0: صار فينا اليسار والغناء ما شبه فيها برشا وجيعة، فيها برشا حكايات تلخص المسلسل متاع مونديال أمريكا. الكندا المكسيك، لعبنا مرتين في المكسيك ومشينا لأمريكا، وهنا قاعدين نشوفوا فلي صاير في منتخبنا الوطني لكرة القدم. أنا شخصيا ما كنتش نتصور وأنه الكسوة متاعنا وتاريخنا وحضارتنا وما عتبش يكونوا هكا باللوك هذايا. على كل هاتي وينك شحوالك. كنا نعملوا في شوتينج مع صديقنا المصور في التلفزة التونسية
1: حسين، سلموا عليه حسين، ربي يفضل
0: خبرة كبيرة صحة. حسين يعيش بالليل، هو مساعده المونديال هكا بالوقت هذا. سلموا عليه حسين، برافو. صور باش نلقاوها أكيد في الموقع الرسمي للإذاعة التونسية، بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. توقيتنا ماضي ساعة وثمانية دقائق فجر. جمعة مباركة للجميع. بدينا معكم بالخميس

0: دخلنا في الجمعة. قداش عنا وقت في الماتش هادي في الشوط الثاني؟
1: عنا 49 دقيقة لعب في الشوط الثاني. دائما المنتخب الهولندي متقدم بهدفين مقابل صفر من المنتخب الوطني التونسي.
0: التغييرات شو اللي صار؟ ما تبدل شيء. محدين تبيني، مهدي السيفي، زياد زيود في الخرج الرقمي، معنا صديقنا أمين الرياحي، الإخراج التقني زميلنا سليم القصيبي، عاطف زنيدي في الأعداد. ما تبدلتش تشكيلة محدينة،
2: نفس التشكيل، نفس الرسم التكتيكي اللي لعب به الشوط الأول يواصل في الشوط الثاني. ربما صار نوع من الاستقرار على المستوى الأداء الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي في تقريبا في آخر الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، ما فماش فرص اختيرة للمنتخب الهولندي.
0: هولندا ما نزلتش،
2: ذاك علاش صحيح حتى هولندا بدأت تجري في اللعب، يعني بقل لي فور. والمنتخب التونسي حاول زادة باش يحافظ على ستاتيكو اللي موجود، اللي هو معناه 2-0 وأقل مجازفة، وتحافظ على التوازن نتاعك.
0: يعني ثيم بلاش نقعد نتبع سكور هذا وين باش يمشي، اسكو باش نرجعوا اللي هو صعيب. الدفاع متاع هولندا ما عرقش، ما عملش مجهود كبير، يحضروا الماتش الجاي. مهدي سيفي
3: حتى الحارس ما مسوت تشكر، صحيح
0: واحدة بركة.
3: هولندا ولا تجري في اللعبة، نتمنى عن النتيجة. نحن حتى الريتم ما طلعناش في الريتم، وكان نلعب ونجيريو الفريق المنافس، حتى عنده فماش فولونتير ياكسون على خير باش نحاول نمركي وبونتو. إن شاء الله إن شاء الله
0: واضح. نستناه وعلى الأقل هدف في الماتش، وبعد نشوفه على الأقل نشوف ماتش 94 فين هولندا تونس بالجيل الذهبي نتاع الكره التونسيه اللي ما مشاوش مونديال 94.
4: قلت الجيل الذهبي، هذا
0: الجيل الذهبي الكوار جاي،
4: وصمه عار
0: هذا الجيل التعيس اللي
4: قاعد وصمه عار هذا الجيل.
0: مش كان هما يتحملوها؟ قال الاداره
2: اداره ما عندناش ازمه جيل فقط.
3: دام فريس
0: به دونك
3: اصبح مهاجم.
0: المشكل اداره
2: من ازمه اداريه تحولت الى ازمه فنيه فوق الميدان.
0: اوكي
2: اصبحت نكبه كره القدم التونسيه.
0: واضح، خلصنا كاش الأخطاء المتكررة والملتحمة بين كل الأطراف، جامعة،
4: خلصنا
0: الإدارة
4: متى التسير الرياضي في تونس
0: هكا.
4: هذه شراء خطر هذه عنا النقوز الأحمر من الكوباراب.
0: صحيح،
4: من الكوباراب،
0: من الكوباراب، قطر،
4: قطر،
0: سوريا ودنيا
4: من وقت
0: تاع شوية متاع الإخراف في الطيارة جاي من الأفريق.
4: فلسطين ربحتك،
0: أي فلسطين ربحتك. ذكروا حكاية ثمانية ملاعبين استنوا فيهم ترجي كرامي جاي من الديكالاج من الأفريق، طالعين الدوحة الإخر بساك والإخر تخلي يلعب بعد كسرت له حاجة في الميدان. وقتها القرار الإداري اللي يجي
4: يوريك معناتها تخبط تسير إداري موجود في الجامعة التونسية كبير برشا
0: رهيبه.
4: اي وبعد اونشين افيك لا كوب دافريك نتائج
3: باش تمشيو بريمير ايكيب ولا دوزيام ايكيب.
0: صحيح،
3: ما فماش صراحه استراتيجيه
4: على ذاك. انا تو عبد الحق
0: سي محدين
4: كيقول لك مش لاعبين، انا بالحق ما يلزمش نلبسوا اللاعبين،
0: مش جيل تعيس يعني.
4: اي مش لا جيل تعيس،
0: جيل تعيس،
4: جيل تعيس.
0: اوكي
4: ما فيهاش من ناحيه روش. اما كي باش نحب نصلح لازم نصلح الناس الكل. منين غلطنا؟
0: واضح،
4: مسؤول على التعيين، مسؤول على
0: كل شيء، كل شيء، كل شيء. نفرش
1: وسبعة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، لا وجود لتغييرات لا من جانب الهولندي ولا من جانب الوطني التونسي. اذكر ونستعرض مره اخرى الاحداث الاساسي لكل منتخب. قبل كل شيء نتبعوا الهجوم المنتخب الهولندي، قصة المنتخب التونسي، حنا بعد المجبري عكس الهجمة اللي مالي بيك ولا دور منيح بين الغربي والمجبري، حنا بعد يحاول يفوت خط وسط الميدان أربعة أو خمسة ضد أربعة لصالح منتخبنا. نيس بن سليمان، أنيس على يمين بيه الكرة، يان فاليري والتوزيع كان ينجم يكون مخير في القائم الأول، تضرب في الدفاع تخرج
0: الركنية.
1: ليه دوزيام بوتو كانوا ثلاثة أصحاب وحدهم،
0: علاش ما شاتش هو
3: ترانزيسيون اول ترانزيسيون صحيح على السنة كنا نجموا نسجلوا بها.
1: صحيح، بديت من الوسط مشيت على اليسار ثم مشيت على اليمين، لكن
3: اعتقد يصير نوبر نتاع الجوار
1: اغزر باش يشوت في المنطقة هذيك، لازم عنده ثقة وعنده مهارة اعتقد. يعني
0: علاش يلعب مانا؟
1: ليه مش كل ريدروا
2: يلعب في الدرجة الثانية؟
0: فين؟
2: في انجلترا. صحيح،
1: يلعب في يونغ بويز
0: سويسرا؟ لا
1: فاليري في يونغ بويز.
2: يونغ بويز، يونغ بويز الدرجة الثانية. فالدرجة الثانية البطولة السويسرية
1: الدرجة الأولى.
3: أولى لا يونغ بويز الأولى،
1: أما مش قاعد يلعب برشا. ديما عندنا الإشكال هذا سي موحي، ديما مش قاعد يلعب برشا.
3: المشكلة نحن تو قلنا الجوارات تو تلعب.
1: هو الهدف الأول للمنتخب
3: التونسي، أحسن لاعب
1: عازم المستوري،
0: هاكا القلب والدقاش والهوات والقسم الرابع،
1: كرة ثابتة،
0: ركنية، هاكا مشى للبنك.
1: نعم يمشي للبنك حازم المستوري. دونك نعاودوا نذكروا بالبونتو جي في توقيت 53 في قلاب مع التفاعل وفرحة الجمهور التونسي اللي حاضر في مدارج ملعب كنساس. يده على قلبه حازم المستوري، كوركنية طلع بالراس بعد على المدافع فانيكن وكرة في المرمى منتخبنا. ثاني بونتو في المونديال بالراس، نذكر بونتو لول سجلوا عمر رقيق بعد توزيع من فاليري، والمرة هذه كرة ثابتة ركنية في منطقة الجزاء وحازم المستوري ولد دقيش وسجل الهدف الأول لتونس.
0: قسم نعم. فهمتني شو معناتها ترتسب وبونتو به معناتها هكا دوزام به سمو حدين تبيني
4: نعرف عينك كبيرة زيادة
0: كيفاش
4: معناتها نستغرب زيادة يقول لي دوزام يزيك اللي فرحان ليه زياد نعرفك معناتها تحب تربح هولندا تحب تعمل ماشينول اما
0: ذكرتك ب 94 وذكرتك ب
4: 2009 ليش قلت لك انا عارف عينك كبيره معناتها غايدتك
0: في شكل البونتو
1: ثم
2: هو اللي
4: فما حد شيء فهم شيء
0: نظيف البونتو
1: ما نعرفش فما لا ربما فما حاجه صارت في منطقه الجزاء تنجم تكون حتى الاكسيون مشتبه حازم مسوري لا
3: هو على كونتاكت تاع حازم حازم مسوري
1: بوسيت صغيره ولا دونك هذه الحكمة المكسيكية تقر بشرعية الهدف. وإذا عادت المنتخب التونسي تايمينغ ممتاز راهو مركينا فيه راهو بصراحة مازلنا كي رجعنا ما عملناش حتى درجين لاعب
3: كسبوا ثقة أكثر
1: 54 ثقة لاعب وإذا والكورنير جات كما قال سيمانتي على ترانزيسيون كانت ناجحة لمنتخبنا تقريبا أول كورة تجي هكا في الماتش جبت ركنية
4: وجبت إن شاء الله نعملوا فان دو ماتش باش نجموا نبنيوا عليها القدام
0: فما البرفام تاع 94
4: انت شميتها الاول
0: ان شاء الله علاش
4: شميتها الاول انت
0: اي سي زياد سامحني سي محدين سي مهدي حازم المصوري شفناه في الزون ميكس شنو قال كلمتين وجعوا برشا شفناه في ماتش البرازيل وهو رجعتي توا السبوت نتاع الفيفا الحلمه تاع كل لاعب من دقيش من قسم رابع من الهوات للرابطه الاولى للمتلوي للمستير للمنتخب الوطني للاحتراف
2: الهدف مع البرازيل هدف ضد هولندا
0: كيفاش
2: يعني الهدف ضد البرازيل الهدف ضد هولندا
0: به هذا منتوش تونسي محلي
3: صحيح
0: اتاكون
3: من اقسام السفلى
0: من السفلى الثوابت نتاع الكاستينغ والليستا 26 26 انت خذ مليار وانت خذ 500 وانت طن تصرف لك في حكايتك رجعنا علاش الدوري المحلي انا عندي 10 سنين اللي خرج منه بيا والغضبان وعقيد والعقربي والاساطير نتاع الكره التونسيه الكل حتى كاسبير كي هز 96 هزهم هوات بالعقليه نتاعهم ما يعرفهمش كاسبير البولوني لومير كي جي عمل خلطه كذبه قال صبري لاموشي
2: ما نعرفوش
0: شكون يعرفوا جمال القاسرين كريم ايميلي صار حتى عمر سويح ما فهمش يلعبوا اكسيال ولا يحطوا لاتيرال دروا به في البوليفالونس شفنا كريم ما شاء الله الكارير اللي عملها دونك الكلام تاع صبري لاموشي تاع لومير قال لي جيب تاع ربع ساعه من المانيا من اوكسبورغ اسماعيل وما تاخوش من الدوري التونسي ما صدقهاش انا ما لومير خاطر جيب من الدوري التونسي الخلطه اللي عملها
4: جزيري في الدوري التونسي دو سانتوس من الدوري التونسي كليتو من الدوري التونسي خالد بدر رديج عادي
0: كل هما بعد عملوا كالبالي مشاو لتركيا رياض بوعزيزي حقي مشى
4: بعد ما هزوا الكوب دي كوب دافريك
0: رابي مشى بولتون رديج عادي 2004 دوك نعرفوا الكره التونسيه الكره التونسيه بروحها بدمها مشاكلها بظروفها بنتي انت كرئيس اتحاد وكرئيس جامعة زاد تدافع عليها كما قلت انت على صورتها
3: خرجت منتوش
0: هاو كما قلت انت مركلك مع البرازيل ومركلك ضد هولندا هو في كاريره عارف روحه من دقيش دونك فما برشا حازم المستوري في تونس ظلموا برشا موجودين اوكي هيدي
1: وحازم المستوري ديما نذكره مهاجم دينامو مكشكلا الروسي في 57 في قلاب 40 ثانية 2-1 للمنتخب الهولندي أمام المنتخب الوطني التونسي. نعود نذكر بالتشكيلة بسرعة من جانب منتخبنا مع المدرب إيرفي رونار دحمان كحارس مرمى أساسي فاليري على اليمين علي العابدي على اليسار تثم لاعبية في الهكس صخيري الطالبي وبن حميدة في الوسط نلقاو راني خذيرة حنا بعل اسماعيل غربي وانيس بن سليمان وفي الهجوم نلقاو حازم المستوري صاحب الهدف الوحيد اللي جاي بعد ركنيه من تنفيذ حنبال المجبري في المقابل مع رونالد كومن مدرب هولندا ما قامش ايضا بتغيير على مستوى الشوطين فير بروغن كحارس مرمى اساسي على اليمين دامفريز على اليسار ناتون اكي فان دايك وفان ايكي في الاكس ثلاثه من لاعبيه في الوسط جرافنبرغ رينيرتس وديونغ وفي الهجوم جاكبو مالين وبروبي وذكر بطبيعة البونتو الأول اللي قبله منتخبنا في الدقيقة الثانية اللي يسخيري ضد مرميه وبعد توزيعة من دومفريز في منطقة الجزاء وبروبية أضاف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة. عنا 6 ركنيات في الماتش، 4 لهولندا وزوز لتونس منها البونتو اللي سجله حازم المستوري. كرة تعود للمنتخب الوطني التونسي مع نش انذارات كرمانيش غالط في المباراة إلى حد الآن، وذكر الحكم المكسيكية غارسيا، وذكر التعادل لا يزال مستمر سلبا بين اليابان والسويد في المباراة الأخرى اللي تم مجموعتنا. وذكر أيضا حاليا المباراة تعرف هطول ونزول الأمطار في كانساس حسب ما كان متوقع،
0: ما تعطوش ورقة في الأبتالية هذه راني
1: تسحق ورقة صفرة راني خذيرة بعد ما حمل مالين أكيد وصمت في راج دومايو. دونك نكملوا نلعبوا في الشوط الثاني. كرة تعود المنتخب الهولندي لفان دايك في 60 دقيقة لعب، فان دايك إلى فان إيكي، فان إيكي عنده الكرة يمشي بها إلى مالين، مالين يحاول يقص علي العابدي، علي العابدي باهي كرة كما جات من السخيري أو من الطالبي ترجع ضايع على منتخبنا الوطني التونسي، يسترجعها المنتخب الهولندي، تبقى الكرة لفان دايك في الوسط لفان إيكي، فان إيكي مدافع برايتون إلى أكي في الوسط الكرة، تبقى المنتخب الهولندي راينيرتس يطلع بها تبدو الكرة، كرة في منطقة الجزاء تفتك وحذير يردوا بينها جاكبو، جاكبو على سيقه اليمين يسدد تضرب في السخيري والكرة تخرج إلى التماس، يحاول يقتلي علي العابدي، برافو عليه كرة خرجت في الأخير رغم مضايقة
0: بسيق مالين. واحدة يلعب علي العابدي مونديال كامل بسيق واحدة، شفنا علي العابدي أوت بالزريرقة
3: صحيح صحيح، هو مصاب وحتى مع نيس ما يلعبش خطر نيس هذا ضيع الفورمة متاعه
0: في بلجيكا، قلق بلجيكا، قلق في بلجيكا،
4: اليابان سجل واحد هدف
0: اليابان ما كانش هادية اليابان ما نجمش هادي يتبع دو ماتش فرد وقت
1: لا نتبع هو زيد معايا يعاوني زيد ما يسالش
0: اوكي دونك جابون ماركيت
1: دونك المنتخب الياباني نعم سجل الهدف الاول ضد المنتخب السويدي البونتو جاي في الدقيقة 58 عن طريق مايدا دونك واحد بليش
0: بعد ساعة لعب في دالاس يلعبوا
1: في دالاس نعم واحد بليش لجابون أمام السويد هكا المنتخب
0: واثنين واحد بعد ساعة لعب الهولندا أمام تونس
1: هكا على مستوى الترتيب كيفاش وضعيتنا باش تكون في صدارة المجموعة عند هولندا 7 نقاط الجابون 7 السويد 3 وإحنا 0 ديما الهولندا تقعد خير من الجابون خاطر عندها اكيد فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه كره عود المنتخب الهولندي والهدف الثالث الهدف الثالث سجلنا كره ثابته المره هذه نقبلوا كره ثابته من لاعبي المنتخب يطلبوا خطا في منطقه الجزاء كره الحقيقه كانت ركنيه والمدافع هو فان إيكي هو اللي سجل الهدف
0: تاع كروس باب الاولى
1: فما خطا
0: لا ما فما شيء
1: خاطر
0: قعد على البنك رونار
1: إرفي رونار يسترجع مكانه ويقعد في بنك البدلاء ونعاودوا نثبتوا في الهدف الحقيقه اللي فاجئنا
0: نظيف هادي نظيف ركنيه داخله على القايم الاول ما شبه ركنيه في الكروس فما معاه لاعب ماخذه في البوكس
1: ورغم انه هو سدد كوره بالراس في القايم الاول
0: كيفاش كروازيها في الهواي ودار وحتى في 90
1: ها هو في الكروازيها بالراس انيس بن سليمان اللي تحسب الفان إيكي خاطر كورته كانت ماشيه للمرمى هو انيس بن سليمان ربما قوى الكره لكن زيد اعتقد حمين غادي ينجم يخرج يبوكس الكره
0: يخرج
1: كيف مش
0: بعيد بلول زياد شوف
1: زياد
0: دحمان شو مسؤوليته الهدف ما يتحملش
1: ما ينجمش يخرج يبوكس الكره دحمان
0: من الركنيه من الاول
1: لا لا لا بعد ما دي فيها
4: فان إيكي معناتها بالرالونتي معناتها اقل من سكوند
2: هذا زاد مشكل انه المدرب ما يعرفش اللاعبين والخصائص تاعهم متعود دائما حازم المستوري هو اللي يكون في التراجيكتوار حازم المستوري هو اللي يكون في التراجيكتوار هوش موجود في المركز لكن متعود المنتخب التونسي لما يكون حازم المستوري يلعب او شوات يكون هو في التراجيكتوار يعني لوم دو باز
0: سامحني سي محدين زياد زيوت مهدي السيفي هادي جبنياني يا اخي مش الملعبيه يتحملوا المسؤوليه كي هو رونار ما يعرفش الملعبيه وما يعرفش معناتها شنو نوعيه الملعبيه في المركز شكون يمشي بدلو شكون
3: الثاني نقطه قبيله باش نثير
0: شخصيه المدرب زاده شخصيه المدرب
3: حتى في التشكيله راه ساعات اللاعب يمشي المدربي المدرب يقولوا له راه في البروفيل هذايا راه معناتها في الديسبوزيتيف هذايا راه نلقاو صعوبه منها يلزم راه اللاعب يصارح المدرب
0: نتاعو
3: هذه النقطه زاده حساسه
2: يعني الملاحظه تاع مهدي
0: في بلاصتها
2: في بلاصتها، لكن ساعات شخصيه المدرب وحادثه العهد تاع المدرب مع اللاعبين مش متعود
0: عليه
2: تخليها ما يكون ما يتدخلوش.
3: لكن قالوا له لكن قالوا له تكمل معنا تستمر معاه لهنا تكلموهم اللاعبين في
0: شكون قالوا يكمل معنا في مشي يكمل
3: نحكي لك نحكي لك هم طلبوا منه هو
0: قال شكون طلب منه
3: عده لاعبين طلبوا من رونار
0: ايزي مهدي مان انا رونار وانا لعبيات
1: هذه الحق ما
0: منين هذه مهدي
1: هذه نحترمك سي مهدي ما مليش مشي فيها 100% هذه
0: كيما حكيت صبري لما مش لما تضامن وانقسام اكل لغه الحافله تاع دومينيك قبل تذكرها زياده 2010
1: لفريق دو سود افرا
0: افرا
1: وانيلكا
0: هذيك والحكايه هذيك وريبيري ومنه طلعوا في تي اف ان وشي قعد البر وشي
1: قرار رسالة دومينيك وقتها
0: قالوا للملاعبين تو دومينيك هذيك قعدت له كيما معناتها النكته الكحله ولا وصمه العار في تاريخ المنتخب الفرنسي اللي خذوا منها درس مع بعد
1: عملوا دوكيومونتير وسموها نزول الجحيم
3: 2010 هذيك
0: انا عايشين واحنا المسلسل المكسيكي سميه ما تسميه هذي معناتها صبري
4: ليكيب دي فرانس عندها ديكادر
0: زياد ميكرو زياد
4: ليكيب دي فرانس كوقت تحكي عليه عنده ديكادر معناتها عملوا ريفولت مع تاع لونترينور والمكتب الجامعي خاطر كيما قلت انت عندهم غيره على المريول كان ما كانوش راضين على القرارات المدرب وقرارات
0: الاختيارات والكاستين وكذا صحيح ولا خذوا منها درس
4: بيان سور
0: 2010 بعد شعملوا هما السيكل تاع 18 22
4: وتو ماشيين
0: وتو ماشيين زاد في
4: الصوت
0: اي اوكي
4: برافو خاطر صلحوا عملوا كيما نقولوا تقييم وصلحوا احنا هذاش يلزموا يصير
0: بعد الجحيم اللي صار هذا
2: مشروع كبير يلزم
0: إذا مشروع كبير طبعا بعد نحكي
1: استنتجنا في المباراة إلى حد الآن منتخبنا ديما يرات يدخل امتعه الحقيقة كما الماتش كما الشوط الثاني
3: لونتام صحيح
1: لونتام ديما ضعف كبير على مستوى
3: وقبلنا في اللونتام وبكري برشا فهمني
4: وبعد كمدربين حضروا اللونتام على المستوى على الديسكور
3: صحيح
4: في الفيستير مع تقبل
0: زياد ميكرو
4: ديما اللونتام تحضر الأكثرية بديسكور مع تبسيكولوجي كيبدأ اللاعب مع تضعيف على المستوى نفسي يرات لونتام
0: اش ديما الكلمه دي نسمع فيها عندي مده تعبت انا ما يزيونا من لونتام ومن لونتام ومن
4: لونتام
0: هذه كوره مستوى عالي وما طبق شيء
4: شكون يمشي يعطيه في طبق
1: هذه كوره كوره على العارضة المنتخب الهولندي تنعاودوا نشوفوها الحقيقه واحنا نحكيو يعني كان خروج في منطقه متقدمه من ايمن دحمان وهذه كوره بالراس المنتخب الهولندي اكيد نشوفوا الاعاده خروج ايمن دحمن كان عالي بوكسر كره في منطقه عاليه
4: فما روتري ديما يرجعوها الكره هذه بالراس كما هدف
1: لو شوف الكره الاخيره شوف دحمن يعني خرج بوكسر كره عاليه وثم كره تضرب على العارضه يظل اعتقد راينير تسولي يضرب كره على العارضه في الاخيره
0: ولات تنس بالون في البوكس
3: قوة جوارات على الاطراف هذه هذيك هي قوتها وبعد يوزع في العمق الهجومي
1: اللقطه اي تفضل سمعت
3: العمق الهجومي وهكيما قد يد على الكره الثانيه خصوصا الهدف الثاني بالاريتي من كره ثانيه ديما ثم شكون اللي يتبع نرجع لك على البلون دو جو على لونتان دي ماتش لونتان دي ماتش بلون ولا تابع البلون دو جو شوف انت مثلا لويس ريكي كيفاش يطيش كره في الارض باش يطلع البلوك يولي معناتها بدايه المباراه معناتها ضربه البدايه ولات تخدم كل شيء تخدم سورتو في المنطقه هذه هي تكتيكيه وكيما قالوا فيها لاسوندوم سيكولوجيك معناتها راني
0: انا ما حكيت هذه ما ريتهاش انا في المونديال هذا
3: ما ريت شيء ما رينا شيء مش حتى ما رينا شيء
0: تغييرات توا ترى خلينا نشوفوها فهمتك مهدي
1: فما ثلاثه تغييرات من جانب المنتخب التونسي بدخول حاج محمود بن ونيس والعاشوري انيس بن سليمان ولا خذيره يخرج بن حميده وانيس بن سليمان دونك ثلاثه تغييرات يخرج انيس بن خذيره بن حميده
3: باش تحافظ على نفس
0: وانيس بن سليمان باه كيفاش باش تحطهم توا هذوما اللي دخلوا اللي هما
3: بن ونيس بلاصه بن حميده
1: بن ونيس بلاصه لا مش بلاصه بن حميده بن حميده هو يلعب في اللاكس
0: لحظه الاولاد ما تكلموش مع بعضنا فقط نجنجلوا مع بعضنا واحده واحده طيب عاود لي هذه التغييرات وانتم كمدربين لحظه زياد وانتم كمدربين في البيتش مصدوم زي المحادين تبيني مصدومه مصدوم اوكي انتم كمدربين شوفوا لي اللي دخلوا وين باش يدخلوا
1: 67 دقيقة لعب ساعة تبع الفرصة المنتخب الهولندي لبروبي والتصدي أيمن دحمان من جديد يفسخ كرة الهدف الرابع تبقى الكرة المنتخب الهولندي لفرانك ديونغ في منطقة الجزاء ديونغ على ساقه اليمين يوزع كرة في القائم الثاني وتخرج بالرأس من علي العابدي ثم اسماعيل الغربي يحاول بعد الكرة يخسرها في الأخير يربح تميس هذا ياسر العاشوري العاشوري تميس لمنتخبنا الوطني التونسي دونك نذكر بثلاثة تغييرات قام بهم الفيرونار في نفس الوقت بدخول مرتضى بن ونيس محمد الحاج محمود وليس العاشوري مكان راني خذيرة، أمين بن حميدة، وأنيس بن سليمان. هذوما ثلاثة تغييرات
0: تعليق
1: في انتظار تغييرات هولندا.
2: الحقيقة ما زلنا ما عرفناش تمركز اللاعبي
0: حتى نشوفوه،
2: لأنه
4: نتصور معاه شي لعبة هو
3: ولا
4: نتصورش هكات
0: مهدي ميكرو مهدي ميكرو
3: ولا هكات علي العابدي لياس صخيري طالبي وفاليري
0: رجع أربعة قدام الرحمن
3: أربعة ثلاثة ثلاثة
0: والأخرين وين مشاو بن والناس
3: بن محمود بن الأصفراني خديرة وبن والناس شكون اللاعب الثالث اللي خرجوا هو قدام
1: هو خرج بن سليمان
3: وبن سليمان بن والناس مرتضى مرتضى بن والناس بلص بن سليمان
0: واضح أوكي
1: واحد يعني بن والناس قدام العادي
2: بنصدق ونشوف
3: لا لا تاول عاشوري قدام العابدي على ساقين بقلوب على ساقين
1: بن ونس قدام فاليري
3: على اليمين
1: قدام فاليري قدام فاليري
3: لعب كل ورات
1: اكيد اللي يسمع فينا نقولوا حاليا راهو فتره الراحه القصيره لشرب المياه
0: يذكرني بسكور
1: نذكر الساعه بين المنتخب السويدي عدل النتيجه امام المنتخب الياباني بونتو ايلونغا دونك 1-1 بين السويد واليابان بعد 67 دقيقه لعب ونتيجة هنا في كانساس
0: 50-50 سويد جابان
1: ماتش باهي ماتش كرة 3-1 لهولندا أمام تونس
0: نو نبدلوا سويد جابان ولا نقعدوا
1: مجموش
0: احنا نخدموا على شنو على المنتخب الوطني مش نتفرجوا ونتبعوا ينجم يصير تغيير حارس المرمى في منتخبنا حتى نعطيه فرصة لصبري بن حسن في آخر ماتش ولا بغير المنتظرة زياد اش بيكم يا عندي رأي أنا
4: لا لا
0: لحظة يا زياد أعطيني رأي زياد شنو
4: لا لا نتعسف عليك ما يجيش خاطر الجارديان ما غلطش الحق دحمان شنو الميساج اللي باش تعمل حتى انت حتى كي باش تعمل شونجمون باش تبدل جارديان في جارديان ما تقولش علينا نلعب في ماتش اميكال ونجرب ليه انا فما كيما نقولوا نونشالونس كبيره في اللاعبين باش شونجمون هذاك زيد كونفيرمي لا نونشالونس بتاع ستاف
0: مكسيك بدلت جارديان وشو دخل تاريخ
3: اما
0: هو ربح في سكور 2-0 وهو مترشح ما شاء الله المكسيك
3: لعب
0: اوكي دونك ستة كوس عالم ما شاء الله دخل في في التاريخ متاع رونالدو ميسي وبرشا حكيت في المونديال هذية مش عادية به هولندا عندها تغييرات هذي
1: عندها كيف ثلاثة تغييرات في الدقيقة 70 مع دخول سامرفيل الملاعب ذي اللي كان أول دعوة لي في هذا المونديال وسجل بونت وأعتقد صحيح. في المباراة الأولى ضد اليابان سامرفيل اللي هو محترف وستهام الإنجليزي يخرج مالين أعتقد في الصورة فما زد كوب ماينرز اللي بشطر هو لاعب وسط يلعب في اليوفي الايطالي وثم ايضا لاعب ثالث ثانسني والتغيير الثالث يخرج ديونغ واضحه الصوره دونك فرانك ديونغ يخرج اكيد نجم البارسا كلويفيرت اللي بشطر له هو جاستن هو ولد باتريك كلويفيرت اكيد الاسطوره
0: اسطوره ما نسميناهش نسيناه هذاك
1: كان يلعب في البارسا زيد
0: كورجي برشا هذا ولده
1: هذا ولده
0: شبه له قصه سوزيه هذي عندهم الدوري المحلي
1: جاستن كلويفيرت يلعب في برموث في انجلترا
0: عندهم دوري محلي رابطه ثانيه في هولندا ولا
1: بطوله درجه ثانيه
0: في الكاستينج في اللاعبين
1: يعني في المنتخب فمش يكون يعبي من رابطة الثانية الهولندية ليه كلهم يلعبوا البرة
0: دي البرة وفي هولندا درجة أولى ما عندهمش
1: فمش
0: أجاكس
1: عنده مثلا أتو على البنك خوريل أتو يلعب في أجاكس
0: أوكي.
1: فما زيدا جوستي يلعب في بي اس في أندهوفن
0: لازم تبقى منهم بضوم أجاكس بي اس في فينورد
1: فما زيدا نوا لونغ يلعب في أندهوفن فما معروف فوت فيغورست المهاجم يلعب في أياكس بقيت الملاعبين فارقين على انجلترا
0: ميسي
1: في غورستاي هذاك
0: اوكي وينو الماتش 3-1 باه قداش وقت هادي
1: دونك 72 دقيقه لعب اقتربنا ودخلنا في الاربع درجه الاولى واقتربنا من نهايه المباراه نذكر ثلاثه تغييرات لكل منتخبنا الوطني التونسي شعمل ايرفيرونار خرج راني خذيره وخرج بن حميده ونيس بن سليمان وفي نفس الوقت دخل مرتضى بن وناس حاج محمود وليس العاشوري والمنتخب الهولندي رونات كومان ايضا اقحم كوب ماينرز سامرفيل وجوستان كلويفيرت وابن باتريك كلويفيرت في نفس الوقت كره ترجع لصالح المنتخب الهولندي دامفريز 3-3 في المقابلات افضل لاعب في تشكيله طواحين كرة يربح رمية التماس بعد تدخل الياس العاشوري الياس اللي مشي خذي مكانه قدام علي العابدي ومرتضى بن ونس خذي مكانه في الجهة اليمنى أمام يان فاليري
0: قداش عندنا من لاعب مازال يتغير
4: مازالوا زوز
1: اي عندنا الحق زوز ومازالوا عندنا دو تونداري دو تونداري دونك نجم يعملوا تغيير وبعد يزيد تغيير اخر
0: ولا دوبل شانجمون
1: ولا دوبل شانجمون اما يخسر تونداري اكيد
0: كان صور اكيد هو في كل الحالات
1: نعم بنو نصف الوسط بنو نصف الوسط انا بعد مشي على اليمين واضح
0: سجل حضوره بنو الناس اللي حكي عليه سي محدين في الانستا اوكي
2: دائما هكا يسجل حضوره
0: ديما هكا مش كان هو كان لاعب قبل في الدوري الاماراتي كان يسجل حضوره في البوندا
1: بنسوا هذا بنو الناس راه صار له اشكال كبير وقت نذكروا الحادثه نتاع بنته ولا زوجته كان من غرش وهبطت بلاغ عليه للجامعه وجا ومشاش وعطاه بيرميسيون تركيا صحيح
3: وفي تركيا
0: مونديال قطر هز الخساره نتاع البرازيل خمسه ذكرتوها قبل مونديال قطر
1: صحيح
0: صار في البرازيل خمسه هز هو خاطر في البوليفالونس اسكو هو ارير غوش دومي غوش
1: وزاد صار له كلاش وقتها مع فوزي البنزرتي
0: اللاعب اللي كان محظوظ في المنتخب عيط
1: يا بنو الناس
0: سي الهادي انا هو اللاعب اللي كان محظوظ في المنتخب الوطني التقاديمه في الليسته هو يلعب في الدوري الاماراتي هرب عليه
1: ستيل بن ونيس
3: في راس بالعربي
0: اي ديما في ستيل بن ونيس ناقصها كاين نوعيه شريك محدد
4: زوز يلعبوا بساق اليسار
5: عنده الاكتاف
0: اي وقتها نتذكر فما لاعبين تقدم في الليستا به هذا شانجمون اخر
1: في راس شوات في الدقيقه 74 مكان اسماعيل الغربي باش نوريو نلعبوا تو بزوز مهاجمين الامور واضحه 4 4 2 ممكن دونك
0: سي محدين برشا كلام على سليم بن عاشور ولاعب في البي اس جي ودنيا وبيبيت وريفيلاسيون وذا باش يترشق الوسط ويهز
3: اسماعيل غربي
0: سليم خلينا نحكي مهدي هي ما قلنا هكا بي اس جي وذا موهبه مش عاديه
3: رونالدينو
0: سليم بن عاشور وقتها ما سليم معناتها نحكي على اسماعيل الغربي حتى شيء ما شفته في المانيا ما يلعبش
4: عادي راهو
0: شنو اللي عادي
4: عادي ست شهور ما لعبش معناتها اي نابا لو ريتم دو ماتش
0: ما عندوش بلاصه بالمنتخب
4: انت ظلمت وكي عيط له ما يجيش للمنتخب
0: اي اوكي
4: كي ياخذ ما طون جو مع فريق وقت تعيط له اما سي تان تالون
0: وتوم تالون
4: سي تان تالون كي كان يلعب
0: فين يلعب
4: لعب سنه الفارطه كي جا اول مره مجال المنتخب رينا معناتها امكانيات طيبه منه وسي تان جون جوور اما كي قعد تو ست شهور ما لعبش سي نورمال بعد على
0: كمدرب ما عيطلوش واضح زين اوكي سي محدين
3: هذاك المعيار
4: المنتخب راهو المعيار كما قال مهدي المعيار تاع الكونفوكاسيون ليكيب ناسيونال هو لو نومبر دو مينوت جوي بار سيزون ما نجيش انا نعيط اللاعب ومعنيش احنا معنيش صابيري معنيش دياز معنيش كي ما يلعبش نعيط
0: الكومبيتيسيون الكومبيتيسيون
4: اللاعبين يلعبوا
0: واضح
4: في مستوى مش كبير
1: نرجعوا نلعبوا في
0: تقول حاجه ولا
2: لا صحيح كلام زياد معناها احنا من الاشكاليات اللي عندنا في المنتخب هو انه فما لاعبين ما عندهمش طون جو في نواديهم عندهم فتره كثيره فما حتى المصاب ورجع يعني مؤخرا قبل
0: فتره قصيره قداش من ماتش عنده
2: لانه معناها مو كونفوكي في الليست هذه وهذه من
0: يعني فما لاعبيه في الدوري التونسي يكونوا عندهم افضل كومبيتيشن افضل
2: افضل
3: جاهزيه افضل
0: اوكي
1: نرجعوا نلعبوا في المباراة نسلموا عليكم الناس الكل نذكركم تسمعونا على فريكونس نتاعنا من شمال تونس الى جنوبها موقعنا على الويب radiojeune.tn وصفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك تفرجوا فينا في المباشر
0: شوطة مزيانة
1: راديو جون باج اوفيسيال نعم وركنية هي الثالثة لتونس في المباراة وتخرج من دفاع المنتخب الهولندي وتسديدة من الياس العاشوري الثانية منذ دخوله والكرة البرة من جانب المنتخب الوطني التونسي في 76 دقيقة لعب هو هولندي ما معقلتش
4: الوجه
1: ديباي على البنك ما معقلتش الحق الوجه قعدت نثبت
0: جيل 2010 يظهر لي
1: صعبها بالكاسكيت
0: ولي وانا صعبتها زاد عليك
1: والبلارة ولا البوني هاو ديباي بشاب سلت علي زياد دونك يدخل بروبي صاحب الهدف الثاني ويدخل
0: يخرج بروبي
1: يخرج نعم ويدخل منفيس ديباي اكيد هو ايضا نجم من نجوم المنتخب الهولندي كرة تعود
0: نجم على البنك
1: وقلنا مرور خطره راه عنده مخلفات متاع إصابة
0: واضح
1: أما أوكي. هو المهاجم رقم واحد في هولندا يعني منذ البداية ما تاو بعد بروبي كي جي ماركا دوبلي ضد السويد وماركلنا احنا اعتقد رونالد كومن تبدلت عنده المعطيات
0: واضح
1: دونك كرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي وضربة مخالفة يرتكبها حازم المستوري صاحب الهدف الوحيد حازم ماركا بونتو بالراس اول هدف لي في هذا المونديال وذكر بونتو جه في الدقيقه 54 وقت 2-1 ثم بعد في الدقيقه 62 بنفس الطريقه بالراس وعلى اثر ركنيه ايضا فان اكي اضاف الهدف الثالث لهولندا 77 دقيقه لعب والتعادل ايجابي ما زال متواصل بين اليابان والسويد في المباراه الاخرى هدف مقابل هدف في نفس التوقيت مخالفه لهولندا باش تكون مرفوع على الكرة بالساق اليسار شكون بالراس عند الحارس سيمن دحمان طلع فيرجيل فان دايك اكيد اعلى من الجميع، وكره في الوسط لايمن دحمان، دحمان يلعب كره بالسقليمين بسرعه، توا عنا ولو عنا زوز مهاجمين شوات والمستوري نحو الشوات بعيد الكره، فما عمليه دفع والحكمه غارسيا تعطي مخالفه ضد الحاج محمود، يقول له راهو كتف في كتف، لكن هي رجعت وعطات مخالفه، الدفع موجود الحقيقه على ناتان اكي. كره في الوسط لكوب ماينرز الى فان اكي، فان اكي فما دومفريز قريب له العاشوري ما يمسش معاه، فان اكي يرجع لفيرجيل فان دايك، ثم ليناتون اكي يمشي بالكره اكي لكلويفيرت على الجهه اليسرى، مازال كيتخل كلويفيرت كره تمريره نحو تبقى المنتخب الهولندي، نحاولوا نفكوها من لا فماش دفع على كلويفيرت، وحاج حاج محمود هو يفك الكره في الاخير، مخالفه ضد حاج محمود من جديد، باش تكون قريبه من خط التماس وباش تكون توزيعه في منطقه الجزاء، عوده شوات الى منطقه الجزاء اكيد مع صعود ثنائي محور الدفاع هولندا فيرجيل فان دايك وفان ايكي صاحب الهدف الثالث. كوب ماينرز في تنفيذ المخالفه باش تكون كره بالساق اليسار ملاعبي بركه هو حنبع المجبري كحائط بشري، حطوا الحارس ايمن دحمان، ملاعبيه هولندا ثم برشا في منطقه الجزاء، ولكن فما ثلاثه منهم على قوس منطقه الجزاء، سنو في كره راجعه ترجع كره بالراس سهله والكره تمشي ضربه مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. 10 دقائق لعب عن نهايه المباراه، مستوري سجل بونتو بالراس مزيان الحقيقه بعد كره ثابته وركنيه من حنبال المجبري. بالطبيعة نذكر إيرفيرونار مازال عنده الحق يقوم بتغيير وحيد، عملنا 4 تغييرات في 2 تونداري، كيف كيف أيضا من جانب المنتخب الهولندي اللي مازال عنده الحق كومن في 2 تغييرات. كرة اللي حنبال مجبري عنده أسيست اليوم في الماتش، حنبال ضايع الكرة ومقطوعة لصالح المنتخب الهولندي، لكن يخوها بالراس سخيري كيما جات أو بالساق اليمين ترجع كالعادة من فان دايك، كرة اللي منفيس ديباي قصيرة يفكها حاج محمود، يمشي حاج محمود يمشي يصعد بالكرة على اليمين لحنبال المجبري، حنبال الكرة ما تعديتش يضربها في لاعب هولندا وتخرج رمي التماس، رمي التماس على مستوى وسط الميدان، هو بيدو حنبال لا يخلي التوش ليان فاليري يمدها الى حنبال في الوراء، حنبال الى منتصر الطالبي، فما علي سارو العابدي مسا معها الكرة، يقرب له السامرفيل طويلة من علي العابدي يخوها بالصدر دومفريز يخدم مع السامرفيل وترجع الكرة للمنتخب التونسي في منطقة عالية، يلا اللي ملاه كرة في راس شوات، شوات باهي كرة على اليسار لعلي العابدي، العابدي وزع كرة سهلة عند الحارس فير بروغن،
0: ملا توزيع
1: خسارة توزيع لسقة برشا لسقة برشا
0: ملا توزيع
1: رغم انه هو قويشي رغم يخرجها يعني
0: بساق واحدة يلعب
1: اي فهمتك
0: اي وشيعة مش عادية ما عندوش بلاصة في المنتخب خذيه بلاصة غيره صحيح ها شبيكم خذيه بلاصة غيره انت كادر اوكي وتكلم معناتها في الزون ميكست وكذا خذيت بلاصة غيرك معناتها هذه الظلم اللي نحكي هذه المؤشرات سي محمد تبيني خايبة في الكورة انتم مدربين وتحسوها وتعرفوها ديجا فما في الكاستينج شكون احمد ربي وانه مشى للمونديال مي تو عندهم احساس اخر ميتيجي مخلط اللي ما لعب حتى دقيقة في المهزلة هذه شبيك سي محدي فهم لعبين ملعب حتى دقيقة
2: حكيت على الظلم تفكرت ابن خلدون يقول الظلم مؤذن بخراب العمران فهمتني كل ما يكون فما ظلم يكون فما خراب
0: هكا عايشين
2: ابن خلدون
0: في المجتمع الكروي تعيشوه كمدربين موجودة
4: عندك الحق تغلط عادي الظلم ما عندك الحق تظلم
0: عندك الحق تغلط
4: اما الظلم ليه
0: الظلم ليه والظلم ساعات ما تحسش بيه هو انك انت تظلم من الغطرسه نتاعك ومن اللي دايرين بيك
4: لا تبدا تعرف ليه انت قاعد تغلط هذاك المخطئ
3: هذاك انا يا ربي تغلط
4: هذاك ظلم بعد يلزمني نهزك الجوار
0: ميكرو زيدون
4: ما نهزوش هذاك الظلم ويستحق باش يمشي ما نهزوش ونهز واحد ما لعبوش حتى في ماتش اميكال مش في ما نستعملوش في لي ماتش وفي
0: واضح اوكي
4: عندنا لاعبين رغم استعملناهمش في اللي حتى ما استعملناهمش في الماتش اميكال وانت رأيت شي خاوي ما لعبنا دي جوار معناتها ميليو تيران كوماري دروا وفي لاكس وما استعملوهش معناتها باش تعرف انت
2: اكيد لكلامك
4: ماهوش مقتنع به اللي
0: تعرف مش ما يعرفوش مش هو عيط له
4: لموشي مالش كون عيط له
2: تاكيدا لكلامه
4: لموشي انا احكي على لموشي
0: ما يعرفوش
4: كيفاش كون عيط وحده جاب ساكو طوميو جاب مشى سيغال
0: هي وحده جاب ساكو مشى وبشيخو جمعيته بشتيخو تشبيك زياد
2: اكيد
0: اللي هذا نحكي وتعرفوا الكواليس
2: اكيد الكلام زياد
0: زياد شكون
2: زوز زياد زياد باه شوف تاكيدا لكلامكم لا بالحق وقت نشوفوا اسماعيل الغربي يلعب بيفو وقت نشوفوا مرتضى بن والناس يلعب بيفو هاي الاسئله امامي فجاني ساسي عوديونيو برمضان
0: وينهم
2: وين
4: يا برمضان تو ما يلعبش
3: عنده مده ما يلعبش
4: فجاني
2: سامحني بارابور بن والناس
4: لا ما نعملش غلطه
0: اسماعيل
2: مقارنه
0: ولا ديلان
4: لا ما نلعبوش نجيب واحد من نجيب دقاء
2: نجيب
4: معتز زمزمي نجيب ما نجيبش زياد. نجيب لاعبين عندهم طوم جوب ساقيه
2: سميت ثلاثه تنجم تاخذ منهم واحد اكزامبل
4: لا عيدوني ياجم لا لا
3: فرجاني فرجاني الاثنين كانوا
4: فرجاني لاعب خطر كيف نجيبه
0: اي هيك
1: او الغندري بطل ليبيا زاده
3: الغندري عنده كره يلعب لك في ديزور بوست
1: مثلا الغندري
0: لو كان مدرب محلي يكون الغندري في الكاستينج
1: ينجم يكون موجود
0: لو كان مدرب وطني محلي تونسي ويكون فرجاني في الملعب
2: كومبيتيتيف ومتعود يلعب في المنتخب ويلعب
0: وشفنا تو
2: بوليفالون يلعب في الاكس يلعب
0: شفنا تبرق اثنين ستاج نتاع المدرب اللي لم
1: اي اسماعيل بن ناصر نعيم السليتي عيسى العيدوني برشا
3: مدينة الجبل هذاك
0: اسمه
3: مدينة الجبل هذاك صاحبي اخويا
0: صاحبك ما قلتليش عليه
3: هذاك خدم في الاتفاق
0: سعودي
3: في السعودي في الدوري روشن مع هكا. مدرب خالداتو هاي
0: كفاءة
3: كفاءة
0: تونسية
3: كفاءة تونسية مدربي اللياقة البدنية راهو في توانسة ناحي في العرب وفي الأفريق بالعقل زياد حتى في العالم متميزين راهو باش تبدا على علم انت على
0: قداش من معد بدني جانا مع صبري وبعد مع رونار زاد جا معد ولا قعدنا بنفس المعد ولا فما معد تونسي
4: لا لا لا معد نتاع رونار جاب ستافو كامل
0: جاب صبري معد
4: جارديان
0: ومعد اخر زاد صبري زاد وهذا جاب ستاف في الباريس ما عرفش شيء ملا فوضى ملا عشوائيه كيما قاسم محدي التبيني مش عاديه صارت في المونديال هذايا حاجه ما مصدقهاش العقل
2: وراه نحمد ربي على الفوضى اللي صارت 3-1 تعتبر نتيجه ايجابيه
0: اوكي هادي جاي وينك هادي
4: صحيح
0: 3-1 نتيجه ايجابيه
2: نتيجه ايجابيه
0: خساره
2: بهولندا على التوظيف سوء التوظيف والديسبوزيتيف كله هذا تعتبر نتيجه ايجابيه
0: هادي وينو جابون سويد 1-1 50-50
1: 1-1 في 84 دقيقه لعب وحنا في كانساس 85 دقيقه لعب 3-1 لهولندا امام المنتخب الوطني التونسي وركنيه جديده لصالح المنتخب الهولندي على يمين الحارس دحمان هي السادسه
0: خسرش التغيير الخامس تونس
1: ليه مازال
0: علاش
1: مازال مازال مازال مازال هذه كره ردوبانه فيرجيل فان دايك يحاول يفك الكره دون تركيب ارتكاب خطا ترجع الكره لكلويفيرت كلويفيرت او سامرفيل يوزع كره وتخرج من الطالبي وعكس الهجمه المنتخب التونسي اللي مالي حنبال باهي طويله للشوات شوات مازال كيدخل يمشي بالكره بعيد عليه كره طويله والكره تماس لصالح المنتخب الهولندي يرجع من جديد فيرونار في المنطقه الفنيه اكيد وأذكر منتخبنا ما زال عنده الحق في تغيير بعد ما دخل في تغيير أول في نفس الوقت ثلاثة ملاعبية بن ونيس حاج محمود العاشوري وخرج راني خضيرة بن حميدة وينيس بن سليمان ثم دخل شوات مكان اسماعيل الغربي
0: فما شك في ضربة جزاء لفان دايك
1: باش نشوفه أكيد الحكمة المكسيكية غارسيا هي الكرة الأخيرة كانت مع فان دايك
2: فان دايك
1: والعاشوري
0: تيشرحوا بعد سيمولاسيون عمل دايفين
1: هو فان دايك ضرب بسيق ووجه العاشوري وبعض العاشوري أيوه لكن ما فهم حتى شيء اوكي سلت على التغيير الخامس انت ذولي تونكتي اعتقد باش يدخل كتغيير خامس 86 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني 3-1 لهولندا امام تونس كره تعود لسامرفيل سامرفيل تبقى الكره للمنتخب الهولندي دامفريز ثم ترجع يحاول يفكها مرتضى بن وناس تبقى الكره المنتخب الهولندي ردوا بنا في العمليه هذيا
0: سيزوم
1: قصيه وتخرج من دفاع المنتخب التونسي
0: منعنا
1: يفكها كوب ماينرز برافو حنبال يقص الكره يمشي صعود بالكره حنبال افضل في الشوط الثاني حنبال يسبق الكره برشا نخسروها ملاعبيتنا طلعوا ردوا بنا توا في تامين الدفاع كره لدامفريز يوزع كره في القائم الثاني يسترجعها جاستن كلويفيرت كليفيرت يحاول يفك الدفاع نتاعنا والتوزيع نتاعو سهله عند الحارس ايمن دحمان او هذي اعتقد مش كليفيرت هذي سي لونغ لونغ اللي دخل منذ لحظات واللي حكينا عليه هو الصنع محلي لونغ
0: دوري محلي
1: وين يلعب لونغ. نعم نوا لونغ يلعب في بي اس في اندوف.
0: بي اس في اوكي.
1: نعم يلعب في بي اس في.
2: عجبني هذه الحقيقه حتى كي يغلط في اسم يرجع يصلح. يعني ما يبلفتش يعني
0: مستمع. اي مستمع
2: ان شاء الله عليك.
0: تبارك الله عليك. ادي غرام اش بيك وعاش في هولندا بعد تجربه عاش في فينورد في اجاكس.
1: لا بالحق تاثرت انا راني متاثر برشا بالمنتخب الهولندي.
4: احكي لنا القصه نتاع
1: والله شو القصه. انا بدي ما قعدت بيت فيها
3: برتقالي.
1: انا في بالي ما وحكينا فلاحه وزراعه وقلت بالك شي صدروا في البرقدين وكذا وكذا. ليه هي طلعت تعود الى اول عائله ملكيه هولنديه ينتهي اللقب نتاعها طويل برشا اسمه صعيب برشا باش تنطقوه. ينتهي لقب كلمه اوروني اوروني يعني اوروني بالهولندي هو البرتقالي. فقعدت الحكايه ولعبوا مارول برتقالي ومشيت الحكايه عندهم.
0: كانوا ياخذوا كل
2: وردنا من عندهم. وردنا من عندهم قر هولندا برشا بالحق.
0: احنا في تونس.
2: في تونس هي
0: السلاله.
2: هي السلاله
0: ضربت بكده
2: في معروف في
0: الشمال الغربي وفي تونس في
2: قر هولندا معروف.
0: معروف ليه نعرف الكحله والبيضه.
2: هاي الكحله
0: والبيضه والمحبس والورد والطاحونه والبسيسه والدنيا الكدرع والدنيا كل شيء ما شاء الله هولندا.
1: دونك اوروني
0: خذاو هادي في الزياد سي محدين انت في السوسيولوجيا في المجتمع سي مهدي السيفي خذاو الجزر واستعمروها في الكاريب باش جابوا منها يعني ملاعبيه عندهم المورفولوجي مش عاديه. تو كي تشوف فان دايك كان تلوج على الروتس نتاعو العروق
3: اكيد
0: مش عادي. دافيدز سميلي البيتبول الاخر سيدور
3: سيدور
0: زوز هما وسط ميدان الملاعبي كلوفيرت لاتاكون تو ولدو في الجيل الجديد
3: بوغارد
1: بوغارد يا حسره
4: بوغارد
2: حتى ستام مش هولندي.
0: ستام لا ستام يمشي قشره يمشي محبس وورده وكذا. اوكي اي هذه تونكتي اخر تغيير.
1: اذا اخر تغيير من جانب المنتخب التونسي كما قلنا
0: اللي عندك التشكيله تاع البنك خلينا نعرفوا في الكاستينغ شكون اللاعب اللي ملعب حتى دقيقه في المونديال هذا.
1: نعطيك
0: لو ممكن نتفاعلوا مع بعضنا كابتن
4: من حراسه المرمى صبري.
0: اوكي
1: ولا دونك اي صبري بن حسن في حراس المرمى و
3: نفيتي
1: نفيتي ما لعبش
3: وشيخاوي
1: وشيخاوي
0: الشيخاوي
1: وشيخاوي
0: الشيخاوي وين يلعب في تونس
3: والناس هو لعب اليوم
1: راين اللوم يتخلي ذول يا
0: تخلى
1: راين اللوم
0: يتخلى تخل تخل في الشيخاوي وين يلعب في المستيره
1: في المستيره اي في المستيره
0: اي قداش تاخذ جمعيته
1: برشا فلوس الحقيقه في بالي حتى الملاعب يعني
3: عنده بريمو ذول
0: لا حتى في المونديال لعب لومي
1: ليه وفي بالي حتى الفيفا رفعت في المنحة نهار إلى عدي الملاعبي في المونديال.
3: المونديال
0: كيفاش هذه؟
1: يظل يحكي 4000 دولار ولا
3: نهار زايد
1: يعني أبار الملاعبي يلعب الماتشويت هذيك المنحة معروفة.
0: شو يلعب يكون في الكاستينج ولا يلعب؟
1: ليه ليه يلعب يلعب الماتش يلعب الماتش يلعب الماتش فهمت؟ فما زيد منحة تعطيها الفيفا جديدة وإنه الملاعبي يعدي نهار في المونديال نجمني حتى ما يلعبش مثلا رائد الشيخاوي مثلا
0: بتبيعاتهم شادي ونهار هم في المونديال
1: ليه ماكش فيه ما رائد الشيخاوي مثلا ما لعبش ما لعبش مثلا تحسب له قديم من نهار بدي المونديال الاخر المونديال
3: عنده
0: بريمو جمعيته ولا في الكانيوتا اللي هو
1: لا لا معاه جمعيته اكيد وتدخل زيدا في في في, في الحسابات تدخل الجمعيات اللي يلعب فيها مثلا كيما حمام سوسه مثلا
0: واضح
1: مثلا
0: واضح ولا ود الليل ولا
1: ولا ود الليل
3: الفريق الام
1: معناتها الفريق الام نتاعو تو مثلا كيما حازم مسوري كوكب دقيش
0: تاخذ
1: بايها بيان سور
0: واضح
1: بيان سور فهمت
0: ولدها مركز ضد هولندا
1: الرلوي مثلا علي العابدي مثلا فهمت
0: حسره وقتاش العابدي يلعب في الرلوي
1: كيف ولد الرلوي علي
0: ينعرف بعد دار الواجهات ومصبي وقروين ومنه وسبيرونس ينعرف القصه
4: هيك خطي وقتاش
0: تاخذ ثوره الوي انت ما خذيتش تغرب
1: اي سي اي
0: تي ما خديتش مع عند سي اس اس
1: الرلوي ما خديتش على غرام
0: وينو عليه
1: عنده تصريح بالحكم
0: سي محدين وينو عليه في هذوما
2: من اللاعبين اللي كان ينجم يكون موجود في
0: هكا واضح زيد شنو زيد
2: مقارنة بالشيخاوي
4: لاعب اوروبا ليغ راهو
0: عليه
4: عليه اي لاعب اوروبا ليغ اي ما لاعب فما دي غرون بوان انتروغاسيون
0: دي لانش لاعب سنة هذي
2: شنو المعايير عنده خمسة شهور معايير اللي تم على اثرها يعني اختيار القائمه دي ما هي المعايير
1: شو سي محي الدين انا مانيش ناسي التصريح صبري الموشي وقت اللي قالها بالفرنسيه لي كلوب تونيزيان سوفر النوادي التونسية تعاني ماديا من غادي تفهم المعطيات
3: تفهم صحيح صحيح
1: تفهم ايه
3: معلومة الميساج اللي عده
1: تو احنا قاعدين تبارك الله يعني ست رجال نعرفوا مش 26 باش يلعبوا نتاع
3: صحيح صحيح
1: تفهم فما اكيد فما باش نقراو حساب النوادي والعوائق
0: يعني
1: المالية
0: كوراساو خمت هكا هايتي خمت هكا
1: ما نعرفش كافير
0: خمت هكا الكونغو الديمقراطية ايبولا خمت هكا هذا تفكير هادي
1: ربما ما نعرفوش يعني لازم نمشي نسالهم جماعة كوراساو
0: إدارة
1: مشكل
0: إدارة
2: ودي مشكل أنا احنا ما نكافئوش الأجدر لما ما نكافئوش الأجدر
0: في تونس
2: في تونس من المفروض الأجدر هو اللي يكون موجود
4: هو فما تصريح خطير برشا
0: زياد زيود اللي هو
4: زياد الجزيري وقتها قال العقد المدرب ما يشملش الكوب دي مونت ديجا أنت
0: على صبري
4: أي قال أنا جم قيم المدرب بعد في الكوب دافريكي اللي جاي مش في الكوب دي مونت ديجا أنت عطيت ميساج نتاع باش يترخفوا نتاع نونشالونس ما شرعت لهم
0: معناتها بعقليه هو مش عادي يسيروا في الكره في تونس وحتى ستاف هذا زياد وخليل وشمام اختيارات مش عاديه دونك الناس كل تتحمل مسؤوليه سفينه غرقت وحدينا يعني الربان رئيس الجامعه واللي في السفينه واللي ركب وسي 2 وسي 1 والناس اللي سافرت قداش من واحد سافر هذه بين المكسيك و
2: 61
0: هل هذا عادي ما صارش لا في 98 لا في 2002 لا في 2006 لا في 78 مش عادي اوكي هي هذه وين وصلنا
1: ما زلت لنا دقيقه عن نهايه المباراه في وقتها بدا الضيع وينتهي هذا الكابوس الحقيقه منتخب تونسي خسر 3-1 ضد المنتخب الهولندي نلعبوا في 4 دقائق لعب كوقت بدل ضائع واخر الكرات من جانب المنتخب الهولندي اكيد لاباساديس في عقله رابح باش يكمل متصدر المجموعه نتاعو وذكر اليابان ما زالت متعادله مع السويد 1-1 يلعبوا في 3 دقائق لعب كوقت بدل ضايع وما زالوا 4
0: الحكم زاد 7
1: تعادلوا 3
0: واحنا قداش من نقطه عندنا
1: 0 من نقاط 0 سجلنا زوز اهداف وقبلنا 12 هدف
0: المنتخب يشارك
1: 48
4: المنتخب الوحيد هاللي اللي عنده 0 بوان
1: تركيا
4: زاد ما زادش لعبها تركيا
0: لا مازال ما روحت من المونديال انسحبت
1: اي نحكي على الانسحاب
0: اي صحيح زياد تركيا الايماج نتاع تلين مدربين تلين ما نجحوش بالستين مازال كارلو مع البرازيل تنشوفوا ما مونتيلا كيف
3: وكان نافارو كيف ممكن
0: نتأهل أول مرة
4: ما أهلوش المنتخب الإيطالي بتاعهم معناتها صارت
0: صحيح نكسية خليه بلادهم خلي أوكي زاد هما مازال كارلو بركة مع البرازيل تنشوفوا
3: هما أكثر منا نحن لازم يراجعوا كورتهم
1: فما
4: انتهاء الكابوس
1: فما زيد فما هايتي زاد صفر نقطة زاد
3: هايتي
1: صفر نقطة
0: كملنا
1: على كل نهاية المباراة نعم ونهاية مشاركة المنتخب الوطني التونسي في هذا المونديال بأرقام سلبية وصمة عار كارثة فضيحة الغالب معطيات توجع
3: لكن
1: الواقع هذه لازم نقولوه يعني زيادة أنا نصور ما عشتش الجنراسيون ذي كما كرا سعد الكعبي يبكي وكرا برشا ملعبية جنراسيون اللي تعبت وكداروا فيديوهات شفنا العبيد وين كانت ترينة كما الشتالي وغير الملعبية وحتى ملعبية 98 تكلموا فأعتقد يعني حتى وصمة عار على الجنراسيون اللي لعبت وضحات باش تخلي المنتخب خاطر احنا اليوم بالمشاركة السابعة اما باش نوصلوا للسبعة فما جنراسيون تعبت فما ملعبية ضحاو ب يعني ما كانتش فما فلوس قبل كيما هك صحيح ولا ايه كانت ناس تلعب وشرف كبير تمشي تلعب مونديال
3: حتى لي كونديسيون مش
1: فباش نخلي لكم الكلمة انا ماذا بيا ما نسمعش كلمة تتحمل المسؤولية خاطر ما نعرفش كيفاش الملاعبية باش تتحمل المسؤولية توا نتصور يعني الملاعبية باش تنقص الشجاعة باش تروح لتونس اللي هذا باش يقص البي ام تاعو ويقصد ربي من الغادي الغادي
0: وين اللي دار؟
1: شو وين اللي دار؟
0: يا اخي تخيل انتي انا منتخب بعث وفد جنود هذوكم جيش
1: دقيقة يا اخي تخيل ملاعبية انتي اللي يلعبوا في اوروبا باش يرجعوا لتونس؟ يا اخي شو تخيل
3: نقول لك عائلتنا غادي
1: باش يقص من الغادي الغادي يا اخي اول مرة تصير هذيا انت طلع شكون باش يرجع لك خويا باش يرجع لك بن حميدة في الطيارة باش يرجع لك صبري بن حسن باش يرجع لك
3: دحمان
1: شوات اللي يلعبوا في تونس مهيب يخاوي
0: هما المطار هذيك التنمر باش يهزوها هما
1: ساعة انت ما تعرفش كيفاش يروحوا خاطر باش يروحوا على رحلة عادية وعلى اسطنبول حسب ما عندي معلومات واحنا يومين عندنا 3 طيارات في اسطنبول يعني لازمك تطلع الطيارة كيفاش وقتاش ولازمك ساعة تشوف الأعضاء الجامعيين وقت باش يروح
3: ومش يطلعوا مع العباد معناتها في الطيارة هذه المشكلة
0: برافو
1: فوالا
0: سي زيت سي محدد تبين
4: حلو دوسي المحاسبه
0: سي لا ما احنا مانيش في
4: لا نجم نعطي وراينا
0: اي ليه هاو جايك اي هاو جايك سي زياد هاو جايك خويا الغالي هذه ساعتين تاع الصباح هاو جايك خويا الغالي
4: لوي يزم حرمونا من النوم
0: باهي هاني معاك خويا لحظه خويا دونك واحده تقريبا الماضي ساعتين فجر في تونس يعطيكم الف صحه اللي سهرناكم وتبعتوا معنا المونديال منذ المباراة الأولى أمام السويد وبعد ماتش جابان واليوم ماتش هولندا نخرجوا بخوفي حنين يعني صفر نقطة هذه مهزلة في وصمة عار كما قلنا في تاريخ الكرة العالمية زادة بالنسبة للمنتخب حل الثنية للخليج للأفريق للعرب 78 والتاريخ يحكي على كتاب 78 التوى من الدوري المحلي الفقير اللي ناس يعلم ربي بحالهم وقتها والظروف وناس تحل في تلفزة في دار الجيران وناس ما عندهش يتلموا في حوم وفي كذا والألوان مازالت الدنيا وحتى الجيل الذهبي اللي نجح في الكرة التونسية وما عملش مونديال على مستوى عالي نحكي غبنا من 78 رجعنا 98 ما قصرناش مع انجلترا ما قصرناش مع رومانيا ما قصرناش مع كولومبيا وقتها بالديراما كيف مع مدرب ناخب وطني تونسي عمر صويح 2002 كوريا واليابان ما قصرناش فرق توقيت وديكالاج والدنيا وكان يكون
3: سخان
0: بوتو بوزيان الكرة الثابتة ما قصرناش ما عملناش العار هذايا 2002 رجعنا 2006 أنا كنت شاهد في 2006 على لومير والخلطة العجيبة اللي عملها من الدوري التونسي اللي بعد اللي مشى لبولتون واللي مشى لتركيا واللي طلع لفرنسا واللي عمل كارير ما شاء الله الجيل هذاك ما قصرناش مع اليوكرين مع اسبانيا مع السعودية رغم العثرة في البداية في منشن دونك كلمة لومير صبري لاموشي قالوا ليه ما تخوش من الدوري التونسي ما هي صحيح ما صدقهاش دونك 2006 2010 ما كناش موجودين بدات عاد الكوارث نتاع الكره التونسيه رجعنا 2018 في روسيا ما عندكش عندي خساره بلجيكا تذكروها ومدرب كان تونسي نبيل معلول ربحنا البنما في المونديال هذاك خسرنا مع انجلترا ما قصرناش خسرنا خمسه مع
3: كان بلجيكا
0: مع بلجيكا اوكي هذه 2018 2022 مدرب محلي وطني تونسي سي جلال القاضي يطلبوا منه السماح فجر تو نهار جمعه دونك ربحنا فرنسا تقعد لهم زاد فرنسا هذيك نكته كحله ربحنا فرنسا
2: تعادل مع الدنمارك
0: دنمارك وخسرنا
3: صفر مع أستراليا
0: وكنا نجم نتعدي وقداش هزينا من نقطة أربعة نقاط هاتيني رأيكم في مونديال أمريكا كندا المكسيك 48 منتخب الثالث يتعدى وخرجنا بصفر نقطة زيت
4: صفر نقطة وحصيلة متاع أهداف مقبولة كارثية عمرنا خمسة. ما صارت خمسة أربعة ثلاثة
0: ملا تكتيك ملا تيك توك خمسة
4: أربعة ثلاثة
3: قابل 12
4: قبل اخلاص قاعدين نتحسنوا نقبلوا اقل قبلنا
0: خمسه ونطيحوا درجه
4: اربعة وبعد ثلاثة تنصور كان زادونا ماتش اخر بس نخسروا اثنين
0: زوز مدربين
4: زوز مدربين
0: معاهم ستافهم كل واحد جاي في الفاليزه نتاعو ستافو
4: مدرب بلس ستاف
0: مدرب بلس ستاف فلوس
4: مردود كارثي كارثي جدا معناتها من اللاعبين الكل تو نرجعوا بعد شكون السبب في هذا اما اللاعب كيظهر بالمستوى هذا في مونديال يصير مره في الاربع سنين كي تشوف انت ثم اساطير تاع كره قدم ما شاركوش في مونديال نتصور ان اللاعبين المنتخب التونسي مش فايقين اللي هما عندهم اون شانس ما جاتش اللاعبين ما استحضرش زلاتان ما لعبش
0: السويد لعب زلاتان
4: ثم لاعبين
0: تعطيني تونس فوز الرويسي لعب مونديال مشى 98 بون 98 جيل بيعطيني جيل الاخر جيل الاخر بتاع 94 اللي عملوا ماتش كبير مع هولندا ما ترشحوش لامريكا 94 نبيل معلول عمره ما عمل مونديال عملها كمدرب خالد بن يحيى عمره ما عمل مونديال المحجوبي عمره ما عمل مونديال هذوما ملاعبيه كبار
4: متعونة في البطوله التونسيه
0: برشا
4: في البطوله التونسيه
0: ومشاو لالمانيا لعبوا ومشاو لالمانيا لعبوا واحترفوا
4: متعونة شبعنا بيهم الجيل هذا صغير ما يعرفهمش اما الجيل الاسامي هذوكم
0: تحرموا من المونديال اما
4: مش كرة بدمها متعونة مش بالكرة بالقلب
0: بالقرحة
4: بالأداء الرجولي في في في الميدان كيفاش يبلوا المريول
0: ميكروزيات
4: ما نثبتش أنا على تقول لي خالد بن يحيى ومحجوبي كيفاش يخرجوا مع التنو كيفاش بالطبعة بالتراف كيفاش والدم في اللي يبدأ في التنو هذيك القرحة اللي نحبوها احنا
0: أوكي.
4: هذه القرحة وهذه مري جوارات خارجة تشوفها هكا التونيو نتاع حابب مازال
0: واضح
4: نورمالمون شتي تصب وغازون وراه التونيو وراه الكلاب هذا كله طبعه مرينيش
0: عطاو اللي عنده هذاك جدل إيه؟ جدل التعيس بما لديه جدل فقير بما هذاك اش عنده واي باهي الصفحة تونتويوها بعد زياد دونك كملنا ماتش
4: من المونديال
0: كملنا الماتش هولندا وكملنا المونديال وخرجنا بصفر نقطة
4: ليش نقوموا من الكيبوس
0: وقتاش تقوم تو فجر
4: اي قمنا احنا
0: تو نهار جديد باهي اوكي سي محدين تبيني باهي يعني نرجع لك زياد ونرجع لك سي مهدي السيفي باش نحكيو على الماتش ونحكيو على المونديال والان نحكيو على الملخص على التقييم الشامل
2: ولا التقييم الشامل شوف زياد الاخطر من خسارة مباراة هي الحقيقة خسارة هوية كرة القدم التونسية، خسارة مكانة كرة القدم التونسية، وخسارة صورة كرة القدم التونسية، لأن اليوم خسرنا بالمشاركة دي يظهر لي خسرنا مكانة المدرب التونسي. شفنا وقت اللي تغير مدرب معناها في وسط كومبيتيسيون من المفروض البديل يكون تونسي.
0: مصطاف؟
2: مصطاف ولا حتى خارج مصطاف، يعني تونسي يعرف كرة القدم التونسية، ومواكب ومعايش كرة القدم التونسية. خسرنا اللاعب التونسي اليوم تقريبا القيمة التسويقية تاعو مشينا باش نطلعوا القيمة التسويقية تاع لاعبينا فإذا بينا معناها طيحنا من القيمة التسويقية تاع اللاعبين نفس الشيء طيحنا من قيمة الإداريين نتاعنا لأنه من المفروض في المستوى هذا ما نقعوش في اللخبطة هذه وفي الفوضى هذه اللي سببها إداري بالأساس تغير مدرب في وسط يعني كومبيتيسيون تجيب مدرب الحقيقة السي في تاعو كان نرجع نشوفه

0: وسائل الإعلام، فما أعضاء جامعيين قدم كانوا يتحدثوا. كنا في الجامعة دورنا التشريفي، يعني خدم في الجامعة سنوات ويتحدث على التشريف ومش عارف اللي ذاك دور تكليف أعطته له الدولة باش يقوم به باش يمثل صورة تونس في الخارج. هذا ما صارش.
1: ما عادش قيمة المسؤولين القدم اللي حكيت عليهم انت تاع 78 2002 98
0: سبب الانتخابات اللي يدخل الانتخابات الناس اللي تبحث على الغنائم، هذا موجود في السياسة، موجود في الاقتصاد، موجود في الجامعة التونسية اللي أنا موجود فيها.
1: صحيح.
0: انتخاب المدير يسير وعمل لنا ليكلون وعمل المشاكل حصل. انت انتخبت ذاك، انت تابع فلان، انت انتخبت شذاك، انت ما انتخبتنيش تولي تابع فلان، ويصير انقسام. وما عادش الجامعة في تونس ما عادش مؤسسة منتجة للمعرفة، أصبحت مؤسسة منتجة للانقسامات والخصومات وغيره، وآخر الهم يعني يصبح إنتاج المعرفة.
1: ونجحك تعطيني كاكا شو معناه؟
0: نكمل لك
1: في الإطار هذا.
0: بعد الانتخابات اللي أنا ضدها، اختيار المسؤولين الكبار، موجود عندنا منتخب ولا في مسؤولين كبار، المدير الفني والمدير الرياضي، نتسائلوا اليوم مع احتراماتنا الكارير زياد الجزيري، هل أنه زياد الجزيري
1: كارير كبيرة
0: بالاسم أنا باش نتكلم، هل أنه زياد الجزيري أحسن ما هو موجود في تونس ليكون مدير رياضي؟ علاش ما نختاروش الأفضل اللي عنده الكارير الكبيرة مثل زياد الجزيري
1: البروفيل
0: أي، واللي عنده السافوار أكاديميك، واللي عنده الفيلوزوفي، واللي عنده البروجي، واللي عنده اليوم القدرة باش ينجم يتحدث مع الفيرونار يقعد معه على طاولة ويقترح أنه السخير يكون في اللاكس ينجم يقنعه باش ما يكونش. هذا مثال أنا نقول فيه.
1: بديت جوب مثال المدير الرياضي باش يحكي مع المدرب مع الناخر.
0: سمح. هل أنه اليوم مساعد المدير الرياضي خليل شمام باستثناء كاريره كلاعب،
1: وينه خليل شمام مريتوش
0: باستثناء كاريره كلاعب، هل هو أفضل ما هو موجود في تونس؟
1: وينه
0: اليوم في تونس علاش ما نكافئوش الأفضل؟ عنا ناس أحسن أكاديميين موجودين في الجامعات ولعبوا الكرة ولاعبين كبار وموجودين في الداخل والخارج قادرين. شوف أبيلا كونديداتور، تفتح ترشحات، عندي بوست تاع مدير رياضي، تفضل سيدي نختار أحسن سي في، كاستينغ ونختار أحسن سي في.
2: ما يختاروش أترافير
0: فوالا،
1: هذا مشكل إداري.
0: هذا زياد اللي حكيته بكري وقت قلت لي الملاعب، قلت لك احنا مشكلتنا ما منعناش المحاباة، مازلنا جيب صاحبي، جيب نتاعنا، جيب ولدنا، جيب تابعنا، هذه نتائجها اليوم.
1: اوكي من مدة المؤشرات يعني ما مش خاطر في المونديال،
0: عندها سنوات
1: كوباراب.
0: انا قلت لك اليوم المباراة دي هي من اعراض أزمة الكرة القدم التونسية، ماشي هذه نتيجة
1: المونديال تحكي الكل كيف ما تشوي 5-4-3
0: هي نتيجة أوكي. نتيجة للوضع يعني البائس اللي كنا نشوفه فيه من ناحية الحوكمة، من ناحية التكوين، من ناحية البنية التحتية، من ناحية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. اليوم ما عملناش مشروع يمتد سور لا لونغ دوري ونحطوا فيه، نرسموا عندنا أهداف ونصبروا عليها نحبوا نوصلوا لها ونحطوا الناس اللي لازمها تكون موجودة.
1: برافو. مازال تولك سي محدين، اكيد باش ناخذ فيدباك مع مهدي سيفي وبعد نسمع شويه موسيقى وبعد يرجع لي هادي جبنياني، اكيد باش نسكروا الاستوديو. خذ راحتك سي مهدي، خذ راحتك باش ما نعاودوش الكلام اللي قالوا زياد وقالوا محدين تبيني. نتبعوا الصفحه المونديال توا، الرؤيه القدام شنو، شكون اللي باش ياخذ القرار ويطبق هالحكايات اللي حكاهم سي محدين تبيني، برشا بيانات ومخابر وعلوم واختيارات وكاستينك وبنية تحتية ورؤية حتى للفين
0: شخصية زياد بلا نكمل، هذه يلزم شخصية مستقلة، مش شخصية خاضعة للناس أخرين وفي تبعية الناس أخرى لأنهم انتخبوني ولأنهم طلعوني للجامعة ولأنهم وصلوني وليهم يعطوني في شهري. يلزم يكون إنسان عنده مشروع، عنده أفكار والاستقلالية
1: واضح.
3: شوف نحن مهدي سيفي، نحن الحمد لله من لطف الله اللي أول دولة عربية اتلهت بالرياضة من عهد الاستعمار به لهنا الرؤية
1: بعد الاستعمار
3: اي بعد الاستعمار
1: من الاستقلال
3: اللي الدولة التونسية السابقة في رياضات الكل خصوصا في كرة القدم به. هذه من ناحية، من ناحية ثانية تو جبدنا الخيان، جبدنا عدة جوانب وعدة معيارات. صحيح الجانب هذا الهيكلي وجانب الانتخابي على أعلى مستوى يلزم زادها. شوف في عدة دول ما نحبش نسمي الدول العربية وشقيقة وصديقة، الدولة على رأسها وزارة الرياضة هي ماخذة الجانب الرياضي خصوصا كرة قدم وحده معناتها تجيب هي تختار رئيس الاتحاد، تجيب هي تختار معناتها يكون في مديرين كما قالك مديرين فنيين ولا مدير رياضي ولا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. يلزم

0: هذاك
1: السلطة تحط يدها على الكرة.
0: السلطة هي اللي تعمل
1: وكل فزاعة تعمل فيفا ورد بالك وكذا، فمش منها فمش من ديجاهي في زائل الفيفا فزاعة في بعضها فساد رهيب جدا مش عادي.
0: السعودية عاملين هكا خويا زياد،
1: تجربة
0: سعودية هي السلطة اللي حاطة عليها
1: وعندهم المنشآت والأموال والدنيا
0: وهي
1: مش
0: خالتين وهي بالفرق الكل وهي عاملة استراتيجية كاملة وهي عاملة الرؤية متاع الكل هكاك
1: وصير فيها
0: المغرب. مش نشيلك للمغرب، المغرب مثلا عاملة انت الأكاديمية محمد الخامس يعملوا فيها لاعبين يكونوا فيها لاعبين خارجين ما همش تابعين للفرق، تابعة الأكاديمية تابعة الوزارة وفيها مدربين في محمد الخامس وهم يبعثهم تمسك انت الفريق هذا وفريق هذا وفريق هذا. معناتها هنا الرؤية وسياسة الدولة، فهمنا هذه
1: رؤية وسياسة الدولة هذه اللي احنا غايبة علينا
0: غايبة علينا غايبة علينا تماما.
1: سيبنا الماء على البطيخ وخليناهم يسيروا،
2: عندنا غياب ثقافة المسائلة اليوم
1: والمحاسبة.
2: مش يسائل الناس اللي فشلت، فما فشل
1: أوكي.
2: فما ناس مسؤولة على الفشل يجب مساءلتها محاسبتها، وإذا لزم فما استقالة تكون فما استقالة.
1: أتونجي والدوسي ذي متاع صفحة وتويناها كابوس عشناه، ما تمنش عارفين غدوة وين ماشيين. الطريق متاعنا غدوة ل 2030 مونديال المغرب إسبانيا
0: برتغال
1: أو مونديال عندك
0: سعودية
1: 2034 إن شاء الله، يلزمنا يعني
0: تخدم
1: دراسة ورؤية معمقة يعني بالبنية تحت خطر الزلزال صار. أوكي هاي نرجع لكم كابتن، ماضي ساعتين ودرجين مقلقتوش سوا بيه مازلتوا مع تمركزين ما شاء الله، بس ساعتين ودرجين صباح فجر.
2: زياد ما حكيش على المحاسبة
1: مازال بعد عاد باش يقول لي على المحاسبة مازال. لا يسلم القصيبي خويا الغادي.

0: مادي ساعتين واربعة فجر ما شاء الله. مازلنا سهرانين برشا موزيكا. برافو سليم القصيبي، تحية ليك في الإخراج التقني، عاطف زنادي في الأعداد، صديقنا أمين الريحي في الديجيتال. هادي شكون تعدى من البول تاع تونس؟
1: تعديوا ثلاثة منتخبات كان احنا
0: بول قوية.
1: تعديت هولندا في المرتبة الأولى، اليابان الثانية،
2: تونس عاونتهم في تعديوا ثلاثة
0: خذوا بايهم
2: بتبيع تونس
1: بتبيع فرق الاهداف.
2: لا تونس معناتها اعطتهم لي بوان كل كان نصور ما تونس عملت ماتش نول مع السويد، السويد تجم ترشح
1: صحيح. اي صحيح
0: تونس عملت 4-3.
2: تونس عملت
0: قداش من بوت لينا؟
2: 5-4-3
1: 12
0: 5-4-3
1: 12 هدف، سجلنا زوز اهداف فقط.
0: باهي في السهريه ايش عندنا؟ ما ثلاثه تاع الصباح نص ساعه اخرى كيكا سي محدين تبيني. عندنا تركيا زاده مع طلياني ما مشاتش امورها مع امريكا.
2: امريكا
0: ماتش مهم باش تكمل.
1: امريكا تعدت
3: وامريكا صراحه تكون باش تكون السوربريز نتاع كومبليمونت عندها فريق جد مهم.
0: ثلاثة الماتش هذايا في البول دي وين يلعب في الايا في لوس انجلوس، وفما ماتش
2: باراغواي واستراليا
0: في نفس المجموعه في سان فرانسيسكو. هكا هادي اوكي
2: يتعادلوا يتعداو زوز
0: هكا
1: في سانتا كلارا.
2: ثلاثه نقاط ثلاثه نقاط
0: باراغواي واستراليا مش خايبه استراليا
1: به ربحت استراليا
0: ربحت تركيا هكا مش غلط انا ربحت تركيا
3: هاي
0: كابيتن مش خليه الميكرو ليبر انت زياد زيود مدرب استاذ ما شاء الله سي محدين تبيني مدرب وأستاذ جامعي سي محدين تبيني زاد سي مهدي سيفي أستاذ ومدرب عندكم السوق التونسية الليبية السعودية خدمتكم رزقكم تخدموا في خدمتكم زادة توصلية نعرف بشتويو الصفحة انتهى المونديال شفنا حتى ريزاديو بتاع رونار يسلم على الملعبية الكل فردا فردا بالستاف. أنا لأول مرة البنك بتاع منتخبنا ما نفهموش بمعنى حتى مع صبري لموشي نشوف وجوههم اللي مريت عبارة على طبق جيك مونديال صفر شيخة طيارات ديكالاج اجواء بيتش غازون شيخ الناس وما على بالهاش بالشعب التونسي الموجوع منهم انا وانت واكيد الراي العام الرياضي حتى اللي ما عندوش شغف بالكوره توا فجر قصد ربي يخدم على روحه عنده برشا مشاغل في الحياه وحياتنا انا قلتها في الاستوديو كنت معايا زياد ماتش سويد حياتنا زاد فيها برشا تعاسه وقاعدين نلوجوا على رزقنا ونحسنوا في حياتنا وديما نقولها تونس معناتها اللي عطات دروس من 78 كما قال سي مهدي في كل شيء في الطب في الفيزياء
3: مجالات الكل
2: في الصحة في الرياضه في الرياضه
0: في الرياضه دروس اعطينا دروس في كل في كل بلاصه اعطينا دروس للخليج لافريقيا لامريكا لاسيا في كل في كل
2: تونس
0: تونس تونس هاي كيفاش تو باش نخزروا القدام انسى تو انساه المات سي انسى تو الخميس انساه تو اليوم جمعه قدام شو اللي يصير شو باش يصير شو محاسبة قلت لي شو معناتك انت محاسب شكون باش يحاسب شكون
2: باش نحلوه الدوسي هذا محاسب احنا تعدينا وتفرجنا تو في فضيحه فضيحه صارت الكره التونسيه بطل نتاعها اللاعبين والمكتب الجامعي هذا المكتب هذا الجامعي هذا نعرفه حكينا في الوف هادي قال معناتها ما حتى واحد يجي يحل المكتب الجامعي اما نتصور كان جات عندهم ذره وطنيه المكتب الجامعي هذا يستقيل يستخيلوا في سهلوها على الكرة التونسية خاطر بالطريقة التفكير وبطريقة التسيير اللي وراها المكتب الجامعي ذي خلال الكوب أراب والكوب دافريك والكوب دي موند ضعف كبير على مستوى التسيير مع ثلاثة
0: طريقة الإدارة والحكمة
2: طريقة الإدارة ملام راو ما نحكيش على أشخاص نحكي على كومبيتونس في التسيير في المانجمنت راو طريقة كارثية
0: واضح عمرها ما صارت
2: عمري ما صارت نتائج هذي عمري احنا تو مدربين وانت كيف
0: رونار يتكلم
2: في الرياضة عندك قديش في المجال الرياضي عمرنا اول مرة نشهدوا على فضيحة كروية في وقت ظريف شو معناتها وقت ظريف معناتها في ستة سبعة شهور ستة شهور رينا نفراج في الكوباراب كوب دافريك وكوب دي مونت معناتها كان انت ما فقتش
0: قداش من المدرب
2: كان ما فقتش انت اللي انت غلط في الكوباراب ما صحش في الكوب دافريك نورمالمون اقل حاجه صرح في الكوب دي مونت انت ثلاثه تظاهرات كبرى في ليزا غاتي معناتها انت ماكش اهل باش تكون على راس هرم الكره التونسيه
0: واضح
2: معناتها
0: تخرج
2: تغادر
0: وتعتذر
2: غير ما اسوف عليك
0: واضح
2: واقل حاجه دي ديسباري معناتها القدام معاش
0: معاش سير
2: معاش سير
0: اه معاش سير
2: معاش سير تبعد تبعد تبعد الوجوه هذه تبعد تبعد
0: الوجوه الكل
2: كل كل اللي اي واحد موجود
0: دخلت للتاريخ
2: يبعد
0: في مونديال امريكا
2: زياد راهي كره
0: بالتعاسه
2: التونسي راهو في المشاكل نتاعنا عايشين بالكره التونسي راهو يحب الكره احنا صاهرين علاش نحب الكره هذيك حياتنا
0: واضح
2: مانيش مستعدين باش نعاودوا نعيشوا نفراش كيف هكا اما بالبيرو فيدرال بالطريق تسير تاع البيرو فيدرال هذا باش تعاود
0: انك انت مشكلتك مش اشخاص
2: لا لا مش اشخاص خد طريق تسير
0: المؤسسه
2: اي طريق التسير هذه غلطه
0: مست السمعه والهيبه نتاع الاداره التونسيه والعلم التونسي
2: يعطيك صحه قوتنا في الاداره احنا
0: والأفكار.
2: بعد الثوره تونس قاعده تمشي باش قوه الاداره نتاعها والتسيير ومانجمنت الاداره التونسيه ومشيت
0: ومشيناها
2: يعطيك صح واضح تو هذايا تو في سبع شهور تخيذني انا
0: غضبتك وجعتك وانت زادت تمسك مدرب تونسي
2: بيان سور
0: اوكي باهي يقعد الراس مرفوع و فما دول في العالم زاد ضربها هالتسونامي هالفيروس هذايا ولا هالزلزال الرهيب سي محدين تبيني شنو هو الكلام باش نعاود لك سؤالي نتاع الدخله شنو هو الكلام اللي ما تقالش في البلاتوات من 2012 في الكرة التونسية وقعدنا في البريكو معناتها نبريكو لي وهيت عشالي لو خلي غدوة نشوفه تو كذا والمحابات والمشاكل وكذا شنو هو تو ينجم يصير ولازم يصير معناتها في الكرة التونسية
4: شوف أول شيء يجب يكون فما قرارات جريئة فما أطراف متداخلة في كرة القدم أول شيء سلطة الإشراف وزارة الرياضة
0: تتحمل المسؤولية؟
4: تتحمل المسؤولية وهناك الجامعة التونسية لكرة القدم تتحمل مسؤولية كبرى كما كان يحكي زياد يظهر لي ثقافة الاستقالة صعيب أنها تكون عند هؤلاء لأنه الحقيقة هم يشتغلوا من أجل الغنيمة نعرف وذا والغنيمة والمنصب صعيب التخلي عليه لكن أول شيء يجب أن نقوم به هو المساءلة المساءلة لأنه أكيد وقعت أخطاء والأخطاء هذه تسببت فيها بشر أخطاء بشرية سواء من استقدم صبري اللموشي لماذا تركتم صبري اللموشي بدون مساعد تونسي روجيلو مير وما أدراك معاه مدرب وطني نبيل معلول ومعاه رضا الجدي
0: طارق ثابت
4: يشتغلوا
0: صحيح
4: بعد طارق ثابت وغيره اليوم خلينا المدرب الوطني وحده صبري اللموشي رغم أنه ثقافته محدودة على الكرة التونسية والدليل لكم شفتوا معناها النتائج ثاني شيء استبعاد مدرب أثناء البطولة كيفاش غيرت كيفاش صلحت مشكل أكبر خسائر مادية شوفوا اليوم الناس تتكلم على 100,000 دينار لكن فما صحف أجنبية تتحدث على 200,000 يورو
0: على الماتش
4: بالنسبة للمدرب الكل 200,000
0: رونا
4: اي
0: بالنسبه
4: على الدوماتش على الدوماتش
0: اي الماتش قد ايه ب 100,000 قداش يجيب التونسي
4: 300 كلهم 600 يعني كلهم 600
0: مليون 600
4: مليون
0: في 4 ايام
4: في 4 ايام اي
0: فلوس شكون هذوما
2: لحظه ما خذهمش في السعوديه هذه
0: في 4 ايام في جمعه اجنبيه فلوس شكون هذه فلوس فيفا ولا فلوس
2: ما تصورش
4: لحظه هي صحف اجنبيه
0: لحظه هذه فلوس شكون هال 600
2: فلوسي وفلوسك هذوك
0: فلوس شو
2: فلوسي وفلوسك فلوس
3: اعتقد 200 مليون تونسيه مش
0: قداش
3: 200 مليون تونسيه بزوز مباريات
0: ولا ماتش 200 مليون باه اللي هو تو دحم وخارج
4: خسائر ماديه خسرنا السمعه الرياضيه الحقيقه اللي كنا نتباهوا بها في العالم وهذا بطبيعه باش ياثر باش يكون عنده دي ريبيركسيون معناها كبار كما نحكي على المدربين على الرياضيين على السياحة التونسية كذلك تعرف اللي نجاح في كاس عالم
0: هكا
4: بتبيع على الاستثمارات الرياضية بتبيع اليوم انت اذا تحب تغير قانون الهياكل الرياضية وبش تصبح مؤسسات انا شركات بتجيك البطولة هذه وبتجيك البلد هذا اللي مستوى هذا في كرة القدم بتبيعة الحال ما تصيرش استثمارات
0: يعني كاس عالم في امريكا بالديكالاج هم بزيلوا ما دخلوش في نهار جديد يمس السياحة ويمس المجتمع ويمس المود والجو والبطولة والاستثمار والنجاحات
4: بطبيعة الحال انت زياد نسألك نحكي حتى على السياحة الداخلية لما تكون منتشي تمشي اللوتيل لما تكون انت تعيش في خيبة أمل وتعيش في الألم هذا في الحزن
0: أنا نكور أنا
4: نحكي على المجتمع التونسي
0: المجتمع المواطن
4: المواطن التونسي وذا بتبيع بشي يضر أرباح على القطاع السياحي في تونس وقت اللي أنت وأنا ونكونوا منتشين وفرحانين
0: وتصير
4: موبيليزاسيون
0: موبيليتي
4: عفوا داخل المدن التونسية وذا يحرك الاقتصاد تصير حركية تجارية إذا كان أنت اليوم مش نتقوقع على ذاتنا احنا حتى في السبور اليوم ممكن ولينا نحشمه بش نقدمه سيفي معناها يسي لا في في في في خارج تونس لانه الصوره هاي ولات بالشكل هذا. المتسبب في هذا الكل
0: عارفين واحنا المتسبب
4: هي مؤسسه، خلينا نتحدثوا ما نتحدثوش على اشخاص مثال المؤسسه اللي هي الجامعه التونسيه واللي وراها وزير الرياضه. انا نتسائل اليوم مختلي وزير الرياضه قبل كاس عالم موجود في الحج شنو قدمت للرياضه، شنو قدمت للمنتخب الوطني التونسي، ما هي الوعود اللي وعدت بها الرياضيين ذوما وهما متنقلين وماشيين لكاس العالم، شنو الظروف اللي وفرتهم؟ فمش ظروف وفرها
0: كيف
4: بتبيع
0: قالوا خرجوا في الستاج
3: قالوا لحظه شوف
0: سي محدي لحظه وانت من الشمال الغربي المزيان وتبرقه يتذكروها محليها ومشبها
2: يا سي محمد لحظة. انا ذاك تقولش عليها تبع المكتب الجامعي كي تقول لي انت ظروف، قلت لك يا ودي فشلوا عندهم سبع شهور دخل ظروف.
0: لحظه سي زياد، سي زياد لحظه خويا كوتش خلينا نتفاعلوا مع بعض باش تسمع اوكي اللي هو رايه هذا يعني هاو توفرت الظروف وتقالت في الندوات الصحفيه ملا ستاج ملا كلير فونتين تبرقه
2: تبرخ
0: ملا الدنيا ملا بيتش ملا ماكله ملا
4: شوف شوف
0: ايه هاي الظروف توفرت.
4: لا هاي الظروف نتحدث عليها وقت اللي يكون ما فماش مشروع وطني يقود وزير الرياض بالتعاون بتبيعه مع الجامعه التونسيه لكره القدم هذه ظروف يلزم يوفر. وقت اللي المشرف الاول على الرياضه التونسيه الوزير ما عندوش رؤيه واضحه ما عندوش استراتيجيه ما عندوش خطه للرياضه التونسيه كان كينال ولا بعد عشر سنوات كيفاش باش نصبحوا كيفاش هذه
0: الظروف تحكي على المناخ انت على الجو
4: اوكي نتحدث عليه ماهيش ظروف باش يوفر ستاج ويوفر
0: ميدان
4: هذاك هذاك متاح
0: ديجا الطائره الخاصه ما توفرتش
3: شو
0: ديجا الطائره الخاصه اللي كانت تهزك كيما تو باش يروحوا على تركيا وشوبينغ والشيء باش يفصع ما غادي الغادي وشيء باش يسافر كيما قال مهدي مع مواطن نجم مواطن لاعب دولي يتهنتل في طياره هكا ولا في تركيا ولا في الاسكان
4: وزاره الرياضه تقوم بمتابعة لمراكز التكوين في تونس تقوم دورها في علاقة بالأكاديميات هذا في علاقة بالأكاديميات ما هيش تقوم بهذه الظروف اللي ما هيش توفر فيها. هل أنه اليوم في مراكز التكوين اليوم برج السدرية اندثر اليوم
3: ما عادش
4: موجود
3: اللي كان أول
0: مركز الهكتارات هذيك الهكتارات البنية محليها الهكتارات اللي هو مشروع ضخم لا فيه قرايه لا فيه كوره مشى ذاك مشى
4: شوف زياد ساعه باش نفسروا راه ويزم باش يكونوا منهجيين
0: وقت يجري قريب نكملوا
4: كذا باش يكونوا منهجيين في التحليل نتاعنا راه فما اسباب قريبه خلاتنا في الوضع هذا اسباب مباشره نجموا في علاقه بالليست في علاقه باختيار اللاعبين بالتوظيف
0: بالمدرب
4: وهناك اسباب عميقه
0: واضحه العميقه انا مشكلتي العميقه عندي 10 سنين احكي فيها
4: اليوم احنا اذا نحبوا نصلحوا يلزمنا نرجعوا للاسباب العميقه اللي خلتنا وصلتنا للوضع
0: هذا
4: سينو باش نبقوا تتكرر
0: نفس الاخطاء باش نبقوا نعاودوا فيها هي الحكايه اوكي توا الملعبيه باش يتكلموا حنا بعد المجبري زاد انا ما ريتش حاجه كبيره في الخمس سنوات من حنا بعد المجبري بيبيت ولا شنو هو منه دوري انجليزي وبعد كيبو طاحت ما ريتش شيء ما ريتش شيء تو باش يتكلم وتكلم وقال حاجات معناتها يحمد ربي هو موجود في المنتخب وقاعد يكور مهدي سيفي الرؤيه اخويا الغالي المشروع شكون يعملوا
3: شوف سلطه الاشراف هي
0: الدوله
3: هي الدوله يكذب عليك راهو في الدول اللي بتقدمه واللي ناجحه رياضيا هي تحط بوزاره الرياضه هي حاطه ايديها على الجامعات شوف تحط الرؤيه نتاعها والاستراتيجيه نتاعها على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد يزينا من الرؤيه اللي يجي مكتب جامعي مدى البعيد وشكون حتى يتبدل المكتب الجامعي ثم المؤسسه والهيكل الرياضي اللي هي وزاره الرياضه بتبيعها في تخصصاتها واضح هي اللي باش تجرب تسطر لك المبدا
0: حتى كان تبدل وزير الرياضه الرؤيه والمشروع
3: يقعد توكي قال لي انا تو الحجب هذيك امور والحجب الواحد ما ثم المديرين هم القارين اللي يخدموا في سلطه في المؤسسه في وزاره الرياضه وزير يمشي وزير يمشي وزير لكن ثم الرؤيه
0: الوليد نتاع البارا
3: والفلسفه هي بيت
0: تساوي بشي بشي
3: كيف مسكين غالعب القوة
0: اي برا هو
3: هذيك يجلب عليه
0: شوف رزقه يقع روح وبلاش فلوس وبلاش عشانيلة وبلاش
1: لو تسمع بسرعة خلنا ناخذوا نفس شنو قال إيرفي رونار
0: اوكي بتبيع... حتى خلنا بعد تكلم
1: احنا خلط على رونار التصريح مترجم يعني الصوت طول بش تسمعوه هو الصحافي يسأل فما مترجم باللغة العربية فما رونار
0: يجيو وبعد تفعلوا هدي
1: اكيد فما رونار يجيو فما حاجة جديدة قالها إيرفي رونار في تصريح ونسمعوه شنو قال لقناة البين سبورت
0: اوكي سليم القصيبي وينو التصريح برافو
5: هل تفكر في المغادرة أم البقاء؟ كلا، نحن لم نتحدث عن المستقبل حتى الآن، سنرى. اليوم نحن ننهي مغامرتنا في كأس العالم، وكان هناك اتفاق أولي، بعد ذلك كل شيء ممكن، ولكن أنا أتحدث عن هذه المنافسة الآن التي أتيت من أجلها، وأردت فقط أن أهنئ الجميع لأنهم قدموا ما لديهم. اللاعبون كما ذكرت الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم، رغم أننا محترفون، وأنا أعرف تقريبا كيف ستكون التصاريح، ولكن الأمر صعب جدا عندما تكون في موقع مثل هذا. هم قدموا أفضل ما لديهم، وهذا تقريبا ما أردت أن أشكرهم من أجله. كنت مع الفريق لفترة زمنية قصيرة جدا، لكن من وجهة نظرك ما الذي يحتاج إليه المنتخب التونسي كي يعود بشكل أفضل في البطولات القادمة بعد هذه النسخة من كأس العالم؟ إذا لم تستطع أن تدافع بشكل جيد، لا يمكن أن تنتظر أي شيء من كرة القدم. يجب أن تكون قويا دفاعيا، يجب أن يكون هناك انضباط دفاعيا. وبعدها في بعض الأحيان رأيتم في الارتدادات الهجومية هناك بعض المهارة، هناك بعض الفنيات، بعض اللاعبون يصنعون الفارق، ولكن الأمر الأهم هو أن تكون أفضل وأقوى دفاعيا. لكن ليس المدافعين كلاعبين وكمراكز، كل الفريق يجب أن يدافع كمجموعة، هذه هي كرة القدم. وبعدها اللاعبون الماهرون يبرزون عندها، وغالب الوقت يصنعون الفارق. سؤال أخير، لو كان هناك مشروع تطوير، ولا نتحدث عن مركز أو فريق فقط، هل أنت ربما تكون مهتما بمشروع طويل المدى؟ وما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لك كي تبقى ربما أو تكون جزءا منه؟ بطبيعة الحال نعم، لا داعي أن أرفض شيء مثل هذا. يمكن أن أقول لا لشيء مثل هذا. يجب أولا أن أحترم الناس، لذلك يجب أن أنتظر ثم أتحدث مع المسؤولين وسنرى ما سيحدث. هناك احترام يجب أن أكنه للناس وللوضعية كذلك. شكرا.
1: هذا تصريح إيرفي رونار لقناوة بين سبورت. أعتقد الجملة الأخيرة تنجم تجيب لنا جديد، إذا فما مشروع نجم نواصل. هذا اللي قاله إيرفي رونار، إذا فما مشروع متاع تطوير كرة القدم في تونس نجم نواصل. بون حكي أيضا على الدفاع وهشاشة الدفاع، أكيد الأرقام تحكي على روحها. شكر للملاعبية، قال أفضل ما عندهم قدموه، حكي على احترام، حكي على عقده، قال نستنى شوية. لكن أعتقد تو إيرفي رونار يستنى في عرض من الجامعة، العرض من الجامعة ربما يجي صلاحية أكثر، وربما هو بشي يجيب كفاءة أخرين. نعم
0: كهو
1: فيش كهو
0: كهو
1: إيرفي رونار ما يساعدكش يقعد مع المنتخب؟
0: مش أنا ما يساعدنيش،
1: قل لي أنت، نسألك أنت. إيرفي رونار كفاءة وقيمة ثابتة وبطل إفريقيا مع زامبيا ومع الكوت ديفوار، زوز هز معه
3: زوز.
1: الناس الكل تلوج عليه، وربما تو بشي يغير شروطه المادية.
0: نسأل المدربين، أنا مش باش نجاوب.
1: نسأل هما المدربين، ربما نعرف فموجيع نتاع المنتخب نتاع المدرب التونسي
0: شو يقعد؟ فما رؤية؟
1: أما إيرفي رونار زياد ما تراش ينجم يقعد؟
0: أنت تطلب في المحاسبة والاستقالة.
2: أنا سمعت
0: أخي، هو الحل رونار؟
2: حل يجب يكون حل،
1: ينجم يكون حل،
2: يجب يكون حل. علاش؟
0: في الرؤية الجديدة هو الحل، معناتها هو
2: عطاك السحار، معناتها عطاك الرؤية نتاعو. اش قالك هو تو؟ اش قال هو تو؟ قال ما ثماش منتخب يجم يقعد بدون دفاع، معناتها الرؤية نتاعو المستقبلية الانضباط. قال معناتها الانضباط مش معناتها
0: فلوتيل،
2: معناتها تقوم الصباح ولا الانضباط تكتيكي في الملعب.
0: رونار حط سخيري في الاكس،
2: هي من زمان يعرفهمش اربع ايام يقعدوا معاه، اما هو يحكي على البروجي نتاعو القدام.
0: وتفرج فيهم في الطياره كي جاي من داكار باري،
2: اغزر لي
0: مونتيري،
2: تفرج في دي سيكونس، مش كي ايراني لي جوار في لي سيونس دونترمون ويحضر معاهم دي ستاج.
0: لو كنت ترى لو في عرض يقعد ويكون هو الحل لكره التونسيه باش تنهض،
2: تنجم تنهض كره التونسيه، ما مش مع المسؤولين. روى اسمع، ما نعاود نذكرك المسؤولين اللي
0: مش مع هذوما،
2: مش مع هذوما، لا لا لا هذوما انا قلت لك بالنسبه لي انا اللي سيروا المنتخب التونسي
0: في مونديال امريكا،
2: لا في الكوبا راب والكوب دافريك
0: والمونديال، ما عادش يلزمهم يسيروا في حتى جمعيه وحتى
2: يلزم يختفيوا.
0: واضح يختفيوا. شو سمادي سيفي وبعد
2: بالنسبه للفيرونار، خطاب نتاعو بالنسبه لي انا معناتها بوزيتيف،
0: كان عنده 40 جاي سي زياد، انت كنت معي عندك شرطه وكيف
3: شوف
2: بوزيتيف
0: رجعنا ربع الطاوله وسبيتش وكذا.
2: لا نخاف على تونس كان يمشي على روحه، انا اتمنيك علينا سمحني بالكلمه
0: اللي متقال. هو جاي على نهارين؟
2: لا لا لا لا لا ما الكل جاي، لا ما جيش على نهارين،
0: جاي على الجمعه.
2: اي على ذاك انا كيكمل كيكمل المشروع نتاع المنتخب نتاعي يقعد عامين اخرين يعمل كوب دافريك، وقت تولي الباساج نتاعو هذا الخايف الكوب دي مونت نجم نقالو اعذار. اما كي تجي تشارك كوب دي مونت وتمشي
3: شوف زياد
0: تيجي على جمعه يا زياد
2: كيكمل كيكمل
0: شوف شي كمل تيجي وعدى سي ودع
2: وكيكمل زياد
0: نستني ويتنسي نستني اوكي سي محدي.
4: احنا هكا نولوا متناقضين
0: صحيح،
4: كان هيرفي رينار باش يواصل يعني الازمه الاداريه اللي كنا نتحدثوا عليها واللي طالب بهم زياد انهم يستقيلوا يعني مواصلين
0: صح. اما قال لك معلي سخرة
4: يعني اعاده اليوم هيرفي رينار مع مشروع اخر مع منظومه اخرى تركيبه اخرى
0: رؤيه اخرى
4: مع رؤيه اخرى
0: ممكن
4: ممكن
0: ممكن
3: صحيح صحيح
0: اي اوكي
3: شوف زياد انا انشاطر محدين حتى اخونا زياد نحن نجحنا مع الفرنسيس يظهر لي انت الباساج نتاع هيرفي رينار راه ورد بالك في المده الاخيره عمل حاجه كبيره مع المنتخب السعودي واهله وعمل حتى بريستاسيون كبيره برشا في مونديال
0: دوري
3: قطر.
0: محلي
3: قطر
0: بدوري محلي سعودي
3: دوري محلي حلي سعودي علاش علاش نقول لك علاش
0: اللي هو دوري مش عادي
3: شوف دوري مش لا قبل ما يولي
2: يلعبوش في الدوري
3: قبل ما تجي هذيا رونالدو وغيره وغيره معناتها قبل
0: نعرف
3: لكن دوري محلي قطر الكاليتي دو جوار موجوده جاب معناتها ستاف كامل جاب مشروع رياضي برؤيه رياضيه بكونسيبت فيزيون
0: يمشي الامارات فما عروض يظهر لي من الامارات
3: لكن في تصريحه لهناك هو حال الباب بالعكس خاطر الانسان يمن مشروع رياضي فهمت
0: تصريحه الاعلامي
4: رغم انه يمشي يقول حاجه اخرى سؤال كيف هذا باعتبار
0: قالوا باش تقعد ماكش باش تقعد
4: هو عنده عروض وما يعرفش عروحه ممكن مازال ما استقرش على
3: بالطبيعة
4: ونجم يكون تونس نجم تكون من بين العروض اللي نجم يقبلها هذاك علاش يخلي كل الابواب مفتوحه للمدرب
1: هو السؤال هوني شكون باش يحكي مع هيرفي رينار يعني هوني شكون اسكو نلموا اللاعبين القدامى نتاعنا اسكو جي عبيد مختص
2: نحكيو عليه هذه
1: لا بربي خلينا
0: نشوفوا في الطاوله نتاع هذيك اللي صارت ما نعاودوهاش لا هذيك
1: خلك زيد
2: ما نقولهاش ما نشرحهاش انا ما نقولهاش في ميكرو اذاعه الشباب انا شنو نلم جوارات انا ما جوارات كومش يلمهم كيفاش تختار جوارات
1: اي دقيقه زيد كمل زيد
0: خلي يكمل
1: يعني اسكو
0: انت تحكي على القاعده نتاع المسلسل المكسيكي الاولى اللي صارت وزير ما تعودش مهزله هذيك واضح شو قصد هو زيد
2: هذاك فهمني زيد
1: باهي نمشي معك زيد اما فما ملاعبيه نجموا نسمعوا نسمعوا اراهم قدم اعطاو للمنتخب وينجموا يفيدوا ابري تو اراهم تقعد استشاريه وزيد فما كفاءات اخرى ربما في المانجمنت خاطر تو راهي الكره مانجمنت وكره مش كان راهو لعب ولعب في التراب
0: يعطيكم الصحه
1: فقط نحب نعطي كلمة
0: أخيرة. خذ راحتك هذه خذ
1: راحتك. أنا زاد أنا
0: باش نعطيك كلمة
1: يفهم خير مني فنيا.
0: أنا
1: عندي لوم كبير على السياسة الاتصالية للجامعة، الخطاب فلو غير واضح، ما عندناش شكون نكلموا باش ياخذوا المعلومات، وقت اللي تبدا أخبار سارة الناس الكل تكلمك، وقت اللي تبدا يعني لهذا واقع على غالب أخبار سيئة باش التليفون ثبت، يا أخي احنا تو علاش التأويلات قاعدة تذكر؟ تو سي سليم سي سيمان
2: بليكا هادي يا أخي أحمد صالحي وينه؟
1: لا احمد الصالحي عنده
2: مش هو المكلف
1: هاني باش نعطيك خويا احمد الصالحي عنده مشكله صارت مع صبري اللاموشي صبري اللاموشي اخطا في حق احمد الصالحي من منذ الندوه الصحفيه الاولى اللي تقدم فيها صبري اللاموشي تتذكر وقت البوليميك اللي طلعت على تصريحه الشهير وقت كان يريني في الكوت ديفوار ولو بي ناتال وكذا وكذا ودنيا المفاهمه صارت بين الصالحي واللاموشي وانه يسكروا صبري اللاموشي الدوسي هذايا قبل ما الصحفيين يتوجهوا بالاسئله نتاعهم. مشاو ومن بعد لاموشي قال راهو غلطني الصالحي وصارت هكا وحقني ما قلتش هكا وهكا فالجامعه من بعد بطبيعه مشيت
0: للاسف
1: الصالحي تو في المنتخبات الشابه
0: طولون وبعد
1: مع ليفان ولا
0: صار في مسار ما سافرش لامريكا
1: لا لا مش موجود مش موجود
0: قيس رجاز موجود غادي
1: قيس رجاز موجود
2: فما زاد يعاودوا
0: الصالحي يعني حعاودوا ما خرجش للبروفيل القديم نتاع قيس رجاز في الفيدباك تكلموا تلقى المعلومه يخرج بلاغات منه وكذا قيس في الوفد يعني في الوفد حكي وحريري
1: انا في
0: غادي.
1: كلمه انا في كلمه راهي لخبطه كبيره صارت احنا كصحفيين وكتوانسه
0: كل شيء
1: بعد ماتش اليابان معز المسيري خرج يتكلم خميس الحمزي وخرج يتكلم، زيد جزيري يتكلم، نجي الشيء
0: وجيرونار عاد الحرب وشمر اخوان هذيك،
1: فهذا مش معقول، هذا مش معقول، واحد بركه لازمو يتكلم
0: ويكون مسؤول ونابل
1: زاد بعد ما نهبطوش تدوينات، ما نهبطوش تدوينات على صفحات الفيسبوك.
0: المونديال هذا لازم يتنسى. يعطيك صحة هذه جبنيالي،
1: شكرا لك زيد.
0: فما جنوب افريقيا كندا تريحه، هذا دخلنا في الصحيح توا. فما البرازيل جابون، المغرب هربت من هولندا، هربت من البرازيل، جاتها المغرب،
1: جاتها المغرب.
0: اي دونك فما دونك هولندا المغرب، هذا مش عادي، هذاك جماعتك الجمهور الجالي خاطر المغربيه في امستردام حاجه مش عاديه. دونك المنتخبات اللي تعديت هذه دونك عارفينها، المانيا، هولندا، المغرب، الكوت ديفوار، المكسيك، امريكا البوسنه، هذه تريح امريكا البوسنه في جويليا، امريكا البوسنه لا فيش هذيا بالنسبه للمنتخب الامريكي. سويسرا تعدات، الارجنتين، ميسي
1: المكسيك، جنوب افريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، فرنسا، النرويج، الارجنتين، كولومبيا.
0: وعارفين ماتشويتا وزيد فيش بداو يضربوا احسن تروح هذيا هولندا المغرب احسن تروح. كابيتي نعطيكم الصحه ربعينكم زيد زيو
2: فيك على الاستضافه،
0: سمحنا تعبناك.
2: لا لا الله يخليك، بليزير ديما تجي بعضاكم ونتعرف على الاولاد
0: مره اخرى. مبروك
3: البنات
0: هادي بيتزا ودنيا، البيتزا والجاتو
1: يعطيك الصحه زيد، ان
0: شاء الله ديما فرحان
2: ديما الروعه عندكم.
0: عاش خويا الغالي مهدي سيفي، ان شاء
3: الله في مهام يعطيك الصحه،
0: ان شاء الله في مهام يعطيك الصحه. سعوديه
3: ان شاء الله،
0: سعوديه
3: ان شاء الله،
0: ربي يعينك.
4: كلمه اخيره زيد،
0: تفضل خويا الغالي سي محدين تبيني.
4: اللي لاحظوه في الريزو سوسيو وفي المجتمع التونسي فما معناها نقد شديد، فما رفض للمدرب، رفض للاعبين، رفض للإدارة. السؤال اللي نطرحه لماذا؟ نحيو الظلم، المحسوبية لا، حطوا الرجل المناسب في المكان المناسب، كافئوا الأجدر. تو يولي الشعب التونسي ينظركم نظرة أخرى، والجماهير الرياضية تنظركم نظرة أخرى.
0: واللي صاير في منتخبات الشباب حاجة مش عادية في كل الأصناف العمرية، حتى جابونا ملعبية يلعبوا في ناسيونال في فرنسا عمره كادي خاطر بو فلان وعطاه وعمل ونحي فلان وخذ بس فلان
1: برشا لا تشارك لا في شان، لا تشارك لا في العاب اولمبيه، العاب متوسطيه هاي جايتك في ايطاليا بشارك
0: اي فما ممكن
1: كره قدم تشارك
0: باش يشارك
1: منتخب هذاك. اوكي بنا كاتيجوري،
0: صباح الخير،
1: صباح
0: الخير، جمعه مباركه، باي باي.

0: المونديال. ستوديو المونديال
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: Arabesque.

0: ارابيسك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: RG Music
3: Non-stop music.

0: إذاعة شباب عبد المجد
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعه من الاربعه للخمسه. دينا السمح في كل مره نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاويه دينيه، من منظور دينا الحنيف. وبه تو فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب هدية، خليني نبدأ بهم هما الأولانين. خليني نرحب به سعد الدكتور عبد الكريم طرابلسي. أهلا بك دكتور ومرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك. هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟ المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذن هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقصدية، دكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، جي ال دي تونس 2024، هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشة.
0: مجمع الأطرشة. إن شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية أولا والعربية الإسلامية ثانيا، أكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم إضافتهم. نجدد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بيدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظه، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، يسهل لهم أيضا،
1: ربي يسر لهم إن شاء الله، أي ما تزوجش إلا ربي يسر له وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا ايضا على قريب، ربي يهنيهم وربي يحفظهم
0: ان شاء الله بالذريه الصالحه،
1: وان شاء الله يكرمهم بالذريه ان شاء الله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك للجميع ان شاء الله. اللهم بارك لكل الازواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئه الزواج.
0: امين يا ربي امين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بي عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانامل فدوى قلاوي ويسر التستوري، ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذي الكل هو الحديث عن مسألة العزوف عن الزواج وعن بناء أسرة، أسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله فيها ما بتعرف أخي محمد رمزي يعني بمناسبة فصل الصيف إنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكيري بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وربي جعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: إذن
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني

0: ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تسون رجلها والرجل يسون زوجته، فلذلك سمي بأنه ستر وأنه لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء نقول إن شاء الله فرحتك، وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بإن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب والعصبية إن شاء الله فرحتك، يعني إن شاء الله
1: وقتش نفرحوا بيك،
0: وقتش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقول لك فرحة العمر،
1: فرحة العمر
0: الإنسان، يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبل يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك مش نمسوقاتي ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
1: لا لا
0: مش نقصد بالمعنى هذا، ولكن هو
1: غاية، غاية مطمح.
0: نعم هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
1: وسيلة في نفس الوقت،
0: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
1: شكل من أشكال العبادة.
0: نعم يعني، وهذاك علاش احنا نحبوا من الحاجات نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب الرب سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فلا تتق الله في النصف الآخر، يعني الزواج هو باش تكمل به دينك، يعني الزواج يعني يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد على ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. نعم. لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
1: هو شريك الله
0: سبحانه وتعالى بتبيعك،
1: هو شريك.
0: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي واحد يقوم بشي يقوم في الليل، رحم الله رجلا إذا قام نضح في وجه أهله يعني الماء، يعني بمعنى أنك أنت كي بتقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على أنه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي والزوج والزوجة نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما قلنا احنا،
1: كلاهما يحظ الآخر على يعني وكأنهم يدفعوا بعضهم
0: لما فيه خير لأمور دينهم ودنياهم. نعم. فالأصل
1: إذن وبعد الأبناء كيف كيف
0: نفس الشيء بالنسبة للأبناء
1: مع الأبناء
0: فعلا، يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم الإنسان. يعني علاش يحنوا إلى زوج سيدنا آدم وقت اللي خلقوا ربي سبحانه وتعالى، يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
1: حواء،
0: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
1: علاش لتسكنوا
0: السكن. فعلا سكن الزواج هو سكن من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع ولا يقطع في شعره ولا بالعكس، هو سكن
1: سكن راحة هدوء
0: طمأنينة هدوء، يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا لأنه من السكينة والاستقرار، فقد سكن يسكن ذلك المكان،
1: استقر
0: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات هذيك، فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك عليه الإنسان حتى يتزوج في الغالب أنه يعقال نقول نحن
1: اي بالضبط، تتغير البارامتر نتاعو
0: يعني، يتعلم الصبر اكثر
1: بالضبط، يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده ويخرج وقت يحب يروح وقت يحب، ربما يتعشى لبرا بشوالي مسائل منظمه
0: يخليك
1: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
0: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
1: الشراكة
0: والإنسان مدني بطبعه، فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة.
1: نعم.
0: اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري، لا لا هو هو هو ميثاق غليظ
1: بالضبط،
0: هو ميثاق مقدس. نعم. فعلا فما قداسة في ال... يعني هو ربي يجعلها آية،
1: آية طب
0: ربي سماها أنها آية من آياته.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن هو من يعني آية من آيات
0: الله. نعم لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وربي عز وجل يعني حث على ذلك ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل

0: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
1: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ،
0: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
1: شديد جدا.
0: أكيد الزواج شوف كما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبناء بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه والعياذ بالله، لأنه إذا كان تسوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى ما نش نحدث فيه اليوم، ما زي ما حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه، لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
1: للعقد
0: هذا المؤسسة هذه، يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
1: ما وهي عنها
0: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
1: طبعا.
0: وهذا كما قلت إن شاء الله ممكن خصوا حلقة باش نتحدثوا على الطلاق وأسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني، يعني فعلا لأنه ظاهرة اجتماعية خلينا نقولوا
1: اختيرة طبعا، تحطم المجتمع بطبيعة الحال أكل الأبناء هذوكم اللي باش يلقاو أرواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين، وفي الأثناء قبل ربما الطلاق الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم باش يكونوا فيما بعد؟ يعني باش يكونوا مهتزين نفسيا، باش يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة، يعني
0: فعلا يعني. ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي، يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية، الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأن نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
1: شروط
0: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية، يعني يجب أن تتوافر،
1: هي كل متكامل، يجب أن يتوفر،
0: فما رقم واحد فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
1: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه،
0: فما
1: شيء ما نجمش نتنازل عليه.
0: نعم.
1: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
0: مش على دين
1: ومش
0: على خلق
1: ولا
0: على
1: خلق وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ولا العكس أيضا زاد ينجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
0: نعم فعلا
1: معناه في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناه وكأنها مغامرة.
0: ولذلك أخويا محمد رمزي، يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد الأصل فيه،
1: لا نهاية له،
0: معناتها
1: يبدو ما يوفيش،
0: أي ما ينجمش يكون بأجل،
1: ماهوش
0: كاريه هي،
1: اي مش بالضبط،
0: ماهيش كاريه. اسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا كذا، لا زواج متعه، هذا النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد، لا الاصل هو عقد على التأبيد
1: بالضبط.
0: ما صارش مفاهمه، فما صوره كامله صوره الطلاق، فما هذاك موضوع ممكن احيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمه من عند ربي سبحانه وتعالى
1: طبعا، لذلك لم يحرمه الله،
0: ماهوش حرام،
1: هو ابغض الحلال
0: لكنه مش حرام، في كثير من الاحيان يكون
1: حل
0: وربما في رحمه حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الأطفال
1: بالضبط،
0: هذه حاجة. لكن وهذاك علاش، يعني العقد هذايا في شروط في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة، يعني فما عقود في الزواج، يعني هي إما أن تكون فيها شبهة، يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا. ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صور الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج فالنكاح في القرآن هو بمعنى الزواج.
1: نعم.
0: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرم بإجماع أهل السنة طبعا، نجد ما يسمى بزواج المحلل،
1: أي
0: يعني مثلا
1: بعد الطلاق
0: يطلقها ثلاث مرات فتتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها، وذلك عشقنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ماهوش لفترة معينة ولتحقيق مقصد معين ولزواج متعة فهذا حرام.
1: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
0: نعم
1: هو ما شرعي
0: المحلل، لا هو حرام،
1: حرام.
0: زواج المحلل هذا هو حرام يعني، ويسمى بالتيس هنا يعني، يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
1: تدخل بآخر باش تحل الزوجة مرة ثانية،
0: يحللها لزوجها.
1: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا
0: لكنها محرمة. محرمة، شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي اكيد، ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفقهاء وعلى
1: في
0: تحريمها.
1: مصر، في مصر موجودة،
0: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة مش يعرف، لا على مستوى القانون
1: لا مش قانون في يعني في المجتمع،
0: حتى في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
1: اجتماعيا مجتمعيا
0: ممكن يعني اجتماعيين يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإن
1: محرم.
0: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، وغير ذلك من الأمثلة.
1: يعني فمش أوضح من هكا من
0: أنه علاش المذاهب الكل فقهية
1: أجمعت على أنه
0: بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد يعني يسن أو غير ذلك،
1: إجماع على أنه حرام.
0: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
1: من غير المسلم،
0: المسلم
1: من غير كتابية. المسلم ولا غير الكتابي،
0: لا لا لا
1: حتى وإن كان كتابية
0: مهما كان الرجل، نعم يجوز للرجل أن
1: يتزوج كتابية، ولكن
0: ولكنه إن كان فيه كراهة اليوم، أن الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب، يعني يكاد يكون أنها صعب جدا تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة، سيدنا عمر بن الخطاب، نعطيك مثال صحيح ويجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى والي على المدائن، فتناهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرام من أهل
1: الكتاب
0: ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
1: عمر.
0: قال له طلقها، قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها، فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة، وفي
1: لا يؤتمن شرهن.
0: نعم، لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها مش تحن وكذا تفشي أسرار وانت والي
1: في مركز، طبعا
0: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بينا أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات،
1: يعني المسلمين
0: الإنسان
1: نساء المسلمات
0: بش يوليوا يخليوهم الرجال
1: بالضبط،
0: ويتبعوا الكتابية الكتاب وغير ذلك، وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال، لأنه
1: الأولى هي المسلمة،
0: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
1: تنظر وين باش توصل
0: الفعل هذا، يكون الفعل مباح، الفعل يكون مباحا، لكنه
1: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم.
0: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات، هذا في حق الزوج لما يتزوج من كتابية ويعيش معها في بلاده
1: ولكن يعني وقت يعيش
0: لكن
1: في بلادها.
0: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكمك قوانينها
2: بالضبط
0: وقتها فظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
1: وتتغير وما
0: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
1: فانت هو اللي باش تولي تابع.
0: وانا لهنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دوله من الدول الغربيه فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة وأنا ذي شفتها في بعض الدول الغربية أنهم يحرقوا الجثث
1: طبعا
0: يحرقوا جثة فهي يحرق كانت الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
1: اللي هو احنا في ديننا
0: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
1: طبعا.
0: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدولة الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
1: هي أولى به
0: أي نعم حتى الحق هي بتصرف الجثة نتاع زوجها كما تحب
1: كما تحب
0: يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم ويعني الأدلة في ذلك كثيرة وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب الفقهية نخرج حتى من دائرة من أربعة نعم تجد أنها محرمة وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
1: المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا
0: الآية ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني كل عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم طرابلسي يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أنه موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر الشباب
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: نعم كذلك، شكرا لك أخويا محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم قد يكون يقولت هذا موجود، يمكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد أي. ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخويا محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي يقول لك راه طلقت بلفظ طلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذا السؤال متاعي، نعم شنو الحل؟
2: نعم هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم، هو اللي عنده قول الفصل.
2: الحقيقة هنا هو هو هو المسألة واضحة هنا،
1: لكن لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة مفتي. تحية لسماحة مفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما
1: يتصلحش بالضبط. يعني قول الفصل يكون عن سماحة مفتي الجمهورية الحقيقة،
2: يعني هذا لازم باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا
1: بالضبط،
2: لتوحيد المرجعية
1: ما تكونش أقوال مختلفة. نعم. فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا فيما أفتى،
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راو اسمع راو انتم أخوات راني رضعتك انت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكية والقول الشافعية، هل ترى باش ناخذوا على أنها رضعة واحدة أو خمسة رضعات مشبعات، وإلا باش ننظروا في الرضاعة كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشا تفاصيل أخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي أنت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز آيات وقريت بعض الأحاديث باش تقولوا لا تحل لك أو يحل لك أو
1: مش بالبساطة هذه،
2: لا
1: مش بالبساطة المسألة هذه بالضبط.
2: هنا لازم يعترض
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحة المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: فيش كلام
1: بالضبط.
2: حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل
1: بالضبط
2: ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة. يعني يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني الثلث 33%.
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة. يعني
1: نسبة كبيرة جدا. شنو
2: معناتها على 133 عقد يعني ينقص يعني نسبة كبيرة. نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66
2: ولاو 66
1: نقصوا 33
2: 33 نخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: وعلاش؟ علاش النقص هذا مش 5 و10% يعني عدد يعني نسبة
1: أي نسبة معتبر
2: نعم
1: 33% نسبة
2: نعم.
1: كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لانه راهو احنا تو نفخر بانه عدد الشباب الممتاز اللي عندنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتيه وتسخر بالشباب،
1: ولكن
2: في المستقبل
1: في نظره مستقبليه راح نشوف اوروبا احنا اليوم
2: اوروبا ربما
1: نشوف اوروبا اليوم اي القاره يعني العجوز
2: نعم
1: نشوفوا ألمانيا نشوفوا فرنسا نشوفوا يعني
2: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية بريطانيا كذلك
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو تزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية.
2: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب.
1: من الضرائب.
2: يعني وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال. أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية.
1: الجباية.
2: أصلاً مدى الحياة.
1: في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: أموال
1: جداً.
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني.
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية. يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راه رد بالك راه تقول سنين جباية راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط
2: نعم فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما هو فما الجانب فما الجانب الديني موجود الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو هي أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. يعني معنى مهم جدا أنه الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنته لا يرضى لنفسه والعياذ بالله أن يقع في الفاحشة فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية
1: بالضبط
2: فيه
1: بالضبط. أيه.
2: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
2: نعم
1: المحرمات
2: في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
2: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: أيه. يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا يجينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي وهذا ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
2: نعم نعم
1: أيه.
2: باعتبار
1: بوصف
2: أنه
1: الزواج عبادة
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
2: أصبحنا نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العازبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج.
1: الزواج
2: يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من ثلث الولادات هي خارج إطار الزواج. الزواج في أوروبا أكثر من الربع يعني صحيح أنا في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة كي.
2: لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج.
1: الزواج
2: أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العازبات
2: يعني نعم العازبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع. فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: اللي
2: وممارسة
1: ربط علاقات تلك
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير ذلك.
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان الله. يعني هذه جبلة
1: طبعا
2: سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله وعليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع. تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة المادية وخير
2: خلي ما لا تون
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك.
2: ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح. فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب ايش معناته واجب يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتري الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء. فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات. يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج, ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه
2: عندوش مشكلة نجم يحل دار وما عندوش حتى إشكال فيها
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق. قلنا باش نخصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا. هذه قاعدين كلنا نسمعوا فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا الطلاق
1: عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا. هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن خمسة دول عربية
2: تونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس.
1: تونس
2: لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
2: ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقوله نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء فالنسب موثقة ما تنجمش تقول فماش طلاق خارج, الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا لا لانه نعتبر انا انه
2: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق
2: حالات الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت اعمل مقارنه بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: بالنسبه لينا يعني
1: ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي عزوف وتاخر على شان معرس تو ومصرف واموال شيف وعائله
2: وما شاف خوه كيفاش
1: بعدنا روحي في
2: شاف وموبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: في نفقه بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي أخويا فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه يعني هو بالنسبة لي خايف المؤسسة وإذا نعرف بعض الشباب قل لي يا أخوي اختار ليش ما نتزوجش؟ قلت يا خويا كان انا خويا نتزوج ومن بعد ترسي لي في المشكل نلقى روحي انا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهريه تبنى حالي وكذا. لا يا خويا وهذا موجود للامانه مانيش احنا مانيش قاعدين نبرروا
1: احنا ما نبرروش
2: احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الاسباب الحلول تو نتحدثوا فيها. فما ايضا الخوف من المسؤوليه انه فما اللي ما يحبش يتزوج لانه بالنسبه ليه الزواج مسؤوليه. هو يحب يقول لك انا خويا
0: خليني شي
2: واحد
0: بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مراه تقول لي وين مشيت وقتاش مروح وقتاش مروح وكاين نحبش نفس الشيء بالنسبه للمراه تقول لك انا خويا خليني يعني في دار بابا.
1: اي بالضبط راهو العزوف لهنا راهو مش الذكور برك
2: حتى
1: نكون واضحين حتى هي. للفتيات تقول لك خويا انا تخرجت قريت تعبت تخرجت نحب انا بيدي نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك عليه
1: لا لا ولا ولات موجوده كعقلي
2: معك معك
1: لا موجود
2: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك عليه
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50-50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج. مهما باش تأخر مراهي
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا احنا تولي ربما اختار في صحتها
1: فماذا بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش موجوده
2: غريزة أصلاً. سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
2: هذا غلط
1: مش قاعدين نبرر مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض. فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلوهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوشين يعني فينا الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: يعني مرتاح بالضبط على باش نعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: نستمتع وكذا وندور
1: نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك
2: نعم
1: موجوده
2: بابا نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم ثم ايضا جانب اللي هو مهم جدا من النجم اقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره هي
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هو مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من
1: خريجي الجامعات اللي وصلوا
2: يعني جانب اقتصاد 30 سنه خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا لا طبعا يحب طبعا يحب
2: راهو كي توفر له الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل يعني اسره احنا بطبيعتنا نحبوا يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحبوا اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج. المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة
1: بطالة
2: يعني
1: لما وإلا, وإلا حتى الأجور المتدنية
2: أي والأجور المتدنية
1: متدنية معنا
2: أحيانا التكاليف
1: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في في في نعم. التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في نعم. يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فهم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: اي شكون يعلي اكثر
2: يعطيها ربي يزيد الزواج بالامكانيات اللي
1: على قدر كسائي امود رجلي
2: سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون اكيد هذاك فانت ما تنجمش تعمل كيف
1: معناتها
2: يعني انت خالتك هي عملت مانيش عارف كي تحب تعمل انت كيف
1: على قدر كسائي امود رجلي كل قدير وقدره كل انسان وشنو ينجم
2: اعظم الزواج بركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايسره مؤونه شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسه الزواج يعني انا بينت انه من اكثر اسباب السعاده الزوجيه ومن اسباب حق السعاده الزوجيه المعطى الاقتصادي وبينت انه المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني اهميه الاختيار
1: حسن الاختيار
2: على اساس المالي مش معناتها اساس المال يعني مش هو فقط اكيد ان نفضفر بذات ديني تربت
1: يدك
2: كما قال اذا جاءك اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك انك ترفض على اساس مالي يعني انت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره ما يقدرش يدفع كراه ما مازال بوه يصرف عليه
1: يعني
2: سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط
2: فهمت ذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه يعني جاوا شكون يخطب فيها فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش قال لها ما ولا يعني على سيدنا معاويه قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له ما عندوش فلوس
1: ما عندوش فلوس
2: قال ما تزوجوش ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه وتحديدا الكفاءه الماليه او ما يسمى باليساري كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني ايش ضروره اشتراط الكفاءه بمعنى ان المراه اللي تكون في طبقه اجتماعيه معينة. يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقة
1: في الطبقة بالضبط
2: مهم جدا
1: بالضبط.
2: معطى الكفاءة هذا هذه من مما يعينه على نجاح مش هو فقط
1: لا واحد من
2: لكن
1: مؤشرات
2: مما
1: نجاح
2: يعينه على نجاح
1: في نفس المستوى
2: الزوجية لأنه فما راهو زوز عائلات باش يتصاهروا باش يقربوا بعضهم فما نجموش يكونوا بعض على بعضهم على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بينات العائلات بعيد على قدر قد هذه بعدهم أكثر على بعضهم
1: بالضبط.
2: فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة في الحرفة أي نعم أي نعم الكفاءة في الحرفة كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية أنه يكون فما التقارب في الحرفة يعني المصطلحات هذه مهمة جدا ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك أو بموت ونتحدث عن الميراث أو حتى بفقدان فما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا موضوع آخر فالجانب المالي مهم جدا فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا
1: أخويا
2: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتيديون
1: ونتزوج
2: أو هي حتى إتيديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها لكن فما صعوبة في ذلك
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله وأنه شكل من أشكال العباد وأنه يسهم في بناء أسرة وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار
2: نعم شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن قلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي الأسرة
1: أسرة.
2: استحفظوا على الأسرة
1: ضبط.
2: يبارك فيكم استحفظوا على الأسرة راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع
2: راهي الأسرة ريت احنا كنقارنوا أنفسنا بالغرب نجم يكونوا متقدمين علينا مش نجموا أكيد وما تقدموا علينا في الجانب في جوانب يعني التكنولوجيا
1: التكنولوجيا
2: الأسرة
1: بالضبط
2: لا. يتمناوا لمتنا يتمناو رسالة الرحم تاعنا يتمناو بر والدينا يتمناو العلاقات الاجتماعية صلب الأسرة هذه
1: فخلينا نحافظ على هالكنوز اللي عندنا كنوز كنوز وثروة حقيقية
2: ندعموا الأسرة تاعنا
1: ندعموا
2: العلاقات الزوجية
1: ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناها ظروف صعيبة
2: شوي
1: يتعاونوهم شوية
2: يعني فالحلال كما نقولوا
1: فالحلال نعم معناها الموسر علاش ما يسعدش يعني صدقة جارية انك تساعد
2: برشا يقول ويا عرس توك امشي عرس ونعاونوك
1: ونعاونوك ومن بعد الناس الكل تيجي بالدار واحد يعاونوه بالفرحه معناها يفرحون
2: يجي يفرحون نعم ان شاء الله ايضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصه مراسم الزواج
1: من بلغوش فيها
2: من بلغوش فيها بما يرضي الله
1: يسر ولا تعسر
2: وان يسروا فيها تو باذن الله يعني تكون الامور على احسن ما يرام فما دام ان يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
1: إن شاء الله يا ربي نختمها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج
2: اللهم لك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين بارك أمين. لهم وبارك عليهم أمين. واجمع بينهم في خير يا الله اللهم أذهب عنهم الحزن أمين. اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه أمين. وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه أمين. اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين أمين. اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم فيما أعطيت وقهم واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله
1: آمين يا رب العالمين شكرا لك فضيلة الشيخ يعني أحفظ ما نختم به ديننا السمح هو هذا الدعاء شكرا لك مرة أخرى فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لخاتمة ديننا السمح تحية طبعا توصلكم من وليد الريفي محمد رمزي منصوري RG Music

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من فضائل الزكاة أنها سبب للنجاة من حر يوم القيامة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن فضائل الزكاة أنها تزكي المال، أي تنميه حسا ومعنى. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال شيئا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، والعكس بالعكس. فكم من الناس بخل بزكاة ماله فسلط الله عليه بلاء في نفسه أو ولده أو ماله، حتى صرف أضعاف أضعاف ما بخل به من العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. بداية من اليوم وحتى 28 من شهر جوان الجاري، تنظم وزارة التربية حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة في انتظار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. أكد وزير التربية نور الدين النوري ضرورة الالتزام الصارم للأجيال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفراً بالمكتبات بداية من 15 من شهر أوت القادم تيسيراً على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه أمس على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاص بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. تحيي بلادنا مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من شهر جوان من كل سنة. وبالمناسبة ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم وحتى السادس من شهر جويلية القادم وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس ستستمر ليوم إضافي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الماتينال
1: جاي الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: صباح النور صباح الفل، تحية لكل مستمعين أينما كنتوا تسمعوا في إذاعة الشباب على 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. ندخل معاكم الكل دار، موجودين في كل حومة، موجودين أيضا في كل قهوة. الناس اللي تبعت معنا المباراة البارح حتى العقاب الليل، للأسف منتخبنا الوطني التونسي وهذا الأخبار اليوم الصباح، وأكيد نرجعوا له بعد شوية في كافي أمريكا مع فوزي بن سالم، نقول فوزي البنزارتي عاصمة، مع فوزي بن سالم تحية لي يجينا بعد شوية في كافي أمريكان، وأكيد باش نرجعوا على هزيمة جديدة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال في دور المجموعات. 3 هزائم في 3 مباريات، ومش أي هزائم، يعني 5 ثم 4 ثم 3 أهداف يقبلهم منتخبنا الوطني التونسي. نتحدثوا على 13 هدف بالتمام والكمال قبلهم ضد منتخبات في الحقيقة ماهيش منتخبات كبيرة برشا، بما عدا منتخب هولندا أقل شوية في المستوى، المنتخب الياباني والمنتخب السويدي. التفاصيل الكل على هذا الفشل والإخفاق لمنتخبنا الوطني التونسي بعد شوية في كافي أمريكا كالعادة في الماتينال متاعنا بمختلف فقراتنا إن شاء الله. أيضا عديد الضيوف من توا حتىش للعشرة متاع صباح، برشا موزيكا أيضا كالعادة، بلاي ليست متاعنا حاضرة، بلاي ليست ممتازة فيها التونسي فيها الشرقي فيها الموسيقى الغربية وفيها الموسيقى الهادئة اللي باش نبدأ بها صباحنا بعد اللحظات. أديل هيلو ننطلقوا معها اليوم الجمعة 26 جوان 2026. تحية لكم، كل نهاركم زين.

0: الماتينال جول
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. يوم الجمعة 26 جوان 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1945 تتولد الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، واللي هي الوريث الشرعي لعصبة الأمم، واللي انبثقت على الحرب العالمية الأولى، ولعبت هيئة الأمم المتحدة أدوار كبيرة من وقتها لتوا، وخاصة في النزاعات المسلحة. أما لليوم اللي قدامها كبير برشا، والشرط الأساسي لنجاحها هو النائي بها على التجاذبات السياسية وإخراجها من هيمنة الدول القوية، وخاصة في واحد من أهم فروعها اللي هو مجلس الأمن الدولي، ومسألة الفيتو، حق النقض اللي في الظاهر حق أما تعمل به برشا باطل، وأكبر باطل هو القضية الفلسطينية. 1957 البترول يتدفق في الجزائر، وفرنسا ولات دولة نفطية عندها قيمة، وهذايا بعد سنوات من الحفريات والتنقيب الجيولوجي، لين اكتشفوا الذهب الأسود في جنوب البلاد، يعني على حدود تونس الشمالية. وبعد استقلال الجزائر ولا ثروة وطنية، وزاد معاها الغاز الطبيعي. 1978 لويس الصغير هو أول طفل أنبوب في العالم، ولدته السيدة براون، وكان الفضل فيه للدكتور الإسكتلندي باتريك ستيبيتو، وكان هذايا إنجاز عظيم، خلى برشا محرومين يذوقوا طعم الأبوة والأمومة، والله لا يحرم واحد من نعمة هذه، ويحيى العلم في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: أرباعي وصلنا للسبعة غير بعض الثواني. تحية متجددة لكم الكل. صباح النور صباح الفل لكل مستمعينا أينما كنتوا. كما قلنا وكما بدينا اليوم الصباح لاكتواليتي الأخبار يفرض نفسه هو مغادرة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أو بالأحرى إقصاء بعد 3 هزائم في 3 مباريات من كأس العالم لكرة القدم. وهذايا موضوع كافي أمريكا مع فوزي بن سالم. فوزي صباح النور.
1: صباح النور بشير. صباح النور لكل سادة مستمعين. وإن شاء الله غدوة خير بطبيعة الحال. انت حكيت على خروج المنتخب الوطني التونسي ومغادرته للمونديال. الحدث يفرض نفسه ويلزمنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي رغم أنه الكلام بعد المردود اللي شفناه في المونديال 2026
0: حاجة تحشم.
1: أنا ربما نحشم التعليقات اللي قاعدين نشوفها على وسائل الإعلام الأجنبية شنو تحكي على المنتخب الوطني.
0: لازمنا نصلحوا عنا برشا ما نصلحوا. فوزي بن سالم ما نيناش منتخب الحقيقة، ما نيناش مجموعة. الأفكار غائبة تماما. برشا حاجات اللي ما مشيتش وأكيد بعد المونديال.
1: أنا نتمنى حاجة نتمنى حاجة بشير، أنه من دورة 2022 مر مباشرة لدورة 2030
0: وإن شاء الله إن شاء الله نصلحه ساعة قبل 2030
1: أكيد.
0: خاطر باش نمروا ل 2030
1: أتو نسمع رونار من بعد شنية المتطلبات الخاصة بالمرحلة القادمة.
0: وهو يعرف رونار شخص هو جاي عنده جمعة رونار.
1: رونار
0: وما بدل شيء.
1: رونار في تصريح، يعني في تصريح إعلامي البارح لقناة الراعية ربما هو لخص المشكل أفضل حتى من مسؤولية الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: هاتوا نسمعوا، هنمشيوا مع كافي أمريكا.

0: كافي أمريكان.
1: كافي أمريكان صباح النور مرة أخرى لكل السادة المستمعين. شربت قهوتك بشير ولا؟
2: أنا مش مغروم بالقهوة.
1: ماكش مغروم بالقهوة.
2: ما هو معاكم في الكافي.
1: في الكافي موجود معنا ورحمة بشير ونستقبله مع بعض كذلك عبر الهاتف أيمن الطياري. صباح النور أيمن.
3: صباح النور فوزي، صباح النور سي بشير، وصباح النور المستمعين ومستمعاتي إذاعة الشباب في كامتور.
1: أهلا وسهلا بيك، مرحبا. أكيد باش نحكيه اليوم مش كان على مباراة البارح ضد هولندا، وأنا ما باش نحكيه على مشاركة ككل في مونديال 2026 من خلال صور، من خلال الأرقام، من خلال المقابلات. بدينا نتعرفوا على مقابلات الدور السادس عشر بطبيعة الحال، ثم منتخبات تقريبا تروح نحكي وناخذ فكرة على التقسيم الجديد 48 منتخب باش تخلي منتخبات تقابل مع بعضها في دور متقدم جدا. يعني كي نلقى مباريات كيما مباراة البرازيل اليابان أو المغرب هولندا أو جنوب أفريقيا كندا، نقولوا حرام أنه منتخبات تغادر منذ هذا الدور المبكر. ونمشي مباشرة للركن الأول، صورة الأسبوع أو صورة اليوم.
4: صورة من المونديال.
1: صورة من المونديال بشير.
2: أعطينا.
1: نعطيك صور
2: منتخب تونس.
1: أكيد الصور الكل تأتينا من منتخب تونس، وهذا التركيز بطبيعة الحال الكبير على المنتخب الوطني التونسي. صور بدأت في العشية قبل مباراة تونس المنتخب الهولندي، رينا البارح أكل هجمة الجماهيرية الهولندية على شوارع تكساس رغم الطقس، رغم الأمطار اللي كانت صارت يعني قبل المباراة. يعني كل شوارع المدينة كلها باللورنجي، ريت قوة الجماهير شنو تعطي دافع للمنتخبات. هذه صورة أولى بطبيعة الحال، لكن في المقابل بعض الجماهير التونسية اللي تعبت، اللي سافرت، اللي صرفت، اللي مشيت وراء المنتخب الوطني التونسي، الحالة متاعها ربما نختزلوه في صورة المحب التونسي اللي وقت النشيد الرسمي التونسي شد العلم التونسي يبكي مع النشيد الوطني حتى لين طاح على الأرض على القاعة. هذه صورة من المونديال ستبقى عالقة، والكاميرا ركزت برشا على المحبة ذاية للمنتخب الوطني التونسي. ربما صبت أكثر تعليق على هذه الصورة. أيمن، شنو الصورة اللي بقات في الذهن متاعك ربما من مباراة البارح؟
3: لا، أكثر صورة سيتوزي أترسخ في بالي هي صورة قميص قائد المنتخب، يعطيك حالة على حالة الحالة اللي وصلنا، يعطيك وصف الحالة اللي وصلنا لها في المنتخب. قميص تقطع، الرقم متاعه آثار معناها غير صالح لممارسة كرة القدم.
1: هو الرقم كله تنحى، يعني تمت إزالته
3: الرقم، صار حتى بعد ما غير القميص صار نفس الشيء معناه. الحقيقة يوسف حالة الأرقام اللي تنحات في تاريخ تونس بالمشاركة ذي الكل، يعني في أسوأ مشاركة نقبله نكون أكثر فريق قابل أهداف مع نورمال ما ب 12 هدف في 3 مواجهات. صراحة أنا كأس العالم هذه مش باش نقوله للنسيان، لكن للاعتبار، ولازم معناها لازم الناس كل تقعد على الطاولة وتدرس الحالة اللي وصلنا لها المنتخب نتاعنا. الحقيقة مانيش لاقي العبارات خاطر شيء يوجع القلب اللي صار.
1: نعم، حاول غير المكان متاعك أيمن باش الصوت يكون،
2: وإلا أيمن إذا كان تكلم فينا بكيت ولا أوبرلور باش يكون الصوت أوضح
3: من
2: الهاتف مباشرة.
1: هذه الصورة ربما الكلام أيمن يعني

0: يعني محترف بأتم معنى الكلمة. إيرفي رونار يعني بعد المباراة مشى دار على الجميع من لاعبين من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم من الإطار الفني من الإطار الطبي سلم على الجميع لأنه حب يودعهم. ورينا لقطة من واحد من الإطارات يعني هو يمد له في يده وهو يعني بالسيف. هذه لقطة أكيد أكيد من المنتخب الوطني.
1: ما نعرفش فوزي وأيمن كان شاطروني الرأي. فما حاجة في منتخبنا الوطني التونسي مكسرة. فما حاجة ما هيش هي في المنتخب. ربما ما تقالتش لليوم في وسائل الإعلام. لكن كما قلت لك من بعد ربما في الأيام القادمة الحقائق تخرج وتظهر. لكن تحس أنه واضح ما فيه حتى كلام أنه فما حاجة مكسرة. ومش كل شيء يتقال من اللاعبين أو من بعض المسيرين ومن بعض المسؤولين.
0: إيرفي رونار ربما يعرف شنو اللي صاير في المنتخب الوطني التونسي أكثر من مسؤولي المنتخب الوطني التونسي. لأن هذه نقطة بالذات حكي عليها رونار كذلك تونسمعوه بعد شوية. يلا نمشي والأمريكا مباشرة نحكيه على مباراة تونس المنتخب الهولندي.
2: أمريكا مباشرة.
0: أمريكا مباشر. المباراة توفيت يعني في ساعة متأخرة من صباح هذا اليوم تقريبا ماضي ساعتين وفيت المباراة 3-1. هدف أول للصخيري مرة أخرى كان سبب في هدف ضد المنتخب الياباني ثم هدف البارح ضد المنتخب الهولندي.
1: ورغم هذا خذ أحسن تنقيط بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني التونسي الصخيري.
0: ما نعرفش كيفاش ما نعرفش أيمن يجاوبنا بعد شوية. يستحق أفضل تنقيط وإلا لا. قبل ما نحكيه على المباراة معك أيمن، المنتخب الوطني التونسي أنهى المشاركة متاعه بطبيعة الحال يعني بشي ياخذ طريق العودة كل واحد للبطولة متاعه إلى تونس إلى البلدان الأوروبية. أعضاء الجامعة بشي يرجعوا إلى تونس للمكتب الجامعي بدون قرارات تذكر إلى حد الآن. تنأخذ التفاصيل لكن قبلها نحب نسمع معز النفاتي. اسمعوا مليح شنو اللي قال بعد المباراة.
3: حتى اللي صار كارثة كبيرة لازمنا نتحسن مانيش نقول لك معناتها نجم نحكي كان على جوارات ومعناتها هالحكايات معناتها على الجروب كل واحد في الجروب ثم جروبات معناتها ياسر جروبات معناتها مانيش موفق فيه جملة. معناتها احنا جروب قوي والناس الكل بتحكي مع بعضها وشي صعيب باش تقول لي بعد الماتش ماتش شنو اللي مصارش نعرفش
4: تبديل لونغرينا ما بدل شيء
3: بدل شيء كيك واحد ما عرفش كان يقعد صبري ويصير نفس الشيء تقوله علاش وكي جيب لونغرينا جديد وصار نفس الشيء معناتها ما نجمش نقول صحيح ولا لا باول كوفي بون معناتها من الجدير يحلم بها وكاو كوميسيون يلزمها هذاك هو واحد يتمنى كان تكون خيره ما توا في صار وما كان جاش
4: حسيت حق كل شيء
3: الجمهور كيما قلت الناس الكل نطلبوا منكم السماح معناتها اللي صار هو كارثه كبيره و 12 مليون تونسي ورانا ديما ويما نمشيو ديما نلقاهم ضربوا تونس ديما عالي ما نجمناش
4: ما تعطيكم
3: اللي
4: تستحقوه نطلبوا
3: منكم
4: السماح
3: وان شاء الله
4: خير. متقلق ملعبش
3: كثير يصير متقلق جوار تحب ملعب انا يعني جوار بروفيسيونيل ومعناتها ديما نحترم الاختيارات يعني مانيش ملاعبي باش معناتها نتخبى وراء حاجات صارت ولا معناتها صحيح كوب دراب ما تعداش كيما نحباني وما كنتش في المستوى اللي نحب نكون فيه مانيش باش نجي نعطيك اكسكيوز ولا حاجه يعني كجوار يلزمني ديما نكون حاضر.
0: هذا معتز النفاتي ربما لخص كذلك معتز النفاتي وحال المنتخب الوطني التونسي والمشاركة التونسية. قال كارثة كبيرة في هذه الكلمة ممكن لخصوا مشاركة المنتخب الوطني التونسي.

0: مش في مباراة البارح فقط أيمن، وإنما نحكيه على دورة 2026.
1: صحيح، هو اللي حكاها معتز النشاتي يعكس المردود اللي صار على التيران. إذا كان أنت عندك لغة الكورة نقوله فيستير مسنظيف، ما راه ما عندك وين باش توصل، خاطر كرة القدم هي قبل كل شيء رياضة جماعية، وإذا كان مش تلقى تكنيكات كل هذا يجبد للروح وهذا يجبد للصاحب وهذا كذا، صار فلي على الرمضة. شفنا معناها جوارات تتمشى في التيران، شفنا معناها جوارات تتخبى في التيران، شفنا عباد معناها صفولة عملوا قيمة ولا احترام في المريول بتاع ليكيب ناسيونال اللي يلعبوا على خاطره. والحقيقه هذه حاجه من حاجاته، والانقسامات هذه تنجم ترجع لعده اسباب الحقيقه، والاذهب والامر انه المسؤولين واللي جايين قاعدين يتفرجوا، يمكن يكونوا هما السبب في الانقسامات هذه اللي صارت.
0: نعم، مباراة البارح أيمن، وقت نشوف نلقى الصخيري هو اللي سجل الهدف الأول، بن سليمان كان سبب في الهدف الثالث، رغم أنه بعض اللاعبين حاولوا العودة كما البستوري اللي سجل الهدف 2-1، ثم بعض المحاولات جاتنا فرص البارح ضد المنتخب الهولندي. شو كان ينقص تونس البارح على الأقل أنه باش يخرج بمباراة على الأقل رجعوا بها الثقة للاعبين قبل مغادرة المونديال؟
1: والله اللي كان ناقص تونس فوزي هو الإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب بتاعه، الإحساس بقيمة المريول اللي لابسينه، وإحساس برد الاعتبار للشعب التونسي على الناس اللي صار. ما فما حتى شيء، خاطر كان باش نحكيو هذا اللي غادر انترستيك معناها في ليكيب ناسيونال جواريت انا كل واحد في جمعيته ينجم يعطي افضل من المردود هذاك، لكن الاحساس بالمسؤوليه هو اللي ناقص الحقيقه. انا نشوفوا حازم المستوري مراحل التدرج نتاعه كيفاش وصل، انا انسان حتى كيبطل البارح في اول مشاركه لي ربطت معناها ظاهر إنسان يجري يحب يلعب ويحب يبدل حاجة، لكن اللي الدوحة ما اتفقش الحقيقة فهمني. دارت ما نقص حتى شيء، نقص الإحساس بالمسؤولية، نقص معناها القليب ونقص الرجلة معناها والجرينتا اللي متسمي عشلات.
0: ثم نقطة مهمة جدا، نمشيه بزوز رؤوس حربة، نمشيو بالشوات، نمشيو بالمستوري، وزوز لاعبين لعبوا لبعض الدقائق فقط، يعني المستوري البارح في مباراة هولندا، وشوات كان دخل بديل في المباراة الأولى، ما كانش ما نلعبوش بمهاجم صريح.
1: لعبنا البارح في بداية اللعب لعبنا من 5-4-1، ومن بعد بدل بعض في آخر مقابلة بدل لعب بخيرات شوات زادوا مع حازم المستوري اللي في وقت المقابلة الأخرين حقنا باش يكون عندنا رأس حربة صريح، ومقينا شيء سواء في المقابلة الأولانية متاع السويد سواء في المقابلة متاع اليابان الحقيقة. ما نعرف الحقيقة التوجه نتاع المدرب معنا في الحالة هذه، شنو الحاجات اللي شافها هو وشنو الحاجات اللي عاشها في التمارين، بس البارح مشى للتوجه هذي معنا كانوا محين الزوز وبعد العادة عضهم الزوز الحقيقة.
0: انت حكيت عن المدرب رونار اللي فات التجربة متاعه البارح مع المنتخب الوطني التونسي، البارح مباشرة بعد المباراة وللتلفزيون الراعي نحكي على بين سبور البارح، كان حكى في بعض النقاط مهمة. أنا اختزلت الحوار اللي عملوا في بعض اللحظات، وشنية الأسباب اللي خلت المنتخب الوطني التونسي في هذه الوضعية، وخاصة نحكيه زاد على مستقبل رونار مع المنتخب الوطني التونسي. نسمعوه بطبعة الحالة الترجمة مع صحفي القناة الرعية.
2: نحن نعرف أن الأمر لم يكن سهلا كي تحفز اللاعبين بعد أن كانوا قد أقصوا مسبقا، ولكن قمت بأربعة تغييرات وربما أول هدفين في خلال سبع دقائق فقط حطمت كل شيء. نعم، عندما تحاول أن تبني خطة ويأتي هدف ضد مرماك بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، وبعدها لم نكن جيدين بما فيه الكفاية للكرات الثابتة، وبالتأكيد هناك بعض اللاعبين طوال القامة والأقوياء في البنية الجسدية كذلك، لكن من المفروض أن نكون أفضل. أنا أريد أن أشكر الجميع فقط، لقد رحب بي بطريقة جيدة جدا. أنا لم أفعل ما فيه الكفاية وأنا أعتذر على ذلك وأسف، لكنني قدمت أفضل ما لدي بما لدي، وكان شرفا لي وسعادة أن أكون جزءا من كأس العالم هذا، وشكرا مرة أخرى للاتحاد الذي اتصل بي من أجل هذا الحدث. هذا يعني أن هذه نهاية رحلتك ربما كمدرب للمنتخب التونسي. هل تفكر في المغادرة أم البقاء؟ كلا، نحن لم نتحدث عن المستقبل حتى الآن، سنرى. اليوم نحن ننهي مغامرتنا في كأس العالم، وكان هناك اتفاق أولي، بعد ذلك كل شيء ممكن، ولكن أنا أتحدث عن هذه المنافسة الآن التي أتيت من أجلها، وأردت فقط أن أهنئ الجميع لأنهم قدموا ما لديهم. اللاعبون كما ذكرت الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم رغم أننا محترفون، وأنا أعرف تقريبا كيف ستكون التصاريح، ولكن الأمر صعب جدا عندما تكون في موقع مثل هذا. هم قدموا أفضل ما لديهم، و هذا تقريبا ما أردت أن أشكره من أجله. كنت مع الفريق لفترة زمنية قصيرة جدا، لكن من وجهة نظرك ما الذي يحتاج إليه المنتخب التونسي كي يعود بشكل أفضل في البطولات القادمة بعد هذه النسخة من كأس العالم؟ إذا لم تستطع أن تدافع بشكل جيد لا يمكن أن تنتظر أي شيء من كرة القدم. يجب أن تكون قويا دفاعيا، يجب أن يكون هناك انضباط دفاعيا، وبعدها في بعض الأحيان رأيتم في الارتدادات الهجومية هناك بعض المهارة، هناك بعض الفنيات، بعض اللاعبون يصنعون الفارق، ولكن الأمر الأهم هو أن تكون أفضل وأقوى دفاعيا، لكن ليس المدافعين كلاعبين وكمراكز، كل الفريق يجب أن يدافع كمجموعة. هذه كرة القدم، وبعدها اللاعبون الماهرون يبرزون عندها وغالب الوقت يصنعون الفارق. السؤال الأخير، لو كان هناك مشروع تطوير ولا نتحدث عن مركز أو فريق فقط، هل أنت ربما تكون مهتما بمشروع طويل المدى، وما الذي قد يعني هذا بالنسبة لك كي تبقى ربما أو تكون جزءا منه؟ بطبيعة الحال نعم، لا داعي أن أرفض شيء مثل هذا، لا يمكن أن أقول لا لشيء مثل هذا. يجب أولا أن أحترم الناس، لذلك يجب أن أنتظر ثم أتحدث مع المسؤولين وسنرى.
0: هذا إيرفي رونار، ربما الثقة، ربما الدفاع، ربما المنتخب الوطني التونسي، يعني هذه هي الوضعية. مستقبله يبقى المجال مفتوح في انتظار مشروع، وهذا بطبيعة الحال
3: مستقبله، لكن ما نزمنش ناخذ ريفيرونار على أساس هو المنقذ راهو اللي باش يغير وجه كرة القدم التونسية وكذا. أوكي، يعطيه الصحة، جاء ربما في فترة صعيبة. قبيلة معتز النفاتي قال حاجة مهمة برش، قال احنا صحيح غيرنا المدرب، أما تغيير المدرب ربما كان قعد صبري لموشي وعمل نفس النتائج وعمل الخير، وهو نفسه الإشكال اليوم ماهوش في تواجد تونس في المونديال هذا وفي المباراة. الإشكال قبل المونديال وقبل التحذيرات اللي صارت قبل المونديال، وأيضا حتى من قائمة متاع اللاعبين اللي توجهت لهم الدعوة، فما عديد نقاط الاستفهام منذ شروعنا في التحذيرات للمونديال الأمريكي،
0: ويزم تقييم شامل للوضعية
3: في سنوات. يا فوزي نحكي على التقييم،
0: هو الإشكالية في هذا التقييم، من يقيم من؟
3: نفس الكلام من اللي حليت عيناي صغير نسمع في من يقيم من وفي التقييم
0: يلا خلينا نسكروا
3: ما فما حتى تقييم موضوعي
0: خلينا نسكروا صفحة المشاركة التونسية لأنها وفيت وماذا بينا حتى التونس الكل توا ماذا بيهم ينسيوا هذه المشاركة ونبدأوا صفحة جديدة علاش ليه صفحة ناصعة البياض إن شاء الله في المستقبل وهذا ما نتمناه ونمشي
3: مع نفس الوجوه
0: لا ما نتصورش لا ما نتصورش يلا زوب على المونديال زوب على المونديال خلنا نحكيه على بقية المقابلات الأخرى اللي كانت صارت البارح
4: زوم مونديال
0: زوم مونديال برشا مفاجآت صارت البارح حكينا على بالنسبة لمجموعة تونس مع تأهل هولندا اليابان والسويد أيضا للدور القادم ثم برشا منتخبات عندها 3 نقاط وما هيش باش تلقى روحها في الأفضل الثمانية أو الأفضل الفرق المتأهلة في المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة تركيا تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وتكون خدمة كبيرة لأستراليا أستراليا اللي تعادلت مع الباراغواي 0-0 والولايات المتحدة أستراليا يتأهلوا للدور القادم هذا نحكيه على المجموعة الرابعة في المجموعة الخامسة هزيمة مفاجأة لألمانيا أمام الإكوادور اللي قلبت المعطيات 2-1 وكانت خاسرة هدف 0-0 الكوت ديفوار ربح كوراسو 2-0 ألمانيا الكوت ديفوار والإكوادور ثلاثي يلتحق بالفرق المتأهلة للدور القادم وكما حكينا على مجموعة تونس هولندا فازت على تونس 3-1 بين اليابان والسويد هولندا اليابان السويد 3 منتخبات يترشحوا للدور القادم مدرب ألمانيا جوليان البارح كان غاضب بشدة لأنه برشا انتقادات لعزيمة لاعبي المنتخب الألباني خاصة بعد الهزيمة البارح بعد هذه المنتخبات المتأهلة تقريبا نلقاو المكسيك أمريكا البرازيل المغرب فرنسا النرويج كولومبيا سويسرا كندا البوسنة جنوب أفريقيا هولندا اليابان السويد ألمانيا كوت ديفوار الإكوادور هذه الفرق المتأهلة للدور القادم والبرازيل اليابان مش نلقاوها أولى مباريات الدور 16 المغرب هولندا جنوب أفريقيا كندا الولايات المتحدة البوسنة هذه أولى المباريات أيمن في أقل من دقيقة المنتخبات والتقسيم الجديد والمشاركة الجديدة 48 منتخب يترشحوا 32 ترشي وأنه ثم منتخبات باش تتضم في هذا التقسيم خاصة كي نلقاو المغرب هولندا مقابلة ما هي سهلة جنوب أفريقيا كندا كيف كيف يعني منتخبات نجم تغادر بصفة مبكرة جدا
1: والله يا سيفونزي هو يليك كما قولوا أحكام الكورة إذا كان ما توجهوش توا باش توجهوا باش توجهوا بعد لكن الحاجة اللي جديدة في المونديال هذا ب 48 فريق كانوا فما معناها فما مواجهات سبقت التوقيت نتاعها معناها فما بحكم الترشح الأحسن ثوالث فما مواجهات كانت تصير في الأدوار الربع النهائية ونصف النهائية باش نلقاوها في الأدوار القادمة معناها دور 32 هذا اللي باش يعرض مقابلة كما مقابلة البرازيل واليابان ما جات في وقت متقدم للحقيقة
0: نعم خلينا نحكيه على برنامج اليوم النرويج فرنسا والسنغال العراق انطلاقا من 8 متاع الليل منتصف الليل كابفير السعودية الأوروغواي إسبانيا ثم نلقاو مثلاً متاع الصباح نيوزيلندا بلجيكا والمباراة اللي يستنوا فيها الناس كل وأثرت برشا جدل بشير هي مباراة مصر إيران اللي ينتظر فيها الجميع
3: ومش الجميع الحقيقة مش الجميع ينتظر فيها لكن صحيح أثارت أسالت الكثير من الحبر وتنشوفوا كيفاش حتى يعني الفيفا في الساعات الأخيرة بدأت تخضع نوعا ما للضغوطات على المنتخب الإيراني والمنتخب المصري لكن وهوني زاد نحكيو على المعايير نتاع الفيفا اللي لا تستوي ربما مع كل ما هو سياسي كل ما هو تدخل.
0: ورينا برشا برشا مظاهر ورينا برشا حسابات في
3: مونديال تسمح بحاجات وبحاجات اخرين لا يعني لا يرفع العلم الفلسطيني في المقابل اعلام اخرى اللي ما ترمزش للحاجه تنفع البشريه وانما نلقاوها تتهز ويرخص لها في انها تكون موجوده وحاضره في الملاعب ملاعب كره القدم العالميه.
0: يعطيك الصحه. شكرا ايمن الطياري باش تكون موجود معنا ان شاء الله العشيه في كلوب مونديال تكون حاضره معنا في اذاعه الشباب واكيد المتابعات للمونديال متواصله بطبيعه الحال والرحله في الماتينال متواصله مع بشير خلفال.
3: ما زلنا مواصلين معاكم احنا ان شاء الله ما زلنا نحكيوا شويه على المونديال في الماتينال نتاعنا بعد شويه نشره الاخبار مع زبيده القصوري. خليكم مع ترتيحه صغيره وراجعين ان شاء الله نشره الاخبار بعدها حالة الطقس ومكملين في الماتينال بتاعنا. يعطيك صحة فوزي. شكرا.
0: شكرا بشير.
3: نهاركم زين. اقعدوا معنا.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
6: دباير نصايح وأنسب الوجهات
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
6: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
4: شعل الحماس وعيش الإحساس
7: وعيش الإحساس
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة
4: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
6: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
4: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
5: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
6: تسمعوا توس
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
5: عدل موجتك وصيف معانا
4: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
8: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
9: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك
8: إذاعة الشباب
9: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
10: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
9: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
11: داع الشباب عد المجدك تسمع صوتك
12: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: نشرة الأخبار
13: وفي عناوينها بداية من اليوم انطلاق حصص دعم لإفادة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا على منصة جسور خلال زيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من شهر أوت القادم الإعلان اليوم عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وبلادنا تحيي اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات وتظاهرات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية بالمناسبة بمختلف ولايات الجمهورية وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل بداية من اليوم وحتى 28 من شهر جوان الجاري تنظم وزارة التربية حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة أكد وزير التربية نور الدين النوري ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من شهر أوت القادم تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه أمس على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خارطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة بباريس من 19 جوان إلى 3 جويلية القادم. وأكدت المندوبية الدائمة لتونس وفق بلاغ صادر عنها مساء أمس أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، منصة اعتبرها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خطوة هامة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين.
7: في الأربع الأشهر الأولى متاع 2026 في فيفري مارس أفريل الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحنا ويعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس. عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس مثل هذا المنتدى، الهدف نتاعه هو أنه يحفز الاستثمار أكثر حتى في إطار مخطط التنمية 2026-2030 نهدف إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5% إن شاء الله نصل بها 20% في أواخر فترة المخطط. اليوم إن شاء الله باش نعلنوا على انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، هذا تقدم مهم نعتبره باش نحسنوا في مناخ الأعمال.
13: في موضوع آخر، تحيي بلادنا اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. وبالمناسبة ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم وحتى السادس من شهر جويلية القادم وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية. هذه الفعاليات تشمل حصصا توعوية لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كوثر السعيدي ومزيد من التفاصيل.
14: 26 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان نكثفوا من الأنشطة هذية وتكون أنشطة في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا ننوعوا من الأنشطة اللي يقبلوا عليها الشباب كما أنشطة رياضية فنية مسابقات في الرسم تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذه باش تكون إن شاء الله داخل المراكز متاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب وخارج المراكز بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
13: هذا ونظمت أمس لجنة التشريع العام بالبرلمان جلسة استماع لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. وقد اعتبر رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس أن معالجة الظاهرة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تعكس الواقع الحقيقي، مؤكدا أن المقاربة التي قدمتها وزارة الداخلية تعد هامة جدا، واصفا الأرقام المستعرضة بالمفزعة وهو ما تطلب دقة ناقوس الخطر.
15: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفصعة، لقينا نقص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
13: إلى أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر ليوم إضافي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. أعلنت هيئة مضيق هرمز الإيرانية أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. بداية من اليوم، انطلاق حصص دعم لفائدة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا على منصة جسور. خلال زيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي، وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من شهر أوت القادم. الإعلان اليوم عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. وبلادنا تحيي اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات، وتظاهرات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية بالمناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات، زبيدة القصولي.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
16: عدل موجتك،
12: تسمع صوتك.

0: طقس اليوم.
1: صباح النور من جديد، رجعنا معكم بطقس اليوم. نعرفوا حالة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا المهندس بلال اليحيوي. بلال، صباح النور.
2: صباح النور خويا بشير، مرحبا بكم ومرحبا بكيف تسمعي ذات الشباب.
1: إذن كيفاش بيكون إن شاء الله الطقس اليوم الجمعة وأيضا في نهاية الأسبوع، خاصة درجات الحرارة والبحر، الناس اللي تحب تمشي البحر في الويكند؟
2: الله يبارك. بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله الطقس مش يكون معطف في استقرار عموما، قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تتكثف شوية سحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لسرعتها بشكون عموما ضعيفة لمعتدلة، تتقوى شوية خاصة آخر نهار بالجنوب، ما تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. البحر كيف يكون عموما قليل الاضطراب معناتها على كيف السواحل بتاعنا، ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة لليوم تكون ب 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، ب 36 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد وكذلك في نهاية الأسبوع توصل الاستقرار في حالة الطقس. عموما غدوة باش يكون هناك بعض السحب بالشمال وطقس قليل السحب بالنسبة لبقية المناطق، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي مازالت متواصلة ضعيفة إلى معتدلة لكن تتقوى شوية خاصة العشية بمنطقة سيرات وأيضا بالجنوب. بالتالي البحر غدوة باش يكون يتواصل أيضا قليل الاضطراب على كافة السواحل، مع عدا في منطقة سيرات يكون تدريجيا مضطرب، ودرجة الحرارة متوقعة غدوة القصوى باش تتراوح بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية، بين 34 و 38 درجة في بقية المناطق، أقصاها تكون في حدود 40 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهار الأحد يتواصل الاستقرار أيضا، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، الريح وكذلك مع حالة البحر كيف تقريبا اللي باش يكون معناتها غدوة البحر مضطرب بسيرات وقليل اضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات أو في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد.
1: واضح، يعطيك صحة بلال اليحيوي المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور جدا. إذا حالة الطقس تكون في استقرار على مستوى درجات الحرارة خاصة، أيضا الناس اللي تحب البحر ردوا بالنا ديما نتابعوا النشرات البحرية وتعرفوا البحر اللي يعوم والبحر اللي ما يعومش. وأكيد احنا في إذاعة الشباب عنا متابعة دورية ومتابعة مستمرة لحالة الطقس طيلة اليوم. مشكورين جدا على متابعتكم وعلى حضوركم معنا وعلى استماعكم لإذاعة الشباب 88.6 في تونس الكبرى، على بقية الفريكونس متاعنا. تنجموا تتابعونا أيضا على الباج متاعنا راديو جون بوينتين، ولا بعد شوية على الباج متاعنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. وقعدوا معنا الموسيقى كالعادة، فضل شاكر يا حياة الروح، وراجعين بعدها لماتينالنا الماتينال جنة.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عاد الموجتة تسمع صوتك.
3: صباح النور صباح الفل من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم الماتينال ماتينال جن، متواصلين إن شاء الله حتش للعشرة متاع الصباح كالعادة تقريبا ثمانية غير دقيقتين. تحية لكم الكل أينما كنتوا، وثمانية تقريبا كما قلنا موعد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
3: صباح الفل مرة أخرى، ونرحبوا بضيفنا اليوم سي محمد بن غفار. سي محمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
3: شكرا لك سي محمد بن غفار، اللي هو رئيس جمعية مشيدي تونس، واليوم باش نحكيو على إيفينمون كبير من تنظيم الجمعية، باش يعطينا تفاصيل وبعض لحظات سي محمد بن غفار. الموضوع هذا والإيفينمون هذا يتعلق برأس أنجلة. شكون ما يعرفش راس انجلة، خاصة نحن اليوم في سيزون تاع صيف، سيزون تاع بحر، وتحت اشراف وزير السياحة وايضا والي بن زرف، شحكيو على ملتقى راس انجلة للابتكار اكاتون وورشة تشاركية لتثمين اقصى نقطة في افريقيا. كانت تعطينا اكثر تفاصيل سي محمد.
4: شكرا بارك الله فيك. هو في الحقيقة تنظيم الملتقى هذا تنظم جمعية مشيدي تونس بالاشتراك مع هيئة المهندسين التونسيين جهة بن زرت، وهيئة المهندسين المعماريين جهة بن زرت، وجمعية حماية هيئة شركة الساحلي تحت إشراف وزارة السياحة وولاية بن زرت. في الحقيقة هو كما تعرف بالنسبة لراس أنجلة هي أعلى نقطة في أفريقيا، هي منطقة يجتمع فيها البحر، يجتمع فيها الغابة، تجتمع فيها كثبان الرملية، تجتمع فيها فئة بشرية عندها خصوصيتها وعندها طابعها المتميز في المنطقة. هي في الحقيقة احنا ننظر لها كمختبر ما هوش لقي حظه والقيمة اللازمة امتاعه. لذلك خممنا احنا باش نعملوا كما نقولوا اثنين في واحد، اللي هو الورشة العمل اللي باش يحضروها الخبراء من كافة المجالات، وفي نفس الوقت باش يحضروا لها الطلبة والجامعيين من كامل الجمهورية، وهذه فرصة باش تلموا أبناء تونس اللي جون الكلهم ويعطيوا تصورهم للمنطقة كيفاش هما يراوها في المستقبل. كما تعرف راس أنجلة هي أعلى نقطة في إفريقيا، هي بوابة إفريقيا، هي رأس المطل على البحر المتوسط، هي تاريخيا عندها لعب دور كبير في البحرية البحر الأبيض المتوسط، فيها سيت أركيولوجي، فيها كثبان رملية متنقلة، ثم برشا جمعيات وبرشا مختصين يمارسوا أنشطة، لكن الأنشطة هذه ما هيش مهيكلة وما هيش منظمة، كما نشاط المشي روندوني، كما نشاط المشي في الماء، مارش أكواتيك، كما الطيران باراباونت. دونك هذا الكل يخلي من المنطقة تجذب سياحيا، لكن بطريقة فردية وطريقة ما هيش منظمة. عليك احنا جمعنا الشباب وجمعنا الطلبة وجمعنا حتى أساتذتهم، ويكونوا كلهم من مشارب مختلفة. عندنا لي جون ارشيتكت ولي زيتيديون في الهندسة المعمارية، عندنا الشباب في التخطيط العمراني، عندنا المختصين في الديزاين، عندنا المختصين في البحار، عندنا الهندسة هندسة الانفورماتيك والهندسة خاصة الذكاء الاصطناعي
3: وحماية وصيانة الساحل، خاصة خاطر وقت اللي نحكيه على أنشطة، وقت اللي نحكيه ربما على أنه المنطقة تكون فييرج صحة العبارة وبش يدخلوا لها العباد، أهم حاجة أن نحافظوا عليها.
4: أكيد أكيد، هو هذا الكل هو الحساسية والفراجيليتي بتاع المنطقة. ما تجبش تكون عازل للتنمية، يجب تكون فيها التنمية، لكن التنمية تتماشى مع خصوصيات طبيعية والخصوصيات البيئية نتاع المنطقة هذيك. دونك نجموا الناس وأنشطة اللي هي في الحقيقة تتماشى مع الخصوصيات وميمتو تحافظ عليها، خير من يخليهم هكاك مهمشة وما نعرفوش وين باش تمشي.
3: سي محمد، شنو ربما أبرز الأفكار اللي محطوطة واللي باش تخدموا عليها من أجل التنمية في راس أنجلة؟
4: والله احنا نحبوا اول حاجه نعطيوا لابيل او هويه للمنطقه، وهويه ما تكونش وطنيه، تكون دوليه حكم المنطقه. هي كما نقولوا احنا كي ناخذوا قاره افريقيا هما اربع نقاط، بالنسبه لرسنجله هي النقطه الرابعه، هي النقطه المطله على البحر المتوسط والمطله على على على اوروبا. دونك لازمنا نعطيوها هويه تولي معروفه بها. كيف كيف لازمنا نخرجوا بحافظه مشاريع، احنا زاد باش يحضروا معنا الممولين، باش يحضروا معنا المستثمرين، فرصه باش يسمعوا الطلبه ويشوفوا شنو الطلبه هما يجموا يخرجوا من مشاريع اللي باش تكون فما مشاريع قصيره المدى اللي هي ايميديات تو. راهو يلزمنا في الجهه هذيك لازمنا نوفروا المرافق الاولانيه اللي هي طريق باهي، اللي هي نلقاو السانيتير، اللي هو نلقاو حتى كشك باش تشري ماء، باش تشري بطاقة تاع هاتف، ولا كذا لازم نوفروه اللي هو منعدم، نوفروا مأوى للسيارات باش حتى كي يجيوش الأجانب ولا يجي أي زائر يلقى وين يحط السيارة بتاعه.
3: تبدأ الأمور مهائية.
4: تبدأ الأمور واقعة. وفما مشاريع على مستوى المتوسط والبعيد اللي هي ندرسوا المجتمع الغادي ونساهموا في الأنشطة الاقتصادية نتاعو، خاطر راسنجلة المجموعة السكانية اللي فيها تمارس عدة أنشطة، تمارس الفلاحة في فصل الشتاء، تمارس الصيد البحري في فصل الصيف، تمارس في تربية الأغنام في الفصول اللي فيها المراعي. دونك الأنشطة متنوعة، هذا كل يجب ناخذه بعين الاعتبار في تنمية المنطقة من الناحية السياحية. يجب نروج المنتوجات هذه أترافير التنمية السياحية بتاع المنطقة.
3: واضح. يعطيك صحة سي محمد بن غفار رئيس جمعية مشاهدي تونس. اليوم بالطبيعة إن شاء الله الانطلاق في الهاكاتون.
4: هو تقريبا انطلقنا، خرجت المجموعة احنا الطلبة من كامل الجمهورية تلمت نقطة أولى قدام وزارة السياحة في حافلة، وخرجت الحافلة 7:30 في انتظار احنا في بنزرت 8:30 تلتحق بها مجموعة أخرى من بنزرت وننطلقوا والمرة هذه خرجنا من التقليدي، خرجنا من اللاكاتون اللي يكون في نزل ولا يكون كالرفاهية. حبينا يكون كمخيم
3: على الميدان،
4: هي نفسها على الميدان، والطلبة فيهم اللي ما يعرفش المنطقة أول مرة باش يكتشفها، ويجب كان باش يسأل ولا حاجة سير بلاس يلقى شكون يجاوبه.
3: واضح. مشكور جدا، يعطيك صحة سي محمد بن غفار رئيس جمعية مشاهدي تونس، مشكور جدا على حضوركم معنا اليوم في إذاعة الشباب. احنا مواصلين في الماتينال جان بعد شوية شباب 360 تلتحق بنا لتومي ضيفة جديدة اليوم في كل ما يهم الأخبار الشبابية والثقافية. وقعدوا معنا نكملوا مع الموزيكا متاعنا وراجعين.

0: الماتينال جون.
1: رجعنا معكم في الماتينال جون، تحية متجددة لكم الكل مستمعين أينما كنتوا. والله توحشناكم معنا مديد عليكم. شرتوا هنا نرجعنا اليوم مع آلات تومي كالعادة في شباب 360 في الماتينال نتاعنا. ما زلت دقيقة على الموعد، خلي زيدوا يلتحقوا بين، عرفتك اللي التحقوا
2: نتاع
1: فيسبوك نتاع مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نكونوا بونكتويل شوية. خرح بيك لي، صباح الفل.
2: صباح النور بشير، صباح النور الكل من يسمع فينا.
1: لاباس؟ سافا
2: سافا.
1: حضرة بروجرام بحر،
2: محضرة بروجرام بحر وبرمجة صيفية زيادة في الغاديو.
1: كيف؟ آه برمجة صيفية في الشبكة الصيفية. أي فهمتك، ممتاز جدا.
2: مش
1: تقعد بالجمعة، مش خليك
2: مش كيفك بصعت علينا.
1: مش خليك ترتيحة في الصيف إن شاء الله. نهارة الجمعة في المتينة

0: فينال على امواج اذاعه الشباب تكون موجوده انت مع زميلي حسين الطاهري وتكون بالضبط. تكمل ان شاء الله التجربه مع حسين الطاهري واكيد فما وجوه جديده باش تنضم للفريق فريق العمل
1: بالضبط وفقرات جدد بطبيعه
0: ان شاء الله تنجموا تقوموا بكري كل نهار جمعه
1: اي ان شاء الله شكرا بشير
0: الى حد ان لاباس ما منهاش كي تعدينا في الطويل
1: لا لاباس منظمين نحن
0: سافا مريقلين والحمد لله منظمين وان شاء الله بالتوفيق لكل الفريق واتباعا ان شاء الله نقدموا لكم الشبكه الصيفيه لاذاعه الشباب اقعدوا معنا احنا بعد لحظات شباب 365
2: شباب 360
0: وين باش نمشيو اليوم هذول مش بعيد
1: مش بعيد اليوم بالضبط محطتنا اليوم باش تكون من دار الثقافة أحمد حمزة العوينة ونلقاو تظاهرة تياترو ونغم وهي تظاهرة فنية تجمع بين المسرح الموسيقى والتنشيط الثقافي في أجواء موجهة لمختلف الفئات والأعمار الأكثر تفاصيل معنا مدام سهام العربي مدير دار الثقافة أحمد حمزة العوينة صباح النور ومرحبا بك مدام سهام
0: مدام سهام التليفون تسمع فينا مدام
3: مدام سهام العربي
0: تسمع فينا
3: نسمع فيكم
0: اي مرحبا
1: صباح النور مره اخرى
0: انقطع شويه الخط مرحبا بك مدام
3: صباح النور ليكم وصباح الخير لكل مستمعي اذاعه الشباب الكل
1: شكرا لك صباح النور مرة أخرى بداية مدام سهام العنوان تياترو ونغم يشوقنا باش نتسائلوا أكثر على فكرة التظاهرة هذه والهدف منها
3: فكرة التظاهرة هذه هي كانت فكرة أخرى لمحلة أما بحكم عنا عروض مسرحية عروض موسيقية عروض تنشيطية قلنا علاش لا من وحدوش بيناتهم ونعطي عنوان مزيان لتظاهرتنا هذه تياتر ونغم اللي انطلقت هي لمحلة من 23 27 جوان بالعرض عرض هو إنتاج نادي المسرح بدار الثقافة العوينة تأثير الفنان محمد علي كونشتان العرض هذية المجموعة من التلاميذ جاءوا بحدينا حلم وحلمتهم جسدوها على الخشبة نهار 23 جوان
1: وهذا الافتتاح هذا العرض الافتتاحي بالضبط نمشيو الأكثر تفاصيل بتاع التظاهرة شنو أهم المحطات اللي عاشها الجمهور واللي مازال باش يعيشها نورمالمون توفى غدوة هي التظاهرة خاصة على كي نحكيو على البرمجة
3: البرمجة عاش الجمهور مع عرض شبابي لمسرحية إصرار هو مدعوم من إدارة الفنون الربحية والبارح كانت أمسية تنشيطية حلوة برشا مع الكاراوكي كانت تجربة مزيانة بين الطفل والعائلة والبارون تاعو اللي استحب الصغير وجاي يغني ناخذ ميكرو وكل البرنامج كان مع مختلف الأغاني معنا عنا أغاني تونسية الأكثرية وعنا سبيستون اللي يحبوهم ليلي بيت الصغار
1: بالضبط متنوعة معني تخاطب الأطفال والكبار في نفس الوقت
3: اي خطر جانا الطفل والولي نتاعو ما نجموش نعطيه للطفل حق والولي يقعد يتفرج ديجا هو يشجع في صغيره
1: بالضبط وهذا مهم برشا الحقيقه في دور الثقافه باش هكا الاولياء زاد يتشجعوا ما يقلقوش يشاركوا زاد في الانشطه الثقافيه بالضبط حاجه وحويجه بشير مدام سهام بعيدا عن التظاهره في حد ذاتها دار ثقافة أحمد حمزة بالعوينة أكيد معناها تحتضن أنشطة قارة ديما معناها يكونوا موجودين وإسكو زادا يستقبلوا الكبار والصغار نفس الفئات
3: دار ثقافة أحمد حمزة بالعوينة تستقطب مختلف الشعائر
1: بالضبط
3: الأطفال يافعين شباب كهول مختلف الشرائح موجودة مختلف الأنشطة تلقى فيها كيف معناها موجهة لمختلف الشرائح هذيا
1: بالضبط شنو هو الورشات اللي تنجم تستقبل الأطفال مثلا على سبيل المثال
3: هو احنا نأمنوا برشا بالتكوين والتكوين المختلف هذه الشرائح والعمل القاعدي لكل مؤسسة هو نشاط نوادي الاختصاص عنا نوادي الاختصاص هذه تتمثل في المسرح أطفال يافعين شباب كهول ما كل واحد عنده حصة كل معناه فئة عندها حصة الخطف الفني كيف كيف أطفال وشباب وكهول، كل مجموعة عندها حصة. فنون تشكيلية كيف كيف أطفال وشباب، عنا براعة يدوية للأطفال موجهة، والروبوتيك كيف كيف أطفال، والرقص للشباب.
1: بالضبط،
3: هذه النوادي الناشطة بدار ثقافة العوينة على مدار السنة.
1: بالضبط، وين عنيش ركزت على اختلاف الفئات العمرية بشير، خاطر هذا شفته أنا في دار ثقافة أحمد حمزة العوينة، نحس زيدا حومة كاملة مهتمة بالثقافة.
3: بالضبط، وإنتي كنت من روادنا، يظهر لي ألا
1: أي جيت وشفت
3: في تظاهرة مزيانة كتاع بطح الشباب.
1: بالضبط، هذاك علاش حبيت ننقل التجربة الحقيقية كما نقولوها.
0: أنا دار ثقافة غرمت الناس غاديك، الناس الأقرب الكل،
1: صدقني كبار وصغار يتفرجوا، وعندهم مسرح مزيان، وعندهم زيادة فضاء كبير تسمى معناه في المسرح مقارنة بالبلايص الاخرين، دونك قاعدين يحضروا في رمضان زيادة كيف كيف.
3: في رمضان سهرات رمضانية، تظاهرة قناديل الفنون، عندنا تظاهرة بمناسبة شهر التراث لمة الأحباب، عندنا أيام الخزف الفني اللي بالتنسيق مع المركز الخزف الفني سيدي قاسم. برشا أنشطة متنوعة وموجهة لكافة الشرائح العمرية معنا،
1: والشباب نتاعها زاد خاصة في المسرح نوجه لهم هنا تحية.
3: ديما من ضيوفكم زادة، ديما متوجين وطنيا على جميع المستويات،
1: قاعدين ينجحوا مش كان في تونس، هذا هو المهم. آخر مرة شفت بعثة زادة في المسرح كان شباب بالمسرح من دار ثقافة العوينة هو اللي مثلها، مشكورين بالحق، يعطيكم الصحة. وأنا نقول محترفين، وهما بكل تواضع يقولوا لي، لكن بالحق تبارك الله عليهم. شكرا لك مدام سهام، شكراً لك على كل التوضيحات حول تظاهر تياترو ونغم.
3: حبيت اليوم كان مازال هكا فما شوية وقت، فما اليوم التفات الشرائح وشريحة عمرية مدينة الجمالية في التعليم الكبار. اليوم دارسات التعليم الكبار باش ياخذوا بطاقة الأعداد نتاعهم، ونعملوا لهم أمسية، ونوزعوا عليهم كدوات على جوائز ماهيش قيمة، مي جوائز
0: رمزية باهي،
3: اي رمزية فوالا، لتشجيعهم للعام الجاي، وهما بيدهم يدخلوا معنا زادا كيف في نشاطنا في الورشات والكل.
1: القيمة الحقيقية تكمن انكم تفكرتوهم الحقيقة، وان شاء الله مبروك عليهم النجاح.
3: حبيناهم، شكرا، وناجحين الكل. قال عندهم جائزة أولى وجائزة ثانية، عندهم جائزة أولى وجائزة ثانية في كل زوج، الكلهم ما شاء الله ناجحين. نحب نحييهم من على المنبر نتاعكم هذايا، يواصلوا خاطر هما رمز التحدي بالحق ورمز الصبر للعطاء هذايا وللتعلم مدى الحياة.
1: بالضبط، وهما قدوة زيدة للشباب، حتى مروي دار ثقافة أحمد حمزة العوينة كيشوفوا الكبار مازالوا يطلبوا في العلم، يحسوا بأهمية هذا الحاجة هذه إلى جانب الأنشطة الثقافية بالطبيعة. مشكورة مدام سهام العربي على كل التوضيحات.
3: الشكر للجميع، لكم انتوما اللي عطاي الفرصة هذه، للمندوبية الجهوية، للمناشطين اللي ولون زملائي في العمل اللي ما نجمش نخدم بلاش بيهم، وناجحين ديما معاهم، وروادنا الكرام. مرحبا بكم في اختتام تظاهرة غدوة إن شاء الله مع عرض رأس الفتلة. هو زيدا تولد في دار ثقافة، وبش يكمل غدوة يختتم التظاهرة هذه.
1: مشكورة، شكرا لك، إن شاء الله تكون التظاهرة هذه موعد فني وثقافي ناجح، وفرصة بها للجمهور بش يعيش اللحظة هذه، خاصة من كل الفئات العمرية.
0: شكرا، يعطيك صحة مدام، مشكورة لي، يعطيك صحة. احنا وصلنا لل 28 دقيقة، زلنا مواصلين باش نسمعوا موسيقى. عنا نصيف زيتون بعد شوية، حلوة نصيف زيتون، بعدها عمرو دياب بابا اللي توصلنا ان شاء الله 8:30 موعد موجز الأخبار، ومكملين معكم كالعادة في الماتينال جون حتىش للعشرة بتاع الصباح، معكم بشير خلف الله، نزار الورتاني في الإخراج، بسام في الإخراج الرقمي، اللي هاي بحذينا موصلة معنا، ان شاء الله ترجع لكم في دريم تونسي 9:15 اللي مع تجربة شبابية ناجحة جديدة، شاب من الشباب التونسي اللي يجي بحذينا كيما كل نهار الجمعة ان شاء الله، نكتشفوا ضيفنا بعد شوية في دريم تونسي. وقعدوا معنا، نمشوا مع المزيكا وراجعين.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
5: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. تشارك بلادنا اليوم المجموعة الدولية اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات، وتظاهرات تحسيسية وتوعوية ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة حتى 6 جويلية القادم بمختلف ولايات الجمهورية. بداية من اليوم وحتى 28 من شهر جوان الجاري انطلاق حصصي دعم لفائدة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا عبر منصة جسور. خلال زيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني البيداغوجي، وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من شهر أوت القادم. اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر إلى يوم إضافي. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

8:41 دقيقة تسمعوا في إذاعة الشباب. مرحبا بكل من التحق بنا على موجنا 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. وأيضا مرحبا باللي بدا معنا الماتينة نتاعنا من 6:30 تاع الصباح. ليكيب الكل تحييكم وقعدوا معنا، احنا مكملين للعشرة. حبيت نحكي لكم على امتحانات البكالوريا في دورة المراقبة. مرة أخرى نحبوا نهنيوا كل من نجح وأسعف الحظ وتعدى منذ الدورة الأولى الدورة الرئيسية في امتحانات البكالوريا. مرة أخرى مبروك لكل الناجحين وحظ موفق إن شاء الله لكل المؤجلين في دورة المراقبة المبرمجة أيام 29-30 جوان وأيضا غرة جويليا و 2 جويليا. وزارة التربية في هذا الصدد أعلنت البارح عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين، وهذا باش يكون انطلاقا من اليوم 26 جوان إلى 28 جوان في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن المبادرة هذه سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية اللي يمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة، وتنجموا تلقاو بلانين كامل بالحصص الدعم والمرافقة. أيضا موجودين فيها الأسماء متاع الإطارات اللي باش تشرف أو الإشراف البيداغوجي اللي باش يعطيو هذه الدروس المستوى. البلانين كامل بالدات وبالشعبة والمواد تلقاو على الباج متاع وزارة التربية edusoutien.education.tn. نذكر إذن بالباج edusoutien.education.tn، تلقاو عليها كل ما يهم حصص دعم ومرافقة تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة. وحظ موافق للجميع إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي باش تعديوا وكل التلاميذ اللي باش يعديوا البكالوريا في دورة المراقبة. احنا مواصلين معاكم في الماتينال نتاعنا، باش نرجعوا مع الموسيقى كالعادة، باش نسمعوا نوردو اوكي نزار، باش نسمعوا نوردو في حالي وراجعين.

سيا انتي متوصلنا للثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مرة أخرى. صباح النور، مرحبا بالناس اللي التحقت بنا على مجدات الشباب تسمعوا في الماتينا الجن. حبينا نذكركم بحالة الطقس، حالة الطقس اللي بشكون فما سحب قليلة اليوم على كامل البلاد، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، والبحر يكون قليل الاضطراب. الحرارة القصوى اليوم بشكون بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. تصور نزار والسادة المستمعين 41 درجة ومعهم شهيلي سخون، الحقيقة سخونة، ربي يكون في عون المواطنين اللي باش يعرفوا السخانة هذية. 41 درجة وكل التحينات إن شاء الله متحل الطقس تلقاها معنا على أمواج إذاعة الشباب. أيضا حبيت نرجع شوية لكأس العالم لكرة القدم من ناحية الحضور الجماهيري وبعض التقارير الأخيرة اللي جينا من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وأيضا المكسيك، تقول أنه مونديال 2026 هو الأكثر جماهيرية في التاريخ. والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن أن النسخة الحالية من كأس العالم كسرت كل الأرقام القياسية بالنسبة للحضور الجماهيري في تاريخ البطولة، وتجاوزت الرقم القياسي السابق اللي تسجل في نسخة 94 أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي عرفت حضور نحو 3.6 مليون متفرج. يعني من هوني الآخر كأس العالم هذية 2026 أكيد باش يجينا رقم كبير ورقم قياسي جديد من حيث عدد المشجعين الحاضرين في كأس العالم. بالنسبة للرقم اللي تخطيناه البارح هو 3,605,357 متفرج بالضبط، هذا الرقم اللي وصلنا له في مباراة فنزويلا والمانشافت البارح اللي وفات بانتصار فنزويلا 2-1. مواصلين معاكم في ماتينال، نقعد معنا برشا موزيكا حلوة جيتكم بعد لحظات. إيوان فو بعد باش نسمعوا جيمز سنتيمنتال وبعض الأغاني الأخرى تنكتشفوها تبعا، نقعد معنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال. Thank you.

0: زيلو أم مايند، وصلنا للتسعة وثلاثة دقيقة. مرحبا من جديد مرة أخرى في الماتينا الجن، وصلنا تقريبا الجزء الأخير من حصتنا، مازلت أقل من 45 دقيقة تفصلنا على آخر ماتينا في البرمجة الشتوية
1: بالضبط
0: في الصيف. باش خلي لكم ألاء وأنا باش نمشي، ألاء تقعد معاكم تتكمل معاكم مع زميلنا حسن الطاهري. والتسعة وربع تقريبا كالعادة موعد دريم تونسية، دريم تونسي بعد لحظات مع ضيفتنا هاي بحذانا
1: منى
0: موجودة. منى باش تحكينا على كتابها الجديد اللي كيما كنا نحكيه ماهوش الاول، والكتاب الثاني باش تحكينا عليه بتفاصيله ونخلي لك البقية. لا
1: بالضبط، اليوم ضيفتنا من الأصوات الشابة اللي اختارت الكلمة طريق والأدب مساحة باش تعبر بها على ذاتها وأحلامها وعلى رؤيتها للحياة. بين الدراسة الجامعية والكتابة وبين الشغف والتتويج، نلقاو منى اليحيوي تفرض حضورها في سن صغيرة في عالم الكتابة من خلال رواية نسميها نسيمها. باش نحكيو أكثر على علاقتها بالكتاب، على روايتها الشعرية نسيمها، زيدا باش نحكيو عليها بالكدي على رهاناتها ككاتبة شابة وعلى أهم المحطات اللي صنعت منها منى اليحيوي اليوم. سعداء جدا بحضورك معنا منى، مرحبا بيك.
2: عسلامة، صباح النور، ومرسي على استضافة أهلي، ومرسي لك انت

0: مرحبا بك.
1: خلينا نحكي النور نبداو ديريكت. نحب نبدا معك بالبدايه، خاطر ديما نشوفوا كاتبه شابه ونقولوا كيفاش بديت ونشرت كتابها ومبيعاتها. قالت لي ما قعدت لي حتى نسخه زيده، دونك مني برشا ناس يكتبوا اما مش كل واحد يقرر يخرج نصه للنور. صح. وهذا اللي باش نحكيوا عليه، كيفاش تخرج الكتابه نتاعك للنور وتحولها لكتاب. كيفاش كانت البدايه هذه؟
2: هو اولا البدايات مليانه صغيره، كان دعم من العائله، خاطر عائلتي كانوا يكتبوا زيادة، فوالدي كان كاتب ما عندوش اصدارات، ما عنده يكتب ويخلي في الدار ويخبي ولا مغرو، وانا الكبيره في عائلتي في صغار يعني، فعندنا مكتبه في الدار، كنت ديما في المكتبه هذيك، اخوتي الكل يلعبوا، انا ديما في المكتبه هذيك نقرا الكل. تغرمت بالروايات البوليسيه وانا صغيره بالكل، تغرمت بهم على الاخر. وكنت في المدرسة باهية في الانتاج الكتابي، والمعلمين يشجعوني يقولوا لي صغيرة وتعرف تكتب بالطريقة هذه، وفي بالهمش لي انا نقرا برشا. حسيت ومن بعد نقرا في الروايات، نشارك في المكاتب العمومية، ديما نهز كتب، تقريبا كل جمعتين نهز 5 كتب، راجعها بعد جمعتين اخرين، وهكاك هكاك هكاك. فنهار هكا باقية وحدي في الصيف بطبيعة، بما انه معنا ما نعملو
1: تقرا. كان في الصيف انت كنت ولا
2: هو ديما؟ اما الاكثرية في الصيف، خاطر ما نقراوش،
0: معنا فراغ تلقى اكثر.
1: يعني الكتابه كانت مهمه معني من قبل ما تولي مشروع بالنسبه ليك في حياتك بزوان فيتا.
2: بالضبط، خاطر ملي انا صغيره تغرمت بها ونشوف بابك فيش يقرا زي حاجه زي بون لهنا.
1: وانت اول وحدك اللي نحس انها الطفله تتاثر برشا بوها.
2: بالضبط، تزيد الكبيره اثرت بابا على الاخر عكس ماما يعني. يا اخي نهار هكا نقرا في كتاب، قلت الكتاب هذا وقتها طه حسين، قلت الكتاب توفى وبقات روايات وكتب ولعبت تقرا له، علاش ما يجيش نهار يولي عندي كتاب وتقرا لي العباد، وحتى كيف نتوفى تقرا لي العباد. بعد عمرت
1: على روحك.
2: قلت بعد ما نتوفى يكون عندي كتاب وتقرا لي الناس، ويكون عندي اثر هكا وندور به العالم، علاش لي رواياتي ما تكونش مشهوره. فبدات الفكره ما غادي بطبيعتي نكتب من قبل الكل، فكنت عندي نكتب في كرارس، نكتب في البيسيك، كل مره نكتب في
1: كرارس الذكريات،
2: اي ساعات حتى نكتب وننسى وين حطيتهم اصلا يعني. فنهار من نهارات وقت اللي نجحت في الباك وجيت لهنا لتونس وشفت العالم اكثر كيفاش، خاطر مش كيما وين نسكن في القاصرين كيما لهنا في تونس، معناتها
1: اكثر انشطه تحب تقول هذا
2: ثقافه لهنا،
1: ثقافه منتشره اكثر.
2: وريت لساذه كيفاش يشجعونا في الفاك، وزاد اخترت عربيه ماشي مع غرامي. بالضبط
1: باش نحكيوا عليهم بعد زيد.
2: اخترت عربيه ماشي مع غرامي، زيد سقلت لي موهبتي في الكتابه اكثر، كنت ما نعرفش برشا حاجات، الاساتذه وجهوني وليت نعرف حاجات، وليت نخلط عباد يكتبوا يعني، الاساتذه الكل يقراوا فينا يكتبوا. بعد في المبيت فاطمه برقيبه اللي نحب بالحق نوجه تحيه كبيره لمديره المبيت،
1: تحيه
2: مدام ثريا بالحق يعطيها الصحه، مش مديره مبيت فقط، أم شجعتني على برشا حاجات. ديجا نحن أنا وماما ما نسكنوش في المبيت هذيك العام الثاني، هي رجعتني للمبيت هذيك خاطر تحب تشجعني. شاركت في مسابقة في الديوان، مسابقة الشعر والقصة القصيرة، شاركت وخذت الجائزة الأولى على القصة القصيرة عم ناول على الوطنية.
1: نفكروا أنه الديوان راهو كيما قبل جبنا زادة طالبة زينب بوتوتا، نتفكر في الفن التشكيلي بالحق. أنا كيف ناجح الفن التشكيلي شجعهم ويعرضوا المواهب نتاعهم وتصير مسابقات. أي؟
2: صحيح. زينب خذيت عم ناول
1: الجائزة. بالضبط جبناها ديجا في نفس الفقرة.
2: وقتها من بعضنا فرد مسابقة غادي تعرفت عليه، حاصل ربحت الجائزة الأولى في القصة القصير. ما غادي عاد طرت انا، قلت سي بون لازمني
0: نبدا نكتب،
2: لازمني نبدا نكتب، لازمني نخرج الكتاب هذا. وكما قلت لك من قبل وانا نجمع في حاجات هكا
1: عندك فكره.
2: اي ففي الصيف وقتها زاد كيف بقيت هكا بيني بين روحي عامله، قلت سي بون لازمني نخرج الكتاب هذا. فهكا بديت الفكره، بديت نجمع فيه، بقيت برشا وانا نخمم في فكره الكتاب وفي فكره عنوان الكتاب.
1: بعد ما اخترتش الكتاب الاول اخترت الثاني؟
2: لا الاول لا، الاول خليه مش تو، الثاني حسيته اكثر يخدم اكثر. فكنت المواضيع نتاعو متعدده يعني، ما فيش موضوع واحد ان شاء الله تقراوه باش تعرفوا شنو المواضيع نتاعو.
0: في برشا عطينا فونغو مثال باش نعرفوا احنا الكتاب الفكره شنو بالضبط وشنو اللي وصلك للفكره هذيك، خاطر اكيد الفكره مربوطه بحاجه تعيش فيها.
2: اكيد طبعا. كلنا نكتب على حاجات نعيشوهم لكن نعبر عليهم كل واحد بطريقته الخاصة.
0: فحاول تكون يكتب حاجة من الخيال،
2: تنجم تكون فيها حاجة تمس
1: الشعر والسرد. أنا ديجا قبيلك حكينا في الكواليس قلت لها اسكو معناها فما هدف من السعي بندمج السرد والشعر، لانه ديما نقولها نحس انا زاد نقرا الكتب نقول نحس الشباب اول ما يكتب ما يشدش حاجه واحده، يحاول يعمل برشا حاجات لانه يحب يوري ابداعاته ولا طريقه تفكيره في برشا انماط نتاع كتابه.
2: هي روايه شعريه،
1: اعطينا الفكره كما قال بشير في علاقه بالشكل.
2: هي الفكره كما قلت لك تجمع بين برشا مواضيع، تجمع بين القضيه الفلسطينيه، بين الحاجات اللي نعيشوها نحن سيرتو الشباب، حكيت على من منطلق روحي فحاولت نعبر على برشا شباب يعني. فحبيت في الكتاب متاعي يكون أي شاب يقراه ولا أي قارئ يقراه مهما كان عمره توشي يحس أنه تحكي عليه هو في زمن ما في حياته يعني. فحاولت يكون واقعي ومدموج بالخيال لأبعد حد، فكان فيه خيال، كانت هي قصة البطلة اسمها سديم، كانت قصة البطلة هذه في صراحها مع ذاتها، في صراحها مع العالم اللي تعيش فيه، مع عائلتها. بعد من الصراع هذاك درجنا منه الفلسطين، وهذه حاجة شدت برشا ناس قالوا لي كيفاش من الصراع هذاك الكل دخلنا القضية الفلسطينية،
1: يعني من قضية نفسية نوعا ما اجتماعية إلى قضايا
2: خيالية زيدة
1: زيدة أي وتهم الوطن
2: أكيد.
1: أي بالضبط،
2: خيالية دخلنا منها للقضية الفلسطينية ودرجنا هكاك. فكانت رواية شعرية علاش؟ خاطر طريقة الكتابة يعني نظام الأسطر اللي كتبت به كان يعني يشبه للشعر أكثر، وكانت مقفة من الرواية، كانت فيها تقفية داخلية كما نقول في الشعر، فكانت كي تقراها فما نغمة يعني، فحبيتها كيكة خاطرين نكتب شعر أكثر. خاطرين نكتب شعر أكثر، فكانت شعر أي ما في قصة كبيرة.
0: شو وقتنا باش نقراه
1: بالحق؟ وهذا راهو القازده تتويج، نقولوا منال يحيوي نحكيوا على النجاح والتتويجات، احكينا على اكبر المحطات اللي معناها كنت موجوده فيهم من التتويجات هذه، بخلاف نحكيوا زاد على ديوان الشمال ابار هذا كنت موجوده، معناها على سبيل المثال معرض الكتاب احكينا عليه اللي تحب تحكي عليها.
2: باش نبدا قبل معرض الكتاب اللي انا ربحت جائزه دوليه في القصة قصيرة أخرى مش ديوان، ما هذه جائزة دولية في منظمتها جامعة الدول العربية في مصر، شاركنا فيها بالطبيعة مديرة الفوية هي اللي جابت لي الفرصة.
1: بالحق مهم، مش كان الإدارة راهو الوظيفة هي الأساسية، كتبدا في علاقة بالطلبة ماهيش كان الإدارة معناها مهمة. فما ما الأهم هو علاقتك بيهم بالضبط،
0: وتحاول توفر له الظروف لأنه يعني ينجح، خاطر هي كما قلت لك جات من القصرين يعني مش سهل أنه تخلي أهلها
1: وتجي
0: مش تقرا مش تلقى مش تلقى بيئة آمنة وبيئة اللي تخليها وتشجعها لأنها تقدم.
1: نعطيها صحة.
2: هي اللي عطتني الفرصة متاع هذه، جيتني قالت لي منافة من مسابقة في شارك وقتها الوقت ضيق على الاخر، تقريبا فيدنا 15 يوم باش نكتبوا ونبعثوها لوزارة التعليم العالي باش ابعثها للقطر يعملوا التصفيات الوطنية. سي بون، بعد في جون في نص جون في كلموني قالوا لي راك ربحت باش تمشي تتكرم في قطر، خاطر حفل التكريم في قطر. هذيك اكبر حاجه بالنسبه لي اني نربح دوليا نمثل تونس في قطر دوليا، هذه اكبر حاجه.
1: معناها لقيت القبول في بلادك وهذا بالضبط. يشجعك والبره من بلادك، معناها هذا بالحق يشجع تقول تامن بروحك وعلى انتشارك زاده مهم ياسر. اي
2: ما مشيناش نتكرموا خاطر
1: مثال شو الظروف،
2: اما المهم موجوده يكفي الحمد لله.
1: رحلات وقتها تأجلت وتكريمات صحيح. بهموني أنا نحبك تو في دقيقة تلخص لي أهم المحطات متاع الإجراءات اللي أنت مثلا واحد كاتب شاب لازم يمر بيهم باش يوصل الكتاب ويتعرض، لأنه كيما حكينا تو نظريا محليها والقصة وكل، لكن عمليا يقولك أنا كيفاش باش نخرج الكتاب.
0: يا
1: خويا اكتب تجرأ واكتب خرج كتابته من الظلام إلى النور، كيفاش باش ينشرها؟
2: بالضبط، كلنا من اللول جينا صعيبة على الاخر، وانا جتني صعيبة على الاخر اني كيفاش اخرجها ونمشي نحكي مع دار نشر وما عنديش علاقة اصلا لا بدور نشر ولا ما جست عندي علاقة مع الكتاب.
1: بالضبط، كيفاش كانت البروسيدور؟
2: مشيت سألت الكتاب اللي نعرفها وما خذيت الاراء متاعهم في دور النشر، وبعدين مشيت حكيت بعثت ايميل لدور النشر
1: لوجع الكونتاكت
2: نتاعهم ولا لوجع الكونتاكت نتاعهم، بعثت لهم ايميل فما دور نشر رجعوا علي الحق كما دار نحن، دار ليالي الجازية، دار نسيت الحاصل برشا دور نشر،
1: لقيت لاكسبتاسيون من دار نشر.
2: اي لقيت برشا برشا رجعوا علي. فمن بعد بقيت نخمم من طالبة، وهي بطبيعة العملية مش بلاش، بقيت نخمم من طالبة
0: مكلفة شوي
2: اكيد، وزاد اول كتاب وين طالبه وكيفاش باش نعمل دونك باش نمشي نختار اقل دار نشره وكملوا نبداها هكاك ومن بعد تو نطور في روحي وتو في الكتاب الثاني ان شاء الله. تو اخترت ليلي دار ليلي الجيزية الحق يعطيها الصحه مدام مفيده المديره هي اللي اخذت بعين الاعتبار وبالظروف اني انا شابه وما زلت صغيره وزاده طالبه
1: ما عليك تتناقش معهم حتى على الثمن
2: اكيد تتناقش معهم حتى مهم. اي ويخلوك تخلص بالتقسيط يعني
1: باهي باهي التسهيلات هذه
2: من الاول اعطيتهم
1: مبلغ معين
2: اعطيتهم مبلغ معين ومن بعدين كيف عملنا الكونترا اعطيتهم كملت مبلغ معين وبدينا هكاك اللي نبداو ندخلوها للمطبعه وبدينا هكاك اللي نكمل
1: تتباع توصل للريوي دونك تقريبا مش صعيبه مش مستحيله
2: مش صعيبه يعني
1: فما برشا
2: مش برشا زيد التكاليف يعني مش كل غاليه غاليه تخليك تعجز وماش هكاك
0: والكتاب تو اللي قرا واش
2: نعم
0: لقي رواج الكتاب
2: خارج تبع له لاني وفيت
0: صحيح كملت ما شاء الله ما شاء الله
1: اليوم ما جبتش نسخة
0: على خط ما لقيت الناس نسخة حتى
2: لقيت قالت لي ما شاء الله نكلم القراء نتاعي نقول لهم جيبوا لي نسخة ما تجيش
1: بالضبط انا قالت لي الي راني ما لقيتش نسخة باش نجيبها ميسيلش قلت لها مرحبا بك ديجا
0: اي باش نعاودوا طبعة اخرى ان شاء الله
2: ان شاء الله اكيد
0: ان شاء الله
2: اكيد
1: بالضبط وراهو في معرض الكتاب الشباب يشجع راهو الشباب يشجع بعضه ويشري انا هذا شفته معناها كنت موجودة في المعرض وريت انه العباد ما يقلقيش
2: شي من عن شاب مش معروف الشبان يعني
1: اي حتى مش معروف يشجع
2: اي بالضبط
1: بالضبط شكرا ليك منى اليحيوي على حضورك معنا على الحديث الصادق والجميل اللي يجمع بين الشغف والأدب والحلم برافو ويعطيك الصحة إن شاء الله نشوفوك في مزيد النجاحات في كتب أخرى رواية أخرى زدانيش إن شاء الله تلقانا نسخة وقتها
2: إن شاء الله
0: مرحبا بك منى يعطيك الصحة يعطيك الصحة علي أيضا شكرا لك
1: شكرا آخر ماتينال
0: آخر ماتينال معنا في الشبكة الشتوية كما قلنا لا ترجع لكم في الشبكة الصيفية أنا دعية إلى مهام أخرى إن شاء الله
1: تكتشفوا
0: في نهار الجمعة شو اللي نسمع حريق صحيح تكتشفوا إن شاء الله مع بعضنا البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب وقعدوا معنا بعد شوية موجز الأخبار ومكملين في الماتينال بتاعنا حتى للعشرة خليكم مع كينجي جيراك كور سيربولو

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. خلال زيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي، وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتب المدرسية بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم. تشارك بلادنا اليوم المجموعة الدولية اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات وتظاهرات تحسيسية وتوعوية ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة حتى 6 من جويلية المقبل بمختلف ولايات الجمهورية. بداية اليوم حتى 28 من شهر جوان الجاري انطلاق حصص دعم لفائدة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا 2026 على منصة جسور. واليوم الإعلان على الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي. رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. دونالد ترامب يشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ويقول أنها وافقت على ذلك بنسبة 100%. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباية صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
8: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
9: تختار الغناية ونعيش معك الحكاية،
8: ونعيش معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمعوا توس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم في الماتينال، كنا نسمع في The Weeknd Blinding Lights، وصلنا للتسعة وسبعة واربعين دقيقة. تحية لكم الكل، باش نكملوا حصتنا اليوم الماتينال، نمشيو كالعادة مع آخر فقراتنا لليوم. كله سبور،
1: كله سبور، كله سبور.
0: في كل أسبوع نرجع لكأس العالم في المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. نذكر بالنتائج الحاصلة البارح في الليل، المنتخب الياباني في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي تعادل مع السويد 1-1، تونس انهزمت ضد منتخب هولندا 3-2 مقابل هدف، الباراغواي تعادل مع أستراليا 0-0، والمنتخب التركي حقق فوزه الوحيد البارح ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة كبيرة تحسمت في الدقيقة الأخيرة. أيهان سجل في دقيقة 90+8 المنتخب التركي، وحكم المباراة كان الجزائري غربي. المباراة دارت في ملعب سوفي ستاديوم في إنجلوود في كندا، إذن 3-2 للمنتخب التركي اللي ما يتأهلش إلى الدور القادم. بالنسبة لترتيب هذه المجموعة، القاو الولايات المتحدة الأمريكية 6 نقاط، أستراليا 2 نقاط، والباراغواي أستراليا 4 نقاط عفوا، باراغواي 4 نقاط، والمنتخب التركي ب3 نقاط. منتخب تركي اللي ضيع فرصة تاريخية الحقيقة المرور إلى الدور الثاني بعد ما ظهر بوجه محتشم في المباريات أو في المباراتين الأولتين اللي تلعبوا في هذا المونديال. بالنسبة لليوم عنا 2 ماتشوات، 8 متاع الليل، النرويج فرنسا، ماتش كبير بين إمبابي هالاند، 8 متاع الليل، تنجموا تفرجوا فيه على قناة MC's حقيقة، تعدي في كل المباريات مفتوحة قناة MC's. وأيضا ماتش كبير بين السنغال والعراق نفس التوقيت 8 متاع الليل. هذا بالنسبة لليوم. كانت عداوة الغدوة في ساعة مبكرة، ماضي ساعة منتخب الكاب فيري وجه العربية السعودية، أيضا ماضي ساعة لوروغواي إسبانيا، 4 متاع الصباح منتخب المصري منتخب إيراني، مباراة هذه اللي حكينا عليها برشا، وتنشوف كيفاش باش تمر بداية المباراة، خاصة وقت اللي نحكيه على ليزاكوتي والضجة اللي صايرة على أنه تم اختيار هذه لتمثيل لتمثيل جهة معينة. التفسير ربما يصعب في الموضوع هذا، لكن زوز بلدان وزوز جامعات الاتحادات، الاتحاد المصري والاتحاد الإيراني، رافض أنه ينخرط في هذه اللعبة، في انتظار كيفاش يكون أيضا تعامل الفيفا مع رفض المنتخبين. نوفيل زيلاند بلجيكا، مباراة أيضا 4 متاع الصباح، وغدوة نمر 10 متاع الليل، نلقاو كرواتيا غانا وبنما إنجلترا، 2 مباريات الأخيرة في دور المجموعات بالنسبة لهذا المونديال. هذه إذن البرمجة الكاملة للمونديال. وذكروا أنه في البنبين ليزاكوتي ليونيل ميسي مثلا، نحكي على ليونيل ميسي، ليونيل ميسي خرج في سهرية قاعدين تفرجوا على منصة إكس في الولايات المتحدة الأمريكية، وما نجمش يروح ليونيل ميسي من أكثر اللاعبين المطلوبين لدى الجماهير، كيفه كيف كريستيانو رونالدو، كيف عديد اللاعبين الأخرين، لكن الجماهير ولونغومون تاع الببليك الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية على ليونيل ميسي خلاه أنه ما نجمش يغادر واحد من المطاعم اللي كان مشيت عشا فيها ليونيل ميسي. خرج أمام الهجمة متاع المصورين متاع الباباراتزي متاع المشجعين، عاود رجع في انتظار أنه عايطوله للأمن باش ينجم يخرج ويرجع لمقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. هذه كانت بعض من أخبار المونديال في انتظار وصول منتخبنا الوطني التونسي إلى الديار بعد المغادرة. نذكروا 3-0 في 3 مباريات، قبلنا 12 هدف، سجلنا 2 أهداف بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، حصيلة ضعيفة وضعيفة جدا، وإن شاء الله من الحصيلة هذه نتعلم من أخطائنا ونصلح ما يمكن إصلاحه في كرة القدم التونسية. هكا نكونوا كملنا كل سبور، نمشي ونسمع وائل الكفوري وراجعين.

معول كفوري وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من الماتينال جون. تحية لكم الكل. كان موسم متميز معاكم في برنامج الماتينال في الصيف. نعملوا ترتيحة صغيرة على الماتينال إن شاء الله نكون معاكم في مواعيد أخرى نكتشفوها تباعا إن شاء الله في تقديم البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب. تحية كبيرة لكم الكل كل مستمعينا. تحية كبيرة أيضا للفريق اللي خدمت معاه لكل الزملاء. تحية للتومي كانت معايا طيلة هذه البرمجة الشتوية في برنامج الماتينال كل نهار جمعة. نزار الورتاني في الأخراج كان معاكم يحييكم. أيضا بسام معنا في الأخراج الرقمي بشير خلفانة. أقول لكم إلى اللقاء. نهاركم زين.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس،
4: وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
3: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: شباب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. بداية من اليوم حتى 28 جوان الجاري تنظم وزارة التربية حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية الفئاتية مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وزير التربية نور الدين نوري يؤكد ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم تيسيرا على تلميذ ووليه. المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية يحتضن ويستعد لاحتضان فعاليات الدورة العاشرة لتظاهرة ليل العبدلية من 3 إلى 9 جويلية بحديقة قصر العبدلية بالمرسى. وفي أخبار العالم، طهران تتهم حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي وتطالب بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن المسارات الوحيدة المسموح بها للعبور عبر مضيق هرمز هي التي أعلنت عنها إيران. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد مع المجلة الأسبوعية الطبية على موجاتنا دي ملابس، واللي إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع المقبل وقت اللي ننطلقوا مع بداية الأسبوع الجاي في الشبكة البرامجية الجديدة باش يكون توقيتنا الجديد من 10 حتى 11 متاع الصباح. أجمل تحية كامل للفريق اللي حاضر معايا هذا الصباح، محمد عنطول في الجانب التقني، للأستوديو بسام قرفة في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. موعدنا كالعادة فيه مجموعة من الأطباء ضيوف الخبراء والمختصين اللي نحاولوا معهم هما نقدموا لكم معلومة صحية مفيدة وجديدة وصحيحة إن شاء الله تفيد الناس الكل. توقيتنا الآن 10:35 ننطلقوا مع فقراتنا بعد قليل. حصتنا الخاصة بيوم الجمعة 26 جوان 2026، نتلقى بكم من جديد وإن شاء الله الناس الكل تكون بصحة وعافية والناس الكل تكونوا ديما لبس.

0: نصبح عليكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مين ما كنتوا في الاستماع. الموجات إذاعة الشباب وارتفاع كبير في درجات الحرارة، إن شاء الله الرفقة متاعنا تكون طيبة ممتعة وتخليكم تنسيوا شوية الأجواء السخونة. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام بالإذاعة التونسية. نرحب بكم وننطلقوا مع أول موضوع من مواضيعنا اليوم في برنامج ديما لاباس. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا، يحكيو عليه وفيه برشا الناس، لكن أحيانا كثيرة تغيب علينا الإجابة الصحيحة. إذن الوجهة متاعنا الأطباء المختصين هما ينجموا يقدمونا الفايدة لهنا ويقدمونا الإضافة. نحكيو اليوم على موضوع اللي يخص نقص الفيتامينات. برشا فينا ناقصين في الفيتامينات، نظرا وأن واحد الوجبة متاعو تنجم تكون ماهيش مكتملة، ما فيهاش كل المكونات الأساسية والرئيسية اللي توفر لنا المعادن اللازمة والفيتامينات اللازمة. ذيك علاش نلقاو البعض يعانيو من بعض الأعراض كيما الخمول، كيما مشاكل في العظام، كيما وتختلف مع نوعية الصعوبات الصحية حتى النفسية زادة. ذيك علاش اليوم باش نحكيو على نقص الفيتامينات، هل حقيقة ممكن يسبب الاكتئاب ومشاكل نفسية؟ ما صحيح في الخطأ والخطأ في هالموضوع هذية؟ ما تنجم تجاوبنا بالكديب بالتفاصيل عفوا اللي نحبوا عليها الدكتورة رفيعة بن عبد الجليل مالك، طبيبة مختصة في التغذية الدقيقة ورئيسة الجمعية التونسية للتغذية أو لعلوم التغذية الدقيقة. دكتورة رفيعة صباح الأنوار.
1: صباح الخيرات سماح، شكرا لك على الاستضافة وإن شاء الله نجيبكم المعلومة إن شاء الله والفايدة.
0: نستناوك ديما الدكتورة باش تقدم لنا الإضافة وتعطينا معلومات أحيانا كثيرة نسمعوها لأول مرة. دكتورة اليوم يقولوا وأن نقص الفيتامينات ممكن يسبب برشا مشاكل صحية، وإضافة للمشاكل الصحية ممكن حتى توصل أنه يسبب الاكتئاب للشخص هذايا اللي عنده النقص هذا. هل صحيح الكلام هذايا؟
1: أكيد أكيد، هو الآخر الملاحظات العلمية والأبحاث العلمية تأكد الكلام هذا، والكلام هذا في جانب كبير من الصحة، على خطر احنا قلنا دور الفيتامينات والمعادن في البدن هو دور بخلف انه هو يغذي الخلايا متاعنا، هو عنده وظيفة في خدمة الهرمونات، هرمونات البدن. وبالتالي كي نكون عندنا نقص متاع فيتامينات وخاصة بعض الفيتامينات الحياتية والمهمة جدا، يصير أكيد خلل في الهرمونات، هرمونات المخ وهرمونات بقية الجسد، وبالتالي لهناش تصير الأعراض. الأعراض تكون في شكل اكتئاب، في شكل دي تخوب الدسومة، معنى إنساني يولي معش جميع يرقد، في شكل
0: يعاني من الأرق،
1: الأرق فشلة تعب. هذا الأكيد هذا ثم أرضية متاع نقص ومتاع ضعف امتصاص متاع بعض الفيتامينات متاع بعض المعادن اللي تخلي هالهرمونات هذية غير قادرة أنها تكون تخدم بصورة ناجعة وجيدة جدا
0: كما يلزم، معناها ما تخدمش بالكدا، معناها
1: بالضبط، حتى كانوا البدن يفرز الكميات اللازمة، الكميات الموجودة تولي غير فعالة نتيجة نقص هك الفيتامينات والمعادن هذيك الضرورية. لهنا أكثر فيتامين يتسبب ومشهور جدا ومعروف جدا يتسبب في كل ما هو نقول أنا الأمراض المزاجية، معناها الإنسان المزاج متاعه يبدا متقلب، في ساعة يحزن، في ساعة يتقلق، في ساعة يبكي، النقص متاع الفيتامين دي. والنقص متاع الفيتامين دي هو نقص معروف ومشهور وحكينا عليه بإطناب في الحلقات
0: وبصفة خاصة قاو السيدات، معناتها يشكيو من نقص في الفيتامين دي،
1: مو على خاطر المرأة راهي مصعبة على روحها الحياة،
0: مصعبة
1: المشكلة انه المرأة لو ستريس دو في، معناها الضغط النفسي والضغط البدني،
0: العطاء بكثرة دكتورة، العطاء بكثرة هي مشكلتنا
1: الإفراط
0: المبالغة،
1: تعمل كل شيء
0: فوالا وبالكدي
1: تحب تصيب حتى شيء
0: كل شيء تعمل كل شيء وبالكدي
1: أكيد أكيد هي تحب كي تعمل كل شيء بالكدي وما تحبش تفرط في حتى شيء، وبالتالي هذاك يستحق طاقة، والطاقة هذيك تجي من هرمونات ومن فيتامينات، دونك هي تستهلك كمية الفيتامين دي أكثر من الرجل. شفتها بكميات فائضة جدا. وعندنا احنا الغدة الدرقية اللي هي الممول الأول للطاقة للبدن، احنا نسميها الشديغ بالنفكوخ، هذه هي خدمتها وظيفتها باش تولي فعالة، يلزمها فيتامين دي.
0: فيتامين دي احنا هو معناتها البنزين اللي خدمها
1: بالضبط. أي. فيتامين دي والمغنيسيوم. أيوة. حاجتها بالاساس فيتامين دي ومغنيسيوم. واحنا حسب اخر الدراسات العلميه عالميا، مانيش نحكي على تونس فقط، عالميا عندنا 90% من الشعب عنده نقص نتاع مغنيسيوم، 90%، 70% عندهم نقص فيتامين دي. كيفاش تجم هذا؟
0: منها نسبة كبيرة ياسر، النسبة دكتورة كبيرة ياسر، رغم أنه الوعي متاع الناس نحسوه مؤخرا في السنوات الأخيرة ارتفع كمام بقيمة معناتها الاهتمام بالفيتامينات ونقصها.
1: مشكلة دوبل، المشكلة أنه ما يعرفش ياخذ شنو المكمل الغذائي الناجح، هذه الأولى. يمشي ياخو مغنيسيوم نيمبورت كل مغنيسيوم.
0: وهنا دكتوره قداش تاثير مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعطيوك ناس كل مختصين ويعطيوك كل واحد على زي راسه. بربي يا دكتوره قبل ما نواصلوا ذكرنا بالزوز نسب اللي قلت لنا عليهم، خاطر معناتها نسبه كبيره ياسر، 90% من الناس،
1: 90% في دراسات عالميه، هذا مش حكايه تونس، في دراسات عالميه يقول كما 90% ناقصين مغنيسيوم، 70% ناقصين فيتامين.
0: ما فماش دكتوره ارقام تخصنا في تونس؟
1: والله الارقام التونسيه تقعد معناها غولاتيف على الاخر، خاطر ناخذوا انيشونتيون.
0: اي صحيح،
1: كثير دي ميتا اناليز، معناها ناخذوا برشا.
0: معناتها ما عندناش نسب عامه، ديما نسب معناتها تقعد ديما نسبيه
1: حسب الدراسات
0: وحسب الجهات، حتى زاد
1: 400 شخص، مش كيما ناخذوا برشا دراسات ونعملوا نعملوا كيما الخلاصه اللي بعض مثلا ال 50 دراسه علميه مثلا، فهمت؟ دونك لهنا هنا المفتاح الاول، اولا وعي الشخص. راهو انا نشوف من المرضى ثم شكون يعمل انتوكسيكاسيون باغ ان موفي مغنيسيوم، يمشي يصير له تسمم بالموفي مغنيسيوم، ياخذ نامبورت كيل دوز.
0: يهوني دكتوره هو واعي ورغم ذلك شوف النتيجه اللي وصل لها.
1: اي على خاطر ما يعرفش ياخذ. راهو انا نقول لهم راهو النقص نتاع الفيتامينات والنقص نتاع المعادن، راهو يلزمك تاخذه باستشاره طبيب مختص في التغذيه الدقيقه، هذا في احسن الحالات. ما خلطتش باش تلقى طبيب مختص في التغذيه الدقيقه، مش في التغذيه، في التغذيه الدقيقه على القليله صيدلي يكون واعي وعنده شويه فهم في هذا.
0: دكتوره
1: مهم جدا،
0: انا باش والله سامحوني كي نقاطع الدكتوره كل مره، خاطر برشا اسئله ونحط روحي ديما في بلاصه الناس اللي تسمع فينا، دونك يدور في مخها برشا اسئله نحب نوصلها. والله عن تجربه دكتوره، انت قلت يلزم تمشي لطبيب مختص في التغذيه الدقيقه، صحيح كلامك، تعرف علاش؟ والله عن تجربه كيما قلت لك، ينجم طبيب في اي اختصاص اخر تقول له مثلا على نقص الفيتامينات، اي ناخذ مغنيسيوم، يقول لك خذ ميساج، خذ هكا بالكلمه هذه، اي خذ ميساج، ناخذ مكمل غذائي فيتامين دي، اي خذ ميساج، معناتها سورتو تبدا عندك شويه نقص، يلزم هو الطبيب هو اللي يرى انه فما نقص ويعطيني اللي نقصته، مش انا نشاوره هو يقول لي اي ميساج خذ.
1: ايش نقول لك يا سماح؟ هذا هو موضوع حساس على الاخر. احنا التغذيه الدقيقه راهي عمرها في العالم 15 عام، معناها هي تولدت في ليزيتازوني
0: صغيره، معناها مازالت الاختصاص
1: بيبي. في تونس
0: مراهقه ادو
1: في الجمعيه احنا اول جمعيه تونسيه للتغذيه الدقيقه بيبي، مازلنا عمرنا 5 سنين معناها
0: اول جمعيه في تونس.
1: أيوة. اول جمعيه في تونس، اول من دخلنا التغذيه الدقيقه في تونس، والحمد لله بدات تدرس التغذيه الدقيقه في كليات الطب وفي كليه الصيدله الحمد لله عن طريق الجمعيه، وشاركنا في انه نعملوا معنا مؤتمرات، وانت في بالك بهم وكل هذا كل باش تدخل الفكره للاطباء، على خاطر فرق كبير بين التغذيه الدقيقه وبين التغذيه. راهو التغذيه معناها قداش من كالوري، شو تاخذ سكريات، شو تاخذ نشويات، شو تاخذ،
0: مش هي التغذيه الدقيقه اللي احنا تو نحكيو فيها.
1: التغذيه الدقيقه نحكيو راهو على المعادن، على الفيتامينات، على الهرمونات كيفاش تخدم، راهو مجال اخر عميق جدا، ويلزموا خدمه، معناها يلزموا انسان يخدموا. دونك انا بالعكس انا نستدعى كل الاطباء وكل الصيادله باش يتعرفوا عليه المجال هذا من ناحيه، وانهم يدرسوه من ناحيه ثانيه، لكن هو مازال في طور في تونس، مازال في طور النمو، معناها مازال بيبي، مازال ان بيبي لي اون تران دو ديفولوي. هذا مهم جدا. على قليله انا نقول ما تاخذوش ام موفي مانيزيوم. احنا كينا المانيزيوم قلنا بيس جليسينات دو مانيزيوم مثلا، خذ على الاقل خذ دون لي 300-400 ملي غرام دو بيس جليسينات دو مانيزيوم، ما تاخذليش ان اوكسيد دو مانيزيوم، ما تاخذش مانيزيوم ماهوش ابسوربابل اللي ينجم يقلق ولا كلوغور ولا، معناها هذايا هذاك علاش انا معناها نشوف انه مهم جدا انه نبلغوا المستمع المعلومة الصحيحة. دونك لهنا هذه النقائص كما قلنا، الشيف دو فيل مانيزيوم فيتامين دي، كذلك الحديد، نقص الحديد راهو يساهم في الكآبة، على خاطر الحديد مهم جدا باش يكون عندنا سيروتونين. ما عندناش حديد راهو الإنسان يولي عنده كآبة. نقص لي كومبلكس بي، بي هو الفيتامين بي، هما جاية من كلمة برين المخ. دونك كل ما هو فيتامين بي 1 بي 3 بي 9 بي 12 قد ما ينقص قد ما الانسان يولي تعب في التفكير، يولي عنده وكل فوق برين، يولي عنده وكل ما عادش يجم يركز، ما عادش وكي يولي ما عادش يجم يركز ويرى روحه ما يركزش، يولي يتشائم، يولي يتقلق، كل شبين ينا وليت هكا، يولي ما يجمش يرقد.
0: وتعرف دكتوره الصعيب ياسر ان نعملوا العلاقه السببيه، معناه ان نربط الامور ببعضها، يصعب جدا للانسان العادي انه يفهم ويربط العلاقه، يمكن يرجعها الى بعض المشاكل اللي يتعدى بها، الى صعوبات في حياته، يولي صعب اكثر الحياه، على الاقل هي المشكله في نقص الفيتامينات.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. هي مجموعه من العوامل، والبدن والحمد لله انه ربي اعطانا بدن متكامل. هي مجموعه من العوامل، كي تكثرك العوامل هذيك الضاره اكزمان يظهر العارض، يظهر لي سمبتوم. دونك كي قاسم شويه نقص فيتامينات، شويه ستريس، شويه قلق، مع هرمونات مثلا المراه في سن الياس الاستروجين يبدا يطيح، تبدا هي بطبيعتها تدخل في حاله كابه، خاطر الاستروجين مهم جدا. كي ينقص عندها البروجستيرون زاده يطيح لها، زاده مستوى السيروتونين يولي عندها شويه ارق. هذا الكل معناه ارضيه كامله، معناه كي ناخذ المريض احنا نقولوا المريض ارضيه كامله. المريض ماهوش سمتوم. المريض ما ينجمش يكون صبعه يوجع فيه هو يضحك. أكيد نفسية تمست، أكيد فيزيك مون تمس. هي أرضية كاملة. احنا وقت هذايا شو نقول، يقولوا في العالم الغربي يقولوا لا ميتين فونكسيونيل ولا لا ميتين انتيغراتيف، معناها الطب الشمولي. ناخذ المريض من المعطيات الكل، نشوفوا شو النقائص اللي عندهم تاع الفيتامينات، نعملوا وكانه بروبليم تاع مات، معناها نبداو نحاولوا باش نحلوا شنو المشكله، منين بدات المشكله، باش نبداو نصلحوا بشويه بشويه. وهو بشويه بشويه يبدا يقول لك ايه والله تحسنت في الجانب هكا، وقت خليت يا مدام راني تبدلت 180 دوغري. دونك هذاك كيفاش تبدا تتبع في المريض. اكيد في مرحله متقدمه تنجم توصل للامراض، امراض عضويه وامراض تستحق خلف المكملات الغذائيه انها الادويه الكيميائيه والاطباء المختصين في المجال، كل واحد في مجاله، هذا الاكيد. لكن تكون المكملات الغذائيه هي تسهل وتسارع في الشفاء اذا تعطات في كميات اللي لازمها تتعطى، وبالنوعيه اللي لازمها تتعطى، وبالمده اللي لازمها تتعطى، تكون تساهم مساهمه جيده وناجعه وتسهل فيها الشفاء.
0: الشفاء. يعطيك الصحه دكتوره على هالوضوح والشموليه، فسرت لنا الموضوع بالكدا، ربطت لنا الامور ببعضها، وواضح لهنا شنو هو الواحد يلزمه يعمل وكيفاش يتصرف، معناتها حتى ما يضرش روحه وحتى يلقى في روحه كما احنا نقولوا، وفي نفس الوقت ما يضرش روحه. شكرا لك دكتوره رفيعه بن عبد الجليل المالك.
1: ان شاء الله نتمنى لهم صيف كله فرحه وصيف ضيف، هو صيف الافراح وصيف
0: ونحتاجوا فيه برشا فورمه الصيف وبرشا مجهود، يخطوا النساء
1: نستغلوا باش نرتاحوا باش نتفرهدوا. ان شاء الله يفرح الجميع.
0: امين يا ربي.
1: او البكالوريا
0: بقيه النتائج ان شاء الله، الفرحه تدخل بيوت التونسيه ان شاء الله يا ربي. شكرا لك اذا دكتوره رفيعه بن عبد الجليل مالك، رئيسه الجمعيه التونسيه للتغذيه الدقيقه ومختصه في التغذيه الدقيقه، على كل هالتفاصيل هذه حكيتنا بها في موضوعنا اليوم اللي هو نقص الفيتامينات وتأثيره على الصحة النفسية وكيف يسبب الاكتئاب. 10:54 صباحا على موجات إذاعة الشباب، ما تبعدوش بعيد، احنا على موجاتنا قرب منكم ياسر. من بعد مش نمشي والموضوع ما يقلش أهمية على الموضوع اللي كنا نتحدثوا عليه الآن. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكل اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع واللي كانوا معنا منذ انطلاق حصتنا. من جديد نوجه لكم أجمل تحية كامل الفريق، محمد عنطول اللي رافقني في الجانب التقني للستوديو إذاعة الشباب، بسام قرفة في الديجيتال، وسماح معكم من جانب الميكروفون. الآن باش نمشيو إلى فقرة صحة نيوز، وفي الفقرة هذية باش نحكيو على نشاط مهم جدا في فقرة صحة نيوز، باش نحكيو على نشاط يخص الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
1: صحة نيوز.
0: بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمقاومة المخدرات اللي هو يصادف اليوم نهار 26 جوان من كل عام، يقع إحياء هذا اليوم. والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كما تعودنا دائما بمناسبة وبغير مناسبة يحاول دائما يكون حاضر وموجود لتقديم دعم للأسر التونسية بمختلف أفرادها. التفاصيل متاع إحياء لهذا اليوم عبر الجهات باش يكون مع مدام كوثر الدريدي اللي هي مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. مدام كوثر صباح الأنوار، مرحبا بك معنا في برنامج ديما نابلس في فقرة صحة نيوز. كوثر
2: المستمعين
0: أهلا وسهلا.
2: كوثر السعيدي
0: أهلا بك كوثر السعيدي، مرحبا بك أهلا وسهلا.
2: يعيشك، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا
2: وسهلا. كما سبقت أنت، اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان والاتجار بالمخدرات. كما كل عام الديوان يساهم في الاحتفالات هذية في مختلف الجهات متاعه. تعرفوا اللي عنا تمثيليات، عنا مندوبيات جهوية في كامل الولايات، عندنا أكثر من مركز للصحة الإنجابية في أكثر من ولاية، عندنا فضاءات صديقة للشباب كيف تقدم خدمات إصغاء، خدمات توعية وتثقيف، خدمات طبية وإحاطة نفسية للشباب في وسط يعني آمن، نحافظوا على الكونفيدنسياليتي، نحافظوا على السلامة، نحافظوا على سرية المعلومات وعلى الحوار اللي يصير مع الشباب. بمناسبة اليوم العالمي هذايا، الديوان كيف كل عام كما قلت ينظم أنشطة توعوية الهدف منها هي الوقاية من المخدرات، من تعاطي المخدرات، من خلال أنشطة شبابية في أغلب الولايات. نحاولوا أن البرامج اللي تتحط في مختلف كل مندوبية كل ولاية وعندها البرنامج متاحة حسب خصوصياتها وحسب إمكانياتها، أنه نشاركوا الشباب والمراهقين في وضع هالبرامج هذية باش تكون منهم وإليهم، باش تكون عندها الطابع الشبابي، باش يقبلوا عليها ويقبلوها ويقبلوا الرسائل التوعوية اللي باش نعطيوها لهم من خلال الأنشطة هذية. الشعار متاعنا هو نعم للحياة، نعم لحب الحياة، نعم للإقبال على الحياة، ولا للإدمان. حب الحياة يكون عن طريق الانخراط في الأنشطة الرياضية، في الأنشطة الثقافية، في ملء أوقات الفراغ بحاجات اللي تفيدنا، إن نعدي وسيف كما كنت تحكي وقبيلة من الجوان بالتغية، سيف آمن، سيف هادئ، سيف نخرج بيه بحاجة تنفعنا، مطالعة، أنشطة كما قلت رياضية ولا ثقافية كما رسم كما مسرح. هذه هي نوعية الأنشطة اللي نعملوها
0: تقدموها كحلول بديلة، كحلول بديلة
2: للشباب، من الشباب وإلى الشباب، واللي في وسطها يتعديوا هالرسائل هذه الرسائل التوعوية الإيجابية البناءة اللي من شأنها أنها تعطي ثقة في النفس للشباب هذوما، تبعدهم عن التجربة الأولى. وما أدراك ما التجربة الأولى
0: وصعوبة هي المشكلة كل فك الخطوة الأولانية هذيك،
2: صعوبة أنك تقف وتقول لا، صعوبة أنك تجاري الأصدقاء، صعوبة أنك تقول لا لك الاكتشاف لك وتوقف تاريخها يعني خطر شوية شوية أكل التجربة الأولى اللي تنجم تكون العواقب نتاعها وخيمة،
0: وخاصة الوعي لدى الشباب مدام كوثر أنه في عصرنا طويكة معناتها ماذا بينا أنه ديما نوصلهم الفكرة أنه مش والديك باش يقعدوا ديما يعملوا لك عساس، ولا في كل دورة فما أمني، ولا هذا مستحيل مش ممكن تصير، أنت يزمك تكون طبيب روحك، أنت واقف لروحك، وراهو الفكرة ما عادش أنك كيف تاخذك السيجارة الأولى ولا الأمور ذيك الكل باش توري روحك، ولا أنت هكا باش تولي عندك قيمة أكثر، ولا باش تكون راجل ولا مراوة، لا الأفكار هذه الكل دي باسي، بالعكس تويك كي تقول لا وقتها أنت بالحق
2: قوي الشخصية والثقة في النفس، هذيك هي قوتك في أنك تقف للمغريات هذوما، مش أنك بين ظفرين وليت راجل وكبرت بك السيجار وبك الانخراط، معناها تنساق للتجارب هذه. أما باقي راهو دور الأسرة والأولياء مهم برشا،
0: بالطبيعة مهم جدا،
2: وإحنا في الأنشطة هذه نتوجه زيادة للأسرة اللي عندها دور كبير برشا في أنها تشارك أولادها في مشاكلهم، تتحاور معاهم،
0: تتفاعل، معناها لا للاستقالة مدام كوثر،
2: أنا
0: نستغل فرصة أنك معانا طويكة في المداخلة الهاتفية هذه باش تفسر للسادة المستمعين بالضبط شفاش يتمثلوا هالأنشطة هذوما، وين باش يصيروا، وقتاش، شكون باش يحضر فيه، أعطينا أكثر تفاصيل ومعطيات مدام كوثر لو تسمح.
2: الأنشطة هذوما أنا نذكر اللي راهو الوقاية من المخدرات والتوعية والتثقيف، الديوان عبر إطارات الجهوية في 24 ولاية يخدم عليها على طول العام. أما نستغلوا هالأيامات هذوما اللي نسميهم أيام التعب الاجتماعية باش نكثفوا أكثر، باش نعملوا أكثر، باش ننوعوا أكثر على طول العام. الأنشطة هذية هي من اليوم، من يوم 26 جوان إلى غاية 6 جويلية في كافة الولايات عبر إطاراتنا الجهوية الموجودين في الولايات الكل كما قلت، فضاءات صديق الشباب، باش نخرجوا من الفضاءات نتاعنا، نخرجوا احنا ونسعى ونمشيوا للشباب وين يكونوا، نمشيوا لهم في الفضاءات اللي يكونوا موجودين فيهم، وكذلك باش نستدعاهم ويكونوا هما بحذينا في الفضاءات الصديقة للشباب. يعني الأنشطة باش تكون داخل المراكز نتاعنا والبرة من المراكز نتاعنا، ونتوجه بهم كما قلت للشباب للمراهقين وكذلك للأولياء، خطر عندهم دور كبير برشا في دعم الشباب، في القرب منهم، في مشاركتهم في الهوايات نتاعهم، ويعطيهم أكثر ثقة في النفس، ونكونوا قراب من أولادنا، معناتها مش كبر نقول لا كبر خليه يدبر راسه، كبر العلاقة تتبدل، الطريقة التعامل معها تولي صاحبتي، تولي أختي، تولي قريبتي، مش نعاملها على أنها صغيرة ولا كمنطق أعمل ما تعملش، لا معناتها كل معناتها حتى من طريقة الحوار، من طريقة التواصل معهم تتبدل، ما نقعد ديما قراب لأولادنا، نقعدوا ديما أصحاب مع أولادنا، نقعدوا ديما حاضنين أولادنا، ونخليو أحنا ديما المرجع الأخرين متاعهم، أي مشكلة يرجعوا لنا، أي حاجة تألمهم ولا تتعبهم يرجعوا لنا أحنا، من بعدوش أولادنا علينا، مهم برشا هذايا.
0: يعطيك الصحة مدام كوثر السعيدي مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا على انطلاق النشاط متاعكم عبر الجهات الخاص بإحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. شكرا لك مرة جديدة، نتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. شكرا لك.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: لحداش وسبعة دقائق على موجات إذاعة الشباب، مازلنا مواصلين لقاكم واللقاء بكم ومعاكم مستمعينا الكرام حتى لحداش ونص. بعد شوية موعدنا باش يكون مع فقرة صحة ليك. في الفقرة هذه باش نحكيو على النيلة الزرقاء، نسمعوا بها الكل، الناس الكل يحكيوا على مدى نجاعتها لجمالية البشرة. زعما بالحق النيلة الزرقاء مهمة ومفيدة لجمال البشرة، وشنية هي النيلة الزرقاء هذية وكيفاش نستخدموها ومدى نجاعتها في الجانب التجميلي. التفاصيل دي لكل تقدم هنا لبنى دمس، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية، بعد قليل في فقرة صحة ليك.

0: مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: خليكم اليوم عادلين موجتكم على موجة إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا دائما مواصلين لقنا في برنامج ديما لاباس 11:15 دقيقة صباحا. مرحبا بكم معنا من جديد مواصلين لقاء في فقرة صحة ليك.
2: صحة ليك
1: في الفقرة هذه اليوم اخترنا وأنا نحكي وعلي كالعادة في إطار ديما المواد التجميلية الطبيعية النيلة الزرق اللي نسمو عليها برشا ونسمو على الفوائد نتاعها التجميلية. يا هل ترى زعما بالحق هي عندها فايدة كبيرة للبشرة؟ في الحال هذه كيفاش نستخدموها كيفاش نستعملوها قبل كل شيء؟ هي شنية احنا في الموروث نتاعنا وقت نقولوا حاجة كالنيلة يعني فما قصد هكم سلبي ولا فما جانب سلبي يقولوا زرقا نيلة حاجة كينا مش باهية. سي بوغ سا انا قلت اسكو بالحق خلينا نطرحوا النقطة هذه. بالحق النيلة زرقا حاجة باهية ممكن تكون للبشرة وهي شنية بالضبط؟ خليني قبل كل شيء قبل الإجابة على الأسئلة هذه الكل نرحبوا بالدكتورة لبنى دمس خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية وفي الأعشاب الطبية. لبنى صباح الأنوار.
3: صباح النور. صباح الجميل. إن شاء الله حاشيهم عاد المستمعين
1: حاشيهم الناس الكل حاشينا. احنا مش نحكيه على الجانب الجمالي اليوم.
3: جمالي علاش هو الموضوع اخترناه على خاطر توا قربة العروسات. وحيدة متاع العرايس هما التبييض معناتها وليت المشكلة معناها وديما اخر
1: مازلت الحكاية هذي موجودة لبنى حتى لتو
3: تبدلت شوية العقلية لكن هو الماسك متاع النيلة الشيوقة التغميلي ماسك اللي ماذا بها العروسة تستعملهم الجسم والوجه هكا فما دون الاسخي كما قلت انت ديما تفتيح لا جبدوا على الترتيب لا جبدوا على الغتاسيون على معناتها غطي غتاسيون علاش خطر اليوم احنا باش نصحوا معلومة اللي هو الكولور وفانسون ما يعمل حتى شيء معناتها هي تنقلوا احنا حاجة فيزيوال الكونتراست نتاع بين اللون البشرة كي كنت قبل وحطيت عليه اللون الأزرق ينجم يعطيك الكمام البشرة معناتها تفاحت شوية لكن سيبان مش من الكولور نتاع الأزرق. نجيو للأصل نتاع النبتة هي معناتها وماذا بينا احنا كي نلقاوها النبتة هذه هي النيلة الزرقاء هي إنديغو فيغا سيمتوريا اسمها. علاش سميت إنديغو حتى في الكولور معناتها بالفرنسية المعامل متاع التكستيل كل يقولك نستعملوا الانديغو مثلا باش نصبغوا الجين الكولور متاع الجين هذاك الناتوريل هو كولور انديغو يسمى دونك احنا على ذيك هي تسميت الكولور متاعها باللون النبتة بيدها واللي تعطينا الكولور هذاك البلو إلكتريك لكن المشكلة اللي صايرة اللي مثلا من المغرب يقولوا هو حجرة تتوجد في الصحراء البودغ هذه معناتها باللون هذاك باش تتوجد معناتها ناتورالمون امبوسيبل دونك لازم باش يزيدوها ديكولورون اندستريال وهذيك المشكله اللي صارت معناتها الحروق نجم تعطينا اريتاسيون تهيجات جلديه علاش على خاطر احنا مانيش نستعملوا في الانديغو في غاف النبته هذه لكن نستعملوا في بدائل نقولوا احنا صناعيه معناتها البدائل الصناعية اللي هي نقولوا أي نبتة كما مثلا الكركم يعطينا الكولور نتاع الكركمين هذيك الجون موتار نجمو ندهنو بها وجوهنا تجيم بلونت تعطينا تصفية تنحينا لكني تنحي لتاس نخلطوها بشوية عسل كل ميم شوز للبودغ دنديغو النيلة نخلطوها بالعسل نخلطوها بياغورت نخلطوها بالسافونوار باتور هذيك الصابون البلدي هذوما كلهم يعطينا نفس الحاجات اللي هو تفتيح لتاش تصفية للجسم والوجه كما قلت لك الكولور ماهيش هي الاصل في البيانفي نتاع النبتة هذيا
1: واضح واضح لبنى
3: ديما الاختبار نتاع الحساسية ماذا بينا نعملو يا اما ورا الاذن باش نعرفوا اللي هي من البودر البلونت نبته ولا من باش تعمل التهيج تعمل لنا حساسيه تحمر لنا وجونا ديما نحطوا البودر هذه نخلطوها بشويه ماء ونحطوها ورا وذنا نخليوها 5 مينوت اذا عملت لنا تهيج حتى اي حاجه ما نستعملوهاش على الوجه
1: وجهنا واذا كان لباس نستعملوها اي انت انت معناتها تقرين بنجاعه هذه النبته لبنى على وتاثيرها على جمال البشره بشره الوجه.
3: كما قلت لك كي نستعملوا النبته الاصليه اللي هي الزيت النيلي، وهو ديما اي نبته فيها دي زيكتري فيجيتو دي مولكيول بيو اكتيف اللي في هذوما معناتها احنا كي نشوفوا اليشير سيانتيفيك والا بوبليكاسيون يونيفرسيتير نقولوا صارت عليها بحوث. البحث البحوث ما تصيرش على الكولوران، الكولوران توجور يمشي للصبغه ما يمشيش للفاعليه نتاعو الجلديه. ما نعرفش وصلت المعلومه، اللون ما هوش هو فيه الفاعليه الجلديه. الاكستري المولكيول
1: معناها الفايده اللي ممكن تتحقق النبتة. كان معناها باش تتحقق منها فايده مش جايه من اللون نتاعها،
3: اللون النبته بيدها من الاكستري اللي موجودين في النبته فيها دي زيكستري، لكن ما همش باش يكونوا اقوى من العسل، ما همش يكونوا اقوى من الحلبه، ما همش باش يكونوا اقوى من الكركم. عندها تقعد كوم نبته باهيه لونها مغري، قلت لك الكونتراست فيزويل نتاع العين يعطينا كلي كين وفتحنا شويه، لكن ماهوش هو المفعول ماهوش واضح معناتها مفعول ماهوش بروفي سانتيفيكمون.
1: وانت زاده عطيتنا رساله واضحه وقلت معناتها حاجه مهمه، قلت وقت لي يقع استعمال النبته الحقيقيه. الوغ كو احنا كيف نشوفوا لي برودوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقول لك بالنيله الزرقاء هذايا معمول اسافوار، ديما يقال هل ترى بالحق البرودوي هذاك بالنيله الزرقاء والا لا، ونرجعوا لنقطة البداية لهنا معناها نرجع نقطة البداية
3: صغيرة إذا هي كي شديتها في يدك ما عندك يعطاك القرطاس ولا الحبكة ولا لقيته ثقيل دونك يساجي دو حجرة بودر كيما الأرجيل وتخلطت بكولوران وليت اللون هذاك، إذا لقيتها خفيفة كيما الحنة فهمت كيما صنعت مرحية هي
1: معناها يلزم خفيفة في الوزن خفيفة برشا، هذيك معناتها تعطيك فكرة هي حقيقية النبتة
3: برشا ساعات تدهن فيها وجهك ما يتنحش جملة، هذيك عارفوا اللي هو زيدينو ملون
1: ملون كولوران.
3: أما توس نبات طبيعي يتنحس فاسيلمون اللون معناها ما يقع الأزرق في الوجه.
1: واضح واضح واضح لي زاستوس اللي عطيتهم لنا الكل مهمه برشا ونجموا نستفيدوا منهم وقت اللي معناتها باش نفرقوا بين شنو صحيح وشنو المخشوش ربما بين ذفرين.
3: مبروك العرايس الكل ويستعملوا حاجات معناتها واضحه ما يكثروش ديما الناتوريل والطبيعي ديما يقعد احسن حاجه.
1: توا في المطلق لبنى في المطلق باش تنجح الوصفات الطبيعيه اقل مده اللي لابدنا معناتها نحافظوا عليها ونواصلوا نستعملوا فك الوصفه هذيك باش وقتها حقيقه نبداو نقولوا يا هل راك الوصفه هذيك باهيه والا خايبه.
3: هو 4 أسابيع معناتها شهر
1: شهر مش قبل شهر
3: شهر من شهر 3 أشهر تستعمل الوصفه هذيك ساعدتك ما ساعدتكش ما تعملكش حاجه خايبه،
1: مش تعمل مريره ولا اثنين وبتقول لي حكايه فارغه.
3: لا لا حتى قلت لك حتى ماسك معناتها نقول واحنا بسيط جدا نقول واحنا حلبه وعسل اي حاجه للشعر ديما نعطيها وقتها
1: نعطيها وقتها بيان سور مش كون فيكون كان الله سبحانه كل فينا فيكون. شكرا لك لبنى يعطيك الصحه على كل هالتفاصيل هذه اللي اعطيتها لنا على النبته اليوم. شكرا لك نهايه اسبوع ممتعه وطيبه ومريحه. شكرا لك مجددا الى اللقاء. لبنى دمس خبيره في المواد التجميليه الطبيعيه والاعشاب الطبيه كانت معنا وامنت لنا ككل اسبوع فقره صحه لك ل 11:24 مستمعينا الكرام. هكا كون وصلنا معكم لختام لقاءنا اليوم في برنامج ما لاباس. شكرا للجميع على متابعتنا، ان شاء الله فدناكم بكل المعطيات اللي قدمناها والضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في البرنامج. بقى لي كان وصلكم اجمل تحيه كامل الفريق محمد عالطول في الجانب التقني للاستوديو، بسام قرفه في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. ان شاء الله الاسبوع الجاي ومع انطلاق الشبكه البرامجيه الجديده على موجات اذاعه شباب موعدنا باش يكون 10 ومش 10:30. مرحبا بكم، بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، ان شاء الله ديما لاباس.
0: وجه القمر

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
4: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
3: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار،
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحتضن تونس العاصمة 29 جوان الجاري المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة لتثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. وينتظم المؤتمر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بداية من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن الهيكل الوطنية المعنية بالقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء. المدرسة الدكتورالية المختصة في علوم التربية والتدريس والتكوين تنظم بالتعاون مع المعهد الأعلى لإطارة الطفولة والجامعة الافتراضية التونسية UVT تظاهرة علمية موجهة لطلبة الدكتوراه للتحسيس بمبادئ العلم المفتوحة، وذلك يوم الأحد 29 من جوان الجارية. ويهدف هذا اللقاء لنشر ثقافة العلم المفتوحة لدى طلبة الدكتوراه والباحثين والتعريف بالممارسات التي تسهم في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون والانفتاح في المجال الأكاديمي. كما يتضمن البرنامج محاضرة تناول جملة من المحاور على غرار مبادئ النفاذ الحر إلى المنشورة العلمية وفوائده للبحث ودور منصة أورسيدا في التعريف بالباحثين وأهمية البيانات البحثية المفتوحة في دعم المشاركة والحفاظ والحفظ وإعادة الاستخدام. بداية من اليوم حتى 28 جوان الجاري تنظم وزارة التربية حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وزير التربية نور الدين نوري يؤكد ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من جرين توك، من توا حتى النص نهار ونص، ويعمل زمان مع بعضنا نتحدث دائما بصوت البيئة في مواضيع واختيارات إن شاء الله ديما طرق للناس الكل يسمعوا فينا. برشا حديث على البحر، برشا حديث على طقس والحرارة المرتفعة خاصة في فرنسا، إن شاء الله ربي يحميهم الكل ويحمي جاليتنا التونسية غادي. أيضا برشا حديث على الحصاد وعلى القمح وعلى الأمن الغذائي، وبرشا حديث زاد على الماء وأهمية الماء. وهي فرصة حتى ديما نقدم نصيحة لكل الناس ونعاود ونكرر إن شاء الله، وأيضا باش نحضروا برشا ومضات في الإطار هدايا في الشبكة الصيفية في جرين توك. أكيد نتلقى معاكم نهار الاثنين باش نحضر لكم ومضات خاصة يهموا الماء وأهمية الماء وغير الماء. نتحثوا على المياه اليوم في زوم اليوم باش نتحثوا على المياه المستعملة، المياه المعالجة وأهميتها، وين هي بالضبط والاستفادة منها في بلادنا، وشنو يخدم الخبراء والبحث العلمي شنو يقول في الإطار هدايا. أيضا اليوم باش نتحثوا على القمح المحلي بين الاندثار والحفظ الوراثي، باش نتحثوا على دور البنك الوطني للجينات في الحفاظ على البذور المحلية وعلى زادة بالفلاحة، خدمة كبيرة برشا قاعد يخدم فيها البنك الوطني للجينات، وناخذ أكثر تفاصيل مع ضيفنا. أيضا اليوم نتحدث على شعار مميز في اجتماع معناتها متوسطي، نتحدث على بحر واحد رؤية واحدة. شنو معناتها بحر واحد ورؤية واحدة، وكيف تستفيد تونس من التعاون المتوسطي لتعزيز الأمن البيئي؟ برشا حديث إن شاء الله معاكم. أهلا وسهلا بكل المستمعين. في الافتتاحية نحب نشكر برشا برشا ونحيي برشا كل الجمعيات اللي هما اليوم للأسف عندنا برشا مواضيع كعلاش ما همش حاضرين معنا في فقرة جمعية إيكو، ولكن حييهم برشا لأنه فما خدمة مهمة جدا قاعدين يخدموا فيها، خاصة ونحن نستقبل فصل الصيف، نستقبل فصل الاستياف وحملات النظافة على شواطئنا مع طبعا معناتها البلديات، خدمة مشتركة ومهمة جدا. نحييكم الكل، الكل الجمعيات اللي في كل مرة يكونوا حاضرين معنا، أو أيضا المجال مفتوح لبقية الجمعيات البيئية في هل الفضاء هدايا. جرين توك ديما معاكم في على موجات إذاعة الشباب، حوار من أجل مستقبل أكثر استدامة في فقرتنا الكل. أهلا وسهلا بكم. محمد عنتون في الإخراج التقني، معنا بسام في الديجيتال، وهند السعيدي معاكم. بسام بن سمية مرحبا في الديجيتال، وهند سعيدي معكم حتى نص النهار ونص. مرحبا بالجميع، ثنية زينة ليكم وربي يحفظكم، وشكرا ليكم لاختياركم موجاتنا. يلا نبدأ بالموسيقى ونرجع بعد شوية لاستقبال ضيوفنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ل 11:41 دقيقة. نسلم عليكم الناس اللي تحقت بينا في الاستماع مباشرة على موجات إذاعة الشباب في جرين توك. نتحدث بصوت البيئة، نتحثوا على الأمن الغذائي، نتحثوا على القمح، نتحثوا على موسم الحصاد وبلادنا اللي تعيش في موسم الحصاد. الحديث عن القمح ما يقتصرش فقط على الإنتاج بل أيضا على الأصناف المحلية، حكاية كبيرة الأصناف المحلية ودور البنك الوطني للجينات في طبعا الحفاظ على هالأصناف هذه من بذورنا المحلية اللي تمثل هي ذاكرتنا، ذاكرة التونسي. برشا تفاصيل بعد شوية في جرين بوكس.
1: جرين بوكس،
0: شكرا لي على حضوره معنا سي إلياس باباي، طبعا دكتور وباحث في البنك الوطني للجينات. مرحبا بك، اهلا وسهلا سي إلياس.
2: وبيك يا هيشك، شكرا لك على الاستضافه وشكرا لكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: مرحبا. في البدايه نحب نحييكم الكل، الكل اسره البنك الوطني للجينات، لانكم انا بالنسبه لي اكتشاف، خاصه بعد ما قمنا بالدوره التدريبيه، وشكرا طبعا كاب جي سي اللي نظم الدوره بالشراكه معكم، الاعلام العلمي والموروث الجيني الفلاحي في تونس. كي قمنا بالزياره معناتها قلت معناتها ما شاء الله، وتونس قديش فيها من كفاءات، الكلكم باحثين، الكلكم تخدموا في خدمة مهمة جدا. هك علاش اليوم حبينا نتحثوا في الإطار هذايا، نتحثوا على معناتها تزامنا مع موسم الحصاد، نتحثوا على الحبوب، نتحثوا على القمح ومشكل القمح في بلادنا. طبعا القمح اللي يشكل جزء من ذاكرتنا الزراعية ورصيد استراتيجي ويمثل الأمن الغذائي. اليوم سي إلياس، قبل ما نتحثوا على عارفنا هالقمح، احنا نعرفوا صنف ولا صنفين من القمح، اكتشفت برشا اصناف، برشا خدمه قاعدين تخدموا فيها، دوركم انتم كبنك الوطن الجينات في الحفاظ، وعلاش الحفاظ؟ لانه بذورنا مهدده، وشكون يهدد في بذورنا الاصيله والاصليه؟ تفضل سي.
2: بالنسبه للقمح معناتها والاصناف نتاع القمح، انت قلت لي عرفنا بالاصناف تاع القمح. احنا كي نقولوا صنف توا، صنف ولا عنده اسم، صنف معين يبدا عنده اسم ويبدا يخضع معناتها لكل التراتيب العلميه باش نسميه صنف، يكون عنده دي اتش اس اللي هي ديستينكسيون اوموجينيتي وستابيليتي دو برودكسيون، معناتها بالضبط الصنف هو نفسه. تزرع سنه تزرع عام جاي من بعد في دون لي ميم كونديسيون باش يعطيك نفس البرودكسيون نفس الانتاج، وفي نفس الوقت عنده نفس الملامح نفس المورفولوجيا معناتها الكامله. قبل احنا ما كانش فما حاجه اسمها صنف عند الفلاح التونسي. الفلاح التونسي كان يزرع القمح، القمح سي تان ميلونج عنده، نحكيه معناتها التونسي ولا غير التونسي. القمح راه هو عمره اكثر من 12000 سنه معناتها في العالم، دونك هو المنبع نتاعه هو الكروسون فيرتيل معناتها اللي هو الكروسون فير بلوتو اللي هو الهلال الاخضر في منطقه سوريا ولبنان والمنطقه هذيك كله، تركيا والعراق، هذيك المنطقه اصل الواحد. وتونس اصل القمح منين بدا؟ والدوزيام سنتر دو برودكسيون دو ديفيرسيف لو ديفيرسيتي
0: اي
2: و دوزيام سنتر دو ديفيرسيتي في العالم هو معناتها شمال افريقيا. دونك لهنا شنو نجمو نقولوا؟ القمح معناتها كي جا لتونس وطلع معناتها كلك سوا من الكروسون فير والا من جنوب معناتها القاره الافريقيه، طلع لتونس ولات تونس معناتها تتسمى ثاني مركز تنوع بيولوجي للقمح
0: والعديد في العالم.
2: ثاني دونك هنا عندنا اصاله معناتها في الحكايه هذه. شنو نجمو نقولوا؟ الفلاح التونسي كان يزرع في القمح من اصل الدنيا، ومن بعد هو بحكم زراعته بحكم خدمته كل عام كان يحاول كان يحاول معناتها في نفس الوقت يطلع معناتها يخرج اصناف من عنده هو. نعطيو مثلا مثلا نقولوا اكزامبل هو خذ دونك شنو
0: اكزامبل شنو
2: اكزامبل باه اكزامبل شنو يصير؟ انه الفلاح التونسي يعمل سيليكسيون وحده، يعمل سيليكسيون تاع نوع معين. كيفاش؟ هو عنده ميلانج، عنده خليط في وسط الحقل نتاعو، في الخليط هذاك هو سنه بعد سنه يحس اللي فما معناتها نوع معين.
0: سيليس خلينا ناخذ استراحه موسيقيه ونرجع بعد شويه ناخذ وقفه موسيقيه صغيره. خلينا ما نعرفش فما خلل ولا صوت ولا البورتابل نشوفه بعد شويه. يلا موسيقى ونرجع بعد شويه.
1: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
0: يلا مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نواصل في حديثنا عن القمح. والله شيق الحديث على المرتبه الثانيه تونس في
2: اي هو يتسمى ثاني مركز للتنوع البيولوجي للقموح في العالم. شمال افريقيا بصفه عامه وبما فيه تونس. دونك هنا شنو قلت لك قبل، الفلاح كان يزرع في خليط، والخليط هذاك من بعد هو بشويه بشويه بدا هو يطور من الانتاج نتاعو، بدا يحاول يختار يلقى مثلا إيبي مع تصنبولة تعطيه إنتاج يحسها اللي هي أكبر من الأخرين وعندها إنتاج خير، ولا يسو بازي سور ديك الكاليتي متاحها النوع متاحها معناتها في باش يخدم بها بعد هو كسكسي ولا غيره. دونك هو يختار الحاجات اللي حاجته بهم، وبعد ومن هي بدأت تخرج الأصناف. هو بدا في لا سيليكسيون كيما مثلا مثلا فما بلوزيور فما العديد من الاصناف في تونس نسميه مثلا الشيلي، المحمودي، البسكري، جناح الخطيفه، العديد البيدي مثلا. البيدي احنا كي قلنا البيدي الفلاح التونسي عمل سيليكسيون تاع البيدي. هو بيدي اسمه بيدي بيدو معناتها
0: باليد.
2: هاي حتى قصيده نتاع الشعر كنا نذكرها شويه يقول لك اه يا وليدي قمح البيدي زرعته وشتلته بيدي. دونك الى في لا سيليكسيون بيدو فور سولا سميه بيدي.
0: وغيره يعني كل اسم عنده حكايه،
2: كل اسم عنده حكايه معناتها. واذا كان حميره خاطر هالكولور نتاعها مستحمره شويه، اذا كان جناح خطيف على خاطر الشكل واللون يذكرك بجناح الخطيفه، فما الكحله، فما العديد من الاصناف. هذا هما اللي مسمين. وفما بما انه نحكي لك على سنتر دي ديفيرسيتي، فما العديد معناتها من الاصناف اللي نلقاهم اليوم ومن الاشكال اللي نلقاهم في وسط الخليط هذايا، انه ماهوش متسمين، ما عندهمش اسامي. دونك جوست عندهم ديكود. عندنا احنا في البنك الوطني للجينات عندهم ديكود، وهي خاصه في الديفيرسيتي. اليوم تقول لي شنو القمح هذايا، شنو معناتها، شنو منفعته اليوم القمح القديم هذايا، هل هو ما عادش موجود ولا موجود، شنو استعمالاته، هل يقع استعماله في تونس ولا لا،
0: هل منفعته اكثر،
2: هل منفعته من غيره اكثر من غيره، علاش ما نرجعوش نزرعوه، وعلاش نحافظوا عليه احنا كبنك وطني للجينات. دونك التنوع اللي نحكيوا عليه احنا اليوم الاصناف الجديده اللي عندنا والاصناف المحسنه اللي عندنا واللي قامت بها العديد من المخابر التونسيه هي اصناف لو لم يكن القمح القديم ما ينجمش يشيل قمح جديد، على خاطر هو تطوير للقمح القديم. دونك اذا كان ما عندكش باز تبني عليها انت الحلقه الاولى شنية في التحسين الوراثي هي القمح القديم. دونك القمح القديم كي نحافظوا عليه مش نقعوا مش يقع. اول حاجه احنا مش كدور بنك الوطني للجينات نمشي نشوفوا الانواع اللي موجودين عند الفلاح القدم. كل صنف نجيبوه عنده الفيش باسبور نتاعه، ولا نقولوا احنا بطاقه تعريف نتاعه، الاسم، شنية استعمالاته، فين كان يستعمله، الكليما اللي موجود فيه، لونفيرونمون، شنو الانواع الاكلات اللي كان، خاطر التاريخ راه في جرته. معناتها كل صنف تلقى عنده اكلات معينه ولا عنده حاجات معينه يستعملوها في الوقت هذاك. ومن بعد هذاك كي بعد ما نحطوه في البنك الوطني للجينات شنو يصير، دونك نعملوا له لا كاركتيريزاسيون معناتها التوصيف المظهري والتوصيف الجيني نتاعو. كي نعملوا التوصيف المظهري والتوصيف الجيني، دونك من بعدها هي نتعداو نحاولوا نعملوا نعاودوا عمليه الاكثار. وكي نعملوا التوصيف وفما لا فالوريزاسيون اللي هو التثمين، في الفالوريزاسيون دونك احنا نحاولوا احنا ومع العديد، خاطر احنا ما نخدموش وحدنا، نخدموا مع العديد مع مراكز البحث التونسيه اللي معناتها تخوض في المجال هذا نتاع القموح كيما الينرات ولينات وباجا سونتر نتاع ريشيرش نتاع باجا. دونك هذوما نشوفوا مثلا نحاولوا on fait la caractérisation selon les conditions تاع changement climatique. انا هي انهم الاصناف اللي ينجموا يقاوموا الامراض, انهم الاصناف اللي يقاوموا الملوحه ولا يقاوموا الجفاف. وبهذا وقت اللي نعملوا احنا كاركتريزاسيون هذه كل دونك وقت تكمل الفيش باسبور رقم بطاقه التعريف نتاعو, وقت اللي غدوه الباحث التونسي اللي هو موجود في مراكز بحث باش يمشي يحسن الانتاج والانتاجيه والمردود نتاعنا باش نلقاو احنا مردود في تونس اليوم اللي الاستيماسيون تقول في 20-22 مليون قنطار. دونك احنا هذوما الاصناف هذوما كيفاش وقع التحسين نتاعهم؟
0: نعم,
2: اون سي بازي على الاصناف القديمه. عندك انت عندك مثلا صنف عنده انتاج باهي وينجم معناتها يجيب لك مردوديه عاليه, لكن عنده اشكاليه في انه سنسيبل لمرض معين ولا سنسيبل للكونديسيون معينين. بما انه احنا عندنا الاصناف القديمه نعرفوا انه الصنف اللي مثلا ينجم يكون يقاوم الملوحه يقاوم الامراض, دونك مراكز البحث تاخذ الصنف القديم وتحاول تاخذ الجينات معناتها الريسبونسابل على الكاركتير هذاك, ونحاولوا في الكروزمون العاديين الكروزمون تاع باش نعمل فاريتي جديده وتكون عندنا اصناف جديده متطوره وتكون معناتها تنجم تقاوم وتنجم. نعم. وهذا اللي قاعد يصير اليوم في تونس معناتها في الاصناف الجديده, وهذا نشوف وانا اكبر دور معناتها للقموح القديمه نتاعنا القموح الاصليه نتاعنا انه نحسنوا فيه الانتاج. خاطر القموح وقت اللي كانت تزرع في تونس في الخمسينات والاربعينات من القرن الماضي كانت البوبولاسيون التونسيين نحكيوا على 2.5-3 ملايين, اليوم نحكيوا على اكثر من 12 مليون تونسي يمكن. نعم. ولا ما نعرفش الستاتستيك مازالت دخرانيه, اما نحكيوا على معناتها بوبولاسيون كبرت.
0: نعم.
2: نمو ديموغرافي عالي, دوموند كبيره. حتى
0: هل انه التغيرات المناخيه ايضا تاثر وارتفاع درجات الحراره ياثر على طبعا الاصناف المحليه؟
2: اكيد. وزد على هذا على الاصناف المحليه. باهي الاصناف المحليه كما قلت لك هما خليط العديد من الاصناف, فيهم هما بيوصلونا اللي نحنا شمعتها وصلونا اللي نحن معناتها تعديت عليهم مئات السنين. ومئات السنين هذوكم تعديوا فيهم سنوات جفاف, تعديت فيهم سنوات فيها امراض, يمكن سنوات امراض كانت موجوده ماش موجوده اليوم. يمكن
0: اللي بقى منهم
2: دونك اللي هما ما وصلونا الا ما يلزون ريزيستي قاوموا باش يوصلونا. صارت لهم مقاومه معناتها باهي, لكن مش الكل هم مش يكونوا مقاومين للتغيرات المناخيه بنفس بنفس الكميه والا بنفس الحده. يعني اليوم هنا مش تلقى اصناف مقاومه للملوحه, فما اصناف مقاومه للجفاف اللي تزرعت مثلا في الوسط ولا في الجنوب مش تكون مقاومه للجفاف, اللي زرعت على السواحل مش تكون مقاومه للملوحه. انت واللي كونديسيون اللي زرعتيهم وشنو كتسبت من خاصيات. هنا يقع توا احنا هنا خبيناه في بنك الوطن الجينات سي لا كونسيرفاسيون في اللي تصير الحفظ في البنك الوطن الجينات. فما الحفظ فما دو تيب دو كونسيرفاسيون, فما ليكسيتو اللي هو في بيوت التبريد وفما لينسيتو اللي هو في عند الفلاح والا في المآلف الطبيعيه نتاع القمح ولا غيره. خاطر تنجم اصناف اخرى عندها مآلف طبيعيه نتاعها نحافظوا عليها.
0: نعم.
2: شنو الفرق؟ علاش احنا نحافظوا اليوم عند الفلاح؟ اليوم عند الفلاح نحافظوا على خاطر الاصناف القديمه باش تحافظ على حاجه يلزمك تثمنها تعطيها فالور. لو فيت اني عاودت دخلت للمرشي وعاودت دخلت للاستهلاك يقع المحافظ نتاعها اوتوماتيكيا من الفلاح بيدو ومن المواطن بيدو حتى ولو مش موجود بنك وطني.
0: ومعامله مع الفلاح في تواصل ديما.
2: نحاولوا الفلاح باش يخلي بارتي صغيره يزرع فيها ويا حبة ذا معناتها اليوم احنا معناتها نحاولوا باش يزرعها في معناتها نمط بيولوجي.
0: أي.
2: نمط انه مش تعطيك والا يقع التحويل نتاعها معناتها الكسكسي ولا الغيرو وتقع وتاخذ كل لوجو هذاك كيما توا فما مثلا للقمر البيع عامل كسكسي المحمودي.
0: أي.
2: فما شكون عامل الشيلي معناتها فهمت عامل معناتها ترانسفورماسيون وعامل فالوريزاسيون بالاسم وبالنمط البيولوجي. دونك هكا دونك تحافظ عليها.
0: نعم.
2: دونك شنو الفرق بين المحافظه في بيوت التبريد والمحافظه عند الفلاح؟ المحافظه في بيوت التبريد هي محافظه ستاتيك. دونك كيما تحطها عام 60 تعاود تخرجها 2026.
0: عندكم توا في الكميه كبيره في البنك؟
2: احنا نحافظوا بكميات صغار لكن صغير. كل احنا بالعين ناخذ كل عينه, العينه تنجم تكون فيها صنف اكثر من
0: يعني
2: صنف
0: ينجم
2: يكون عينات. بالعينات الكل في البنك الوطني الجينات عندنا الكونسيرفي 26000 عينه. هذوما جميع الأنواع. بالنسبة للقموح عندنا ما يقارب 7000 عينة.
0: نعم
2: 7000 عينه معناتها ميلونج مخلط. هذوما نحافظ عليهم كونديسيون معناتها في لي كونديسيون هذوما. وفما المحافظه اللي عند كونديسيون ستاتيك قلت لك كيما تحطها كيما تلقاها بعد 20 سنه تخرجها هي نفس. بار كونتر المحافظه على الفلاح تخليها تكتسب حاجه جديده اني كل عام يزرعها اكيد مش تدخل امراض جديده اكيد مش تدخل الشونجمون كليماتيك اللي تسخن الدنيا كذا. هي بيدها الفاس ادابتي هي بيدها مش تتاقلم مع الظروف الجديده ومش هي بيدها مش تكون عندها ستركتور جينيتيك مغايره للستركتور الاولانيه في الجي زيرو اللي بدات فيها عند الفلاح.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم سي الياس.
2: شكرا يعطيك الصحه
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم البنك الوطني للجينات. شكرا لك على كل اللي ضحت هذه الدكتور والباحث الياس بابا يعطيك الصحه ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. الوقت يمر بسرعة معاكم في الحديث أكيد وما زال عندنا برشا مواضيع. خليكم معنا. شكرا سي الياس. بعد شوية نرجعوا لمواصلة اللقاء. خليكم معنا.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، موسين اللقاء معكم. نتحدث على حماية البيئة اللي هي مسؤولية مشتركة، والتعاون الدولي يمكن أن يصنع الفارق. نتحدث على التحديات البيئية اليوم، ما عادتش تعرف حدود، من شح مائي، من تلوث بحري، من أمن غذائي. منذ قليل كنا نتحدث على القمح وعلى أهميته، من التغيرات المناخية، وهو يفرض طبعا كل هذية يفرض تعاون أكبر بين دول، خاصة منطقة المتوسط. نتوقف مستمعينا عند اجتماع إقليمي من تنظيم وزارة البيئة، احتضرت طبعا تونس ليمات هذية، يجمع بين دول البحر الأبيض المتوسط. شعاره مهم ومغري: بحر واحد، رؤية واحدة، خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حماية طبعا حماية البيئة على مستوى طبعا المجالات الكل. اليوم نتحدث على شراكات ومشاريع ملموسة، هل هي موجودة ومعتها يخدموها على أرض الواقع؟ كل التفاصيل باش نتعرفوا على مخرجات هالاجتماع هدايا. وسعيدة واستقبالها ضيفتي السيدة صبرية البنوني، المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة. مرحبا بك سيدة صبرية، أهلا وسهلا.
2: عايشك وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك. أهمية احتضان تونس للاجتماع هدايا، تقريبا الاجتماع الرابع في برنامج بحر المتوسط والأمن البيئي وحماية البيئة في منطقة المتوسط.
2: شكرا مرة أخرى. هي تونس نظمت الاجتماع الرابع، هو الاجتماع الأخير من هو اجتماع نهائي لتقييم حصيلة برنامج تعزيز الأمن البيئي في المتوسط، اللي معروف تحت اسم ميت بروغرام. البرنامج هذا دام مدة 6 سنوات، وكانت معناها فرصة لتقييم إنجازات تقييم الإنجازات بما فيه معناها الإيجابي والسلبي وتبادل التجارب بين البلدان، والتخطيط خاصة لما بعد هذا البرنامج للمرحلة القادمة.
1: وهذا مهم،
2: وهذا مهم جدا. نعم. يعني حبينا في الاجتماع الأخير هذا نخرج معناها بتصور جديد لكيفية المواصلة. البرنامج هذا هو يتم تمويله من طرف مرفق البيئة العالمية، هو Global Environment Facility. تمويل، ولكن التمويل يمر عبر عديد المنظمات والوكالات التنفيذية، منظمات دولية وإقليمية، مؤسسات تمويلية على غرار وهو معناها البرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة العمل المتوسط هي معناها القيادة عندها. ومعها العديد من المنظمات على غرار اليونسكو، الشراكة الدولية للمياه، بنك الأوروبي للاستثمار، العديد من المنظمات، وعشر بلدان. في 10 بلدان وحضروا ممثلين على البلدان هذوما الكل. نعم. في الاجتماع هذايا. إذن أهمية البرنامج هو أهمية الاجتماع
1: هو تقييم،
2: هو تقييم يصير سنوياً، ولكن بما أنه هو التقييم الأخير معناها أخرجنا به بالدروس المستخلصة، وطبعاً
1: بعض من هالدروس المستخلصة. أعطينا شنو مخرجات هالتقييم هذايا والاجتماع؟ طبعاً أكيد فما مخرجات، وشنو مهم المشاريع زادة اللي استفادت منهم تونس.
2: نعم. به الشعار ساعة هو بحر واحد، رؤية واحدة، وهذا يهزنا للدروس المستخلصة. شعار رؤية واحدة يقول معناه أنه وقت اللي 10 بلدان ومعها منظمات عندها نفس الرؤية لتحقيق تنمية مستدامة في البحر الأبيض المتوسط، فإنه الاتحاد هذا ما نجم يجيب كان أثر إيجابي على أرض الواقع. والمقاربة اللي خذيناها في البرنامج هذا هي خليت فما تغيير معناها على أرض الواقع بالنسبة، خاطر تعرف المشاريع في إطار تعاون دولي كثيرة يعني، وبعد ساعات يجي مشروع يتعدى من غير حتى أثر، وإحنا توا ولينا نركزوا في المشاريع على الأثر على أرض الواقع، ماش نحبوا يعني شعارات ودراسات ومساندة فنية. معناها تولت عنا كما نقولوا انفلاسيون معناها في إحنا حبينا في المشروع هذايا دول الكل، وهذا مطلب راهو مش كان تاع تونس، تاع دول الكل. معناها يكفينا من هذه
1: حبوا حاجه ملموسه،
2: حبوا ملموسه، نحبوا حاجه تغير الواقع، صحيح. تغير حتى كان تكون معناها صغيره يعني. اما الهدف انه نبداو بها فيها تجديد، وانه كل بلاد تتعلم من التجربه نتاع البلاد الاخرى، والاثر بطبيعته باش يكبر. دونك المقاربه هي اول حاجه انه المشاريع والا المجالات ذات الاولويه اللي في البرنامج هذا ما خذينيهاش على حده. يعني هي باش نقولوا احنا المجالات ذات الاولويه اهمها هي مثلا
1: الحد اول وحده،
2: اي خاطر البرنامج معناها الى عده مكونات، مجزأ الى عده مكونات، ولكن تم تناولها في اطار ادماجي. معناها ما خذينيش مثلا احنا عندنا التلوث المتاتي من النفايات والمواد الكيميائيه، عندنا التاقلم مع التغيرات المناخيه، عندنا المحافظه على التنوع البيولوجي، عندنا استعاده سلامه النظام البيئي. هذوما الكل ما خذيناهمش على حده، يعني كل مجال وحده في اطار مقاربه ادماجيه بين مختلف. هذه الحاجه الاولى والخاصيه المهمه في البرنامج هذا. ومن اهم المخرجات اذا دونك العديد من المشاريع. مشاريع فما قسمناها، فما أنشطة إقليمية شاركت فيها الدول الكل، وفما مشاريع سميناهم child project، يعني مشاريع وطنية كل بلاد اختارت باش تاخذ مشاريع في إطار الأولويات والحاجيات متاعها. نحن في تونس اخذينا مشاريع في اخذينا زوج، شاركنا في المجالات ذات الانشطه ذات الصبغه الاقليميه، التاقلم مع التغيرات المناخيه، التصرف المندمج في الشريط الساحلي، ولكن اخترنا زوج مجالات كبرى. اول حاجه التصرف الرشيد في المواد الكيميائيه والنفايات الخطيره، خاصه الملوثات العضويه الثابته. والثانية هي المجال الثاني هي كما تعرف احنا في سيتواسيون بتاع شح مائي وأهمية الأمن المائي، ودونك اخترنا المجال الثاني الموائد المائية من خلال مشروع في منطقة راس جبل وتعزيز الفلاحة الذاتية. هذوما نجم نقولوا زوز مشاريع وطنية الكبرى، ولكن مع ذلك معناها احنا شاركنا في كل الأنشطة الإقليمية طوال 6 سنوات. كانت تونس من الدول يعني معناها تنجم نقول رائدة في إطار هذا البرنامج، كان دورها معناها وصوتها مسموع، شاركنا في الاجتماعات معناها
1: كان مهم جدا.
2: وديجا خرجنا من هذا الاجتماع بنداء تونس معناها من أجل العمل.
1: نعم يعني الخطوات القادمة المشاريع الملموسة اللي تونس ربما ما تنلقوها على أرض الواقع. سيدة صبرية،
2: هذوما هما زوج مشاريع
1: اللي
2: تصرف المواد الكيميائية، تم معناها التخلص من مواد كيميائية خطيرة

0: حمايتها. هو حتى احنا بعد شويه ان شاء الله مع الباحثه والاستاذه ليلى طبعا الباسي باش نتحدثوا على المياه المستعمله واهميه المياه المستعمله ومياه المعالجه. خلينا نتحدثوا مهم جدا لان اليوم تونس تعيش حمائيه فعلا. يلزم افاق اخرى، يلزم خدمه اخرى كبيره برشا،
1: يلزم افاق اخرى وهي معناها اعاده استعمال المياه المعالجه واحده من الـ من الـ الاهم معناها الافاق اللي باش نحلوها في تعبئه موارد مائيه غير تقليديه.
0: نعم.
1: قدر عنا الموارد المائيه التقليديه اللي بريسك يعني عندنا سدود وكل تمكننا.
0: نعم.
1: من تعبئتها
0: هذا هو
1: مهم يسر
0: هذا هو. شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك وعلى كل الإيضاحات هذه. سيدة صبرية البنونية المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة، تحياتي لكم. شكرا،
1: شكرا. تحياتي.

سقف اوعى توقف. هي التصفيقة الكبيرة برشا للناس اللي يسمعوا فينا وهم في ثنية وهم في الحرارة والطقس موسعين بالهم ويسمعوا إذاعة الشباب. شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نسلم عليكم الكل، أهلا وسهلا. في زوم اليوم نتحدث على الماء، هل تمثل المياه المعالجة فرصة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي، مجابهة التغيرات المناخية أو تحديات السلامة الصحية والبنية التحتية ما تزال تعيق تعميمها؟ برشا تفاصيل هيك نحكي شوية على المياه المستعملة، المياه المعالجة بعد شوية في زوم اليوم.

0: زوم اليوم. سعيدة باستقبالها ضيفتي أستاذة محاضرة وباحثة بمخبر المياه المستعملة والبيئة بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية. مرحبا بك سيدة ليلى الباصي، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. الماء اللي من أكبر التحديات في تونس اليوم نتحدث، خاصة كما أشرت منذ قليل مع النقص والشح والتغيرات المناخية الكبيرة، اليوم ولا مهم جدا البحث عن حلول أخرى ضرورية ملحة، كما خيار إعادة استعمال المياه المعالجة. طيب نشوفوا معاك في الفلاحة والصناعة ولا كيفاش، خلينا نتحدثوا من الأول على شنو المقصود بالمياه المعالجة وشنو الفرق طبعا بين المياه المعالجة والمياه المستعملة. شنو المقصود؟ خلينا نعملوا تعريف سيدة ليلى.
1: نعم. دونك نبداو من البداية. دونك المياه المستعملة هي مياه دخلها الإنسان في أنشطته اليومية، في الأنشطة الصناعية، في الأنشطة الفلاحية، وبالتالي هي مياه اللي تغيرت خصائصها البيولوجية، الفيزيائية، الكيميائية، واللي أصبحت مؤشرات التلوث فيها هي مؤشرات عالية اللي ما تسمحش ان احنا نرميوها في الميليو ريسبتور بدون معالجتها، ولا تسمح ايضا باعاده استعمالها بطريقه فوريه. دونك هي مياه مؤشرات التلوث بتاعها تكون عاليه مهما يكون، يعني تنجم تكون مياه متاتيه من مياه الصرف الصحي، يعني مياه مستعمله حضريه اوربان، او مياه مستعمله جايه من القطاع الصناعي، دونك مياه مستعمله صناعيه، او مياه مستعمله جايه من القطاع الفلاحي واللي تكون غنيه بالمبيدات واللي معناه اللي نستعملوه في القطاع الفلاحي، وبالتالي هي مياه لا يصلح استعمالها في حالتها هذيك كما هي. دونك هي مياه تتطلب معالجة. معالجة يا إما أول حاجة باش نجمو نرميها، وإلا نجمو معناها باش نحطوها في الميليو ريسبتور اللي هو ينجم يكون أودية، ينجم يكون مياه بحر إكستيتيغا، أو في الحالة المثلى هي مياه اللي احنا نجمو نستعملوها. يعني احنا الغاية بتاعنا في إطار هالشح المائي اللي تعيش فيه تونس، في إطار الندرة، في إطار التغيرات المناخية اللي تعيشها تونس، إنه احنا نلقاو الطرق المثلى اللي تخلينا نعاودوا إعادة استعمال المياه المستعملة عن طريق معالجتها.
0: نعم، هو في العالم، ونعملت هكا شوية ريشيرش قراءة سريعة، تقريبا في العالم يعيد استعمال نحو 380 مليار متر مكعب من المياه المعالجة سنويا. المياه تساهم في الري أكثر من 20 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في هذايا في العالم. تونس وين في هذايا؟ معناته خاصة أنتم كباحثين في مركز معالجة المياه في برج السدرية، ونعرف خدمة كبيرة برشا غادي في أكثر من في المجال، وخاصة كما عندما تحدث على المياه سيدة ليلى.
1: بالضبط. نعم. هو اللي معمول به، ثم اللي معمول به وثم اللي قاعدين نخدموا فيه احنا تو في مراكز البحث.
0: نعم.
1: دونك تو اللي معمول به هو انه المياه المستعملة الحضرية، يعني اويزي اوربان، هي في بعض الأحيان يتم إعادة استعمالها بيان سور بالطرق القانونية وبالتشريعات اللي سمحت بها تونس في المجال الفلاحي، في العلف، يعني في الأعلاف، في سقي المناطق الخضراء، مناطق مثلا لتيران دو غولف، وبعض الأشجار المثمرة. الأشجار المثمرة مثل الزيتون وكل ينجم يسمح باستعمال المياه المستعملة المعالجة، واللي بالطبيعة خضعت لكل نظم المراقبة.
0: نعم.
1: واللي تسمح أن نعاودوا نستعملوها. بالنسبة للقطاع الصناعي، القطاع الصناعي احنا تو واللي قاعدين سورتو نخدموا فيه ونحاولوا نطوروه مع بالاشتراك مع عديد لي بارتنير اندستريال وكل، هو انه خاصة في قطاع النسيج، انه الماء المستعمل كما تعرف مثلا قطاع النسيج يستهلك كميات كبيرة من المياه. دونك من الأحسن أنه إحنا كل مياه هذه كنعاودوا ندخلوها في دورة الإنتاج.
0: عندكم مشروع في الإطار هذه؟
1: بالضبط، عندنا مشروع أنتريج نيكست ميد، وهو يطرح مشكلة الغوسيكلاج بتاع المياه المستعملة المستقدمة من قطاع النسيج. وبيان سور احنا يعني الهدف بتاعنا انه احنا نلقاو السبيل، السبل المثلى، يعني اوبتيميزاسيون بتاع المعالجة باش نكون يكون الثمن أو ثمن كلفة المعالجة مش كبيرة ويرافقها نجاعة حسنة، يعني باش يعاود الماء هذاك يعاود يدخل في منظومة الإنتاج، كسوا في منظومة التبريد، في منظومة في أي يعني مرحلة من مراحل الإنتاج.
0: نعم.
1: من غير ما نكلفوا من غير ما الصناعي يتكلف بيان سور تكاليف باهظة جدا في معالجة المياه هذه.
0: الموضوع المشروع هذايا معناتها
1: هو
0: بيتا تطبيقه
1: هو اي هو عنده بريسك 10 شهور تو من بدا. دونك سي تان بروجي انتريغ نيكست ميد اللي هو مشروع اوروبي، عندنا فيه العديد من المتداخلين معناها الخارجيين كيما تركيا اسبانيا فرنسا اكسيتيرا. دونك وقاعدين كلنا نحاولوا باش نطوروا بيان سور بالمشاركه مع كل النسيج الصناعي اللي في كل بلاد باش نشوفوا شنو المتطلبات بتاع الصناعي وشنو الاستجابة بتاعه للحلول اللي احنا نجم نقترحوها، خاطر كما تعرف لهنا يلزم ديما المتلقي كسوا فلاح كسوا صناعي يلزم عنده القدرة باش يقبل الاقتراح وإلا يجرب الاقتراح اللي انت ولا الحل اللي انت اعتمدته.
0: مسألة ثقة، مسألة عادة، خاطر في العالم متطور جدا الموضوع هذا
1: بطبيعة
0: ليلى، ولكن بتبيع. في تونس ما زالك المواطن والا الفلاح ربما الاستثمار والثقه في
1: بالضبط بالضبط على هذيك يلزم ديما الفلاحه والا الصناعيين ندخلوهم معنا كشريك اساسي في مشاريع البحث. كي تدخلوا معاك كشريك أساسي واللي يطلع على نتائج البحث، يطلع على أنت التقنية معناها كيفاش طورت التقنية باش عطيتها له كوم سوليسيون فينال باش هو ينجم يعطي فيك ثقة فينال ما معناها يعطي ثقة باش يطبقها.
0: نعم، معناتها نجموا نطوروا أكثر في المجال هذايا في تونس، معناتها ما نعرفش وأنت كباحثة معناتها شنو تقيم توا؟
1: والله الحقيقة
0: مازلنا بعاد برشا، مازال برشا.
1: والله الحقيقة احنا كيما تعرف تونس تسخر بالطاقات والمشاريع اللي عندنا، مشاريع البحث خاصة اللي تبدا بالشراكة مع أجانب ولا مع معناها دي بارتنير انترناسيونو، الحقيقة احنا قدمنا بالكدا وكانت عندنا
0: على مشاريع اللي تطبق، يعني مش نعرف خلية نحل انتم
1: في
0: المركز خدمة كبيرة برشا بحوث بعض الحين للأسف البحوث تبقى
1: هي التطبيق يلزم ديما تشريعات، التطبيق خاصة في المجال الفلاحي ما تنجمش معناها نمشي للتطبيق، احنا ديما نعملوا ديزيشيل لابو بعد نعملوا هكا سكيلاب صغير معناها في هكا بدي بارسيل صغار، ولكن باش نجموا نتعديوا لمرحلة التطبيق الفعلي يلزم ديما ثم تشريعات تحطها الدولة باش ينجم يتعدى الفلاح، خاطر كما قلت لك مثلا احنا حتى استعمال المياه المعالجة في الفلاحة تخضع لقوانين وما نجموش نتخطاوها، مثلا تو في الخضروات ممنوع معناها لي كولتور ماريشير الى انتردي باش نستعملوا المياه
0: يعني
1: نستعمل
0: اكثر المعالجة. للاعلاف
1: اكثر اعلاف مناطق المساحات الخضراء هني قلت لك الاشجار المثمره بعض الاشجار المثمره اللي بيان سور تكون ديما ثم رقابه من الدوله على مسالك المعالجه تاع المياه المستعمله.
0: نعم، وهذا مهم جدا
1: بالطبيعة.
0: يعطيك الصحة على كل اللي ضحات هذه الأستاذة المحاضرة سيدة ليلى الباسي والباحثة بمخبر المياه المستعملة والبيئة بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية. شكرا على حضورك معنا وإن شاء الله نلتقي في موعد قادم.
1: شكرا.
0: يلا نواصل معكم بعد شوية.

0: ما عادش برشا في الحصة. فقط نذكركم استحفظوا على رواحكم، خاصة من ارتفاع درجات الحرارة، حتى من خلال موقع المعهد الوطني للرصد الجوي نذكركم الحرارة اليوم توصل 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. في المقابل زد في فرنسا موجة حر قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية، وحتى من خلال الصور والفيديوهات اللي توصلنا أكيد إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. تحياتي الكامل للفريق، محمد عنتول شكرا ليك في الإخراج التقني، بسام بن سمية تحياتي ليك في الديجيتال، تابعونا واسمعونا. جرين توك معاكم متواصل في الشبكة الصيفية، نبدأ معاكم كل نهار جمعة كالعادة مع تغيير في التوقيت من نص نهار الماضي ساعة. هذايا هو موعدنا القارو معاكم، زاد في عدد جديد وبرنامج جديد يهم الجالية التونسية أكيد، برنامج هاشتاج تونسي كل نهار ثلاث من الأربعة حتى للخمسة. تحياتي للجميع، شكرا لكم، ربي يحفظكم وإلى اللقاء.
1: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شراكاتها الأكاديمية المتميزة، وقعت جامعة المنستير مؤخرا بتولوز الفرنسية اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة تولوز، اتفاقية تهدف لإرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية. الاثنين المقبل أعلنوا عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية لتعزيز الانتقال الطاقي في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. تنظم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري بقرطاج خلال الفترة الممتدة من 28 أوت المقبل إلى 14 من سبتمبر 2026. وأعلنت الوكالة في بلاغ لها أنه يتعين على الراغبين في الترشح للمشاركة في هذه التظاهرة من جمعيات وشركات خاصة وغيرها التقدم بملفاتهم لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. العلم المفتوح محور تظاهرة علمية لفائدة طلبة الدكتوراه والباحثين يوم الأحد المقبل 29 جوان الجارية. في أخبار العالم، القيادة العسكرية الإيرانية تصدر تحذيرا بعد رصد طائرة عسكرية إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من الجمهورية الإسلامية. وأضافت القيادة العسكرية الإيرانية أن إيران تحتفظ بالحق في الرد على تلك الإجراءات إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماح إسرائيل. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح، نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
0: نون ستوب.
5: مستر
6: هاي تك،
7: مستر هاي تك.
5: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
7: مستر هاي تك
5: مع عبد البطيني.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جديد مع برنامج مستر اي تك، كيما كل نهار جمعة من توا حتى الماضي ساعة ونص، نصف ساعة نتحدث فيها على أخبار تهم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. الأيامات هذوما في الحقيقة الناس اللي شريت دي بي سي في العام الأخراني وإلا يشريوا ديما ويتبعوا الحكاية ذي، ينجموا يشوفوا على السوق يعني بتبيع التونسية نحكي، وما هي حاجة موجودة في كل العالم وعلى السوق العالمية. يشوفوا أنه في الفترة هذه الأسعار متاع الحواسيب سواء كانت مكتبية أو محمولة ارتفعت برشا. باش نحكيه شوية على الارتفاع هذية وعليش، وشوية نصائح إذا كان الإنسان بيش يشري مش بيش يشري، لازم يشري مش لازم يشري، شنو يلزم يعمل. موضوع حكينا فيه من جوانب مختلفة احنا في حصص سابقة، أما توا بحكم الأيامات اللي تعدات برشا ناس لاحظت الحكاية ذي، خاطر اللي شري بي سي عمناه في الصيف يمشي يحاول يلوج حاجة إكيفالنت لنفس البي سي هذاك في الوقت ذي، يرقى السعر ارتفع بطريقة معناتها ملحوظة جدا. مش نحكيه علاش صار هذا وشوية نصائح للي يحب يشري أو لازمه يشري، شنو يلزمه يعمل خاصة إذا كانت الميزانية محدودة. مش نحكيه في موضوع آخر أيضا، في عام 2026 ومع التحولات العالمية ومع الظروف الاقتصادية في العالم ككل وارتفاع أسعار الوقود وتطور التكنولوجيا، الناس مشيت شوية للسيارات الكهربائية. أي ما كنتش تسمعوا في بونروت، تسمعوا في مستر هايتيك وهنا يتلقوا مع بعضهم بونروت ومستر هايتيك في حكاية السيارات الكهربائية، خاطر السيارات الكهربائية دي ما سي بلوتو اي تيك، حاجة ياسر تكنولوجية انتشرت ونشوف فيها الكهربائية نحكي معناتها مش الليبريد الأكثر على الكهربائية، وحتى الليبريد بتبيع خاطر ثم سيارات كهربائية، سيارات هجينة اللي هي الليبريد اللي فيهم الاثنين، وسيارات الكلاسيكية اللي تمشي بالوقود الكلاسيكي. اليوم مش نحكيه أكثر شوية على السيارات الكهربائية ومقارنة بسيطة من وجهة نظر تكنولوجيا بتبيع، باش ما ندخلوش في اختصاصات أخرى. هنا نحكيه تكنولوجيا الخيار، هل هو خيار مستقبل أنه الإنسان يأخذ سيارة كهربائية أو لا؟ زاد هذه حاجة كما البي سي انفستيسمون، فما بالك بالكهرباء انفستيسمون أكثر، استثمار أكبر. إنسان مش يحط فلوس تحويشة العمر قال المصري، دوك أكيد يلزم يعرف يختار، وهذا سؤال نشوفه فيه برشا في سواء في الشبكات الاجتماعية وفي المجموعات المهتمة بالتكنولوجيا أو مهتمة بالسيارات. هذا إلى جانب أنه احنا أكيد لاحظتوا أنتم على مستوى إذاعة الشباب نسمعوا في ثم ومضات تتعدى خدمتين، منهم خدمة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية اللي هي يعني تنبيه هام جدا ضد التصيد أو التحايل بالتصيد. نعود ونرجعوا حاجة حكينا فيها احنا قبل من جوانب مختلفة، اليوم مش نحكيه بصفة عامة وباش نحكيه وعليش هالتنبيه هذا أصبح مهم برشا في الفترة الأخيرة على الناس الكل. هذوما ثلاثة محاور نحاول نحكيه فيهم اليوم في مستر اي تيك، وباش نتعاونوا عليهم أنا ومحمد عنطول وبسام بالسمية، أنا عربي باتيني، نرحب بكم على موجة إذاعة شباب في مستر اي تيك. أهلا وسهلا.
9: على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

خالد حرير رامي عايش نسخة 2026. نبدأ بها لقاءنا في مستر هايتك كما قلت قبل شوية. البداية احنا في مستر هايتك ولت أكثر بمجموعة نقولوا نحن من المواكبات لأهم ما تعرفوا سوق التكنولوجيا. الجمعة اللي فاتت تحكينا على الخيار ما بين بي سي جيمر وما بين كونسول بالنسبة للي يحب بتبيعة كسوسوا يهدي جائزة بمناسبة النجاح، يهدي كادو بمناسبة النجاح، أو اللي يحب يشتري روحه. اليوم باش نحكيه على ظاهرة ارتفاع الأسعار متاع صحيح كل التجهيزات التكنولوجية، لكن بصفة خاصة اليوم خلينا نحكيه على الحواسيب وفي العالم وفي تونس. علاش الحواسيب ولت أغلى؟ هل معناتها الذكاء الاصطناعي هو السبب وراء ارتفاع الأسعار أم ثم أسباب أخرى؟ قبل سنوات كنت نجم تلقى حاسوب بمواصفات محترمة وبسعر مقبول، أما اليوم برشا مستهلكين لاحظوا اللي الأسعار طلعت برشا وأحيانا بنفس المواصفات تقريبا، يعني بنفس المواصفات كما قلت اللي شريعة مناول في الوقت هذا نفس الحاسوب بنفس المواصفات اللي هي عادة رو ينقص السوم بعد مدة، هو لا بنفس المواصفات وما يقعدش هو نفس السوم بل بالعكس يزيد يغلى. ثم أسباب تحكي عليها برشا، ثم اللي يعرفها شنية وفما اللي ما يعرفهاش. هات خلينا نعاودوا نحكيه في الأسباب هذه ساعة. أولا سبب أكيد مرتبط بحاجة قاعدين نسمع بها كل يوم وكل لحظة وكل ثانية، الذكاء الاصطناعي. العالم يعيش في سباق كبير في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، الشركات الكبرى تحتاج الكميات هائلة من الشرائح الإلكترونية خاصة الذاكرة والمعالجات القوية باش تشغل مراكز البيانات الضخمة امتاحها. وهنا صارت منافسة على نفس المكونات اللي تستعملها حتى الحواسيب العادية، يعني المصانع ولا عندها طلب كبير على شرائح الذاكرة، وهذا يساهم في ارتفاع أسعار بعض المكونات. بالنسبة للحاسوب العادي أكثر حاجتين تأثروا هما الرام بتبيع ذاكرة الوصول العشوائي، وايضا وحدات التخزين للديسك دور وخاصه الاس اس دي. تو نحكيوا على الاس اس دي. احنا علاش نلقاو اليوم الحاسوب ب 16 جيجا و بديسك بسعه 512 جيجا اغلى برشا من قبل؟

خدمش. اما على المدى المتوسط باش يقلقك حتى ولو ديسك دور اس اس دي واللي هو وبالمزايا اللي موجوده في الاس اس دي. به نمشيو توا لتونس. الموضوع كنا نحكيه عليه احنا البارا في الخارج. اما في تونس اغلب الاجهزه والمكونات مورده، يعني ثم تغيير في الاسعار العالميه، والتغيير هذايا ينجم ياثر بطبيعه، وإذا الواحد باش يشري باش يكون مرتبط الأسعار بأسعار الدولار. إذا أنت اليوم في تونس وتحب تشري شنو تعمل؟ إذا تستعمل في حاسوب للتصفح للدراسة للأعمال المكتبية ما يلزمك جهاز غالي برشا، تنجم تختار جهاز متوسط بمواصفات متوازنة. مش نين مشكلة علاش احنا نقولوها الحكاية ذي في تونس؟ التونسي ما عندوش هذا في عقلته، يقول لك نحبه ما يتجاوزش. أنا صارت لي يقول لي بالله تنصحنيش بي سي بالضبط كما هي، ما يفوتش سومو 600 ويكون رابيد وينجم يخدمني ونجم نعمل بيه مونتاج ونجم نلعب، اما ما يفوتش سومو 600 الف ما نلقى من جو في الحاله هذه. اما هذيك هو مخ معناتها الانسان اللي عنده فلوس ويحب يشري بي سي. فهم برشا ناس تخمم هكايا وهذا غلط، راه ماهوش هكا، ما تنجمش، ماهوش معقول معناتها باش تحب بي سي كامل ومتكامل وفيه الاسعار معناتها بسعر باسعار كيما هكايا. بون السعر اللي حكيت عليه انا توا في الاحلام ما عادش يجيب بي سي 600 دينار اللي نحكي عليها به. دونك اذا انت كما قلت العمل نتاعك جوست تتصفح الدراسه العمل المكتبيه، دونك ما يلزمكش بي سي غالي برشا. اذا تخدم في المونتاج التصميم الالعاب الذكاء الاصطناعي يلزمك تستثمر خاصه في الذاكره والمعالج والجي بي يو اللي هي لاكارت جرافيك. النصيحه الاهم ما تركزش كان على اسم الماركه. دونك هذه برشا ناس يبدا يقول لك يبدا يسال فيك ويسأل بالماركة وهو معذور، لكن اللي بي سي راه ما يتقاسوش كيكا، والتركيز ما يكونش على اسم الماركة لأنه فما مجموعة من الماركات تتقارب لبعضها. التركيز يكون على المواصفات. رام يلزمك 16 جيجا أقل شيء في الحكاية اللي كنت نحكي فيها توا أنا اللي هي متاع مونتاج وتصميم وألعاب وذكاء اصطناعي. أقل حاجة 6 جيجا، ما تحكيش على حاجة أقل من 6 جيجا في الرام، هي الاختيار الأفضل للحاضر وللمستقبل القريب. على الأقل أقل شيئا ديسك SSD ب 512 جيجا على الأقل، ومثالش كان لقيت HDD ولا كان عندك هذاك يقعد لك الاستوكاج تنجم تخبي فيه وتعمل 512 تستعملهم يكونوا هما اللي موجودين في ديسك. ودو تفاصل ما عاش فماتها وبلاش SSD ولا ديرنا لهم باش تاخذ حاجة قديمة. المعالج الحديث باش يعطيك عمر استعمال أطول. دونك بون في هنا ما ننصحكش بال معناتها اقل من رايزن 5 او انتل اي 5 بتبيع بلي جينيراسيون كل هذيك نتاعهم الجديده، اقل شيء معناتها ما يجمش اقل منهم. الحاسوب اليوم ولا اغلى مش على خاطر الشركات تحب تزيد في الاسعار، اما على خاطر العالم الكل دخل مرحله جديده عنوانها الذكاء الاصطناعي وهو اللي بدل الاولويات في صناعه التكنولوجيا. دونك ما بين عام 2024 وما بين اليوم 2026 على مستوى تونس اقل شيء اسعار للبي سي زادت اقل شيء 200 و300 دينار في البي سي. وانت وطالع في الجام وقد ما تطلع في الجام قد معناتها في الجيمر كنت عام 2024 بزوز وثلاثة تنجم تاخو حاجة، هذاك نتاع زوز وزوز ثلاثة اليوم ولا فوق ثلاثة ملايين، فهمت وأكثر. دونك هذا علاش إذا كان سؤال آخر تطرح هل أنه الأسعار باش تمشي وتطلع أو باش تمشي وتنزل، ما فماش مؤشرات على أنها باش تمشي وتنزل في المستقبل القريب. دونك قد ما إذا كانك أنت توا ما عندكش بي سي وباش تشري قد ما تشري توا قد ما خير، راه باش يزيد يغلى مش باش يزيد يرخص. هذا على مستوى الحواسيب ومستوى حالة السوق ومستوى النصائح اللي نجمو نحكيوها على شريان بي سي في الوقت الحالي، لأنه راه ممكن حتى السوم نتاع توا في جوان وفي نهاية جوان مش باش يكون هو بيدو السوم في الرونتري في سبتمبر نقول، وحتى نهاية 2026 نجم الأسوام تزيد تطلع برشا بخلاف البينري أو الفقد اللي ممكن يصير في لي باغيت دو ميموار وغيره. هذا الجزء الأول من حصتنا اليوم فيما يخص تحديث على لي بي سي. بعد شوية نحكيو على السيارات الكهربائية والكلاسيكية، وخلينا نحكيو أكثر على مزايا السيارات الكهربائية وشنو اللي فيها وشنو اللي وما لها وما عليها.

0: هايتك. مش هايتك.
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: مش هايتك
1: مع مهاب البطيني. مستر هايتك.
2: مرحبا بكم في مستر هايتك. ما زلنا نتحدث على الخيارات نتاع الاستهلاك بطبيعة التكنولوجيا. كما قلت اليوم حابين نحكي شوي على السيارات الكهربائية لأنها عندها جانب كبير من التكنولوجيا فيها. الميزة الكبرى ما عندها طوى أنه ولينا نشوفه في ديزوبسيون كلها متعلقة بالتكنولوجيا. ديجا الاختيار بتاع السيارة الكهربائية بخلاف أنها حاجة مودرن، بخلاف أنها تعطي اقتصاد معين كما باش نحكيو فيه، زادة الإمكانيات التكنولوجية وليزوبسيون أو المزايا التكنولوجية اللي متوفرة فيها هي اللي تخلي برشا ناس اليوم يخموا فيها، وكديزاين فيتوريست والحكاية هذيك اللي موجودة فيها. به السيارة الكهربية وإلا البنزين شنو الأفضل في عام 2026؟ هي حاجة قاعدة تختلف فيها الآراء، أنت والمنظور اللي تخزر منه. أول حاجة من ناحية الكلفة والاستعمال اليومي، دراسة الأخيرة قاعدة تقول أنه الفوتور إلكتريك أو السيارة الكهربائية أوفر على المدى الطويل، بلوز إيكونوميك على المدى الطويل. ثمنها عند الشراء مازال عالي شوية، أما في المقابل ما فيهاش في الصيانة ديفيدانج وتغيير الزيت، صيانة أقل برشا، تكلفة بالنسبة للمسافة معناتها كي ترولي بها أرخص من البنزين في أغلب الحالات. يعني كي تحسبها على 4 أو 5 سنين تنجم توفر فلوس محترمة على مستوى لونتروتيان وعلى مستوى يعني الاستهلاك متاع الوقود اللي باش تمشي فيه. تنجيبك محمد محمد عن طول قال لي والمانتونس ياسر، المانتونس والفالور متاعها كي باش تعاود تبيعها وكل هذا كل قاعد تحكي فيه العباد، واش نحكيو فيه؟ ما فماش حاجة كاملة، ما فماش حاجة مزيانة من الجوانب الكل، لكن واحد يدرس شوية. النقطة المهمة الثانية، قبل كان عند الناس خوف كبير من عمر البطري متاع الكهرباء هذية. اليوم الوضع تبدل، البطاريات الحديثة تنجم تعيش بين 8 و 15 سنة. هذاك علاش الكونستركتور اليوم يعطيك يقول لك البطري جارانتي 8 سنين و 200 ألف كيلومتر، معناتها الأغلبية قاعدين يعطيوها كيف. التقنيات اللي قاعدة تتطور بسرعة بسرعة بسرعة في البطاريات، معناتها تقنية الـ LFP اللي ولات تعطي عمر أطول واستقرار أكثر. يعني الخوف هذايا بدا يضعف مع الوقت، يعني نرجع شوية في السنوات قليلة التالي، والحديث على السيارات الكهربائية وكيفاش الناس خايفة وقاعدة تقدم حتى في كياساتنا. نحن في تونس نشوفوا قاعدين يكثروا في الكياس، مش عند الكونسيسيونير، قاعدين يكثروا السيارات الكهربائية في كياس من ماركات المختلفة. ما ننساوش الحديث على الجانب الثاني اللي هو مهم برشا عند التونسي، واللي هو إعادة البيع. مش تخلي نلقى فيها سومة ولا ما نلقاش فيها سومة. الصورة مختلفة شوية لحد الآن في السوق التونسي. كراها بالكلاسيكية متاع ليسانس والمازوت مازالوا أقوى في السوق التونسي، الناس متعودة عليها وسهلة في البيع وفي الإصلاح. يعني باش تصلحها أسهل، الميكانيسيان والورشات والكل يعرفوها، في حين السيارة الكهربائية تفقد في قيمتها أسرع شوية في بعض الحالات، لكن الوضع قاعد يتحسن كل عام مع انتشارها وزيادة الثقة فيها. الكهرباء أرخص في تونس، خلينا نعمل طبعا مقارنة بكل شيء مع بعضه. الكهرباء في تونس أرخص من الوقود، معناتها شبكة الشحن ما زالت في طور التطور، أسعار السيارات الكهربائية ما زالت مرتفعة على برشا ميزانيات، لكن القرار هنا كما قلنا باش يدخل في الحكاية هذية، تدخل فيه الحسابات هذية. أما راهو إنسان عنده دار ملك، عامل طاقة شمسية، ماخذ سيارة كهربائية معها البورن متاعها حاطتها في الدار، تتحسب الحكاية بالحق، تتحسب من ناحية هذية. إذا كان عندك كما قلت استعمال يومي زادة داخل المدينة كل يوم، رأي السيارة الكهربائية أو الهبريد زادة هي الأفضل، خاطر تولي تستعمل تمشيك أكثر على الكوران. إذا تسافر برشا وتمشي وتخمم في إعادة البيع وباش تبدل الكهرباء فيسع وكل، مازال خيارك اليوم راهو باش يقعد في البنزين أو الهجين. لكن هذايا على مستوى هذايا كوتي كيما قلت يتحكي في بونروت مع حميدة. أما الكوتي اللي نحكي عليه في التكنولوجيا، اللي يحب على التكنولوجيا ويحب على ليزوبسيون تكنولوجيك اللي موجودة فيهم ويخمم على بعيد وعلى المستقبل، السيارة الكهربائية أو الهبريد أو الهجينة هي اللي تكون، يعني الهبريد اللي فيها الاثنين وإلا كومبليتمون إلكتريك. الريزو نتاع لي بورن باش يتطور بسيف عليه، الناس باش تتعلم، الورشات باش تتوفر، اذا تستحفظ عليها خاصه الكهرباء باش ترتاح من برشا وجعت راس وتربح فلوس. فك الخمس سنين الاولانيين وقت اللي انت ما زلت كي كسبتها وما زلت غالبا ما زلت تخلص فيها. على كل حال احنا نتمنوا انه كل واحد ينوي يشري كهرباء سواء بريده او مش بريده او غيرها، ان شاء الله ربي يتمم عليه بالخير ويشريها ويشري ويفرح بها وتكون الاختيار الامثل بالنسبه ليه. احنا مشينا لوجهه النظر التكنولوجيا، التكنولوجيات اللي موجوده في السيارات الكهربائيه. دونك في اي تك او مستر اي تك ما نجمش ما نحثوش وما نحكيوش اكثر على خيار المستقبل بالنسبه للسيارات الكهربائية واللي هي كونكتية تقريبا في كل شيء. هكذا نوصلوا لختام مستر اي تيك اليوم. أما قبل الختام لازم نحكيه على آخر حاجة، التنبيه الأخير للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حول حملات التصيد اللي هي موجودة بارتو. شنو معناتها التصيد؟ هو أنه إنسان يحصلك في أنك تدخل وتكليك على ليان معين يجلبك لأنك تدخل للرابط هذا وتكليك عليه ببرشا حيل متاع تحايل. يعني راهو مهما إنسان يبعث لك تحت أي مسمى كان ويقول لك دخل كليكي على الرابط الثاني باش تدخل معطياتك، الرابط التالي باش تدخل معطياتك، خاصة حاجة فيها إدخال معطيات، ابعد عليها تماما وابعد عن الفضول. هكل لي ميساج اللي فيهم برشا فضول وفيهم هاك ربحت وفيهم هاك الشركة الفلانية أو الكذا، ديما حاولوا تثبتوا من لي ميساج خاطر الحيل متاع المتصيدين والمتحيلين كثيرة وكثيرة جدا. أجمل تحية كامل الفريق اللي أمن لكم مستر ايتيك المتكون من حمد محمد عنطول في الإخراج الرقمي، في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي بسام بن سمية، ومن أمام ميكروفون إذاعة شباب عربي باتيني. إلى اللقاء.

0: هايتك.
1: مستر هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.

0: إذاعة شباب عدل مجدك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمعوا التونسي،
1: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
2: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: بداية من اليوم الحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، والثالث من جويلية انطلاق دورة المتفوقين. انطلاق الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسة الطفولة العمومية تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، سعي إلى إرساء مقاربة وطنية شاملة وحملات تحسيسية في كامل تراب الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. يتلقى المترشحون لتوجيه الجامعي بداية من اليوم كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس. وفي حديث للإذاعة الوطنية قالت سهام بوراس أن دورة التوجيه الجامعي بالنسبة للمتفوقين تنطلق يوم الثالث من جويلية المقبل.
7: معنا أول عملية هي الحصول على كلمة العبور اللي تلقى التسجيل فيها يوم الأربعاء 24 جوان، والحصول عليها بداية من اليوم يتحصلوا على كلمات العبور متاعهم عبر الإرسالية القصيرة. إخذ كلمة العبور يستحفظ عليها وما يوريها حتى الحد، ومن بعد ثم دورة المتفوقين باش تبدأ أول دورة من 3 إلى 5 جويلية.
6: مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بينت أن دليل التوجيه الجامعي الذي صدر الثلاثاء الماضي يتضمن حوالي 1200 مسلكا في مختلف المجالات.
7: الدليل هذا يضمن لمحة على محتوى موقع التوجيه ورزنامة عملية التوجيه والمقاييس وعملية التعيين وإعادة التعيين، في زادة كذلك عروض التكوين المفتوحة لفائدة المترشحين الموجودة بكافة الجامعات مبوبة حسب المجالات. فما كل مجال يحتوي على جملة من الاختصاصات وأنواع البكالوريا، وفيهم زادة المقاييس ومجموع نقاط آخر موجه، والمؤسسة الجامعية اللي باش يحتضنها الاختصاص وكافة المعطيات. بالنسبة للاختصاصات عن قرابة 1200 مسار يتعاودوا من مؤسسة إلى أخرى.
6: تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك، تحتضن مدينة المنستير بداية من اليوم دورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسة الطفولة العمومية. وتشهد هذه البطولة التي تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنستير على مدى 3 أيام مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج من مختلف مؤسسة الطفولة العمومية بسائر الولايات. تحتضن ولاية بنزرت اليوم وغدا فعاليات ملتقى راس جلال الابتكار. الملتقى يأتي في شكل مخيم وأكاتون تشاركي، ويهدف بالخصوص إلى بلورة تصورات ومشاريع بيئية مبتكرة للتثمين المستدام لموقع راس جلال أقصى نقطة شمالية في القارة الإفريقية، وفق ما صرح للأخبار منسق الملتقى ورئيس جمعية مشيدي تونس محمد بن غفار.
8: احنا في الحقيقة نحضر في الملتقى اللي هو ملتقى الابتكار لراس انجلة، اللي يضم مجموعة من وطنيين ومجموعة من خيرة الطلبة اللي عندنا في المؤسسات الجامعية التونسية، اللي بيشلموا مع بعضهم ويعطيونا تصور وفكرة تكون هي القاطرة لتنمية منطقة راس انجلة كعلى نقطة في افريقيا. احنا الهدف بتاعنا من الملتقى هو تعريف منطقة راس انجلة كوجهة سياحية وبيئية وكمنطقة حساسة وهشة، في حين نجم ندمج كل ما هو التنمية محلية في المنطقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والموارد البيئية ذات الخصوصية بالنسبة للمنطقة.
6: كان هذا منسق الملتقى ورئيس جمعية مشيدي تونس محمد بن غفار. عدد من الطلبة المشاركين في الملتقى تحدثوا أيضا على أهمية المساهمة في هذا الملتقى الأول من نوعه.
9: الملتقى هذايا باش يضيف لي، بما انه نخدم مع ديزيتيديون من مختلف دومينات اخرين، وان باش نطبق اللي قريناه في التهيئه والتعمير في المنطقه حساسه كما هذه، وباش نعطيو المقترحات نتاعنا في المستقبل ليها مع لي ديفي اللي موجودين هوني. نصور هيك اكسبيريونس باش تضيف لي برشا، وهي فرصه ليا وليزيتيديون الاخرين باش نعملوا بارتيسيباسيون ونعملوا انفتاح على الدومينات نتاعنا في بلاصه هكا مزيانه.
10: الملتقى هذية هو أول تجربة لي مع طلبة من مختلف الاختصاصات الأخرين، والفكرة هو يعني التعامل مع المنطقة هذه والسيت هذية باش نشوفوا أفكار تكون يعني حسب كل واحد والاختصاص متاعه كمصمم، يعني شكون الفكرة كيفية التعامل مع الفضاء لكونترانت اللي موجودين فيه.
6: 26 من جوان من كل عام يوم يحيي فيه جميع دول العالم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها، وتسعى بلادنا من جهتها إلى إرساء مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في حرب هذه الظاهرة. نسرين العرفاوي والورقة التالية.
11: تحيي بلادنا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل عام، يوم أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر 1987 لتعزيز العمل والتعاون بين الدول لبناء مجتمع خال من الإدمان. آخر أرقام الإدمان لسنة 2021 تشير إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا خاصة في صفوف الأطفال، وفق المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح.
12: متاع الأقراص تضرب في أربعة، الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية. وصلنا تقريبا 18 عيادة ومازالوا عيادات أخرين باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم قبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم الخمسة مراكز باش يكونوا موجودين في كل إقليم.
11: وتحرص بلادنا في حرب ضد المخدرات على إرساء مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، وقد شهدت الساحة التشريعية في السنوات الأخيرة نقاشات حول تنقيح القوانين وتحيينها بهدف تعزيز الجانب الردعي، آخرها جلسة استماع نظمتها أمس لجنة التشريع العام بالبرلمان لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. رئيس اللجنة فوزي دعاس.
13: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا نقص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية. تعنى بكل أسباب المتعلقة، الجانب التشريعي مهم ومهم جدا.
11: وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية تتواصل إلى 6 جويلية المقبل. مديرة الاتصال بديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كوثر السعيدي:
14: أنشطة في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا نوعوا من الأنشطة يقضوا عليها الشباب، كما أنشطة رياضية فنية، مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز متاعنا، داخل المراكز فضاءات صديق الشباب، وخارج المراكز بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
11: مكافحة المخدرات ظاهرة تستوجب مقاربة وطنية شاملة ترتكز على التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والصحية والتربوية والتشريعية بهدف حماية الشباب ومعالجة المدمنين وفقا لبرامج وقائية وعلاجية واضحة.
6: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها تختتم اليوم بتونس أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أكد في تصريح لمها الفرشيشي أكد أن تونس تملك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون بوابة اقتصادية نحو القارة الإفريقية، غير أن عددا من الإشكاليات الهيكلية ما تزال تعيق تحقيق هذا الهدف على المستويين اللوجستي والمالي.
15: عندنا بعض المعوقات اللي يلزمنا نطوروهم في أقرب وقت لتمكين تونس باش تكون حقيقة بوابة لإفريقيا. أولا هو الجانب اللوجستي، لا يمكن تطوير تونس كبوابة لإفريقيا بدون أن يكون عندنا ميناء عميق، واليوم ثم عدد من المستثمرين الأجانب الكبار اللي هم مستعدين ومهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لإفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الإفريقية واستكمال هذا المشروع اللي نحب نطوروه، أنه تكبير مطار تونس القرطاجي. بالنسبة للجانب المالي والبنكي دي فيه كبير برشا، تونس متموقعة حاليا في القارة الإفريقية، يعني عنا أكثر من 150 شركة في الكوت ديفوار، عنا ما يقارب أكثر 30-40 شركة في السنغال، صادراتنا قاعدة تقدم بالقدام، قاعدين نخترقوا في الأسواق الإفريقية. نقصنا شوية في مجال اللوجستي، في مجال البنكي، في مجال قانون الصرف. يزمن نتلهاو بالدياسبورا نتاعنا التوانسة اللي متواجدين في إفريقيا، راهم هذوكم ينجموا يعاونونا لاختراق الأسواق الإفريقية.
6: هذا وسيتم في اختتام الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: بداية من اليوم الحصول على كلمات العبور الخاصة بتوجيه الجامعي، والثالث من جويلية انطلاق دورة المتفوقين، انطلاق الدورة 2 للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات سعي لإرساء مقاربة وطنية شاملة، وحملات تحسيسية في كامل تراب الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
16: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.

0: توب سبور.
1: شحويلكم جمعة مباركة، طريق السلامة للجميع، شهية طيبة. توقيتنا في أستانا عاصمة كازاخستان 6:15، وسعداء أكيد باش يكونوا معنا من كازاخستان رئيس الوفد التونسي في دورة كازاخستان للتايكوندو سي سمير كحواش. مساء الخير.
2: مساء الخير
1: الله يخليك خويا الغالي. نعرف تحب الإذاعة، وأكيد مهم أنه ناخذ الأخبار السارة للوفد التونسي قبل مواعيد كبرى. نحكيه على الألعاب المتوسطية في تورنتو في إيطاليا، الألعاب الأولمبية للشباب، أولمبياد أمريكا 28، برشة حافلة عندكم. نقول لكم مبروك يعني أولادنا وبناتنا اللي أخذوا البكالوريا، هذا مهم جدا. ومبروك الذهب البارح للبطل العالمي وفي المسغوني، كذلك لبطلنا الأولمبي والعالمي في رأس القطوسي ميدالية فضية، خليل جندوبي رغم الإصابة شلل لاباس طمني عليه ميدالية برونزية. وناخد تفاصيل معك في بقية الأخبار خوي الغالي.
2: بارك الله فيك. الحاجة مبروك للجميع في الاجتياز الامتحان البكالوريا ولكل أولادنا في تونس. التحضيرات هذه هي يعني بديناها بتربص يعني في أستانا مع منتخب كازاخستان، وكانت الأجواء يعني مميزة جدا، والإمكانيات اللي توفرت لنا في أستانا الحق إمكانيات معناتها خارقة العادة. دخلنا الدورة هذه هي التحضير، والدورة دخلنا لتحضير الألعاب المتوسطية أكيد، ومعانا نفس الوقت المنتخب الأواسط. نعم. يعني هذا اللي قاعد يحضر في الأولمبياد.
1: أولمبياد الشباب
2: دكار، أوكي. الشباب إن شاء الله، إن شاء الله. ففي الدورة هذه على مستوى الفني أنا شفتها يعني دورة ممتازة جدا، اللي كانت تضم معظم الدول اللي هي عندها اسم في عالم التايكوندو، من إيران، من أوزبكستان، كازاخستان، تركيا، كوريا، يعني ضمت لاعبين ممتازين جدا. فدورة في حد ذاتها فنيا مميزه جدا.
1: برافو. وهذا يعني المهم وانه تونس، سامحني اي سي سمير، وانه تونس كانت موجوده معناتها في هذا الموعد.
2: احنا كنا موجودين في الموعد، وكنا في عند حسن ظن الناس اللي تمن باللعب التايكوندو، تمن بالرياضه التونسيه اللي هي تنجم تكون موجوده في المستوى هذا.
1: برافو برافو.
2: والولاد شرفونا الحق.
1: اوكي، عندك اهم تفاصيل ميداليات بين البارح وبين اليوم. الشباب
2: الشباب لحد اليوم خليت تم عنا 6 أدوار نص نهائية مترشحين لحد الآن. أنا بعدت على القاعة مثل ما عنديش توليدي تاي. نعم. تم مالك مشي مشال الفينال.
1: برافو.
2: مالك مشال الفينال، أما عنا 6 نص نهائي
1: بين ولاد وبنات. الشباب
2: بين ولاد وبنات. أي للشباب بين ولاد وبنات، وربي يوصلهم يعني يكملوا
1: يجيبونا ذهب من
2: لما أهم
1: من الفترة المسائية. أكيد يكونوا أكيد قدوتهم وفاء المسغوني البطل العالمية، هزت ما شاء الله هاتريك تاريخية، كذلك قدوتهم البطل الأولمبي في رأس القطوسي، قدمتهم لصناعة التاريخ بين أولمبياد طوكيو وباريس خليل الجندوبي. وزاد هو يعرف الأولمبياد تاع الشباب، كان في الأرجنتين متوج. سمير، نعرفها رئاسة الوفد ما هي سهلة مسؤولية، معناتها عندك وفد كبير بين الأكابر الكبريات الأواسط والوسطيات. نذكر أنه البارح وفاء المسغوني هزت ميدالية ذهبية فضية اللي في رأس القطوسي، وثلاثة برونزية، كذلك عهود بن عون، خليل الجندوبي وأخوه أيوب الجندوبي، وما نساوش كذلك فضية فارس بوجمعي. طمني على صحة خليل الجندوبي، هذا مهم جدا.
2: بالنسبة لخليل، هي اللي صاب البارح خوفتنا، باش نكونوا صادقين وكونوا أمناء مع نفسنا. الأول خوفتنا، لكن بعد بشوية بشوية أنا في نفس الوقت يعني كنت طبيب المنتخب التايكوندو في من 2009 2012، اشتغلت بالمركز الوطني. فبعد يعني من بارح لليوم ثم تحسن، إن شاء الله تكون إصابة معناتها مش بليغة، إن شاء الله كي نرجع لتونس نعملوا فحوصات اللازمة الكل، وإن شاء الله نطمنكم على خليل الجندوبي. إن شاء الله
1: إن شاء الله. دكتور الله يخليك، سلم لي على الوفد الكل، تحية للإطار الطبي والشبه الطبي والمدربين الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، وديما عالم تونس معاكم حاجة أخرى، نخوة أخرى، وبرافو، يعطيكم ألف صحة أخوي الغالي. نخلي كلمة الختام من أستانا من كازاخستان.
2: إن شاء الله كلمة الختام، نشكر الإذاعة اللي خلتنا نوصلوا صوت الشباب هضم، نوصلوا صوت تايكوندو، أنه تونس وين ما تمشي إن شاء الله تكون فما تشرف الناس، تشرف البلاد، بالنتائج نتاعها بسلوك اولادها، وان شاء الله نكونوا يعني عند حسن ظن الناس كل جميع.
1: تحية تونس،
2: الله يخليك.
1: الله يخليك، مش مزيح احنا خدمتنا ليك، مشينا للعالم الكل معاكم ومع كل الألعاب الفردية. إلى اللقاء دكتورنا رئيس الوفد التونسي في العاصمة الكازاخستانية الكازاخية كما تحبوا أستانا أكيد، وحكينا على منتخبنا الوطني للتايكواندو بعد التألق بين البارح واليوم في الدورة الدولية، فيها منتخبات على مستوى عالي. متواصلة الدورة اليوم في الفترة المسائية مع الشباب، وإن شاء الله يكون عندنا ذهب مع موهبنا اللي تبعناهم زادة في كل يعني المحافل الدولية، وهذا مهم باش نشوفوا البوديوم لعناصرنا في الألعاب المتوسطية في تورنتو في إيطاليا في شهر أوت، وكذلك خاصة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار في السنغال مع العودة المدرسية والجامعية يعني نوفمبر أكتوبر. وما ننساوش كذلك مهم جدا نتبعوا أبطالنا في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس أمريكا 28. خذيت كل التفاصيل مع تحياتي صديقي لبيب صغير المكلف بالاعلام في الجامعه التونسيه للتايكواندو. نحكيو على الباسكت، باسكت تاي منتخبنا الوطني اكيد يحضر لنافذه جديده في كاس العالم قطر 27، واختار انه يعمل تربص نتاعو في الدوحه العاصمه القطريه قبل التوجه الى انغولا للمشاركه في النافذه الثالثه من 2 الى 5 جويليه. منتخبنا ربح قطر في ماتش اول 69-64. في الكره الطائره منتخبنا الوطني البارح خذيتو كل التفاصيل مع زميلي هادي في توب سبور عن الدورة الترشيحية الخاصة بدورة مؤهلة للكان في الكرة الطائرة ذي مسير جديمة، دونك فيها منتخبات الجزائر المغرب وتونس ليبيا. انسحبت البطولة تقام في مكناس، واعتقد ثلاثة منتخبات معنية بالتأهل إن شاء الله للكان، في انتظار نعرف وين باش تصير لأنه فما مشكل ليبولا في الفيروس اللي ضرب توا في الكونغو الديمقراطية. على كل منتخبنا في الكرة الطائرة كذلك في غياب المدرب الإيطالي عنده توعك صحي طارئ عمل عملية إن شاء الله باس، باش يكونوا حاضرين غدوة في ماتش الجزائر، ثم نلعبوا نهار 29 جوان مع المغرب، ثم نمشيو ذهاب وياب يعني نعاودوا نلعبوا مع الجزائر ونعاودوا نلعبوا مع المغرب. تحياتي لفريق البرنامج محمد عنطول خويا الغالي يعطيك ألف صحة، ولكل التقنيين اللي جندوا على موجاتنا في تغطية متميزة لكأس عالم وجعتنا احنا كتوانسة. شكرا لصديقي بسام في الإخراج التقني. ما تنساوش موعد كلوب مونديال مع زميلي فوزي بن سالم حلمي عون وأيمن الطياري في التحليل الفني أكيد في تغطية خاصة لمونديال كرة القدم. نذكركم أنه البارح خسرنا مع هولندا 3-1 ونعود إلى أرض الوطن بخوفي حنين 0-10. خسرنا 5، خسرنا 4، وعملنا القفلة البارح خسرنا 3 أمام هولندا، وهدفنا البارح كان بكرة رأسية وكرة بالرأس لولد دقاش حازم المستوري. اليابان والسويد تعدى وهولندا تعدت بسبع نقاط، اليابان 6 و4 للسويد، يعني مجموعة ما كانتش سهلة لمنتخبنا الوطني. بقية تفاصيل المجموعة دل يعني تركيا خسر ربحت، تركيا ربحت أمريكا 30، ماتش مش عادي في الفجر هذا يبدأ ما 3. تركيا ورات برغم أنها انسحبت الروح والعراقة متاع المنتخب التركي جاب طرح كبير أمام أمريكا 3-2 في اللحظات الأخيرة في الإكسترا تايم. أستراليا عملت نيول مع الباراغواي 0-0 وتعديت، أمريكا المنظمة تعديت بستة نقاط، أستراليا والباراغواي في الدورة القادم بأربع نقاط، تركيا جابت ثلاثة نقاط وعادت إلى إسطنبول. على فكرة منتخبنا من أمريكا كانساس مونتيري باش يرجع لإسطنبول وبعد يجي تونس رحلة عادية، معناتها باش يقابل برشا توانسة قاعدين يعملوا في الشوبينج أو مشاو رحلات السياحة. وغير هذا فما من عبية نعرفوهم وين باش يرجعوا، اللي رجع للدنمارك واللي رجع لإنجلترا واللي رجع في العطلة نتاعو اليونان وباريس والحكاية هذيك الكل. شو عندنا في المواعيد؟ في بوسطن 8 متاع الليل النرويج أمام فرنسا لقاء القمة من أجل الصدارة اليوم، وعندنا السنغال أمام العراق في تورونتو 8 متاع الليل فرنسا في غياب ديشان باش يعول على الناخب نتاعه المساعد هو جي ستيفان موجود في الطاقم الفني، وهذه السياسة والرؤية نستخدم. السنغال والعراق 0 من النقاط في المجموعة إي. بقية المواعيد الكافير السعودية السبت 27 جوان ماضي ساعة متاع الصباح، لوراغواي إسبانيا ماضي ساعة متاع الصباح، ذكركم أنه إسبانيا لاروخا في المرتبة الأولى 4 نقاط، لوراغواي 2 كافير 2 والسعودية نقطة. وما نساوش بقية المواعيد الأربعة متاع الصباح فجر السبت 27 جوان ماتش يهم العرب اللي هو مصر وإيران، العرب وإفريقيا وعرب آسيا في سياتل الذي في أمريكا في المجموعة جاء، ومباراة نيوزيلاند أمام بلجيكا في فانكوفر. مصر 4 نقاط، برافو للفراعنة. إيران 2 نقاط، بلجيكا 2 نقاط، ونيوزيلاند عندها نقطة. ونمشي للمجموعة L، فما ماتش البنما أنجلترا العشرة متاع الليل، نحكي على السبت 27 جوان في نيويورك بنما أنجلترا، والعشرة متاع الليل كرواتيا غانا في فيلادلفيا في أمريكا. غانا ما قصرتش في المجموعة، عندها 4 نقاط مع أنجلترا، كرواتيا 3 والبنما 0، ما لا ماتش من كرواتيا غانا، حتى شيء متحسم. أكيد برشا أخبار باش تلقاوها في كلوب مونديال مع زميلي فوزي بن سالم، مع تحيات زياد الخيرين، نتقابلوا إن شاء الله. شاهي طيبة جميعا.
0: توب سبور، إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 على فم ولا ستريم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عبد المجدد تسمع صوتك.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس. من توا حتى الماضي ثلاثة كالعادة نحكيو مهرجانات، بما أنه أحنا على أبواب المهرجانات الصيفية، وبما أنه العديد من الندوات الصحفية بدأت تكشف على برمجة المهرجانات الصيفية. برمجة المهرجانات الصيفية عرفنا الجم، عرفنا جاست برقة، اليوم عرفنا برمجة دقة في انتظار كارتاج حمامات، ولو أنه بعض التسريبات تخلي عنا فكرة على بعض الأسماء اللي باش تكون متواجدة في المهرجانات الزوز. كذلك بعد شوية باش يكون معنا المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة سي وليد المسعودي، نحكيه على برمجة مهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب لعدة دورات والعودة في 2026 للدورة 20. أكثر تفاصيل على الدورة بعد شوية. كذلك المفاجأة بين معقفين كانت برمجة دقة اللي اكتشفناها اليوم، واللي برشا من اللي كانوا حاضرين عقيلة زملاء من الصحافة الثقافية كانوا تفاجئوا ببرمجة مهرجان دقة، تفاجئوا أنه ما هيش البرمجة اللي تعودنا بها على مدى سنوات، واللي خلت دقة يمكن حتى خارج إطار المنافسة بالنسبة لمهرجانات أخرى. أكثر تفاصيل على دقة بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص. أما قبل ما نستقبلوا المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة، نقول لكم اللي معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، محمد عنتول في الهندسة الصوتية، وبسام خليل فارس في الإخراج الرقمي معنا اليوم في كولتور بوكس حتى الماضي ثلاثة. نذكركم اللي اليوم الطقس يعني شديد الحرارة، كان تجمو متخرجوش بين ماضي ساعة والأربعة ميسالش، يعني كان عندكم قضية تجمو ترجقوها لبعد الأربعة ميسالش، ردوا بالكم كانكم في المشين تعملوا في تبحيرة على خاطر الشواطئ الغير مراقبة نبعدوا عليها، نختاروا أن نعوموا في شواطئ مراقبة على الأقل في صورة حدوث مشكلة لا قدر الله تلقاو شكون ينجم يجي يعاونكم. هذيك علاش نمشيوا للشواطئ اللي فيها مراقبة، نحافظوا زيد على نظافة الشاطئ على خاطر أنت اليوم متبحر، غدوة فما غيرك مشي بحر، نجم أنت زيد بعد غدوة ولا بعد غدوة باش ترجع تبحر في نفس البلاصة فتلقاها نظيفة كما تحب تلقاها. يعني صح عليكم اللي تبحروا، احنا مازلنا في استوديوهات مازلنا نخدموا. بعد شوية نحكيه على جازة برقة، اما قبل خليكم مع شيرين تباعاً.

0: وعمري ما أقول لك وداعاً. كانت هذه شيرين اللي وصلنا معها للماضي ساعتين وثمانية دقائق على موجات إذاعة الشباب. كما قلت لكم في بداية الحصة نحكيه مهرجانات صيفية بما أنه توا لهالي الحدث اللي طاغي على الساحة الثقافية هو برمجة المهرجانات الصيفية. البعض كشف على برمجته والبعض في انتظار الندوات الصحفية اللي تكشف على البرامج. الجاز كنا عشنا ندوة صحفية النهار الثلاثة في مدينة الثقافة وقال إعلان على برمجة دورة 20 المهرجان الجاز، عودة بعد غياب سنوات، انتظار كان طويل ومرتقب لمهرجان الجاز. سي وليد المسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة معانا على التليفون. مرحبا بك سي وليد.
1: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: يعيشك سي وليد وشكرا لقبول الدعوة. احنا كنا نتمنى وتكون احدنا لكن نعرفوا انه الاستعدادات الحثيثة لإعداد المهرجان من عندك انك تكون احدنا اليوم، لكن ميسالش هاو بالتليفون نحكيه على تبرقة العائد بعد غياب. سي وليد يعني اليوم باش نبدأ معاك بالبداية، يعني يمكن بالنسبة للمتابعين للمهرجان وإحنا كصحفيين متابعين المهرجان بالحق تفاجئنا وقت اللي جاتنا الدعوة لندوة صحفية لمهرجان جاز بتبرقة، خاطر يمكن غيابه لدورات متتالية خلينا نخرجوه من الخارطة الذهنية للمهرجانات اللي نستنيو فيها. فكيفاش كانت يعني هذاك حرص اكيد من وزارة الشؤون الثقافية، لكن ظهر لي ثم حرص زاد من الجهة انه المهرجان يرجع؟
1: اكيد اولا عودة المهرجان هو تقريبا هدف المهرجانات الصيفية في هذا الموسم. نعرف ان المهرجان هذا معناها فيها رغبة كبيرة من ابناء الجهة وعمل كبير من ابناء الجهة من اجل انه هذا يعود. كان السيد رئيس الجمهورية كرر المهرجان ودعا إلى إعادة إحيائه. بطبيعة وزارة الشؤون الثقافية وعلى رأس السيدة الوزيرة طبعا وفرت كل الإمكانيات اللازمة. بطبيعة ثم عمل كبير صار على مستوى الجهة تحت قيادة السيد والي الجهة السيد طيب بريدي اللي وفر وسخر كل الإمكانيات اللازمة والضرورية لتهيئة معناها المدينة لتستقبل كل ضيوفها في أحسن الظروف وفي أبهى حلة، بداية من تهيئة فضاء مسرح البحر إلى تهيئة المدينة من النواحي البيئية والنظافة وتزويق المدينة. حقيقة معناها مجهود كبير بطبيعة هذا بالاشتراك وبالتعاون بين كل المؤسسات مثل إدارة الغابات مثل بلدية تبرقة، ومشكور السيد رئيس كاتب عام

0: اغلب المؤسسات او كل المؤسسات المرجعيه نتاعنا في الوزاره من اجل انها تساهم في انجاح هذا المهرجان. وانا نذكر معنا وكاله تحيا التراث، مؤسسه مسرح الاوبرا، مؤسسه مهرجانات الثقافه والتظاهرات الثقافيه، لوتي دا معنا مؤسسه حقوق المؤلف والحقوق المجاوره، إدارة الموسيقى والرقص. معناها تقريبا أهم المؤسسات متاعنا اللي هي معناها تعنى بالدعم وبمتابعة التظاهرات الثقافية الكبرى خاصة في مستوى وطني كانت حاضرة في المهرجان هذايا. وكان التوجه بالطبيعة لأنه تثمين دور الجهة من خلال أنه المشرف على التظاهرة أو معناها رئاسة هذه اللجنة التنظيم والإشراف على التنظيم كان من نصيب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالطبيعة اللي هي بالضرورة في شراكة مع كل الفاعلين اللي كنت نحكي لك عليهم تو من مجلس المحلي، من ولاية من الولاية، من المؤسسات اللي ساهمت في التهيئة وفي المجهود الكبير اللي عملته من أجل أن تكون كل الظروف معناها مناسبة لاحتضان هذه العودة. العودة معناها ننتظرها الناس كثيرا. فأعتقد أنه
1: انضمت فيكم وزارة السياحة زيد سي وليد.
0: طبعا عملنا شراكة مع وزارة السياحة وفي ومن خلال عديد من الجلسات الحقيقة كان ثم تفاعل مهم جدا، وهذا ما نجم كان يزيد يضيف للمهرجان ويحقق التوازنات اللازمة وإن شاء الله
1: يدعم الثقافة والسياحة الثقافية زيد.
0: طبعا هذا هو عندك علاش راح نحكوا على معناها علاقة وشراكة استراتيجية بين الثقافة أو وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة اللي هذا ما نجم يضيف لنا كان القيمة المضافة هذيك اللي نحن نبحث عليها من خلال تنظيم المهرجانات هذه، هذا ما نجم يتحقق كان من خلال الشراكات هذه.
1: نجيو للبرنامج سي وليد، يعني برمجة برمجة حلوة في وقت قياسي، يعني ليزماكوم ديدي بريدج ووتر أو الباز أكوادارو، يعني بالحق كي نشوفوا ألفريدو في الافتتاح، كذلك أصول ياسين بولعريس اللي هو بالحق من يمكن الجمهور اللي تفرج في أصول عنده عامين راهو أصول كل مرة ياسين بولعريس قاعد يطور في العرض، ويمكن تقول أنا تفرجت في العرض لكن كي تمشي تتفرج تتفاجأ أنه تغير العرض وتطور.
0: هو الحقيقة وقع اشتغال كبير على البرمجة لأنه عودة المهرجان بعد غياب ست سنوات أكيد لازم تكون معناها عودة في مستوى عرق المهرجان هذايا ومستوى قيمته وإشعاعه على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المتوسطي. بالتالي كان اشتغال كبير، وكانت برمجة أعتقد خلال رجع الصدى من داخل تونس ومن خارج تونس حول البرمجة الحقيقة أداء طيبة جدا، وأعتقد أنه نال إعجاب العديد من المتابعين ومحبي موسيقى الجاز. هذا عمل معناها صار بطريقة مكثفة منذ مدة، وأعتقد أنه من ناحية الجودة بتكون برمجة جيدة جدا إن شاء الله.
1: سي وليد اليوم من عشان خاطر بما أنه التذاكر، هل أنه اليوم مثلا تعاملتوا مع وكالات الأسفار باش يقع بيع مثلا كيلي باك مثلا اللي يحب يجي في عطلة نهاية الأسبوع الأولى ولا عطلة نهاية الأسبوع الثانية، أنه يكون هناك تذاكر مع إقامة مع توفير النقل لمدينة تبرق؟
0: هو الحقيقة احنا من خلال الجلسات مع مصالح وزارة السياحة تطرح الموضوع هذايا، وهم أخذوا على عاتقهم أنهم يمشوا في الاتجاه هذايا في علاقة بالنزل في علاقة بالوكالات هذية. وبداية معناها باش يكون هناك إعلام دولي معناها مع السياحة باش يكون حاضر في المهرجان بالطبيعة، بالإضافة للإعلام الوطني والإعلام خاصة الجهوي كذلك، لأنه الحقيقة الإعلام الجهوي كان عنده دور كبير
1: في أنه المهرجان يرجع.
0: طبعا لأنه توقع اشتغال كبير من خلال الإعلاميين الجهويين من أجل معناها إحياء هذا المهرجان والتذكير به وتعريف به أكثر. فالحقيقة معناها كان تم تواصل كبير ومجهودات كبيرة، بالتالي كنت أحكي فيه موجود إن شاء الله وإن شاء الله نحقق هذه المعادلة بين معناها الحضور على المستوى الوطني والحضور العالمي، لأنه المهرجان معناها بتاريخه معروف كما ناس تجي من خارج تونس من كل الجنسيات من أجل متابعة هذا المهرجان. فهذه من العادات اللي لازمنا نحافظ عليها وندعموها باستراتيجية وبعمل في علاقة بالمتدخلين في أنه يوفروا المسألة هذه للمهرجان.
1: موسي وليد، أنا واحدة من الاسم كنت من الصحفيين في بدايتي في إذاعة الشباب اللي غطيوا مهرجان.

0: ناس برقة. ونذكر أنه في البازيليك في وقت ما كانت الصحافة الأجنبية الموجودة في في في الأريرسين بتاع البازيليك أكثر حتى من الصحافة الوطنية، يعني خاطر وصل المهرجان في فترة من الفترات وصل في المركز الثاني عالميا في ترتيب مهرجانات الجاز، وهذاك علاش اليوم احنا فرحانين أنه المكسب هذايا يرجع، ويرجع إن شاء الله يحتل مكانته بين في الترتيب خاصة في المهرجانات العالمية، ويرجع يفتك مكانته ويرجع زادة للمهرجان للتبرقة والروح وزادة البريق والإشعاع متاعه. سي وليد، سؤال نختم به معاك، مسرح البحر هل فكرتوا أنه ينجم يعني خاطر احنا استنسنا بالبازيليك واستنسنا أنه السولداوت في البازيليك وأنه الجمهور ساعات نبدأوا يعني قراب لبعضنا حتى كي نبدأوا واقفين في استقطاب الجماهير، هل أنه مسرح البحر يعني طاقة استيعابه بالنسبة للبازيليك قديش؟
1: هو مسرح البحر الحقيقة أنا طاقة استيعاب في حدود 5000 أنا متفرج، على عكس البازيليك اللي ما يتزوجش تقريبا 1500
0: يعني مش نتفرجوا مرتاحين
1: نتفرجوا مرتاحين، وممكن نتفرجوا زادة احنا قراب لبعضنا، أكيد هو باش يجيب
0: باش يستقطب
1: باش يستقطب
0: خاطر الجمهور متعطش
1: طبعا، وهذا يبين قيمة المهرجان رغم غياب 6 سنوات في نهاية الأمر، مجرد معناه أنه الناس سمعت أنه بش يرجع فكان تفاعله كبير، والناس معناه عملت برامج معناه للصيفة ذي.
0: عندي برشا أصدقاء حجزوا للعطلة نهاية الأسبوع الأولى ديجا ويخموا لنهاية عطلة الأسبوع الثانية
1: بالضبط، معناه مهرجان من ناحية الجمهور لا أعتقد أنه يمثل إشكال، بالعكس نحن عطينا فرصة أكثر اليوم من خلال طاقة الاستيعاب هذه في مسرح البحر، ما تنساش الوجهة متاع المسرح هذا باعتبار الجمالية متاعه ومعناه انفتاحه على البحر مباشرة فيه مشهدية مهمة جدا، فلابد من استغلال هذه معناها الإمكانيات اللي عندنا، واليوم ضروري جدا أنه موسيقى جاز ومهرجان جاز بتبرقة يكون عنده فضاء كبير لنجم يستقطب كل الناس اللي تحب موسيقى جاز وتحب مهرجان جاز، ما أعتقدش أنه تم إشكال من الناحية هذه، بالعكس هي فرصة أخرى وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور ومحبي موسيقى جاز أن يكونوا حاضرين معنا في المهرجان.
0: شكرا لك سي وليد. سي وليد لنا الأسبوع الجاي إن شاء الله التوقيت هذايا نكون حذيك في تبرقة إن شاء الله تكون ضيفي إن شاء الله تكون ضيفي في استوديو النقل الخارجي المباشر اللي باش يكون في تبرقة في مواكبة لافتتاح المهرجان. شكرا لك سي وليد، وإن شاء الله بالتوفيق ليك وكل الفريق العامل اللي رافقك. نذكر أنه تذاكر مهرجان الجاز بتبرقة تنجموا تلقاوهم على موقع مسرح الأوبرا، التذاكر متوفرة، تنجموا تحجزوا تذاكركم وتنجموا تحصلوا على تذاكركم على موقع مسرح الأوبرا. ماضي 2:20 مازلنا مواصلين معكم رحلة في كولتور بوكس، بعد شوية باش نحكيوا على دقة بعد موجز أخبار ماضي 2:30.

0: Culture Box. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026، يؤكد على أن تونس تقود اليوم عددا من المبادرات الهيكلية، من بينها مشروع إنشاء ممر تجاري بري قاري يهدف إلى تعزيز تدفق المبادلات وتقريب الأسواق وترسيخ الترابط الاقتصادي بين تونس وعمقها الإفريقي. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس يعلنان عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة. قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات تحط بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة لتؤمن خدمات صحية مجانية وتثقيفية تتواصل إلى غاية يوم غد بتنظيم من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. تحت شعار حرك أفكارك أحمي مسارك، انطلاق فعاليات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية لتتواصل على مدى 3 أيام بتنظيم من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنستير. في العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضرب فنزويلا إلى 235 قتيلاً و 4300 جريحة وفق ما أعلنته السلطات الرسمية. في وفاة نحو 300 شخص فضلاً عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول أوروبية نتيجة موجة حر غير مسبوقة وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وأخيرا، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول إن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية أعلان رسمي لهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يرحل من جنوب لبنان ويوقف عدوانه البري والجوي دون قيد أو شرط. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
0: Culture Box.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص على موجتنا موجات إذاعة الشباب. مازلنا مش حكيوا مهرجانات, مازلنا نحكيوا على برمجة المهرجانات. برمجة المهرجانات اليوم في ندوة صحفية مهرجان دوغا الدولي دورة الخمسين كان كشف النقاب على البرمجة. البرمجة اللي كانت مفاجأة للأسف ما هي سارة بالنسبة لأوفياء دوغا والمتابعين دوغا واللي يحبوا المهرجانات. بالحق يعني كانت مفاجأة البرمجة اللي برشا من الصحفيين اللي حضروا الندوة ما فهموش علاش البرمجة هذية. نسمع مختار بالعاتق اللي هو مدير الدورة 50 مهرجان دوغا الدولي في تصريحه للصحفيين بعد الندوة الصحفية.
2: مختار بالعاتق مدير مهرجان دوغا.
3: بالنسبة
2: للمهرجان دوغا سنة كلنا نعرف اللي راه مهرجان دوغا انطلق من شارمي خلال حفلين لمرينا دامس اللي كان من الحفلات الناجحة واللي أعطت بعد ثقافي وسياحي للجهة ولتونس الكل. سنة فما بمناسبة خمسينية فما برمجة خاصة استثنائية فيها 80% يعني فنانين توانسة. فما عروض أجنبية كما الفنان المصري حكيم مش يكون حاضر في الدورة واللي هو تدا فيش يعني الدورة هذه الدورة الخمسينية المهرجان. يعني قرينا بحساب الجهة لأنه السنوات الفارتة كلها كان المهرجان خذا بعد دولي بصفة كبيرة. السنة بصفة استثنائية ديما نقولها أنه البرمجة مش تكون موجهة بدرجة أولى إلى أبناء الجهة وإلى أبناء تونس كلها لأنه الشمال الغربي مفتوح لكل الجهات كما شفنا في براينا دامس. الجمهور توافد من كامل تراب الجمهورية جاءوا حتى ناس من برا وهذا اللي حبينا نسعاوله أنه أترافير مهرجان دوغا نخلق ديناميكية لمدينة تبرسق ودوغا ولما لا يعني إن شاء الله في المستقبل نشوفوا أنه العروض متاع دوغا تستقطب الجمهور خارج تونس واللي بدأت المسألة هذه تتجسد على أرض الواقع وإن شاء الله ديما مواصلين في نفس المنحة.
3: أهم الأسماء التونسية
2: فما من الأسماء التونسية فما شيماء هلالي الفنانة التونسية السعدة. تونس تعرف كيما مهرجان دوغا يعني ديما يعطي الفرصة لأبناء أبناء تونس باش يكونوا هما حاضرين. فما أسماء أخرى كيما بوشناق ديما يقعد ديما هو مطلوب يعني من جهة يحبوا بوشناق. رؤوف ماهر كذلك لأول مرة مش يكون حاضر في دوغا. إلى جانب يعني أصوات أخرى كما أمل ناجي اللي هي مصروية ومش تغني بلي حمدي يعني سهرة ترابية. الزيارة موجودة زادة. هذو ما يعني مختلف العروض اللي مش تكون حاضرة فيها.
4: ميزانية عروض ميزانية نحن نحكي عن ميزانية أي كتر ميزانية العروض هذه نحن نحكي عن ميزانية
2: ان شاء الله اذا يعني نتلقاو الدعم السابق اذا يجينا الدعم السابق واللي خلانا يعني اشكاليه كبيره يعني في قلتها انا ديجا حكينا في السوجي هذا ما نقعدوش نعاود في ما بين 500 و 600 الف دينار.
5: ما يميز الدوره هذه عن سابقاتها
2: والله هي دوره استثنائيه كما كنا نحكيو يعني موجهه بدرجه اولى الى ابناء الجهه وللتوانسه كلها.
1: كانت هذه أجواء الندوة الصحفية لمهرجان دوغا دورة 50 كما سمعتوا. كان فما دهشة من البرمجة اللي كان يعني نستعرضوها مع بعضنا. برمجة مهرجان دوغا اللي يوم الافتتاح يوم 10 جويلية باش تكون الفنانة المصرية مروة ناجي. النهار 11 جويلية نبيل بن مسمية. النهار 12 جويلية محمد صابر الوسليتي. نهار 14 جويليا حكيم وشيماء الهلالي، كذلك فما عرض الزيارة رؤوف ماهر طارق الأزهري لطفي بوشناق ومرتضى الفتيتي. هذه برمجت مهرجان الدولي دورته الخمسين. سمعتوا مدير المهرجان يحكي على أنه الافتتاح اللي كان في شهر ماي هو كان افتتاح ببرايان أدامس. يمكن اللي سمعتوه أنه برشا ناس كي صار البري اوفرتور هذيك اللي صارت في شهر ماي واللي كان فيها براين أدامس، فالحجم الانتظارات والتوقعات بالنسبة للدورة 50 كان كبير بالنسبة للناس. كانوا ينتظروا أنه باش يكون فما فنانين عالميين في مستوى براين أدامس ولا في أقل أحسن، ما كانوش يتوقعوا أنه باش تكون دورة يعني تونسية ومعاها زوز أسماء مصرية واسم يعني لبناني فقط. يعني بالحق كانت نجم نقول بين ظفرين كانت فما صدمة للصحافة الثقافية اللي حضرت الندوة الصحفية. كانت تنتظر برمجة أكبر، كانت تنتظر أسماء أكبر المهرجان دوقة، لأنه عودنا في الأربع سنين الأخرين أنه نشوفه برمجة نفست حتى مهرجان حمامات وكرتاش في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يعني تقال أنه برمجة دقة تجاوزت برمجة حمامات وكرتاش. الضغوطات المادية كانت هي السبب هذا بالنسبة لإدارة المهرجان، أنه الضغوطات المادية، أنه تأخر بعض المانحين في أنهم يقدموا الدعم المادي بالنسبة لسنوات فارطة. لحد الآن ما قدموش الدعم اللي وعدوا به إدارة المهرجان، هذا خلى المهرجان في وضعية صعيبة خليته يلتجئ أنه يبرمج يعني يقدم برمجة تونسية، أغلبها تونسية، نجم نقوله 70% من العروض تونسية و30% أجنبية، لتلافي أنه يلقى روحه في وضعية مادية صعبة.

نانسي عجرم اخر اصدار هكا وصلنا نهاية رحلتنا معكم في كولتور بوكس واخر حصة في برمجة خريف شتاء 2025-2026 جمعة جاية ان شاء الله نتلقاو في نفس التوقيت من ماضي ساعتين للاربعة في قبل العرض وبعده كانت معكم جيان تركي في الاعداد والتقديم محمد عنتو السليم في الهندسة الصوتية ومعنا خليل في الإخراج الرقمي. نقول لكم نتلقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله في البرمجة الصيفية بعد شوية. أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة كلوب المونديال مع فوزي بن سالم. باي باي.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دبي نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
2: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
7: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
8: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم في كلوب مونديال. أكيد توا باش نبدأ والتركيز متاعنا على الفرجة الحقيقية، على المونديال، على المنتخبات، على الكورة، على الأهداف، وبطبيعة الحال باش يبدأ النسق في ارتفاع رويدا رويدا من مباريات الدور 16 لكرة القدم لمونديال المكسيك، أمريكا، كندا. لكن هذا ما يمنعش أكيد باش نرجعوا ببعض التفاصيل لنهاية حلم أو نهاية كابوس عرفته كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني التونسي بعد 3 هزائم في مشاركة 7 هي الأسوأ عبر التاريخ، لأنه لأول مرة تنعطيه بعض الملاحظات، بعض الأرقام، لأول مرة منذ 7 في هذه المشاركة 7 المنتخب التونسي يخرج من الباب الصغير كما قالت بعض وسائل الإعلام. المنتخب التونسي يخرج من الباب الصغير. حلمي عون، أهلا وسهلا.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك سي فوزي، تحية ليك، تحية الأيمن، تحية لكل عاملين في ذات شباب، تحية لكل المستمعين ومستمعات ذات شباب، وإن شاء الله نعديه عشوية رياضية بامتياز.
8: أيمن، مرحبا أيمن الطياري.
10: مرحبا بك سيف هوزي، مرحبا بخونا حلمي وكيف العمل في إذاعة الشباب، مرحبا بالمستمعين ومستمعات إذاعة الشباب في كامل تراب الجمهورية وخارجها.
8: أهلا وسهلا بالجميع، تحية لسليم القصيبي في الإخراج التقني، خليل في الإخراج الرقمي، وباش نتصل معكم إلى حدود الساعة 4 ونبدو بصورة المونديال.
0: صورة من المونديال.
8: صورة من المونديال. منين نبداو؟ نبداو بأيمن ولا بحلمي؟
9: كيف كيف؟
8: هاي حلمي.
9: صورة المونديال، صورة المونديال ما تنجم تكون كان المنتخب الوطني التونسي. الحقيقة أخيب نسخة للمنتخب الوطني التونسي، تنقولوا نسخة كارثية، وإن شاء الله تتعدى للنسيان، وإن شاء الله الشعب التونسي والرياضيين والكل سي فوزي الحقيقة ننساو الخيبة ذي، خيبة تلو الخيبة. وين ماشيين بالكرة نتاعنا اللي رينيه في المنتخب الوطني التونسي في 3 مقابلات؟ الحقيقة ما يعجبش، وما هوش هذا المنتخب نتاعنا. ما نجي نحكيه على أيمن على ربح وخسارة ومقابل تعادل، حكينا قبيلة في الريجي في اللوف، حكينا على الروح، على الجرينت، على الانتماء، على برشة حاجات. ما هوش هذا المنتخب بالأسباب والمسببات نبعته نحكيه فيها، لكن كنا نمني والنفس أنه على الأقل نتفرجوا في المنتخب متاعنا موجود في الدور الثاني، وعلاش لا يقدم القدام، ومعنا كل الاليات باش كنا نجم ونمشيو لبعيد برشا لو خدمنا خدمه باهيه وحطينا الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن اول من الاول ايمن راو المنتخب الوطني التونسي من اللي جات القائمه كنت انا حكيت زاد حتى في إذاعة شباب وقلت القائمة ذي ما هيش باش تمشي لبعيد برشا، وهذا اللي ريناه الحقيقة صورة مخيبة للأمال جدا، وما هوش هذا اللي نتمناه ومش هذا اللي حبيناه. وبين قوسين سي فوزي بالله كل الأصوات اللي خرجت البارح بعد المقابلة وتحكي وليه ونبنيه لا مش كلام، راه كرة القدم اليوم كل شيء أيمن، ما هوش كلام اليوم، لازم كل شيء على أرض الواقع، الخدمة والعمل والاستمرارية في العمل هي اللي تخليك تنجح اليوم. لكن إذا باش نواصلوا كي باش نمشيو للاندثار كيما الفرق نتاعنا التونسية اللي اندثرت ومشات الاندثار في يوم ما المنتخب كان باش يقعد هكا باش يندثر.
8: هو في الحقيقة علاش قلت خرجنا من الباب الصغير، خرجنا من أسفل المنتخبات في المونديال، لأنه المشاركة السابعة كي نجيو نحكيو على المشاركات السابقة في كل دورة على الأقل تبقى حاجة في الذاكرة بالنسبة للجمهور التونسي. نذكر مليح دورة 78 انتصار المكسيك، تعادل ضد ألمانيا، هزيمة ضد بولونيا خلت الاتحاد الدولي يعترف بحقية البودل الإفريقية في زوز منتخبات ممثلة في كأس العالم. أسوأ دورة كانت دورة 98 عفوا اللي خرجنا بها منذ المباراة الثانية، لكن تبقى في الذاكرة أيضا هدف في السويح، شكر الواعر اللي تحصل على جائزة أفضل حارس في الدور الأول رغم النتائج ورغم تغيير المدرب كأول منتخب يغير المدرب متاعه. 2002 نتذكروا مليح كذلك الأداء المتميز اللي قامت بها تونس والهدف الممتاز اللي كان سجله رؤوف بوزيان. 2006 الأداء ممتاز جدا للمنتخب الوطني التونسي ضد إسبانيا 75 دقيقة وإحنا متقدمين على إسبانيا، التعادل 2-2 مع السعودية. حتى دورة 2018 اللي خسرنا بها 5 أهداف ضد المنتخب البلجيكي، لكن تبقى في الذكرى أيضا لأنه عملنا ثاني انتصار ضد بنما. 2022 أداء كبير برشا
10: مع هزيمة معنا في آخر دقائق ما ضد المنتخب الإنجليزي،
8: صحيح
10: مش بالسهل
8: وتبقى في الذاكرة. 22 يبقى انتصار أربع نقاط وانتصار على المنتخب الفرنسي، أما في دورة 2026 شنو بش يبقى في الذاكرة؟
10: بش يبقى في الذاكرة كما دخلت معاك اليوم صباح أخويا فوزي، الصورة اللي في الذاكرة هي القميص متاع المنتخب متاع الياس السخيري، حال المنتخب كما حال القميص، ما قعد فينا حتى شيء كرويا، وصلنا للحضيض ما عادش ما نتصورش بيرسونيل ما نتصورش فما حاجة بعد الشيء اللي وصلنا له. إذا كان احنا طوى ما نقفوش للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، علاش قلت الرياضة بصفة عامة؟ خاطر الكل المونديال ما لهناش على الكام تاع تيساوي الرياضي البارالمبي
8: تيساوي
10: تيساوي
8: تيساوي في امريكا
10: في امريكا، معناها تشوف الحال من بعضه، يعني كره القدم كما الرياضات الاخرى اذا كان ما نقفوش ونحطوا كما معناها نحطوا العباد المناسبه في المكان المناسب. خاطر باش نستدل بحديث نتاع شوقي بن سعاده ونعرفوه الناس كل قال الفوتبول التونسيان ا بيزوان دو كومبيتونس با دو كوبان، معناها كي باش تحط يتحط كومبيتون انسان كومبيتون في بلاستو، اما مش نحط هذا تابع فلان وهذا تابع فلتان وهذا تابع اكس وتابع جريج، هذا صاحبي نحطه هو في الواجهه والاخرين والعباد اللي تستحق باش تخدم ما تخدمش، العباد اللي تستحق باش تاخذ فرصتها واللي عندها من الامكانيات الفكرية والذهنية والمادية والمعرفية باش تطور ما هيش قاعدة تاخو في حقها. بار كونتر نحطه في عباد معناها بنظام الموالات والمحابات
8: ونحكيه حتى على اللاعبين برشا ما يتقال في هذا الموضوع، لكن فقط باش نحكي من زاوية ثم 3 لاعبين أكيد بقاو في ذاكرة كل التونسيين. دافيد جمالي في دورة 2006 جاء لمدة 3 أشهر فقط ولعب في مباراة وحيدة اللي هي ضد السعودية. يوهان بن علوان 3 أشهر فقط ولعب ضد بلجيكا اللي خسرنا فيها بنتيجة 5-0. وراني خديرة اللي هو محظوظ أنه موجود في كأس العالم لعب 3 مباريات، لكن شنو قدم راني خديرة
9: البارح البارح حتى سامحني أيمن باش نعطيك ستات صغير معلومة صغيرة بالكل. راني خديرة البارح لعب 70 دقيقة بالتمام والكمال، والبارح مانيش نتفرج في مقابلة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. حبيت قلت بالك احنا ظالم، بالك انا واحد مني ظالم خديرة. والله سي فوز 9 تمريرات بالتمام والكمال لمدة 70 دقيقة. 9 تمريرات تحسبهم مانويل، معناها من غير ما تدخل لوجيسيال. 9 تمريرات في 70 دقيقة، شنو هو أضاف؟ شكون جاب راني خديرة الساعة؟ قبل ما نحكيو على راني خديرة، شكون اليوم اللي استدعاه راني خديرة؟ شكون اللي جابه؟ خاطر اليوم وفات كأس العالم، وبرشا حاجات راهو باش نسمعوه، وسمعتوا تصريح المستوري، يعني ماهوش من فراغ، وأيضا راهو حتى اللموشي باش يخرج وباش يتكلم، لازمنا نعرفوا برشا حقائق. شكون جاب راني خديرة؟ شكون حط راني خديرة؟ شنو أعطى راني خديرة للمنتخب الوطني التونسي؟ ومن يقيم من اليوم؟ شكون باش يقيم؟
10: هو حلمي، معناها نرجع بالذاكرة لدافيد الجمالي. احنا وقت اللي جاء دافيد الجمالي عندنا حاتم طرابلسي أريير دروا مدافع عين. حاتم طرابلسي كان في التوب فورم نتاعو في المرحلة ذيك،
8: وكان من ضمن اللاعبين اللي فازوا بكأس افريقيا 2001.
10: دافيد الجمالي وقت اللي جاء معناها جاء مختار كأحسن ظهير أيمن في بطولة فرنسا العام هذاك في الموسم هذاك. شنو هو يلعب دافيد الجمالي في مقابلة السعودية؟ كان نتذكر الناس كل يلعب ظهير أيسر. أنا معناه الأخطاء قاعدة تتعاود من قبل،
8: لأنه ما نش قاعدين نستوعبوا في الدروس اللي تابعناها في المرحلة.
10: يستحيل تغلط نفس الغلطة وتنتظر نتيجة مخالفة.
8: صحيح.
10: إذا كان غلط غلطة راك مش تحافظ على النتيجة هي وبالعكس. معناه إذا كان ما تطلعش راك أوتوماتيك ما راك بش تابع
9: غلطة. فما نقطة أخرى مهمة زادة، أنت في 3 مقابلات مش وريك حتى إيرفيرونا ماهوش مقتنع بيهم اللاعبين. نقولك علاش، خاطر كي تشوف البارح الياس الصغيري موجود في اللاكس سنترال تفهم اللي في هو لعب زوز مقابلات غير فيهم اللاكس سنترال، مرة دي لامبرو، مرة الصغير البارح لقيناه موجود، ومرة الرقيق اللي لقيناه البارح مش موجود. يعني ريال مو حتى المدرب
10: ومضيف لك سامحني ومضيفك آدم عروس ماهوش ما شاركش في التمارين الأخرانية.
9: يعني صحيح، يعني هو شي يدل هنا، يدل حتى المدرب إيرفيرونار ماهوش مقتنع، خاطر اكيد قرب لهم في السيل في حصص التمرينيه، وراو اكيد عمل دي زابليكاسيون فهم اللي اللاعبين هذوكم ما عندهم ما يضيفوا. هذاك علاش انت اليوم يخرج لك كوم سنتينيل لاعب كيما ليس صغير اللي عمل لك الانيماسيون اوفنسيف يوخروا كاريمو ويحطوا اكسيال. تفهم انه المدرب ما لقاش الحلول، حب يلقى حل من الحلول لاكثر راقل.
10: على ذكر الارقام بالله سي فوزي سامعني، رقم مضحك ومبكي في نفس الوقت. البارح النتيجة انتهت على 3-1 ضد المنتخب الهولندي.

0: لقيتها أنه المنتخب ولا في ترتيب 59 عالميا، والترتيب هذايا رو باش يكون عنده تأثير كبير برشا على قرعة كأس إفريقيا وكأس العالم القادمين.
1: حتى في الترتيب الإفريقي
2: طبعا
1: المنتخب التونسي في ذلك شكون قبلك اليوم؟ جيبوتي. جيبوتي نقزت عليك اليوم، الصومال نقزت عليك اليوم، باش تحكي؟ واليوم تنجم تخرج أنت آخر فريق ولا آخر منتخب في كأس العالم، نجم تخرج اخر منتخب في كاس العالم.
2: مش نجم باش تخرج، معناها شكون مع شكون تنافس؟ فريق قابل، فريق خسر ثلاثة مقابلات وعندك الا 10 قابل 12 بونتو في ثلاثة ماتشوات. اكثر فريق كوراساو احقاقا للحق اول مره نسمع به. مع احترامي لها كدوله كوراساو جابت نقطه وما معناها خير منا في
0: ما خرجتش فريق الوفاق. نحكيوا على التقييم ونحكيه على المحاسبة ونحكيه على نبنيه وعلى للمستقبل، لكن نحب نطرح سؤال للي يسمعوا فينا توا من المسؤولين ومن الرياضيين. بعد مهزلة أو فضيحة البطولة العربية وكأس إفريقيا، وزارة الرياضة كانت تعات الاجتماع مع بعض الأسماء اللي قولوا بين الظفرين العارفين بواقع كرة القدم التونسية. شنو اللي صار؟ فضيحة في كأس العالم.
1: والله شوف، أنا قلت في مداخلة معاك سي فوزي، قلت المنتخب الوطني التونسي ما فهميش منتخب اليوم من آسيا خسرنا، من العرب خسرنا، شينا الكوب داراب خسرنا مع سوريا وخسرنا مع فلسطين. سوريا ما معناها اليوم ما عندهاش كورة كمان، ما عندهاش بطولة. فلسطين أخواتنا ونحبهم، وحتى كان ربحونا احنا بلد واحد مش مشكلة. خسرنا في كأس العربية، خسرنا من آسيا، خسرنا من إفريقيا، خسرنا من ناميبيا، خسرنا من مالي، خسرنا من منتخبات أوروبية، من شمال دراشكول، من وين تحبوا تهزوها الكل. هاكم وصلتوا المنتخب الوطني التونسي اللي حاب تعرف عليش، خاطر التقييم الأولاني اللي صار هو تقييم غلط. اللي صار وقتها بعد كأس العربية وكأس إفريقيا، وقتها نضرب الحديد وهو صخور، وقتها نفهم مش فما قاعد يصير في كرة قدم التونسية. وهذا اللي صار في المنتخب الوطني التونسي في الأخير شنو هو؟ هو مرآة الواقع متاع كرة القدم التونسي. هذا الواقع متاعنا وقت اللي اليوم معاش نكونه، وقت اللي اليوم الفرق اللي كنا نجيبه منها لاعبين وأساطير كيما الأولمبي للنقل وكيما الأولمبيك الكيف وغيرها ماشى والاندثار والرالوي، هذا المآل، هذا مآل الفريق الواحد اللي اليوم عنده مدة وموش عيب. الترجي الرياضي التونسي اليوم الوحيد اللي قاعد يخدم على روحه وقاعد يوري في كرة وقت اللي
0: ولكن تراجع على المستوى الإفريقي.
1: مش يتراجع، علاش باش يتراجع؟ خاطر النجم مش في أحسن حالاته، هيئة تسييرية ومشاكل، النادي الإفريقي ما هوش ستابل. سنة عمل لك عام به، عام الجاي النجم ما يعملكش عام به. نادي الرياضي الصفاقسي ياكم تشوفوا وقت اللي عمل عام به ونوهنا قلنا فريق محترم، سنة خرج مقربت على 5-6 لاعبين، فماش استمرار يتعمل. وهيئة تسييرية الاتحاد الرياضي المنستيري فرط في اللاعبين، ناس ما عادش قادر تعيش. يعني لهنا اليوم هذا المرآة الحقيقية بتاع المنتخب الوطني التونسي. واليوم نحب نحكيه زادة أيمن، شكون اللي قاعد ياخذ القرارات في المنتخب وفي الجامعة؟ هذو من الناس اللي لازمها اليوم تتحاسب، لازمهم يقولوا شنية اللي قاعد يصير، شكون مش يحاسبهم؟ أعلى هرم في السلطة الحقيقة. مع احتراماتي الوزير الشباب والرياضة، احتراماتي ليه، لكن وقت اللي أنت أخفقت اليوم في تقييمك وإلا جبت الناس اللي ما كانوش في التقييم عطاوك الرابور الغالط، اليوم يلزمنا الناس كلها نفهموا شنو اللي صار، والفضيحة اللي صارت فضيحة كارثية بأتم معنى الكلمة.
0: به هذه الصورة اللي نحب نغلقها، رغم أنها صورة قاتمة جدا لواقع كرة القدم التونسية. كما ذكرت أيمن، مثلها مثل الأزياء اللي ريناها البارح بالنسبة للصغيري وبالنسبة لأنيس بن سليمان كذلك. يعني عمرنا أزياء المنتخب ما تكون بك الحالة هذيك،
2: ما تعودناش. تعود كيفاش يقولها التونسي عنده الريشة،
1: صحيح.
2: متعود معناها بالوهرة، متعود بالريق، ومتسمي علينا معناها هو عطلينا ما فكيناه من مطلعين احنا معناها الحاجة دي. الشيء تشوفه معناها بتشوف الحالة القميص الأولاني والثاني يتبدل ونفس المشكل، معناها برشا نقاط استفهام، برشا نقاط استفهام على التسيير وعلى ما وراء التسيير. معناها على الصفقات زاد، اذا كان نحلوا باب نحلوا باب على الصفقات كيفاش

0: اسكو انت خذيت البريمي شوا نتاعو ولا جاب لك ولا جاب لك الواحد؟ شكون باش يقيم لك الكاليتي اللي باش تجي؟ كل شيء مربوط ببعضه. كاستينج بكله غلط.
1: والله فما تصوير اخرى زيد البارح شفتها بعد المقابله، والله العظيم مستني كتونسي. والله هي كالمراه اللي
0: قدام الساعات،
1: يعني ما. والله العلي العظيم ربي يهدي ديما.
2: لا في الجانب هي فقط ربما يحكي قاعدين نحكيوا عن النقاط السلبيه، لكن النقطه الايجابيه زاده اللي هي تعودنا بها دائما هي الجمهور التونسي اللي وراء المنتخب مهما كانت النتائج. رينا البارح وقت النشيد الرسمي التونسي المحب اللي شد العلم التونسي ويبكي بالدموع حتى انهار على
1: الكل اللي يبكيوا على بلادنا، مش كان هو
2: الناس كلها
1: كنا غايتتنا.
2: رينا انا عندي اصدقاء اللي يعيشوا في امريكا واللي كانوا متواجدين البارح في المقابله وايضا حتى قبل المقابله وبعد المقابله. صعب جدا الظرف اللي مر به المنتخب. أصدقاء ذونا بعثوا لي صور كيفاش التوانسة لموا بعضهم، الناس كل باش يمشيوا على المنتخب الوطني التونسي ويتبعوا المنتخب ويشجعوا المنتخب رغم الوضعية اللي عاناها في المكسيك. يلا نمشي والزوم مونديال.
3: زوم مونديال.
2: انهينا المشاركه التونسيه المخيبه للامال، وبطبيعه الحال ما لموش القرعه لانه القرعه كانت في صالح هولندا، كانت في صالح اليابان، وكانت في صالح السويد كذلك اللي خلط للمونديال عبر الملحق الاوروبي. ثلاثه منتخبات نلقاوهم الثلاثه في الدور القادم، نلقاو ايضا منتخبات قدمت مستوى جيد في هذه الكأس العالمية. بعد شوية تو نحكيوا عليها، لكن نحب نسمعكم معتز النفاتي شنو هو اللي قال، وبعد ناخذ تعليق من عندكم حلمي وأيمن. يلا سليم.
4: هذا اللي صار كارثة كبيرة، لازمنا نتحسن. نجمش أقول لك، ما نجم نحكي كان على جوارات ومعتها هالحكايات، معناتها على جروب كل واحد في الجروب، ثم جروبات معناتها ياسر جروبات معناتها ما نيش موفق فيه جملة. معناتها نحن جروب قوي والناس الكل بتحكي مع بعضها، وشي صعيب اش تجيب قولي بعد الماتش معناتها شنوية اللي مصارش نعرش
5: تبديل لندنية ما بدل شيء
4: ولا فتر شيء. كيك واحد ما عارش كان يقعد صبري ويصير نفس الشيء تقوله علاش، وكي جيبنا وطرنا جديد وصار نفس الشيء. معناتها ما نجمش نقول صحيح ولا لا، فهو الكوكي بوند معناتها من الزدير يحلم بها وكاو كوميسيون يلزمها. عندك كل واحد يتمنى كان تكون خيرة، ما توا في صار وما كان جيش
5: بي حصير تحب كل شيء
4: الجمهور كما قلت الناس الكل نطلبوا منكم السماح على اللي صار. هو كيف كبير و 12 مليون تونسي ورانا ديما ويما نمشي وديما نقاوم درابو تونس ديما عالي، ما نجمناش نعطيكم اللي تستحقوه. نطلبوا منكم السماح وان شاء الله خير. كاو
5: متقلق ما لعبتش كبير؟
4: ياسر متقلق. جوار تحب ملعب، انا يعني جوار بروفيسيونيل ومعناتها ديما نحترم اختيارات. أنا مانيش ملعبي باش معناتها تخبى وراء حاجات صارت ولا معناتها صحيح. كوب دراب ما تعداش كيما نحباني، وما كنتش في مستواي اللي أنا نحب نكون فيه. مانيش باش نجي نعطيك اكسكيوز ولا حاجة. أنا كجواري زمي ديما نكون حاضر.
2: هذا معتز النفاتي، ربما يعني منذ دعوته في المنتخب الناس كل كانت تستنى منه الكثير، لكن ما لقيناش في هذا المونديال. وثم نقطة مهمة حكي عليها، ربما ما نعرفش خطأ في الكلام، ما نعرفش هذاك الواقع الموجود. قالك ثم جروبات في المنتخب الوطني التونسي، لكن قاعدين نحكيه مع بعضنا.
0: لا، هو قال الناس قاعده تحكي كونه فما جروبات في الليكيب ناسيونال، لكن قال الشيء هذا ما ينفي في الشيء اللي قاعد يتحكاه هو البعض. قال راه مش موجود.
2: لكن زم اللي سمع التصريح يقول لك هذا الواقع الموجود. لو لم يكن هناك موجود جروبات لما حكي عليه معتز
0: النفاتي. اشتر التصريح الأولاني كما تكملش تسمع تقول هذا يحكي فما جروبات، اما كي بقيت التصريح تقول يظهر اللي هو ما فماش، قال ما فماش جروبات رانا جونا به مع بعضنا. اما احسن ما تقال معناه في الديسكور كامل تاو تاع معتز النفاتي كي قال درابو تونس ديما عالي ديما يبقى عالي، معناه تصير النكسات وتصير كل شيء، اما ماناش باش نسلم
2: اكيد،
0: ماناش باش نسلم
1: درابو أكيد. تونس ديما عالي اكيد باش يقعد ديما ذاك الوطن، اما زاد درابو تونس ما ضربتوش عليه انتم، كنتوا تنجموا تحكيوا مع بعضكم انتم وتقعدوا وتحكيوا. وكل عام تذكر سي فوزي عبد المجيد الشتالي ابقى الله ان شاء الله، ان شاء الله ربي يطول في عمره، طايش لهم الدراب، قال لهم هذا درابو بلادكم، فما روح المسؤوليه علاش قبيله نحكيه. واحنا حتى فما بعض الاخيين يقول لك ليه ما تحاولوش انكم تجبدوا لاعبين، ليه نجبد لاعبين اللي اليوم ما عندهمش روح المسؤوليه؟ نجم يكون مدرب راهو ما نجمش يغير لك راهو كل شيء راهو، اما انت اذا عندك روح المسؤوليه وعندك الانتماء راك توصل بعيد برشا. انا كنشوف الكاب فيردي ونشوف الكوراسا تقول لا اله الا الله، معناها ما شايفه معناها شيء بالحق، معناها ناس تضرب على بلادها. شوف المنتخب المغربي، شوف حكيمي كيفاش طالع هابط الراجل وكيفاش يحث في اصحابه، كيفاش شوف كريستيانو 42 عام كيفاش يدز للمنتخب الوطني للمنتخب البرتغالي كيف، يعني تفهم راه فما انتماء. احنا ما فماش ما لقيناش حاجه اخرى بالله سي فوزي 10 ثواني بربي صفحات التواصل الاجتماعي راهو انتوما اللي هلكتوا المنتخب الوطني التونسي والرياضه في تونس. باش نقول لك علاش، البارح تقوم الصباح تلقى صفحات النادي الرياضي صفاقس يتمجد في ايمن دحمان خمسه كلين شيت وخمسه درشنوه وعملت تصديات يا ولادي يزيو يا ولادي، والاخر يمجد في لاعب الترجي الرياضي التونسي بن حميده، والاخر يمجد في لاعب النادي الفريق يا ودي نحيوا راهو رايه المنتخب، يا ودي نحيوا الحكايه هذيا نتاع الفرق يا ولادي، راهو رايه المنتخب يعلى ولا يعلى عليه، راهو كل الفرق تمشي على رواحها، يزيونا من الحكايه هذوما وخليوا المنتخب هذا اللي خلى الناس كلها اليوم واحد يضرب على الشامخ والاخر كان شد الشامخ يقبل كان زوز، نشوفوا في حاجات غريبه، سيبونا بالله وخليوا المنتخب الوطني التونسي رايه المنتخب ومن بعد نحكيوا على الفرق الاخرى، كلهم اليوم جنود المنتخب.
2: إيرفي رونار البارحة في الندوة الصحفية قال المجال سيبقى مفتوح، وإذا كان ثم برنامج أكيد باش تتم دراسته مع المسؤولين اللي هما يلزمهم هما اللي يقفوا على الإصلاح، ومن بعد خلى المجال مفتوح. لكن الأخبار اللي اليوم الدولة تقول وأنه إيرفي رونار قد يكون موجود على رأس المنتخب الجزائري بعد المونديال.
1: صحيح، وهو قبل زاد المنتخب الجزائري كان قلتها في البلاصه دي كان تاع ايمن، كان فما زاد اتصالات متقدمه جدا مع اتحاد الكره الاماراتي.
0: صحيح،
1: واضح هو جاء للمنتخب. هذه مثلا نقطه من النقاط اللي وقت اللي باش يرجعوا لتونس لازمهم يجاوبوني عليهم، قداش خذا إيرفي رونار
2: بجوز مباريات،
1: قداش خذا، هل إيرفي رونار جبتوه باش تسكتونا وبعد يعمل له دليل، هل جبتوه على مشروع القدام قولونا وريونا الكونترا. اليوم فما اتصالات جدية ومتقدمة جدا، نجم نقول لك متقدمة جدا، بين اتحاد الكرة في الجزائر وإيرفي رونار، وإيرفي رونار عطى الموافقة نتاعو.
2: شو تعليقك أيمن؟
0: هو تعليقي كونه إيرفي رونار، خلينا الناس كل يكونوا متفقين كونه ماهوش هو المهدي المنتظر اللي باش يصلح كرة القدم التونسية. أنا ينجم يكون عنصر فاعل في مشروع الإصلاح، اما ما فماش كان إيرفي رونار مدرب متوفر في الساحه. احنا نشوفوا فيه سوبر هيرو اللي جاي معناها بشي منع، اما فما مدربين، فما مدرب ما حكى عليه حتى احد وتوا قاعد يعمل في باركور باهي في الكوب دومون، مدرب نتاع الكونغو جارينا لهناك في تونس
1: سيباستيان دي سابر
0: وصلها لاول مره الكوب دومون وقاعد يعمل باهي في باركور باهي، حتى حد مش بد عليه،
2: رغم انه مسيرته في تونس ما كانتش ناجحه 100%.
1: وجا الليجان،
0: بدا في الليجان، بدا بالبروجي في الليجان ومن بعد طلع عمل باساج سينيور. اما احنا ابطال في التقزيم.
1: صحيح،
0: احنا ابطال في التقزيم، يعمل تضرب كره على البار لونترينور بيو عليه، تمركبوا انتم معنا بالكونتر كونتر جول. واسمع والله الانترنير ذاك خدمه في الانترينمون معنا نطلعوا فيسع ونهبطوا فيسع, نطلعوا اللي نحبوا نطلعوه ونهبطوا اللي نحبوا نهبطوا.
2: خلينا نسكروا المجال توا باش نحكيوا على المنتخب, لان بعد شويه في الجزء الثاني باش نحكيوا على المنتخبات المتاهله, نحكيوا على مباريات البارح, نحكيوا ايضا على المفاجآت اللي صارت البارح, هزيمه المانيا, هزيمه الولايات المتحده الامريكيه, ترشح جنوب افريقيا, الكوت ديفوار, كذلك الاسبوع القادم اكيد باش تبدا البرمجه الخاصه بالبرمجه الصيفيه في اذاعه الشباب, وتروح على حصتنا ان شاء الله باش تكون معايا حلمي الاسبوع القادم ونحكيوا عليها بكل تفاصيلها بعد موز اخبار مادي 3:30.
3: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. انطلاق أشغال الملتقى الدولي حول التعلم وعلوم الأعصاب نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة ببادرة من المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش. الملتقى يبحث في إسهامات علوم الأعصاب في فهم التعلمات المبكرة وبناء سياسات تربوية دامجة منذ الطفولة المبكرة. ارتفاع عدد الطلبة المبادرين خلال السنة الحالية بجامعة منوبة إلى 85 طالبا وطالبة موزعين على 46 مبادرا ناشئا و36 مبادرا مبتكرا وثلاثة مبادرين باعثين وفق ترتيب التدرج والارتقاء في صفة الطالب المعلن عنه أمس في النسخة الرابعة من تظاهرة الطالب المبادر بجامعة منوبة. في العالم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 وفاة. القوات الإيرانية تحذر من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليها. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو بقرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. ختام الموجز، في أمان الله.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى بالويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا توس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: نعود من جديد لكلوب مونديال، نواصلوا في هذا الجزء الثاني واللي باش نخصوه لباقي المجموعات، المنتخبات المتأهلة المترشحة وعيد المباريات اليوم. لكن قبل باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي وأخبار المنتخب الوطني التونسي، تحية كبيرة لصديقنا أنيس المجري اللي يعطينا من الأخبار من المصدر متاعها. بعثت المنتخب الوطني التونسي اليوم بشد الرحال نحو مونتيري المكسيك، ترجع البعثة كاملة للمكسيك، ثم اللاعبين اللي ينشطوا في أوروبا أكيد باش يغادروا، وآخر وفد للمنتخب الوطني التونسي منعرفش اللاعبين منعرفش المسؤولين باش يكونوا متواجدين في تونس نهار 1 جويلية يوم الأربعاء القادم.
1: اللي في بالي بيها على 3 دفعات، ودفعة اللاعبين اللي في أوروبا باش يتعديوا ديريكتو كاملوا يعمل محاسبه مونتيري وجماعة وشوفوا شوية جبولات ويشوفوا المناظر الخلابة على كل مردود اللي هي اللي عملوه، ومن بعد يخليوا الشعب التونسي اللي موجود لهنا نورمالمون كلهم يجيوا لهنا، يجيوا لهنا يا خويا خلينا نشوفوا شنو اللي فما وما فماش، خلينا نسمعوا اللاعبين. ايمن انت مدرب وتعرف اليوم مهم جدا انك تسمع اللاعب، راه خلينا نشوف شنو صار في الفيستير، خلينا نشوف شنو صار مع المدربين، واحد يرمي في اللوم على اللموشي، واحد يرمي في اللوم، خلينا نشوفوا واحد يرمي في اللوم على اللاعبين، خلينا نشوف التصريح على العابدي، خلينا نعيطوا للمستوري، نلموا بقيه اللاعبين في معسكر جديد كالزم ونشوفوا شنو اللي صار، اذا نحبوا نقدموا. لكن اليوم وقت اللي تعمل 3 دفعات وتبعث لاعبين واللاعبين اللي كملوا كيما ما عنديش مشكله معاه راني خضيره، فبرشا توا قبيليك قالوا لي برشا شديت في راني خضيره، ليه مش مع راني خضيره وغيره وغيره، شو معناها تكمل وترجع لروحك لبلادك وفات مهمتك سي بون، ليه خويا تجي لهنا خلينا نتحاسبوا وخلينا نشوفوا ومن يقيم من والمحاسبه تكون محاسبه عادله.
0: نعم، هذا بالنسبه للمنتخب، حابين نحكيوا على اخبار المنتخب الوطني التونسي. نحكيوا على مباراه البارح، مانيش باش نطولوا برشا في مباراه البارح في المجموعه الرابعه، ونعطيكم المنتخبات المتاهله الى حد الان. البارح زوز مفاجات على الاقل في مقابله المجموعه الرابعه، الولايات المتحدة الأمريكية تخسر أمام تركيا وتركيا تفوز وتحقق 3 نقاط، لكن المنتخب التركي ما هوش ضامن التأهل للدور القادم. ومن هذه المجموعة ترشح المنتخب الأمريكي ومنتخب أستراليا اللي وكذلك الباراغواي اللي عمل 3 تعادلات، ما عمل حتى فوز وعمل 3 تعادلات. في المجموعة الخامسة ألمانيا انهزمت أمام الإكوادور 2-1 مقابل انتصار الكوت ديفوار أمام كوراسو. الكوت ديفوار في كل دورة تشارك فيها تعمل نتائج إيجابية جدا،
1: رغم أنه أول مرة تتعدى للدورة الثانية
2: أول مرة.
0: وثلاثة منتخبات من هذه المجموعة يتأهلوا اللي هي ألمانيا الكوت ديفوار والإكوادور، وثلاثة منتخبات أيضا من المجموعة السادسة اللي نلقاو فيها هولندا اليابان السويد، بالإضافة إلى حد الآن ثم 19 منتخب ضمنوا التأهل متاعهم من المجموعة الأولى، ثم المكسيك وجنوب إفريقيا وينتظر منتخب كوريا الجنوبية، 3 منتخبات عن المجموعة الثانية هي سويسرا كندا والبوسنة، عن البرازيل والمغرب في المجموعة الثالثة، واسكتلندا تنتظر زاد الحسم متاع المصير متاعها. كما قلنا أمريكا وأستراليا عن المجموعة الرابعة، وبطبيعة الحال الباراغواي وتركيا في الانتظار، الباراغواي في الانتظار، 3 مجموعات من المجموعة الخامسة هما ألمانيا الكوت ديفوار والإكوادور، وفي المقابل 3 منتخبات من المجموعة السادسة هولندا بالإضافة إلى اليابان والسويد، مع تأهل فرنسا والنرويج من المجموعة التاسعة وقبل الجولة الثالثة. نفس الشيء بالنسبة للأرجنتين من المجموعة العاشرة، ومنتخب كولومبيا عن المجموعة 11. تقريبا هذه المنتخبات اللي ضمن التأهل إلى حد الآن، وتعرفنا على 4 مباريات في الدور 16، نلقاو البرازيل اليابان المغرب هولندا جنوب أفريقيا كندا والولايات المتحدة البوسنة. هذه أبرز النتائج. فقط خلينا نحكي على الولايات المتحدة البارح اللي خسرت بعد 2 انتصارات، ونحكي كذلك على ألمانيا اللي أثرت برشا يعني انتقادات على مردود اللاعبين.
2: هو في المقابلتين هذوما انتصار تركيا على الولايات المتحدة لا يعتبر مفاجأة بالنسبة لي. تركيا من أحسن الجمعيات اللي تعرف تلعب كرة.
0: رغم أنا ما عملتش مستوى جيد في زوج مقابلات الأولى.
2: لا ما مشتش معها الكرة. معناه فما مقابلة أوروغواي اللي خسرتها باراغواي. باراغواي مقابلة باراغواي اللي خسرتها بعد ما قبلت بونتو في دقيقة لعب. معناه دومينات اللعبة من بعد تركيا لكن ما فماش ريسيت وما فماش معناه ما بلغة الكرة ما مشتش معها الكرة تركيا. أما كتقول لي على ألمانيا والإكوادور مفاجأة تعتبر مفاجأة كبيرة زادة معناها في الدورة ذي ولو النتيجة ذيك هي اللي خلت الإكوادور تتعدى
0: وتترشح رغم أنك كنت منهزمة في المباراة هدف مقابل صفر لكن تعدل وتفوز في النهاية.
1: المفاجأة الكبرى عندي أنا لأفريق دو سود الحقيقة ما كانتش موجودة جملة نقطة وحيدة مقابل
0: نذكر فريق الجنوبيه ما كانتش موجوده في كاس افريقيا
1: ما كانتش موجوده اصلا يوم الكل ما كانوش موجودين هذوما لو تجي تشوفهم قام معناها طموحهم ديما المشاركه اذا وصلوا كاس العالم راهو عملوا حاجه به الحقيقه الناس كيما قلت لك قاعده تخدم على رواحها. المقابله الاولانيه نتاع الافريق دو سود ضد المكسيك نذكروها قاعده انا غاديك ايمن قلت معناها قلت المنتخب هذا منتخب بصوره ماميلودي سان داونز المقابله الاولى خسرها ثم عمل مقابل التعادل كان صدقني ربي
2: سمعني خمسة لاعبين مملو دو سان داونز يلعبوا وزوز على البنك
1: على البنك. المقابلة الثانية ذولي عملت مقابلة انتصار
0: عملت تعادل
1: تعادل
0: تعادل وانتصار في الجولة الثالثة
1: بنقطة قادت المقابلة الأخيرة ضد منتخب أنا سميته المنتخب ماكينات الرهيبة هو المنتخب الكوري الجنوبي منتخب محترم جدا يعرف يلعب الكرة منتخب يعني كنجيو نشوفه نحكيه نقولوا منتخب ماشي في ثنية كبيرة برشا كوريا جي المفاجأة مع المفاجأة شنو فما فما الريتم طلع مع الفريق تحسه بالحق واقف ولعب الكرة الكرة ينتصر على كوريا ويتكلاسه هو الثاني يعني كان قاب قوسين وأدنى لو عمل المقابل تعادل فقط كان يروح على روحه يمشي يروح ينتصر يلقى روحه هو متواجد الثاني وفرد نقاطه والمكسيك يعني شوف اليوم كرة القدم إذا باش تبدا تدخل في النسق هذا راك شوي شوي وتزيد كرة القدم ما فيها أحكام ولا المقابلة اللي بعدها اللي باش تلعبها ضد الكندا يعني فما إمكانية كبيرة برشا لأفريق دو سود
0: أنا باش تمشي في الدورة إلى الدورة ثم النهائي
1: يعني شوف كرة القدم أي مش نقول لك أنا نقول لك راك تبدا تمشي بالدرجات بالمقابلة بمقابلة الأولانية ما دخلوش مليح في كأس العالم مقابلة ثانية مقابلة تعادل أوكي مقابلة ثالثة اللي لازمها ينتصر فيها انتصر فيها وبهدف وحافظ على هدف نتاعه وضد منتخب كبير منتخب الكوري ويلقى روحه يصدم منتخب نجم نقوله نجم تاكل
0: نفس المستوى نجم المستوى تقريبا
1: شفناه المنتخب الكندا لعبنا ضده ولعب مقابلات ماهوش منتخب الواو نقوله نحن قادر المنتخب الجنوب افريقيا فما منتخب اليوم باش نعاود نحكي عليه مره اخرى وان شاء الله خاطر هو اليوم في التصنيف نتاع الاحسن ثالث كان موجود هو الرابع اليوم نلقاوه هو التاسع تعرف تعديوا هما يتعديوا ثمانية فقط هو منتخب الكابفيردي اللي مازال عنده مقابلة
2: مع المنتخب السعودي
1: مع المنتخب السعودي لو ينتصر منتخب الكابفيردي وقادر باش ينتصر على المنتخب الكابفيردي مع النقائص اللي موجودة في المنتخب السعودي خطار
0: ينجم يصعد للدور الثاني
1: ينجم يصعد حتى كان يعمل مقابلة واحدة متاع تعادل قادر انه باش يرجع منتخب اسكتلندا قبيل حكيت عليه بنسبة 100% منتخب اسكتلندا خاطر هو الاولاني موجود رقم واحد وبعد المنتخب السويدي منتخب السويد الخمسة اللي سجلهم ضد المنتخب التونسي هو اللي خليه موجود اليوم في الدور اللي بعد
2: احنا رشحنا
0: السيد استغلت انتصارها على تونس وبطبيعة الحال مع تعادل ضد المنتخب الهولندي مع تعادل ضد المنتخب الياباني خليه في الدور الثاني. البرازيل اليابان ورينا اليابان ورينا كذلك البرازيل رغم اللي ينطلق بحظوظ وافرة جدا أنه باش يواصل المسيرة وحتى البرازيل بدأ النسق متاعها يرتفع من مقابلة إلى أخرى لكن المغرب باش يصطدم بالمنتخب الهولندي
1: على شوف ما نجمش نبني لك أيمن على مقابلة المنتخب الهولندي البارحة خاطر المنتخب الهولندي معناها في ستة دقائق لقى روحه اثنين مقابل صفر رولاش موتو تال مقابلة تطبيقية بأقل الأضرار حاول بيتيتر المدرب فهمتوا
2: أنا إلزون جيري الماتش مينيموم دو ديغا
1: وعارف روحه اللي بشي يصطدم بالمنتخب المغربي عارف روحه اللي بشي يلعب مع المنتخب يقول لك خنشوف بالك يقرب النسق جاته مقابلة وديه تطبيقيه انتصاريه ولا كيفاش يقولوها ضد المنتخب العربي اللي هو بجنبه يقول لك بالك كيف كيف فهمت. المنتخب المغربي حظوظه وافره جدا على المستوى اللي قدم فيه بصراحه خاصه المقابله الاخيره راه مش بالسهل. واحد مقابل صفر ترجع واحد مقابل واحد تعاود تقبل المقابل الثاني تعاود ترجع اثنين ثلاثه اربعه التورنوفر كيفاش قاعد يغير في اللاعبين ريح ايوب شو منتخب المغرب هذا يلزمه يحافظ على نفس التركيبه نتاعو. فما بيس دو ميتريس في المنتخب المغربي زوز مزرع. زوز لا لا لا هما زوز. نبدا بالاولاني حكيمي. حكيمي بصراحة سي فوزي محترم جدا اللاعب هذا تطور رهيب جدا نجم نقول لك أحسن أريير دروا موجود عصري في العالم. وأيضا نحكيه على ياسين بونو مخالفة الأخرانية اللي نحا نتاع عملاق
2: فما زاد جوار أندر ريتد كما يقولوا ماهوش لغ هو حظه إعلاميا هو مزراوي
1: مزراوي
2: على الليفور اللي يعمل فيه على روندمول اللي يعمل فيه يمكن معروفة في الكورة دي ما فما واحد يخل يستقطب الأضواء وفما معاه شكون معناها مش ظاهرين أسرت مومو دون لطان نحكيه على كريستيانو كي كان في ريال دو مدريد كان معاه كريم بنزيما يخدم في الخدمة الكل الحديث الكل كان على كريستيانو أما طوى سيبالو كا أما طوى نحكيه على مزراوي الأضواء الكل ماشي الحكيمي هو كونتر بارتي زاد قاعد يخدم في خدمة كبيرة عاتي ستابيليتي كبيرة
1: واللي هبط في بلاصة مزراوي البارح بالله كان ذكر اسمه قدم مقابلة تقول مزراوي يلعب يعني شوف المستوى نتاع اللاعبين الزوز في نفس المركز سي فوزي يقربوا لبعضهم قدم مقابلة محترمة حتى في التنقيط نتاعو كان التنقيط نتاعو عالي جدا هو حكيمي وبونو هما اللاعبين الكل شوية الكعبي ممكن ما لقاش روحه مازال ما لقاش روحه
2: في
1: لكن الحقيقة وسط ميدان رهيب جدا أمرابط حقيقة مثل الفل هذا الناس تكبر وهو يكبر ويعني معناها مش بعيد برشا على راني خديرة محترم جدا المنتخب المغربي
0: قبيل جبدنا على المنتخب الجزائري وهناك تخوفات كبيرة من المقابلة الأخيرة ضد المنتخب الجزائري اللي قد تخليه يغادر منذ الدور الأول
1: ينجم المنتخب الجزائري إلى حد الآن ما ورانيش حاجة كبيرة برشا راي مقابلة اللي انتصر فيها قبل هذية
2: مع الأردن
1: أي مع الأردن الأردن راو شدت بزمام الأمور وقلقت بارش المنتخب الجزائري
2: مقابلة تكتيكية كبيرة برشا
1: وهذا دليل قاطع
2: سامحني كان قص عليك أما الشانجمونات هما اللي عملوا
0: سنعوا الفارق
2: ما عندهش الأردن ما عندهش بنك معناه
1: بنك صحيح ما فهمش ديكة احتياط بيها ما ذاك عليش ممكن الاتحاد الكورة في الجزائر خمم في إيرفيرونا موش مقتنع بالمدرب باكيتوفيتش ولا
2: بيتكوفيتش
1: بيكتوفيتش ولا بيكتوفيتش
0: بيتكوفيتش
1: ماهوش مقتنع به يوريك اللي فما تململ زاد داخل الاتحاد الكره في الجزائر رغم ان الهزيمه الاولانيه ضد الارجنتين اللي هو حامل لقب نجم نقولوا عاديه لكن
0: المنتخب الجزائري وحتى قبل ما يمشي للمونديال الناس كل حكيت على الصعوبات العديده اللي قاعد يمر بها المنتخب الجزائري وايضا على مستوى التشكيله على مستوى حراسه المرمى على مستوى الاطار الفني هذاك علاش ما اثرتش جدل كبير مشاركه المنتخب الجزائري وهزيمته في المباراه الاولى امام الارجنتين لكن تو بدات الحلمه تكبر بالنسبه لمنتخب الجزائري بعد الانتصار على الاردن
2: هو اللي رجع الامال انعش الامال
1: اي اما كلامك صحيح ما تنجم تتعدى الجزائر عندها تنجم تتعدى
2: صحيح
1: تنجم تربح النمسا اما المشكله مش هنا اي مشكله بعد وقت باش تصطدم فريق في حجم الارجنتين
2: باش نبداو واضحين زاد الجزائر ما تبعدش برشا علينا احنا على تونس
1: اي
2: كنهايه جيل
1: صحيح
2: معناها فما فان سيكل مشاو فما جوارات مشات فما شكون اللي قعد عكسنا احنا معناها ففرغنا جمله واحده
1: صحيح.
2: ولا اما كوميم ديما في فانت سيكل ديما تلقى دو لاكيون تلقى ما تلقاش الريتم اللي حاجتك بيه
0: خلينا نحكيوا على البرنامج الخاص بمباريات اليوم ومضى خاصه بالبرنامج ثم نواصل المشوار
3: برنامج اليوم
0: في برنامج اليوم المقابلات تبدا 8 متاع الليل عندنا النرويج وفرنسا السنغال والعراق فرنسا ضمن التأهل متاعها نحكيو على السنغال والعراق السنغال بما انه ممثل افريقيا والعراق ممثل العرب ايضا
1: شوف والله انا ممكن المنتخب اللي حس في نفسي برشا هو منتخب السنغال منتخب السنغال ممتاز جدا سي فوزي الحقيقه ما راهو ساعات ما تعكش علاش اي ما تعكش راهو زوز هزايم على قد المردود، خاصة في المقابلة الأولى، راه ما كانش يستحق الخسارة.
2: المقابلة الأولى الشوط الأولاني، الشوط الأولاني ممتاز جدا جدا.
1: الهدف الأولاني اللي تسجل هو اللي ممكن خلى الأمور مشي، أما قدم مقابلة وقلق برشا المنتخب الفرنسي، وكان قاب قوسين كان سجل هو الأولاني، صعيب برشا كان فرنسا باش ترجع.
2: كان يوفى الشوط الأولاني كان يوفى 2-3، لكن اللي يميز كأس العالم هذه حلمي وسي فوزي النجاعة، النجاعة هي اللي قاعدة تعمل في الديفيرينس. كان زاد نزيدوا نلاحظوا أكثر، أغلب المنتخبات تخليت على الاستحواذ، تخليت على البوسيسيون، ولا تمشي الكرة فيرتيكال، معناها تمشي ديريكت، تمشي للكاج، تمشي باش تمارك اللي في كاسيتي، هي اللي قاعدة
0: هو هذه المجموعة إسباني. يعني الرهان الوحيد اللي فيها ربما الفرجة نحكيه، ومع السادة المستمعين أكيد اللي يحبوا يتفرجوا يحبوا يشاهدوا الكرة، فرنسا والنرويج زوز تأهلوا زوز ترشحوا، لكن السنغال والعراق يعني شكون اللي يحب أفريقيا، شكون اللي يحب الدولة العربية، شكون مع السنغال، شكون مع العراق.
1: زوز عرب بالنسبة لي أنك السنغال كالعراق شاء الله ربي يوفقهم، ممكن الزوز يخرجوا بنتيجة تكون إيجابية على الأقل لحفظ ماء الوجه بعد كأس العالم. السنغال الحقيقة كما قلت لك احنا باش نخسروا كمتفرجين وكمتابعين، باش نخسروا منتخب محترم جدا. العراق بعد المدة الطويلة كلها ويرجع، صحيح ماذا بيه يخرج من البطولة هذية، وبنسبة 120% أنه باش يغادر، لكن على الأقل يقول لك نخرج بأخف الأضرار حتى مقابل تعادل نقطة. بعد شوف قديش راه من عام قديش
0: 86
1: لليوم ما جيتش للعراق كأول مرة، ما تنجمش لومة برشا، قام على قد إمكانياته
2: سرتو معناها القرعة اللي حطتهم في مواجهات صعيبة.
1: هذيك هي شوف
2: نحكيو على فرنسا مرشحة من ثلاثة الأوائل المرشحين باش يهزوا كأس العالم.
1: شوف كأس العالم باش تلقى زوز منتخبات من أعلى طراز عندك في المجموعة، ويزمك تعرف تتعامل ويزمك برشا حاجات. راه والمفاجأة في كرة القدم يا أخي ياما مفاجآت صاروا.
0: خلينا نمشيو للمجموعة الموالية. المجموعة الموالية أصدقاء حلمي اللي هو الكابفير والسعودية انطلاقا من نص الليل، وأيضا الأوروغواي إسبانيا.
1: شوف الكابفير دي اليوم لو تلعب نفس الروح اللي لعبت بها في زوز مقابلات اللي عم فيهم زوز مقابلات تعادل، صدقني الكابفير دي ذي باش تعمل مفاجأة كبيرة برشا في على حسب الإمكانيات نتاعها. يعني راهو ماهوش بالسهل اليوم تعمل لك مقابلة تعادل الأولى، راو وقفة في منتخب الإسباني راو يعني شلت له كل يعني الدنيا متاعه، الكل خليته بليمين يامال برودري ببيدري بكلهم خليتهم غادي، وتعاودت نفس الكرة ضد منتخب آخر ومنتخب الأوروغواي. منتخب الأوروغواي عنده تقاليد في كأس العالم، هز أول كأس عالم في العالم يعني رقم واحد عام 38 ولا عام
0: 30
1: 30 هز الأوروغواي، يعني عنده كل عام يشارك ويعاود نفسه ويسجل. المشكل فيش انه يسجل، قاعد يعني يقبل اوكي اما يسجل. انا شو نقول لك، انا عندهم حارس مرمى الحقيقه محترم جدا، وديما نحكي على لاكس سنترال نتاعهم، عندهم لاعب أربعة ولاعب رقم ثلاثة بيكو، والله نسيت اللاعب الاخر اللي بجنبه الحقيقه ايمن، طاقات رهيبه جدا في الليكتور دو جو نتاعو، فيش وقف في الالينيومون دو ديفونسيف نتاعو، كيفاش يتحرك، كيفاش يقرا الكره قبل ما تهبط. صدقني فما دوز تروز اكسيون كره ممكن مازالت عند في ساقين اللاعب، هو عرف وين بلاصه يروح ويحط روحه كانه قاريها الكره مشي غاد، يعني باش تفهم رغم انه كبير في العمر، معدل الاعمار نتاعهم 30.6 يعني ايمن راه ماهوش سهل، راه نحكيو على دخول التاريخ من اوسع ابوابه. منتخب نحبه لا ممكن خاطره افريقي، المنتخب اللي انا اليوم نشجعه المنتخب التونسي، اما ديما نقول فما منتخب ثاني اللي انا ديما نحب نشوف، مثلا انا تمنيت الطليان يكونوا موجودين يعطي اكثر رونق، لكن المنتخب اللي باش نقعد نركز معاه شويه ممكن هو المنتخب الياباني. تعجبني طريقه العمل نتاعهم، طريقه عصريه باهيه باسس علميه، ناس قاعده تخدم في الكره الباهيه والعصريه.
0: خلينا نختم بلقاء اكيد بشد الاهتمام وبرشا باش تتفرجوا عليه كذلك غدو الصباح، اللي هو مباراه مصر ايران. مصر يكفيها التعادل لضمان التاهل في المقابل، المنتخب الايراني يحب يربح اكيد المباراه هذه. بعد كذلك ثم مباراه نيوزيلندا بلجيكا في اقل من 10 ثواني ايمن.
2: هي في المجموعة ذي بلجيكا معرضة كونها تخرج من البول، من فاز دو بول، معناها الضغط أكثر مسلط على بلجيكا. مقابلة مصر وإيران معناها كان نخرجوا من الكوره فيها برشا برشا برشا حديث اخر. زوج منتخبات قاعدين يعرفوا فاش يعملوا، قاعدين يقدموا في كره باهيه. النتيجه نتاعهم باش تكون انا بيرسونيلمون نتصور مصر بحكم تعاون تعامل حسام حسن مع المباريات الاخرانيه، الحقيقه فما تعامل باهي برشا مع الزاد البشري اللي عنده ومع سير المقابله. نتصور
0: خاصه وانه الرهان التاهل لاول مره للدور الثاني،
2: نتصور يحب يدخل التاريخ من اوسع ابوابه حسام حسن.
1: مش خايب المنتخب الايراني، راه مش خايب المنتخب المصري، اكثر خبره ونضج تكتيكي ونضج في اللاعبين. لكن اليوم المنتخب البلجيكي، منتخب البلجيكي راهو على حافة المرمية، يعني قاعد يحضر في ساك وطاو الطيارة تستنى، يعني يربح يتعدى وراهو حتى أحسن ثالث ليرة مش موجود، يعني مقابلة عاد تخليش أحسن ثالث. المقابلة مقابلة مصر إيران، مصر تنتصر أما راهو فما إمكانية كبيرة برشا أنه بتصير برشا حاجات في المقابلة دي، خاطر شفنا حاجة إن شاء الله ما تتمش، أعلنوا عليها
0: ثم ضغط كبير في الجانب هذايا، والاتحاد حتى الاتحاد الدولي بدا ربما يستجيب للضغط اللي قاعد يصير من إيران ومن مصر كذلك. نقطة النهاية بالنسبة لحصتنا اليوم، إن شاء الله فرجة طيبة في المونديال لكل السادة المستمعين. بعد نهاية المشاركة التونسية توا نلعبوا بأريحية ونتفرجوا بأريحية على بقية المباريات الأخرى. الأسبوع القادم إن شاء الله في البرمجة الصيفية تلقى معايا حلمي وأيضا مجموعة أخرى من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معانا في سامر كويز 100% سبور، وأكيد ثم بارش الجوائز تستنى في السادة المستمعين. إلى اللقاء، تصبحوا على خير.

0: ستة وثلاثة الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب. عندي ديكالاج هورير بساعتين ما طبعا عدد جديد من دينا السمح ككل مساء جمعة يبدأ توا يتواصل معكم حتى إيش للخمسة متاع العشية بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، وين في كل حصة من الحصص نحاولوا نطرحوا واحد من المواضيع المتعلق بالراهن بالمعيش اليومي بحياتنا الحقيقة، لأنه ديننا ملتصق بمعيشنا اليومي ويجاوبنا على كثير من التفاصيل المتعلقة بحياتنا. خليني قبل هذا يرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، أهلا بك شيخنا، مرحبا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، ربي يتقبل منا ومنكم وإن شاء الله ربي بالصحة والهناء والعافية. مبارك نجاح البكالوريا أمين. وإن شاء الله بالتوفيق في دورة الأبطال إن شاء الله،
0: إن شاء الله يا ربي.
1: وكذلك إن شاء الله ربي توصلوا سالمين مع ارتفاع درجات الحرارة حتى أي. أنه أي. كما شفنا في أوروبا درجات كبيرة مش مسنسين بالسخانة هذه، فأعداد كبيرة متاع وفيات. ربي يحفظ مواطنينا في الخارج،
0: ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ بلادنا
1: وإن شاء الله ربي يجيرنا إن شاء الله من النار يا رب العالمين.
0: هي تغيرات مناخية عالمية في الحقيقة، ونعيش على وقعها منذ سنوات، ولكن وقع التنبيه لها والتحذير من هالتغيرات الحاصلة منذ سنوات عديدة وعديدة جدا. الحقيقة أنا نتذكر أنه المسألة هذه يعني أكثر من 20 سنة وقع الحديث عنها والتحذير من التغيرات المناخية، وظهر موضوعنا اليوم رو في علاقة بهذايا. معناها احنا مش نحكيه في زوز مواضيع متصلين ببعضهم، مش نحكيه على الرفق بالحيوان من ناحية والعناية بالبيئة والمحيط من ناحية ثانية، وهذايا باش نتناولوه من منظور ديني. هذاك علاش قلت راهو ديننا متصل تقريبا بكل التفاصيل اللي متصلة بمعيشنا اليومي بحياتنا، رفق بالحيوان وحسن معاملته، كيفاش حث ديننا على حسن معاملة الحيوان والرفق به. باش نحكيو على سوء معاملة الحيوان والأثار السلبية لسوء المعاملة، طبعا الأثار السلبية في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. باش نحكيو على كيف حث الإسلام على حسن معاملة الحيوان، وأيضا الدعوة إلى العناية بالبيئة والمحيط. نحكيو على البيئة والمحيط، نحكيو على الحدائق، نحكيو على الشواطئ، ولكن زاد راهو نحكيو حتى على قدام ديارنا، على ديارنا وعلى قدام ديارنا زاد. معناها هاوتو مع فضيلة الشيخ بشوي بشوي نترقوا في الموضوع هذايا ونتوسعوا. ولكن به يقول قايل علاش موضوع الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحيط من منظور ديني. به العناية بالبيئة والمحيط، لاحظوا احنا الحقيقة فما حاجات تصرنا كيف راو حملات نظافة على الشواطئ، ولكن نبتئس أيضا لانه نوصلوا نراو اكداس من الاوساخ. الاوساخ هذه جات وحدها، ما فما شكون جا ورماها، وكل انسان اللي جا باش يعدي نهار في الشط مع عائلته يا اخي ما عندوش في مخه اللي فما عائله اخرى باش تجي من بعده من الغدوه وفما عائله اخرى. فيعني كان الحد الادنى انه كل واحد يلم ربما النفايات اللي يخلي مضرب نظيف كما نقولوا احنا في الدارجه التونسيه. هذا فيما يخص العنايه بالبيئه والمحيط. فيما يخص رفق بالحيوان، في الحقيقة كيفكم كيما برشا توانسة شاهدت فيديو لإمام خطيب يتحدث عن الحيوانات وكيفاش معناها مناش مطالبين أن الحيوانات هذه نرأفوا بها، مناش مطالبين باش نعطيوها الماكلة، مناش مطالبين باش نعطيوها الماء. والحقيقة استغربت وبعثت الفيديو لفضيلة الشيخ، يعني قلت ربما أنا غالط، معناها جاب برشا فما تفاصيل متجاوزتني، ما واسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. وفضيلة الشيخ ما تحلوش الفيديو، ولكن فيما بعد تضحن وطلع على جزء منه، ولقينا رواحنا زوز مستغربين معناها في معناها ما جاء على لسان أستاذنا الفاضل اللي طبعا نجله هو نكبره هو، لكن لابد من توضيح لما ورد في هذا الفيديو. ويبدو أنه خطبة جمعة، يبدو أنه خطبة جمعة في أحد مساجد جوهرة الساحل سوسة. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب بك، أهلا بك.
1: شكرا لك مرة أخرى أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو في الحقيقة يعني حديثنا عن الحيوان والرفق بالحيوان، وجزء من هذا يعني يجب أن يكون الخطاب الديني، هذا مما لا شك فيه، وهذا لا نشك في خطبائنا وفي أئمتنا في حثهم على الرفق والإحسان للحيوان، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. ولا يخفى على أي إمام أكيد أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هذا لا نشك فيه، يعني كلنا نعرف ذلك.
0: وفي المقابل ذلك الكلب يعني
1: الذي سقاه، يعني في رواية أن رجلا سقاه وفي رواية أن امرأة سقته، على كل حال امرأة أو رجل، المهم أن الله غفر له أو غفر لها بهذا الصنيع، بأنها سقت كلبا أو سقى كلبا كان يأكل الثرى من شدة العطش. وفي الحقيقة نجد أن الخطاب القرآني حتى عندما يعني يخاطبنا الله عز وجل بما أنعم علينا من خيرات، فيقول سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني مش لكم أنتم فقط، يعني وكأن ربي سبحانه وتعالى يلفت الانتباه أنه راه انتبهوا أن ربي سبحانه وتعالى خلق كذلك الحيوانات اللي عندهم باي في الشيء اللي ربي اعطاه لكم،
0: راهو
1: متاعا لكم متاعكم مش واحد ولأنعامكم، اذا الحيوانات متاعكم الدواب رد بالك. فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، ربي كذلك في سوره يونس، يعني مما ياكل الناس والانعام. وربي قال: والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، هذه في سوره النازعات. وفي سوره عبس: وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، يعني في اكثر موضع ربي عز وجل ذكرنا انه ما اخرج سبحانه وتعالى وما ينبت من الارض وما ينزل من السماء انما هو لكم ولانعامكم ولدوابكم، تذكير لنا حتى نعطي لكل ذي حق حقه. وكما ورد في الحديث: في كل كبد رتبة أجر، فلك أجر على
0: هذا الحديث اللي حاب نقف عنده في الشيخ.
1: نعم، ولذلك يعني شوف هنا:
0: في كل كبد رتبة أجر،
1: يعني كل
0: ما عملت الخير،
1: نعم،
0: في حيوان في دابة،
1: نعم،
0: فأنت مأجور على ذلك
1: بصفة عامة مهما كان، يعني من الأنعام أو من السباع أو من الطيور،
0: مهما كان
1: يعني فلك أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وراو شوف الحيوان، نحبك نقول لك رد بالك ليش يشكي بك الربي، تقول لي عجب بخي هو يشكي، إيه نعم
0: طبعا،
1: إيه نعم. يعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا. فرأى جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه، فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ظفراه، يعني اللي هي الجزء اللي هو تحت الأذن كما قلنا. ثم قال: لمن هذه البهيمة؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة أو فيما ملكها الله؟
0: سبحان الله،
1: ألا تتقي الله فيما ملكها الله؟ إنها تشكو أنك تدئبها وتجيعها.
0: والعياذ بالله،
1: يعني هداب هذه شكاش لي من أنك تدئبها، بمعنى أنك تحملها أكثر من طاقتها،
0: من طاقتها تتعصف عليها،
1: هي تهز 50 لا تحط عليها 80 و100 وتجيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألم أما تتقي الله؟
0: نتقي الله،
1: هالدابة هذه يعني سمحها سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي ربي أعطاه هالمعجزات هذه. فكذلك إذن الشاهد من هذا أن الحيوان أيضا يشكو إلى الله عز وجل إذا كان الإنسان يقصر في حق ذلك

0: فما الناقة المأمورة هذيك في بناء المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مسجد يعني قباء. على كل حال مهم أنه يعني نلقاو أنه الحقيقة حضور الحيوان في السيرة النبوية نعم حضور لافت الانتباه. حتى في القرآن الكريم ربي يذكر كيفاش أن الطير يسبحنا
1: يسبح.
0: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. كذلك انظر أنت ناخذ في سورة النمل القصة يعني الحيوانات فيما يظهر لها أننا أنها عجماء لا تتكلم,
1: لا تتكلم
0: لأن الإنسان هو حيوان ناطق لكن هي عندها لغة لغة تواصليها أكيد
1: نعم سيدنا سليمان نعم كان يفهم
0: كان يفهم اللغة هذه ولكن في الحقيقة هي تتكلم هي تخاطب بعضها البعض تخاطب غيرها
1: تتواصل
0: عندها يعني إشارات نتعلم منها إحنا الإنسان تعلم من خلية النحل وتعلم من عمل النملة وتعلم من برشة إشارات يعني من الحيوانات اللي تعلم منها وبني عليها نظريات وقواعد
1: تطور بها
0: نعم بذلك. والله عز وجل يطلع على خلقه ويطلع يعني من خلقه على هذه اللغة من يشاء سبحانه وتعالى وهذه الإشارة خلينا نقول أو هذا التواصل
1: وأطلع سيدنا سليمان
0: سيدنا سليمان لما قال ربي عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم علاش أدخلوا لا يحطمنكم كي تدخلوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يعني حتى أنه سيدنا سليمان فتبسم ضحكا من قولها يعني شوف هنا والهدهد كذلك الذي تكلم وقال يعني قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين طائر الهدهد هذا اللي قصة مع ملكة سبأ
1: ملكة سبأ
0: نعم فنجد أن حديث البقرة التي تكلمت في البخاري ومسلم وكذلك الذئب الذي تكلم في الحديث في الصحيحين وسبحان الله نجد أن الحيوانات ربي جعلها لنا لتكون لنا موعظة كذلك وحتى نحسن التعامل معها صحيح الحيوان هذايا أنه عنده المحيط متاعه الطبيعي ووجب أن نحسن التعامل معه. أنا نعطيك مثال أخويا محمد رمزي على مستوى إداري وعلى مستوى المسؤولين أنا ما نمشي معاك الأبعد من أنه باش نتحدث على الأفراد لكن مؤسساتنا ناخذ أنا حديقة الحيوانات
1: مثلا
0: أنا كي نمشي تحب تعرف مدى تقدم ورقي الأمم نمشي حديقة حيوانات وشوفها إذا شفت شوفهم كيفاش يكرموا الحيوان نتاعهم
1: الحيوان
0: يعني أنت كتدخل حديقة الحيوانات الحمد لله تو الحديقة ما شاء الله في
1: حلة جديدة
0: جديدة وإن شاء الله مباركة علينا وعلى سيراتنا وعلى كذا ما شاء الله
1: هذا جديد جديد حقيقة ما عندوش حتى
0: قعدت مدة هي مسكرة يعني حتى هي قعدت مدة مغلقة لصيانتها ولا غير ذلك
1: أقل من شهر
0: فأحيانا لما تمر وتشوف حيوان يعني سخفك الحاله اللي فيه والمش نظيف كما قلنا احنا
1: بالضبط مهمل مهمل
0: يعني الحقيقه
1: وتبدا ضلوعه خارجه نعم من الجوع
0: شنو معناتها فلهنا حقيقه يعني كذلك نداء انه البلدياتنا والمسؤولين انه الحيوانات السائبه كذلك
1: الحيوانات خاصه هذا اللي بشكي عليه انا هذا اللي نحب
0: احنا هذا ربما اللي يقلق هو
1: تو عنا القطط الحقيقه راهو فضيل الشيخ والله هو القطط السائبه تو صحيح فما خطوره احيانا وقت اللي تخبش والحمد لله عندنا معهد باستور وعندنا المستشفيات الكل تقوم بالواجب ولكن راهي حاميتنا من حشرات كثيره وكثيره جدا باش نكونوا معناها واضحين راهوك القطط السائبه راهي قاعده تحمي فينا من برشا حشرات معناها فما حشرات نجم تتكاثر وفما دواب تنجم تتكاثر لولا هاك القطط السائبه
0: الديار العربي ديما كانت معروف فيها قطوس
1: قطوس اي طبعا
0: شوف إذا كان ناس بكري حتى كيمشيو باش يخطبوا إذا كان القاول قطوسة ضعيفة يقول لك أرجع من السقيف
1: هذا هو ما توصلش
0: فهمني
1: عامل الدور أنديس معناه مؤشر
0: إذا كان القطوسة ضعيفة أرجع من السقيف
1: يعني كانوا تبدا قطوسة
0: تبدا مع شحشة وكذا عرف راهو الأهل لكم دخير وكرة هناك تصديقا لكلامك أيضا الديار العربي كانت باعتبار كما تعرف تلقى فما الهوام أحيانا وكذا فبيت المونة وتلقى فما يعني فتلقاه القطوس هذاك ضروري لأنه صياد ماهر فهمني ويتم الإحسان ليه وعلى فكرة زادة فما حاجة أنا كي نمشي بعض الدول نبدأ معي هكا شباب توانسة نخرجوا هكا يقولوا اليوم ما عندهمش قطاط لهني مش موجودين هو شوف عدم وجود القطاط في الشوارع دليل على حاجة على نظافة الشوارع
1: اي خاطر ما يلقاو ما ياكلوا يقترضوا طبيعيا
0: للحقيقه معناتها يعني تكون اذا كان شفت برشا قطاطس في الشارع
1: عارف راهو
0: عارف راهي الامور
1: الخيرات متوفره بكثرك
0: يعني صحيح. الحقيقه يعني فهمت فكثره القطط في الشارع ماهيش راهي علامه على انه رقي ولا على انه عندنا معش هواء
1: كما الانتعاش اللي يشهدها

0: الناموس في السنوات الماضية، والناموس والذباب دلالة على أن وقت الأوساخ ملقات معناها.
1: إحنا صغار كان فما مثل كيبدأ واحد يقول لك هاكي قطات صبارد وشر والخلاع.
0: بالضبط، شر والخلاع.
1: منطقة هذيك يعني خاطر نظيفة وكذا،
0: ما يلقاو ما
1: ياكلوا. بالضبط، هاكم متخلعين ولكنهم جعانين. نعم، فالحيوانات لهنا اللي هي سائبة هذه نجم نلقاو فيها حل. احنا اليوم شفنا فما حتى اليوم حيوانات سائبة، أصبح حتى الخنزير البري اليوم تمشي في حمام نلف مثلا،
0: لا لا
1: بعض المناطق في حمام الشط، وحتى شفناهم في المنار وكذا،
0: ولا هنا وين النحلي وفي في برشا.
1: ففما لهنا الحقيقه اكيدا، وبالنسبه لنا التعامل مع
0: وفيديوهات شفناهم، وشفناها حتى في وسط العاصمه،
1: صح صح،
0: حتى في وصل حتى شارع الجمهوريه مره فيديو تصور في شارع الجمهوريه.
1: هو شوف على كل حال، احنا ديما الحيوان، انا شفت كثير من الحيوانات في دول
0: نرفقوا بالحيوان،
1: فما نوع متاع حيوانك تمشي دول مثلا تلقى انواع متاع حيوانات كيما اسمه السنجاب مثلا في بعض الدول الاوروبيه. شفت انه الارانب يا سيدي، انا شفت في الحدائق، في كثير من الحدائق الاوروبيه الارانب، يعني قلت
0: اعداد كبيره جدا لا يقاوموا فيها رو فلي شيخ شبداوا في
1: نعم
0: قاوموا فيها.
1: احنا كان جاي موجودين
0: عندك، وعندك الايل، وعندك في برشا دول لي
1: يتصور كان شافهم الارنب موجود في الساحات نتاعنا باش يتم مقاومته.
0: باش نقول الدجاج هما نصح به لحم الارنب.
1: نعم نعم، فالحقيقه يعني نلقاو انه في كثير من الدول، والحمد لله هذا موجود، انه خاصنا الوعي بوجود الطبيب البيطري، وتحيه للاطباء البيطريين في الحقيقه بما يقوموا به من مجهود. وشفت برشا توانسة ما شاء الله يشوف قط ولا يشوف حيوان هكا يهزو، فما جمعيات للرفق بالحيوان، تحيه لهم بارك الله فيهم، دعوه لمساندتهم ولدعمهم ماديا. فما شكون اللي يشوف حيوان مباشره، انا شفت شكون انه يتصل
0: بالجمعيه
1: وحاجه بالله خاطر مره خلينا يكون السيرفيس الخدمه تكون اكثر.
0: أكثر.
1: علاش؟ لاني حضرت انه شكون يتصل مثلا كيوقعوا احنا بكلينيك مثلا باش يعني يتوجه العين المكان ويجي ياخذك الحيوان هذاك المصاب وتفضل يا سيدي ها ونخلصك. ولكن الحقيقه ما كانتش فما يعني تجاوب كبير
0: من شكون؟
1: من لما تتصل في اوقات مثلا معينه العشيه ولا كذا ما تلقاش تجاوب. يعني سبحان الله نجم ان نلقى قط وانا ما عنديش وسيله مثلا باش نهزو للفيترينير، نهزو للطبيب البيطري،
0: وضعيه استعجاليه. نعم. ربما
1: فتدخل مثلا تلقى فما بعض الارقام تتصل تقول له يعني تجيني لعين المكان ونخلصك وكذا، فهمتني؟ فهذه مازال ناقصنا الحقيقه.
0: مازال ناقص برشا، هذا موجود ولكن
1: هذا مازال ناقص، لانه الحقيقه فما ناس تحب تحسن للحيوانات. لكن شوف
0: يا فضيلة الشيخ، خلينا في الحد الادنى، احنا تو احنا ما وصلناش للكلينيك وما الى ذلك. باهي شخص ربى قطوس ولا ربى كلب، هذاك من مشمولاته انه باش يتلهى به ويعتني به ويهزه للطبيب البيطري ويعمل له تلقيح ويوفر له اكل وما الى ذلك. ولكن هل الحيوانات السائبه
1: مش حمله نتاع التلقيح المجاني تعمل البلديه زاد حاجه بها؟
0: لا طبعا، هي تلقيح للكلاب لا مش حمله، هي على طول السنه هذيك تلقيح الحيوانات مجاني في كل فروع وزاره الفلاح.
1: اي وينتقلوا للاسواق ويعني ما شاء الله.
0: بخلاف انت اي حيوان يمشي يتلقح مجانا،
1: لا حبيت نقول لك انه يعني حملات تخرج لبرا،
0: يخرجوا للبرا،
1: يمشيوا للسوق، يمشيوا للمناطق الشعبيه.
0: بالضبط.
1: فما يستنكش حتى
0: اللي تجي حملات.
1: نعم، وهذا حاجه باهيه. لكن هو شوف خويا محمد،
0: ولكن انا فاش نقول انا تو معناها نكمل الفكره هذه وابني عليها اذا كنت تحب، يعني ما فيها باس كان خرجوا شويه ماء قدام الدار،
1: بارك الله فيك،
0: فما باهي يا خويا، مش بالضروره الماكله البيت نتاعنا ولا ما تبقى من ماكلتنا، راهو فما كالكروكيت وما هيش غاليه،
1: مش غاليه،
0: وتحط شويه يعني
1: وما توسخش،
0: وما توسخش،
1: لو تجيب تحط شقاله مقرونه ما ياكلهاش، مسخ بها الدنيا.
0: بالضبط، هذوما ما يوسخوش وما هماش مكلفين وما يجيبولكش الحشرات وما يجيبوش الدواب، ما فيها باس يعني ب 1000 فرنك راهو تنجم توكل 10 قطط.
1: صحيح صحيح،
0: 1000 فرنك
1: موجود،
0: لان هما بالجراماج 30 غرام و20 غرام و35 غرام، راهو مش حاجه كبيره معناه.
1: صح.
0: المتطلبات نتاعو التغذيه نتاع تتقاس بالجرامات على امتداد يوم كامل، وياكل وجبه واحده فما حيوانات الكبيره ربما الكلاب الكبيره ياكلوا اكثر من وجبه واكثر ربما، ولكن نحكي على القطط الصغيرين واللي موجودين 30 غرام.
1: نعم نعم نعم نعم، هذا موجود صحيح. انا نثني الكثير من الخيان ما شاء الله نشوفهم حتى في اوقات يعني صباحيه باكره وفي الليل وفي الليل مأخر، نشوف برشا ناس ولا عندهم موعد يومي مع الحيوانات. سبحان الله، هو يشوفوه من هنا ويتلموا
0: به، يتلموا به. صحيح.
1: أصبح عنده موعد يعني يومي، جزاهم الله خيرا، يحتسبوا إن شاء الله. شوف، احتسبوا ذلك لله سبحانه وتعالى، أروا عندكم الأجر. وفما حاجة أخرى، فما برشا ناس يقولوا توب بالله يا شيخ، توب بالله، عنا ناس جواعة وما عندهاش، والناس كما قلنا احنا ما يسلقها بيشتاكل، مش كان أولى الفلوس هذوكم اللي قاعد نصرف فيهم هو على الحيوانات ونصرف فيهم على الحيوانات، مش عنا اللي كرمهم ربي سبحانه وتعالى؟ ربي قال ولقد كرمنا بني آدم، وابن آدم جيعان ومحتاج وعريان ومش لاقي، وانت تصرف على الحيوان، مش كان صرفت على بني آدم خير؟ هي كلمة حق، كلمة حق، لكن كلمة حق هذية ما تمنعش
0: إجابة عليها. هتخليه إجابة عليها بعد وقفة موسيقية وبعدها وقفة إخبارية موجزة طبعا، مع تحية لتوصلكم من فريق الأستوديو، زميلنا سيب القصيبي اللي رفقنا على الأجهزة الفنية، صديقنا فارس في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري والدكتور عبد الكريم طرابلسي. يقول لكم أبقوا معنا، أنا رجعين.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن نتائج الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بتتويج 25 فكرة مشروع تم اختيارها وفق معايير ترتبط بالتميز والجودة وقابلية الإنجاز. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن جملة من الإجراءات تتمثل في الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار وابتداء من غرة جويلة المقبل انطلاق عمل المنصة. قريبا تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية. في الشأن الرياضي، رئيس الإكوادور يعلن اعتبار اليوم الجمعة عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد احتفالا بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا 2-1 والذي ضمن له التأهيل إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم. في العالم، إيران تحذر ما قالت إنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها، مشددة على حقها في الرد، في حين وجهت تل أبيب تهديدا جديدا لطهران. مسيرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سكانا في قضاء النبطية جنوب لبنان أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. وأخيرا، انتقادات حادة من عدد من الوزراء للقيود العملياتية المفروضة على القوات الإسرائيلية، وذلك عقب الهجوم الذي أسفر عن إصابة ضابطين وجنديين إسرائيليين في جنوب لبنان أمس وفق صحيفة يدعوت أحرنوت. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: ديننا السمح.

0: 44 دقيقة على موجات إذاعة شباب، تحية متجددة لكل من اختار أن يرافقنا فيما تبقى من ديننا السمح من توا حتى الخمسة بتاع العشية. والحقيقة مع فضيلة الشيخ بدأنا وتقدمنا أشواط في الحديث عن الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحيط من منظور ديني، وتوقفنا عن سؤال أو عن طرح، قلنا هاو تو نواصلوا بعد الوقفة الإخبارية نواصلوا الحديث عليه. باهي، السؤال اش يقول؟ خليني نذكر به، أو الفرضية ماذا تقول؟ تقول أنه فما ناس معناها في حاجة للغذاء وفي حاجة للفلوس وفي حاجة للمعونة وللمساعدة، علاش اللي احنا باش نشريو به الماكلة للقطاطس والكلاب السائبة والحيوانات ما تكونش الأولوية للإنسان الذي كرمه الله؟ سؤال جائز وطرح جائز، ولكن هاو القول الفصل باش ناخذوه مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يعني كطرح معقول ومعقول جدا، يعني كي نجيو للأولويات، الإنسان أولى من الحيوان.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
0: على كل شيء،
1: والأصل أن الإنسان سيحاسب في علاقته بينه وبين ربه، في علاقته بينه وبين نفسه، وفي علاقته بمحيطه. طيب، هذا المحيط مما يتكون؟ يتكون من نفسه، قلنا هذا اكتفينا فيها، يتكون من الإنسان، يتكون من النبات، يتكون من الحيوان،
0: بالضبط،
1: بصفة عامة يعني. هل الإنسان يؤجر على ما يقوم به من عمل يتعلق بالغطاء النباتي وبالمحيط؟ قطعا يؤجر،
0: طبعا،
1: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق هذه من الأعمال التي يؤجر عنها الإنسان. إذن الإيمان 74 شعبة، إذن هذا يدل على أن من مراتب الإيمان ومن الأعمال التي تدل على إيمان العبد هو أن يميط الأذى عن الطريق. ويقول عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن فالإنسان في علاقته بمحيطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك أزاحه من الطريق،
0: من الطريق، لكي يعني لا يؤذي الآخرين.
1: شوف أنت كيفاش هذا غصن في علاقة بمحيطه، قام بفعل هذا الفعل فيه إذاية كذلك للحيوان، ولذلك هذا الحيوان
0: يعني قد تتعثر فيه دابة. نعم، ويتعثر فيه إنسان.
1: وحتى أنه المقولة الشهيرة لسيدنا عمر بن الخطاب العزيز اللي قال فيها أنثروا الحبة في الجبال حتى لا يجوع طائر. سبحان الله. وسيدنا عمر الذي ابن الخطاب الذي قال سيسألني ربي عن الطريق لما لم
0: تعثرت
1: عن بغلة عثرت في العراق، لما لم تعبد لها الطريق يا أو لم تصلح لها الطريق يا عمر. يعني انظر حتى أنه
0: يعني يسأل عن بغلة عثرت في العراق لما لم يمهد لها طريق.
1: سبحان الله،
0: سبحان الله.
1: يعني شوف هنا حتى احنا في التعامل مع الحيوان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا وليرح أحدكم ذبحته وليحد شفرته. كيفاش؟ فليحد شفرته ليرح ذبحته. نعم، يعني هذا من الرفق بالحيوان كذلك، يعني حتى وقت اللي باش يقتل، يعني وديك سنة ربي سبحانه وتعالى أن ربي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا الأنعام وغيرها. فحتى وقت الإنسان باش يذبح الحيوان هذاك فإنه يحسن، يعني يحسن التعامل، ما يقتلوش يعني بطريقة أنه يألم ويوجع إلى غير ذلك. هذا دل على نعم أن الإسلام يعني حث على الإحسان كذلك لكل كابد رطبة اللي من بينها الحيوانات. ولهنا السؤال يقول لك ما لا تو انا تو انا علاش ندفع على الحيوانات وعندي الناس اخرين
0: محتاجين؟
1: انا لهنا شو نقول؟ اذا كان فعلا احنا باش ناخذوا في الموازنات، طبعا المساله ما تحتاجش القياس، لأنه هذا قياس مع الفرق، ما نجموش نقيسوا بين الإنسان وبين الحيوان. ما يتقارنوش ببعضهم يعني. نعم. ما يتقارنوش.
0: لا يجوز المقارنة
1: معناتها بين يعني. هو حتى أنت كي تشوف القوانين الوضعية بالنسبة للإنسان يعني يميز بين الإنسان وبين الحيوان. القتل يجرم القانون يعني قتل مثلا دابة لكن ماهوش كما قتل الإنسان
0: بطبيعة الحال.
1: فالأكيد أنه فما تفاوت رغم أنه الإنسان كيفاش يتعامل مع الحيوان الأصل أنه يتعامل معاه
0: برفق
1: كروح
0: بالضبط.
1: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتخذ روحا غرضا. أحد الصحابة متعدي وشاف وليدات شادين كما قلنا احنا حيوان يجمروا فيه يجمروا فيه ويضربوا فيه بحجر. شكون يجمروا فيه؟ فتغشش منه وغضب وقال طبعا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتخذ روحا غرضا فيحب يجيب شقتلها إلى غير ذلك. نعم. ويتسلى بها. فهذا
0: لو احنا الحقيقه في تونس شفنا حتى في القانون التونسي يعني صدرت احكام قاسيه على ناس اعتدوا على حيوانات.
1: نعم.
0: فما اللي رابط وقتها شفنا فيديو فما اللي رابط كلب معناه هو مجوع ورابطه بحديق بتل قوي حتى اللي تجرح الكلب ذاك وفما اللي رابط كلب ويضرب فيه ويعذب فيه فصدرت ضدهم احكام قاسيه. نعم. والحقيقه هذا يستحقوه يعني. ما تقوليش لا والله هاي الكلاب تغور على العباد في الشارع ولا هاي تخبش لقطات تخبش هذاك علاش احنا نضربوها. لا معناها الله ميز الانسان بالعقل على الحيوان.
1: هو
0: كما لعذ الكلب انت تمشي تشد وتعذ والكلب هذا
1: بارك الله فيك. هو شوف احنا نقول اكيد انه ديما فما اولويه يعني يعني اجابه على سؤالنا اكيد انه اذا كان مش نتحدث على الاولويه انا اذا كان مثلا نقول عندي فلوس ما نعرفش مثلا عندي يقول 100 دينار مش نقول اسمع هاي 60 دينار ولا 70 دينار ما نعرفش انا باش نعطيها للعائله
0: محتاجه
1: هاي مثلا هذه 30 باش نصدق بها مثلا الحيوانات ويحتاجوا لانه يعني اكيد هي حاجه الانسان للمال وللطعام اكثر من حاجه الحيوان. كما قلت انت يعني القطوسه 30 غرام في النهار باش تشبعها يعني مش متحتاج اللي يحتاج الانسان اللي يحتاج اللباس ويحتاج للطعام ويحتاج لتسكره الماء وشويه
0: ماء وشويه ماكل.
1: نعم. هم اسم جاي كما قلنا احنا يشبع ويرضيه
0: الإنسان كما قلت أنت ما في حاجة المسكن في حاجة الملبس وهو أبناء وهو وعائلته وما إلى ذلك.
1: فالأكيد أنه هنا نقول حاجة أخرى ما نصلوش المرحلة الهوس أو الإفراط الشديد أو تكون فما الآن أنا شفت مثلا بعض الهك اللي تعاطفوا مع الحيوانات يوصل أنه يبالغ. كيفاش يبالغ؟ يعني تولي داره بكلها قطط يعني هنا تولي مبالغة أو أنه يكون على حساب الاعتناء بزوجه أو زوجته أو بوه أو بأمه أو بصحته هو. يعني الأكيد أنه لا إفراط ولا تفريط.
0: تفريط بالضبط.
1: يعني ما تعطيهمش أكثر من الوقت وما تنفقش أكثر من اللازم
0: بالضبط.
1: وتخلي المسافة وكل حذر
0: ما يفي بالحاجة.
1: نعم
0: بالضبط.
1: باهي أنا ديما نؤمن بالعمل الجمعيات والمؤسساتي.
0: أي طبعا.
1: يعني راك وحدك ما تقدرش طبعا. إذا كان باش ترد دارك أنت بكلها راك ما تنجمش لازم يكون حمل الجماعة ريش ويزم يكون فما مجموعة يزم يكون فما جمعية باش هي تعتني وهكاك هذاك شوية وهذاك شوية أما باش أنك أنت وحدك
0: أنك أنت وحدك صحيح. بالضبط.
1: لأنه أحيانا نشوف خويا محمد رمضان شكون
0: يعني تضحيات المبالغ فيها تولي ما
1: أي نعطيك أنا مثلا الأسبوع الفارط يعني في مسألة كيما هكا بين مرأة ورجل أي تصور أنت مشكلة وصل حتى الطلاق بيناتهم سبب شنو؟
0: على الحيوان
1: المنزلي السيد يا سيدي جيت قلت له مثال يا أخي أنت ما تحبش قال لي لا ما عنديش مشكلة أنا قال لي انا بيدي نشري لهم ونحب لقطات في داري ونحب يكون عندي كلب اما قال لي زوجتي وصلت انه يعني كيما احنا ولا المنزل مستباح وندخل نلقى مثلا القط فوق الماكله ولا فوق الفرش نتاعي انا اخويا نحب مثلا عندي قطوس ولا اثنين موجودين اما ولا فما كثره ولا فما مبالغه وتقلق السيد فوصلت يعني المواصل معناتها كبيره كل واحد متشبث لا انا حر انا في داري وممكن يكون عندي كذا
0: هو لا مش
1: شفت كيفاش احيانا المبالغه كذلك من قبل البعض يعني وحاجه اخرى بالله ما عادش تقارنوا علاش نقول ما عادش تقارن صحيح اللي انت تتوجع من بعض الناس وتقول لي راهو انا عمري ما وجعني حيوان وكان وجعوني الانسان
0: لا
1: وكذا
0: لا حتى ما تقارنش
1: ما تجيش تقول اسمع والحيوان تعمل فيه الخير تلقاه والانسان وكذا لا لا ان وخيان احنا يعني ان شاء الله نكونوا مع متعاونين ونحتاجوا بعضنا في هذا الامر. انت تحتاج الانسان تحتاج العطار تحتاج للمعلم تحتاج للطبيب تحتاج يعني مهما يكون حتى لو كان فما من بني ادم اللي هو كان برز منه الشر وعمل لك الخايب، لكن هذا ما يمنعش أنه
0: إنسان يبقى إنسان، هو كرمه إنسان الله وفضله على سائر المخلوقات،
1: هو أفضل هو كذا، ما ندخلوش في المنطق هذا،
0: المفاضلة بين الإنسان والحيوان بطبيعة الحال الإنسان
1: يعني
0: أفضل،
1: يعني ما ندخلوش في المفاضلة هذه،
0: لذلك كرمه الله وميزه على نعم. سائرية
1: بارك الله فيك يا محمد رمزي. فما حاجة أخرى زادة يعني لينا أن نلاحظها في الحديث عن الحيوانات، فما الكثير اللي تلقى عنده علاقة كبيرة بالحيوان لدرجة المبالغة،
0: اشمعتها
1: نقول المبالغة، تقول لي تقصد بالمبالغة اشمعنت يعني يولي ما عادش يحكي مع الناس برشا،
0: لا
1: يولي يعطي برشا وقته، يولي يبالغ. هنا تلقى أنه الكثير من الناس اللي بسبب ربما يعني ما عندهمش اختلاط كبير بالناس أو فقدان الثقة في الآخر، أصبح وكأنه يميل للتعويض مع الحيوان، يحكي معه ويربيه لغير ذلك. وهذا حاجة يعني لاحظتها، منحبش نقول كل يعني نتحدث عن مثلا، فما شكون اللي نعرف البعض اللي تلقاه لما تأخر سن الزواج متاعه، سبحان الله الزواج هو رزق،
0: أيه رزق الحال،
1: أيه فتأخر سن الزواج هذا خلاه كان من الأسباب اللي خلاه يقرب أكثر للحيوان، وكأنه القى
0: تعويض
1: نوعا ما
0: لا لا لا هذا يعني لا تزر وزيرة وزر أخرى.
1: حاجة أخرى يعني أنا مرة نتفكر في خطبة يعني جمعة مثلا، تحدثت على الكلاب السائبة، قلت ردوا بالنا منها، لأن وقتها كانت تفكر، أكيد سادة المستمعين وما يتفكروها، حتى صارت عندها عامين تقريبا، فمن مؤذن قام الصباح ماشي بشي حل الجامعة بشي أذن، فتم معناتها هجم عليه معناتها كلب وتوفى معناتها مات الله يرحمه، بك معناتها العض ذيك كما قلنا نحن. فوقتها نتفكر في خطبة الجمعة تحدثت على ضرورة أن نحمي أنفسنا من الكلاب السائبة، والبلديات تدخل بأنها تلقح للكلاب هذه أو يعني. فبعد مدة كذلك، مدة تقريبا 3 أسابيع، كنت تحدثت كذلك عن الحيوانات في إطار كما هكا، زاد وقتها نتفكر فما حادثة وقتها صارت هكا، أنه متاع هجوم على طفل صغير وأدت إلى يعني ضرر جسمي كبير للطفل هذاك، وقتها نتفكرها
0: أيضا،
1: فكنت نبهت. فما شكون اللي ما عجبوش الكلام، بعد كي جيت نتبع مع نحكي معاه، قال لي أنه هو يبيع في الأكل متاع الحيوانات، ويدخل أكسسوار متاع الحيوانات، وكأنه لقى أني أنا كتحدثت على الحيوانات مثلا أنه ننتبه ردوبانا، وكأنه تهديد مورد رزق متاعه، وقت اللي لا، احنا نتحدث على النوع من الحيوانات اللي هي الضارية، اللي هي تؤدي إلى خطر
0: خطورة. نعم. أنا حبينا ولا كرانا يا أخي، احنا أنا نتفاجعوا كي نلقاو فيلق من الكلاب، خاصة في يسميوها للبيريود دو شالور، معناها تلقى بالعشرة بالخمسطاش كلب يدور مشكون ما يتفجعش، ويخاف ويخوف ويهددوا، لأنهم في وضعية غير طبيعية في التوقيت ذاك.
1: احنا شفنا حاجات باهية بالحق في الكثير من البلديات، تشوف الكلاب اللي عندهم العلامات في وذناهم يعني
0: ملقحين
1: حاجة باهية. وفما حاجة أخرى شفتها، وهذه قامت بها كثير من البلديات في الغرب، ومانيش عارف يعني لو كان يقوموا بها في تونس، ولا أكيد في بلديات قامت بها، اللي هي تحديد النسل.
0: اي
1: يعني الحيوانات هذه السائبة
0: يتم تعقيمهم.
1: نعم. أي نعم، يعني يتم نوع من الآلية حتى ما يتكاثروش، على الأقل تلقيحهم وكذا، باش ما يتكاثروش على الأقل، يعني آلية ممكن يحل
0: من الحلول،
1: يمكن أن يصار إليها، حتى أنه الحقيقة نحدوا من
0: التكاثر
1: متاع الكثير من الكلاب السائبة، اللي الحقيقة علاش، لأنه المحيط، أنت كيبدا عندك محيط ملوث وأكل ملوث، ويعني فما جراثيم كثيرة وفما فيروسات تكون في المحيط، فلهنا تينتي الإنسان وما تأمنش عليه من الأمراض الفيروسية.
0: بالضبط، فما بالك
1: تعرف نعطيك أنا فما حيوان، أكثر حيوان نحكيه على الحيوانات يتسبب في القتل، أكثر مخلوق يتسبب في القتل في العالم،
0: اللي هو
1: الناموس.
0: الناموس طبعا،
1: يعني تخيل أنت، يعني الناموس هذه ولا الوشواشة ولا المسميات اللي عنده والأشكال اللي عنده، البعوضة سميها بعوضة، يعني أكيد يقول ناموس بالعائلة متاحة، بالعائلة متاحة الموسعة، هي أكثر مخلوق يتسبب في مقتل، في قتل الإنسان أكثر من حوادث الطرقات بيدها، وأكثر من الحروب بيدها، يعني نقرا في دراسه في مجال شيء يعني
0: حاجه شيخ لانه يعني مسمام ومسخ وينقل
1: العدوى الى غير
0: العدوى وينقل يا اخي يمتص دماء من هنا ويمشي يمتص من هنا، فكالانتقال من شخص لشخص ينجم يكون واحد منهم مصاب بمرض ينقله.
1: نعم سبحان الله. فهذاك علاش
0: يعني فما نتاع المستنقعات، فما بعوض المستنقعات و و و وغيره معناها.
1: نعم وهو كذلك، ولذلك احنا ديما نحب نكونوا في سلوكنا رحمه.
0: بالضبط.
1: الانسان رحمه
0: كيما من غير مبالغه، خلينا نكونوا وسطيين.
1: نعم
0: بدون مبالغه، حيوان ستكرمه يعني
1: باش ما جاي يرضى،
0: باش ما جاي يرضى كما نعم. قلنا وانا قلناها، لا يحب دلاعه لا يحب بطيخ نعم. وشويه كروكات وشويه مير
1: ولا يحب
0: واذا كان نجم تهز تلقح حور وقلنا تلقي حبلاش.
1: نعم
0: معناها في الادارات الجهويه نتاع الفلاح الكل في الجمهوريه التونسيه الكل، تلقيح الحيوانات القطط والكلاب وحتى الدواء.
1: وحاجه اخرى اخويا محمد رمزي بالله يشوف اللي باش يعمل حيوان يربي حيوان بالله يتلهبيه
0: يعتني بيه،
1: ومش معقول بعد ما تاخذ حيوان وتلهبيه وتفرح بيه تسيبه وتهمله. يعني قداش مره نشوفوا حيوانات معناتها
0: المسؤوليه لهنا، المسؤوليه اما انك تقدم المسؤوليه والا مش لازم
1: نشوف حيوان كيبقوا احنا متاع واضح متاع دار يعني هو
0: اي بالضبط، وتلقاه في حاله
1: لا مسنس بالماكله نتاع الشارع ولا بالظروف نتاع الشارع
0: يتهان في اخر عمره مسكين
1: عقاب عمره معناتها
0: عقاب عمره
1: يطيش معناتها ولا حول ولا قوه الا بالله،
0: يكون شعره ابيض ونظيف ومحلاه من بعد
1: موليه بيده ما عادش يعقله
0: يولي متشرد
1: يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ففعلا يعني
0: وبربي فضيله الشيخ باش نختم في اقل من دقيقه، يعني احنا معناها الحيوانات ولكن ايضا البيئه والمحيط، حكينا على النظافه على بربي روى والله فما كتاب وخدمت عليه برشا مرات اللي هو هذا عامله على كيفاش معناها الكنيسة الدكان بعد انتقال السكان.
1: أيوة.
0: كتاب كامل تكتب نظفوا في محيطنا القريب، كي نمشيو للشتوت نخليوه معناها كالشيء اللي كليناه نلموه في ساشي مساش هكا، فما معناها الحاويات موجودين على طول الطريق نحطوا ونخليوا المكان نتاعنا نظيف. الاشجار غراسة الاشجار علاش لا فضيلة الشيخ، يعني فيها اجر واجر عظيم جدا، مش نقصوها ونقطعوها، احنا معناها احنا مطالبين باش نزرعوا باش نزيدوا.
1: نعم
0: وانا نشوفه في التغيرات المناخيه يعني اللي من واو حسان تو يحكي لكم لانه ليسبري سيانتيفيك معناه يعطيكم الصحيح. بعدنا شويه باش يجي صديقنا حسان طاهري في العشويه.
1: نعم.
0: ويحكي لكم على كيفاش هذيك تحد من درجات الحراره تنقص وهكا ولا.
1: نعم نعم هو منظومة بيئيه كامله سبحان الله. والله عز وجل يعني خلق لنا ما في السماوات وما في الارض واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه سبحان الله. ولذلك لما ظهر الفساد في البر والبحر هذا بما كسبت ايدي الناس في الحقيقه. وشوف ربي سبحانه وتعالى عاتب نبي لانه قرسته نمله فاحرق قريه من النمل فقال هل نملة واحدة قرستك نملة فأحرقت أمة قرية تسبح بالله عز وجل. فلذلك كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فالرحمة بالحيوان هذا السلوك إنساني يدل على جبلة سليمة.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا من دين السمح. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، فارس سليم القصيبي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة، وأنا متأكد اللي المواصلة باش تكون طيبة وطيبة جدا في العشوية توا مع الثنائي حسان ونسرين. ما تبدلوش الموجة، هذه نصيحة لأنكم باش تستمتعوا حقا وفعلا. مواصلة طيبة، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: العشوية. العشوية. أهلا وسهلا بكم الخمسة ودقيقتين، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. عدد كبير منكم توا أكيد ركب في السيارة متاعو ومتوجه إلى المنزل متاعو بعد قضاء 8 سوايع. إن شاء الله يكونوا تعديوا كلهم طاقة وحيوية وسمعتوا فيهم. كان الأخبار الباهية، يوم عمل شاق جدا، داخلين على عطلة نهاية الأسبوع. إذا كان تلوجوا في شكوني ونسكم، تحبوا تسمعوا موزيكا حلوة وأخبار خفيفة، أنتم على الموجة الصحيحة على موجات إذاعة الشباب.
1: مساء النور، مساء النور حسين، تحية إلى كل مستمعينا من أقصى شمال لأقصى الجنوب. كما قلت أنت، نهاير خدمة ومبشروا من الأسبوع المقبل، خاصة الناس اللي مستنسة تخدم نهاير كم نقولهم يلا السيونس يونيك على أبوي الجمعة الجاية. نصور جويليا هل تول معها نظام الحصة الواحدة، إن شاء الله يا ربي بدوام الراحة والاستجمام. الحقيقة أنا نقول اللي فصل الصيف صحيح متاع نشاط وحيوية، لكن متاع أقل شوية خدمة، هكا نحس فصل الراحة حازد محليه الاستجمام
0: والبحر
1: والبحر والجو وتفرهيد والنتائج الإيجابية، على خاطر نعرفوا في موسم الصيف ديما نحظوا النتائج متاع الشتاء والخريف على كل المستويات، كان هي أعمال، كان هي اختبارات، كان حتى على مستوى الجسد. الناس اللي تعمل دايت في الشتاء النتيجة تحصدها في الصيف
0: بالضبط.
1: ديما فصل الحصاد، أنا أقول فصل الصيف. تحية لفارس، تحية لسليم القصيبي، كل مستمعين عينا. احنا مواصلين بالجو اكيد حسين بالموسيقى في العشوية هذه اللي بصفة استثنائية. نحن جينا اليوم تعويضا لزميلتنا شيماء بسيبس ومن الفابريكا للعشوية مع حسين ونسرين.
0: بطبيعة الحال يلا مستمعينا، طريق السلام للناس الكل. وحاجة واحدة، حكينا على الطريق، رجاء بكل لطف ما تبداوش تسوقوا وتبداو تتفرجوا تسكروليو في الفيديوهات نتاع الفيسبوك، وصلوا للدار سلامات ومن بعد خذوا وقتكم. ممكن استعمال الهاتف الجوال والمتابعه لريلز راهو عنده تاثير كبير برشا برشا على صحه المخ، يعمل تعفن دماغي.
1: اسمع ركزوا معنا في ذات الشباب، حطوا الراديو، اسمعوا الموسيقى، وسليم باش يحفلها اليوم. انا متاكده ديما ما شاء الله عليه سليم، الحقيقه صاحب الانامل الذهبيه كما زملائنا الكل ما شاء الله عليهم في التقنيه في الهندسة الصوتية. إذن يلا نمشي للجو سليم.

0: 5:15 على موجة ذات شباب، مواصلين معاكم في العشوية حسن ونسرين حتى لسبعة ونص، ومعنا سليم وفهرس. الجو مضمون والموسيقى زادة مضمونة، وخاصة الفقرات شوية من تونس. زعمة حسين الطاهري بيمشي هزنا اليوم، مش هزنا يا حسين،
1: بيمشي توزر. بس نحكي على واحد من أعلام توزر، ناخدوا عليه أكثر تفاصيل بعد الشهر.
2: شوية من تونس.
1: شوية من تونس. نسرين اليوم اخترت انه نحكي على عالم من علماء تونس اسمه ابن الشباط. الميزة متاع ابن الشباط انه كي نحكيه على تاريخ ابن الشباط يورينا قدرة التوانسة وتميز التوانسة في استغلال وتوزيع المياه. هاو باش نحكيه عليه. ابن الشباط معروف باسم ابن الشباط التوزري، هو واحد من علماء الجريد التونسي، عاش في القرن السابع هجري والقرن 13 ميلادي. الاسم الكامل متاعه أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي بن عمر، تعرف باسم ابن الشباط. اللي يسمع ابن الشباط يقول قائل لا، هذا تسمية متاع الوالد متاعه، لكن في الحقيقة هو خذا الكنية هذه على واحد من أجداده. الكتابات ما تحددش أنه جد من أجداده تحديدا. العلم هذا من أعلام توزر، كان أديب وفقيه وعنده قدرة كبيرة أنه يوظف العلم لخدمة المجتمع. علاش كتب الكتاب ومتاعه حول الماء وقدم حلول؟ كانت فما برشا خلافات في الواحات في توزر على استغلال وتوزيع المياه. جاء ابن الشباط واعطى الحلول كيفاش انه توزيع المياه يولي بالعدل وبالتساوي بين الاهالي الكل في جهه الجريد، ورى انه بالعلم قادرين انه نحلوا بعض المشاكل في المجتمع. ابن الشباط فهم انه العلوم ما تقتصرش فقط على المخطوطات، لكن ضروري انه نستعملوها لتحسين حياة الناس. عنده مجموعة من الكتب من أبرزها العقد الفريد في تاريخ علماء الجريد، اللي هو يحفظ جانب من تاريخ المنطقة في القرن 13 ميلادي. توفي ابن الشباط في القرن السابع هجري بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، وبقى اسمه خالد للقرن الحادي والعشرين.
0: هذه شوية من تونس، أنا مسميتها برشا من تونس الحقيقة في العشرية. علاش؟ على خاطر في كل مرة نسلط الضوء على علم من أعلام تونس، ومهم جدا أنه نحن نكونوا على دراية بتاريخنا، على خاطر من لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل أيضا.
1: بالفعل
0: على ذلك يزمنا نحن ديما نمشوا في تاريخنا. ومن شوية من تونس احنا مواصلين حسين مع الموسيقى، مواصلين مع الجو. أنا برشا ضيوف اليوم، نورمال
1: جوز ضيوف. باش نحكيو شويه تكنولوجيا في الجزء الثاني، وباش نحكيو على غنايه تاع عندنا انفراد اليوم.
0: غنايه بالذكاء الاصطناعي ولا
1: لا؟ لا لا، غنايه عملها فنان تونسي في

0: فنان متميز تهبط على يوتيوب مع الستة السبعة باش يكون هو
1: عنا سكوب يعني نحن
0: عنا سكوب
1: صحة لنا
0: خليكم
1: معنا مالا احنا مواصلين معاكم مواصلين مع الجو مواصلين مع الموسيقى نذكركم توقيتنا 5:19 دقيقة

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن نتائج الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بتتويج 25 فكرة مشروع تم اختيارها وفق معايير ترتبط بالتميز والجودة وقابلية الإنجاز. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن جملة من الإجراءات تتمثل في الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني، وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر إلى جانب برمجة تنظيم الدورة الثانية من المسابقة بمشاركة مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار، وابتداء من غرة تجويلية المقبل انطلاق عمل المنصة لتقديم عديد الخدمات على أساس المعرف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي. قريبا تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنمة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس يعلنان عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة. تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك، انطلاق فعاليات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية لتتواصل على مدى 3 أيام بتنظيم من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنسير بمشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج من مختلف ولاية الجمهورية. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد إلى 589 وفاة، إضافة إلى إصابة 2980 شخصا وفق ما أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة. القوات الإيرانية تحذر من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليه. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
12: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباية صايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس.
18: وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
15: وباش تبعث السلام
16: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
17: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
15: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
16: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
17: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
16: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
15: تسمعوا التونسي
16: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
17: عدل موجتك وصيف معانا
16: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
19: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 5:44 دقيقة على موجة إذاعة شباب. مساء النور ومساء السرور ومساء الخير والطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة والحاجات الإيجابية الكل لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. العشوائية متواصلة مع حسين ونسرين سليم وفارس حتى للسبعة ونص. أكيد كما عودناكم في العشوائية ديما فما آخر أخبار التيك, واليوم حسين الحقيقة مجند لتقديم آخر أخبار التكنولوجيا والتحديثات واللي صاير الكل في فقرة حسين
1: فونتك
0: فونتك.
2: فونتك
1: فونتك باش نبداوها بالشعر نسرين شقاولك.
0: شعر التكنولوجيا التقاطع
1: باش نقرا لك هنا جوز أبيات. ما خاب من جعل الإحسان منهجه ولا تضاءل من للخير قد بذله, فالمرء يذكر بعد العمر سيرته لا ما ادخرت ولكن ما به وصل. أها
0: تحسها مساج دي.
1: هذه مساج
0: مساج في بوانتيك يعني, وخاصة وخاصة حتى الإحسان وهو حسين يعني.
1: أي حسدا
0: شفما حسين اليوم صار يا حسين اليوم
1: اللي صار إنه لبيت هذوما يظهروا معتها
0: نظمهم شعر
1: نظمهم شعر
0: اما هما تحسهم بالذكاء الاصطناعي.
1: ايوا هاك فقت بالحكايه
0: فما اي اي تولز في الحكايه.
1: اي هذوما ابيات معناتها سهل معناتها كيما
0: ما تقوليش شارك بهم شخص وقال هذوما نتاعي في الاخر طلعوا وياي.
1: لا لا هذو مجربتهم انا على شات جي بي تي. اما انا عملت هكا
0: برومبت نتاعك حتى تحسينا.
1: أما أولغا خلنا نقرأ اسمها صحيح, هي من بولندا. توكارتشوك أولغا توكارتشوك خذت جائزة نوبل عام 2018.
0: أيه؟
1: شنو عملت؟ استعملت ذكاء اصطناعي في أنه تكمل واحدة من الروايات هذه وقالتها واعترفت ونشرت. مش
0: هو أنا بيدي الحقيقة حسين وجهة نظر شخصية ديما نقول هو الذكاء الاصطناعي من البشر وإليه ينتهي, وبالتالي لا ضيرة في أنه نحن نستعين به, ولكن ما يكونش باعتماد كلي. علاش؟ على خاطر نحس في لحظة ما لو الإنسان يعتمد عليه كليا يفقد نوع من البراعة ولا المهارة ولا يصيرك الخمول اللي أنا ما نحبوش, ولا الإنسان سلبي نوعا ما. أي جملة ولا فكرة بشي يكتبها ولا بشي يحاول يقدمها يقول يلا تنعملها بالاي اي تولز اسهل لي. انا مع استعماله وتوظيفه ولكن بذكاء
1: بترشيد معناتها.
0: يعني انا نقول استخدم الذكاء الاصطناعي ولكن بذكاء, بمعنى حضر انت التكست نتاعك وين ما حسيت فما لاكون ولا حكايه لا ضير في الاعتماد على الاي اي تولز. اذا انت حسيت روحك مثال تستحق انه هو يأطرك ولا يرشدك ولا يحسن لك, على خاطر هما توا في اغلب الدراسات الحقيقه حسين وقاعده نواكب شويه يقول لك الاي اي اش تعمل, هي خاصه الاي اي تولز على خاطر الاي اي بحر كامل الذكاء الاصطناعي. الاي اي تولز هذوما الادوات اللي نحن نستعملهم يقول لك هما من اجل تحسين المستوى في أي مجال كان, مثلا حتى في كتابة التقارير كتابة الإيميلات الحاجات اللي تستنزف وقت ممكن عملوا الاي اي تولز هذوما والروبوتات هذوما باش هما يحسنوا من الخدمة ويخليوها فاستر أكثر, يعني يخليوها أكثر سريعة تكون, وبالتالي الوقت من ذهب ويحافظوا عليه. يعني هذا
1: صحيح صحيح كلامك صحيح. ونكملوا في الحكاية هذه برشا متابعين متاع أولغا توكارتشوك درسوا قالوا ليه معناتها استعملتها هي
0: خدعتنا
1: خدعتنا. لا خويا فما بعض شكون طالب قال لي ما لا نحيولها خويا جائزة نوبل تاع 2018 نحيوها لها. هي قالت انا كنت نعطيه الفكره نقول له طور هذه.
0: واضح هذا هو
1: ما وقفتش الحكايه هكا. جاء كاتب كندي اسمه ستيفن مارش عمل روايه اسمها موت مؤلف, استعمل اسم مستعار وخلى اللقب نتاعو. والرواية هذه بنسبة 95% مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. وهذا حل الدباء اللي انت كنت تحكي فيه معناتها نسرين. قديش مسموح لنا انه نستعملوه في اي مجال، شنو بالضبط معناتها؟
0: انا حسين الحقيقه كما قلت، مادام الفكره نابعه مثال من حسين ولا نسرين ولا من سليم ولا من فارس، الفكره هذيك انا ابتكرتها. لا ضيرة في توسل الـ AI tools انه هو يعاونني، ممكن نعملوا brainstorming مع بعضنا، على خاطر احنا مثلا توا ورشات كتابة السيناريوهات توا في العالم الكل، ما هم يجيبوا برشا سيناريست مع بعضهم يعملوا جلسة brainstorming ويحكي شنو الفرق بين اني نعمل brainstorming مع زميل ليا واني نعمل brainstorming مع AI tools. ممكن هاوك الانسان يبدا شويه فطن نوعا ما، على خاطر مش كل المعلومات المقدمه لنا من خلال الروبوتات هي صحيحه، لازم وجب الانسان انه هو يتثبت منها، على خاطر هذه المخاطر، هي من بين المخاطر انه مش كل شيء
1: الهلوسه تاع الذكاء الاصطناعي.
0: فما خاطر مسلمات وبديهيات، والانسان لازم يكون فطن ويعرف شنو المعلومه اللي تقدمته ويبحث زاد وراء المعلومه اللي تقدمت له، انه هو يعمل brainstorming معاه ويطور من فكرته ولا يحسنها. ما هيش عيب، بالعكس ان نثمنها اذا شخص ختم حاجه هو الفكره نابعه من ذاته، مش يكتب يقول بربي اعطيني فكره ان اليوم عندي كذا كذا شنو تقترح عليا، لا انا نكتب وانت تعطيني اقتراحات مثلا.
1: لطف عليك. هذا راي من الاراء، وانتم المستمعين كان عندكم اراء اكتبوهم معناتها في تعليقات على صفحه اذاعه الشباب. نكملوا في بقيه الاخبار، باقي نحكيوا كان عندنا ماء سليم معناتها
0: اللي تو بعد اقتراحات عمل يا توز يجيب لنا الماء،
1: يجيب لنا
0: اسمك نقول نكح انا قاعد نكح توا شنو نعمل؟ ما ينجمش يعوض هكا ولا الطبيب بتبيعها.
1: اي نكملوا مع اخبار الذكاء الاصطناعي. في واحد من المصانع الكبيره في الهند نسرين، جاوا للعمال اللي يقوموا باعمال يدويه وقالوا لهم تلبسوا هالخوذات هذوما اللي فيهم كاميرا باش مرتبطه بالذكاء الاصطناعي وبحواسيب باش تسجل العمليات النشاط اليدوي اللي يقوموا به الأعوان العمال هذوما، فتمهيدا لتعويض العمال هذوما بروبوتات بشرية ربما في مرحلة أخرى.
0: يمهدوا لهم يعني، ما عجبتنيش الفكرة حسين،
1: خايبة والله أنا
0: وجعتني إنسانيا، وجعني أنا الموضوع والحقيقة يعني ما تصيرش يعني تجربة وراني باش نعوضك.
1: أي البس خلي هو ندربوه ندربوه، وانت راهو مديده معناتها نحضر الروبوتات البشريه معناتها باش تمشي على روحك.
0: اخلاقيات هذه التكنولوجيا زاد،
1: اخلاقيات التكنولوجيا. لكن من الحاجات الباهيه نسرين في التكنولوجيا انه في جامعه سويسريه طوروا روبو يحضر الاسنان في وقت وجيز ويركب التيجان باقل قدر ممكن من التدخل الجراحي، معناتها باش يسهل
0: بشرة ذي الدونتيست، ما يعوضهمش عاد،
1: ما يعوضهمش، عم يسهل لهم الخدمه. ومعناتها هنا فما مشكل، ما تنجمش الروبو تقول له اي، معناتها الدونتيست تقول
0: داكشي يتفاعل زاد
1: ينجم
0: تبدا عنده ميزه، ميزه التفاعل يخلصوا عليها اكثر.
1: باهي اي خلينا نزيد نسال سؤال اخر نسرين، الانفصال الرقمي معناتها شنو علاقتك انت بالنوتيفيكاسيون اللي تجيك على التليفون؟
0: ما ندخلهاش.
1: لا لا بالحق بالحق
0: بالحق ما ندخلهاش.
1: ناخذ دور لنا معناتها خلي نسرين تشرب الماء.

يلا مستمعينا مكملين في بوينت تيك. دراسة على الانفصال الرقمي تقول انه الانقطاع المؤقت على الهاتف والاشعارات ووسائل الترفيه الرقمية يبدو صعيب. فما نعرفوا البعض واكيد منكم اللي قاعدين يسمعوا فينا توا عندهم مشكل في انه ينجموا يبعدوا الهاتف الجوال على ايديهم ويتخلصوا المدة زمنية من متابعة شبكات الاتصال الاجتماعي. لكن في الحقيقة الدراسة هذه تقول أنه الابتعاد على شبكات الاتصال الاجتماعي وعلى الهاتف بصفة عامة واللي يعتبروه هما المشتتات الرقمية يساعد على تحسين التركيز وتقليل الإرهاق النفسي الذهني وإعادة اكتشاف أثر الهدوء في الحياة اليومية. وكما ذكرنا في بداية الحصة فإنه إدمان شبكات الاتصال الاجتماعي وتحديدا الفيديوهات القصيرة ينجم يخلق حاجة اسمها التعفن الدماغي. نكملوا في الأخبار. علماء من إيطاليا طوروا ذراع روبوت مستوحاة من الأخطبوط الكبير، القرنيطة الكبيرة، تتميز بقدرتها على استشعار الأجسام تحت الماء وباستخدام حاسة اللمس. في محاكاة لطريقة الكائن البحري القرنيط أنه يتفاعل مع البيئة متاعهم، وسيلة جديدة باش تخلي الحماية المدنية عنا احنا في تونس، وربما الأسماء تختلف في بلدان أخرى، تستعمل الأدوات هذه حتى تقوم بعمليات الإنقاذ. نختم بالخبر الأخير، روبوتات نانونية صغيرة تشبه أيضا الأخطبوط لكن الحجم متاعها صغير، تمثل خطوة جديدة في مكافحة السرطان عفى الله الجميع. ويتم زرعها في جسم داخل جسم الإنسان وتتمكن في منها تستهدف الخلايا السرطانية، واحدة من التجارب التكنولوجية العظيمة والمهمة اللي تم الإعلان عليها مؤخرا. نحن مكملين معاكم في العشوية حتى للسبعة ونص، نسرين وحسين وسليم وفارس.

إذاعة شباب من تونس.

0: الستة وعشر دقائق على موجات إذاعة شباب مواصلين معاكم في العشوية مع حسين سليم ونسرين وفارس حتى للسبعة ونص كما عودناكم العشوية ما تحلى كان بضيوفنا وضيوفنا اليوم اختصاصهم ذكاء اصطناعي وكي نقولوا حسين الطاهري زادة نقولوا ياي برشا ياي نقولوا برشا ياي حسين فما ملتقى شنو فما بالضبط
1: فما ملتقى مهم جدا على الذكاء الاصطناعي والتعلم واللي هو اليوم المعلمين قاعدين في الحقيقة نشوفوا على شبكات الاتصال الاجتماعي نسرين برشا معلمين بداوا يستعملوا في الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء متاعهم تطوير طريقتهم لتبليغ المعارف للأبناء. ناخذ أكثر تفاصيل على الملتقى هذا مع سي محمد الزراوي رئيس جمعية المهارات التربوية. الملتقى هذه شنو نجم نعرف عليه وشنية الجمعية ذي اللي قاعدة ناشطة في السنة الأخيرة؟ في الحقيقة اكتشاف مهم بالنسبة لي أنا. سي محمد شنحوالك، مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
0: مساء النور.
2: مساء الخير والأنوار، أهلا بكم جميعا، أهلا بمستمعي إذاعة الشباب، ولكم ألف تحية من خلال برنامجكم الثري والعنوان الجذاب كريزي سيانس الحقيقة. يعني
1: لا احنا اليوم
0: كريزي عشوية ذي العشوية كريزي
1: اليوم برنامج العشوية الكريزي ساينس نهار الخميس. باختصار شديد طونا نرجع في مناسبات أخرى للحديث ربما على الجمعية، لشنو نجمو نعرف على جمعية المهارات التربوية؟
2: طيب أنا كمحمد زراوي رئيس جمعية المهارات التربوية والرقمية تحصلنا على ترخيص من الحكومة يعني التونسية واللي نزل بالرائد الرسمي صادر بالرائد الرسمي في 13 ديسمبر 2022 بداية العمل بداية 23 تقريبا. صار عندنا اتفاق مع وزارة التربية اتفاقية تعاون في 29 أبريل 2023 بمقتضاها يعني تساهم الجمعية في إكساب المتدخلين في العملية التربوية بصفة عامة طرق نشيطة في التدريس لتنمية المهارات للمعلمين والأساتذة وأيضا مما ينعكس على تطوير المعارف لدى التلاميذ. أيضا من الأهداف أيضا هو تمكين المتدخلين في العملية التربوية من تقنية النشيطة وكيفية توظيفها وكذلك استعمال التكنولوجي، لا سيما أنه خلط علينا الذكاء الاصطناعي في العالم المتطور هذا، يعني كل يوم تكتشف يعني توظيفة جديدة وتطبيق جديدة. هذا بصفة عامة الأنشطة الجمعية.
1: بنجيو تول الملتقى باش يصير في سوسة على المحور نتاعو الذكاء الاصطناعي والتعلم، شكون باش يشارك فيه والمدة الزمنية نتاعو والتوقيت نتاعو وقتاش وعلاش ملتقى على الذكاء الاصطناعي والتعلم؟
2: هذا هو التوجهات الجمعية هي مساهمة منها أولا لتخفيف عبء الذي يشهده كل معلم في المدرسة التونسية تقريبا، لا سيما أنه يقضي أكثر من 50%، وأنا كمن تجربة يعني 27 سنة في القسم أكثر من 50% من الوقت يضيع في التحضير الروتيني والإعداد اليومي للدرس. يعني عندما تذهب للمدرسة تذهب أن أعددت قبل الساعة 50% من الوقت الساعة ضيعته في إعداد الدرس. الملتقى الذكاء الاصطناعي سوف يربحنا الوقت، طبعا هو الربح للوقت، مش يربحك على الأقل 70% من التوقيت اللي بالذكاء الاصطناعي مش تستغله، يعني تولي تفرهد بها على روحك، تولي تخرج، تولي ترتح مخك شوي باش في القسم تنجم تنشط، تنجم تعمل حاجة أخرى.
0: يعني الأعمال الروتينية سي محمد يرتحك منها أدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: طبعا هو توظيف الادوات هذه مش ترتحك من يعني مش تربحك في الوقت وترتحك عن التحضير، فهمتني؟ اضافه الى ذلك هو من خلال هالتمارين هذه اللي مش تقوم بها انت في التلميذ مع التلميذ في القسم مش تخلي التلميذ يستوعب اكثر، لانك مش تدخل له طرق جديده نشيطه اللي هي حسب الدراسات العلميه مش تخليه يستوعب اكثر من 60% من الطريقه العاديه الروتينيه، لا سيما انه الصغار نتاعته كلهم مولعين باستعمال الاجهزه الالكترونيه
0: وذاكرتهم بصرية بالأساس.
2: يعطيك

0: لكن سنقسم ذلك إلى حسب الاستمارة اللي نبعثها، سنقسم ذلك إلى ورشات، ثلاث ورشات مثلا للمبتدئ والمتوسط والجيد، وسنوفر خبراء طبعا في الميدان التربوي، توظيف الذكاء الاصطناعي التربوي. لماذا هذه الدورة؟ لكل من له علاقة بالتعلم، ليس فقط المعلم والأستاذ، إنما الولي اللي يحب يعاون صغيره، التلميذ أصلا اللي هو كان يعمل في عروض يعني، وكان يعمل في بحوث في الانترنت وفي الفضاءات الأخرى، بتعلم الذكاء الاصطناعي يصبح هو الذي ينتج هذه الوثيقة، ولا يصبح يشتريها أو يقتنيها أو يأتي بها جاهزة وحاضرة للقسم. ركزنا أكثر طبعا على العمل المرهق للمعلم، من تخطيط البيداغوجي وإعداد المذكرات والمخططات السنوية، أيضا من خلال الألعاب التفاعلية، من خلال عدة تطبيقات التي تساعد المعلم على أن ينشئ دروس تفاعلية مع التلميذ، وأيضا من خلال إنتاج الصور والفيديوهات حتى لا تكون يعني فقط للإشهار في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يوظفها المعلم داخل فصله وداخل قسمه، أو يوظفها الولي في إعداد الدروس والعروض لطفله حتى يساعده، وأيضا في التقييمات في المرحلة الثالثة من الدرس، أي نعد تقييمات، نخرج من التقييم الروتيني، سواء كان تقييم عبر التطبيقات التي نستعملها في الذكاء الاصطناعي وهي تفاعلية بين المعلم والتلاميذ، أو من خلال إعداد يعني امتحانات أو إعداد اختبارات تكون يعني حسب الأوامر التي تعطيها أنت للذكاء الاصطناعي، يعطيك هو ما تريده، طبعا يربحك في الوقت ويعطيك الحاجة اللي حاجتك بها بالضبط.
1: سي محمد قبيلة في بداية الحصة نسرين قالت في حديث على الذكاء الاصطناعي، قالت راو إذا بنستعمل الذكاء الاصطناعي نستعملوه باعتدال، بترشيد، ما نبالغوش في استعمال الذكاء الاصطناعي، وكلامها صحيح في الحقيقة، ما فماش اختر بين ظفرين، إنه غدوة كما ولقينا توا تلامذة وأطفال يعانيوا من إدمان الشاشات الإلكتروني، نجموا غدوة نهار بي الانفتاح المبالغ فيه بين ظفرين على الذكاء الاصطناعي نجم يهزنا لإدمان الذكاء الاصطناعي،
0: وهو كذلك أنا خدمت المعنى ميموار ماجستير البحث متاعي هو على توظيف الشاشات بصفة عامة وتأثيرها على التعلم. دعني أقول لك جملة مفيدة جدا، الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المربي، لكن المربي الذي لا يستخدم الذكاء الاصطناعي سيحل محله من لا يستخدمه. بمعنى آخر، إذا كان الإنسان أو المربي أو التلميذ أو المعلم أو ما إلى ذلك من الذي يستعمل ويوظف الذكاء الاصطناعي، إذا لم يكن موجها ويكون هادفا، يعني يخدم فقط الحاجة اللي حاجتك بها أنت، طبعا إذا خرجنا على الإطار ذاك مش يولي مضي على الوقت، كما الإنسان شد شاشة ويبدأ يتفرج على الفيديوهات بالساعتين وبالثلاثة وبالأربعة وما يفيق بروحه، وهذا طبعا عنده تأثيرات جانبية سواء كان على الصحة النفسية أو على الصحة الجسدية، من خلال النظر، من خلال يعني التأثيرات على البصر، التأثيرات على التواصل الاجتماعي نتاعه، أحيانا نحن في المنزل يبدأ يعني يبعث سماس الولد والصغير باش يجي يتعشى، هم يعني إذا كان الحقيقة مش نوظفوه سلبيا، وهذا يتطلب يعني يمكن حصة أخرى تكون معمقة، هو أن كيف نتجنب التأثيرات السلبية للتوظيف الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، منها الأمن السيبرالي أيضا، كيفاش نحمي رواحنا وكيفاش نحمي صغيراتنا من المعطيات التي ندخلها للذكاء الاصطناعي، فكل شيء محسوب، كما تعلمون أن نحن لا نملك شيء من هذه الأجهزة و الباز دو دوني، يعني
2: نقول نشر ثقافة الأمان الرقمي،
0: يعطيك الصحة، وهذا هو احنا في شراكتنا مع وزارة التربية ان شاء الله في البرنامج الجديد، ان كيف نرسي يعني نوادي ثقافية رقمية داخل المؤسسات التربوية لتوعية هذا الجيل من مخاطر استعمال او سوء استعمال الذكاء الاصطناعي، لا سيما انه المعطيات كلها اصبحت متاحة، وتو ماشيين نتطور اكثر، يعني يكتشفك حتى من نبرة الصوت ومن نظرة العين وغيرها، يعني لازمنا بالحق ثقافة رقمية كبيرة ليس فقط للمعلم أو للولي، وأيضا للتلميذ على حد السواء.
1: شكرا لك نسرين. الذكاء الاصطناعي نستعمله فيه في الصحة، في الفلاحة، وحتى في كرة القدم،
2: يتقاطع مع كل المجالات،
1: كل المجالات. وهنا شفنا تجربة على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعلم. سي محمد الزيراوي رئيس جمعية المهارات التربوية، يعطيك الصحة، بالتوفيق لكم على كل المجهود.

0: ده مجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، ونلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا سي محمد.
1: شكرا سي محمد، يعطيه الصحة الحقيقة. وكما قلنا الذكاء الاصطناعي وأدواته يتقاطع مع كل المجالات، وبالنسبة لي أنا راه الإنسان اللي مش مطلع طوى على أدوات الذكاء الاصطناعي بالحق هو اللي بشي حل محله أشخاص تفقه في هذا المجال، والإنسان ضروري جدا يكون مطلع على خاطر من لا يتطور يموت رمزيا الحقيقة.
0: واضح بالجملة المهمة هذه والمفيدة. نسمعونا غامسلي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار الذي خصصت الجلسة الصباحية منها لمحور تونس بوابة إفريقيا، أشارت مديرة التعاون مع إفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي.
3: تونس تكون منصة بلاتفورم دانفستيسمون، دعوة للمستثمرين الأجانب من أوروبا للاستثمار في تونس، والرسالة اللي بوجهناها لهم أنهم يستثمروا في تونس الوجهة متاحهم مش كان السوق التونسية، لكن السوق فيها 1.5 مليون نسمة مستهلك. كي تستثمر في تونس راك تستهدف سوق إفريقية واسعة، 54 دولة إفريقية، يعني تونس نجم تكون بوابة لإفريقيا. أنه سيتم الإعلان إعطاء إشارة انطلاق منصة رقمية للاستثمار، وتعرف هذا توجه الدولة التونسية في تخفيض والتقليص من إجراءات ومن الوثائق ومن الأوراق، كله في اتجاه التحول الرقمي للدولة التونسية.
2: وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن نتائج الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بتتويج 25 فكرة مشروع تم اختيارها وفق معايير ترتبط بالتميز والجودة وقابلية الإنجاز. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن عن جملة من الإجراءات تتمثل في الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني، وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر إلى جانب برمجة تنظيم الدورة الثانية من المسابقة بمشاركة مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. انطلاق أشغال الملتقى الدولي حول التعلم وعلوم الأعصاب نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة ببادرة من المعهد العالي لإطارة الطفولة بقرطاج درمش. المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشباب بير البي من معتمدية حمام شط من ولاية بن عروسة احتضن اليوم النسخة الخامسة من تظاهرة يوم العلم التي دأبت على تنظيمها سنويا جامعة تونس لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر، سواء في الإجازات الأساسية وما يعادلها أو في شهادة الماجستير. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد إلى 589 وفاة، إضافة إلى إصابة 2980 شخصا. ختاما، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو بقرارات تتخذ بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس،
16: وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
19: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: ونعيشوا معاك الحكاية.
16: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
10: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
12: تسمع التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا. طريق السلامة للناس الكل اللي توا مازالوا مروحين ولا مازالت عندهم مشاوير كما يقولوا الأشقاء في مصر. نسرين مشيت حسن. البحر ولا مازلت ولا شنو البرامج؟
1: هو الحقيقة البحر مشيت له
0: أي.
1: أما مازلت ما قمتش بتنفيذ العملية اللي تصير في البحر يعني
0: السباحة.
1: مديرة البحر حاليا انا.
0: ايوا اي
1: المدربه نتاع البحر فوالا نشرفك اهو.
0: يبدو انه البحر اليوم معناتها حسب صفحه المعهد الوطني للرصد الجوي خلينا نعطيو بعض المعطيات. هو ان كان بعجاله السماء الصافيه الى قليله السحب هذه النشره الاخيره على صفحتهم. الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رمليه محليه وضعيفه معتدلة ببقية المناطق. البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب. محلها الجملة
1: ذي بشرة أي. للناس اللي تعشق السباحة
0: أي.
1: نقول لهم فرصتكم
0: واللي حضروا في رواحهم للويكاند ويكون متموج بخليل خليج جابس عفوا. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 25 و29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. برمجوا مشيوا للبحر. والأهم من هذا الكل أنه إذا كان هزوا حاجة نأكلوها معناتها
1: نحافظوا على نظافة الشاطئ.
0: معناتها حتى ما نتعلوش أنه لا والله ما فماش معناتها وين أي هزوا نحطهم في السيارة ومن بعد معناتها تلقى وين
1: وحويج أخرى زادة
0: أي
1: نعملوها نحن التوانسة الكل. ما نعرفش علاش هو الماكلة تحلى على البحر حسين. يقولك البحر يجوع نفسيا
0: أي أي أي.
1: وما شاء الله كي ناكلوا بعد ما نشبعوا وتحك منا نهضموا بممارسة السباحة.
0: أيوة
1: قل نردوا بالنا نردوا بالنا ديريكت بعد ما نعبيوها قد قد ونشبعوا ما شاء الله. قولهم يلا مثلش نعملوا مارش خفيف وبعد ندخلوا
0: بعد رجعوهم
1: العوم ولا.
0: وكما قال بين الحماية المدنية اليوم بين مهم ممكن نرجعوا له يحذر من أنه الناس ترد بالها في أوقات الشمس تبدأ
1: خاصة
0: قوية معناتها. فقدر الامكان معناتها نوعيوا الاطفال وكبار السن انهم ياخذوا راحتهم يقعدوا اكثر وقت في المنزل واذا كان عندهم ما يعملوا يخرجوا في وقت ما فماش شمس حاره تنجم تقلق وتخلق بعض العوارض الصحيه. نكملوا مع الموسيقى نسري
1: نكملوا مع الموسيقى نكملوا مع الجو. احنا مكملين معكم حتى للسبعة ونص اكيد. مازالوا ضيوف مازالت الفقرات ومازال الجو خاصه نحن
0: منسينهم
1: إن شاء الله في العشوية
0: والانفراد لنا احنا في العشوية لإذاعة الشباب. النغم جديد للفنان محسن الماطري غناية حلوة ياسر تسمعوها بعد شوية مع السبعة على شيء ومع ضيفنا محسن الماطري. يلا

0: العشوية. العشوية. العشوية. 56 دقيقة على موجة إذاعة شباب مواصلين معكم في العشوية. حسين نسرين تحية كبيرة لسليم ونستقبلوا كوثر اللي سهرية اليوم معاها على موجة إذاعة شباب انت وحتى النص الليل. احنا مكملين معاكم مكملين مع جديد قبيلة حسين قلت لنا فما مولود جديد على مستوى المشهد الموسيقي في تونس والفني خلينا نقوله
1: ونفرحوا برشا مع تنسرين كي بدأ عنا منتوج موسيقي مهم وخاصة كي يجي بإمضاء واحد من الفنانين اللي
0: غني عن كل تعريف
1: وعنده بصمة مهمة معتها في الحياة الموسيقية. الفنان محسن الماطري عنده أغنية جديدة وإذا ما عندوش وين يحكي عليها كان في إذاعة شباب أفضل مكان يحكي فيه على أغنيته جديدة هو إذاعة الشباب. محسن الماطري مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيكم. مرحبا بيكم. مرحبا بخي حسين. مرحبا بنسرين ونرحب بجميع مستمعين إذاعة الشباب.
1: وإحنا نهنيوك بالغناء.
0: وفما حاجة ما في بالهمش للأغاني تتعدى على إذاعة الشباب وتتغزل بإذاعة الشباب ومستمع إذاعة الشباب فهم لمسات سي محسن ماطري.
2: طبعا الأغلبية من ألحاني ومن توزيعي ولا من توزيعي كريم ومن توزيعي بارك. وأنا يعني لقبت بمطرب الشباب في إذاعة الشباب بصراحة معناتها والحمد لله.
0: وانت ديما شباب سي محسن راهو على الدوام.
2: يعني صوم جيتي دي فلور يعني نحاول باش نكون شباب.
0: لا ديما
2: يعني
0: شباب.
2: يعني نحب نقعد شباب ونحب نقعد ديما جون يعني جون في المخ ما
0: مش
2: يعني في العقلية أكثر منه باش نكون يعني باش يكون جون شباب في المظهر. لا طبعا العمر يقدم بينا وديما امل
0: الفايده في الروح يا الحقيقه الروح ما شبابيه كلها شغف.
2: اي لا روح شبابيه روح شبابيه. انا كي نخدم روحي في المرايه ما نخدمش روحي في المرايه نعتبر نفسي عمري 25 سنه.
0: احنا حتى كي تعرضنا راهو سي محسن بطبيعتنا نقولوا ديما سي محسن شباب على خاطر الموسيقى راهي تغذي الروح. اي موسيقى تغذي الروح راهو الفنان بطبعه ولنا نقول اللي عندهم علاقه بالاعلام وكل المجالات كل المجالات اذا الانسان ما يخمم مش بطريقة هكا مختلفة وشبابية فمش فايدة في الجسد هو على خاطر كذا مش خممه بالطريقة ذيك نشيخه على بكري. فما ناس صغار في العمر ولكن العقلية متاحهم يعني كبيرة ولكن نحن مش بالعمر نمشيه بالنجاحات بالأثر الإيجابي نمشيه بطريقتنا في العيش زادة والتفكير هذا هو يعني
1: محسن ماطري
2: خلي القلب يقعد جون هذه أهم حاجة
1: مؤكد. أي دخلنا في العالم متاع محسن الماطري والغنية الجديدة كيفاش جات الفكرة وكيفاش شكون كتب والجو هذاك الكل حتى لين عندنا الغنية اللي باش نسمعها بعد شوي.
2: باهي شو هي الحكاية هي الغنية جات بالصدفة. أنا عملت برشا أغاني جدد مع سي بشير لقاني عملت الناس بالناس عملت لا إله إلا الله محمد رسول الله عملت برشا أغنية جدد يعني قاعد نحاول يعني شو الموسيقى بالنسبة لنا والإنتاج أصبح يعني توسيع بال أكثر منه معناتها جري وراء الشهرة ولا جري وراء الفيديتاريا معناتها الفيديتاريا بالنسبة لنا حاجة عشتها من عام 88 من العماري لكن توا نحب اللي نحب نعمله هو كونه نقعد متواصل ومتمادي في الانتاجات الجديده. الاغنيه الجديده هذه شنو حكيتها جيب حدايا بشير اللقاني واحنا قاعدين نخدموا في الاغاني تاع اذاعه الشباب اللي هما الجزء الاغنيات اللي انتم قاعدين تسمعوا فيهم تو اكتوالمون حب يوصلني قلنا هين نمشيو للسيتي دو لا كولتور في الثنيه قال لي والله نحب نعمل اغنيه شبابيه وانا قاعد في المحطه وهي جات حتى الحطه قلت له يا ضحكت انا من الاول ضررت لي معناتها ضررت لي تاعت فدليكا ضحكت من الاول لكن بعد قلت له علاش لا بشير قلت له والله الغنيه والله الكلام قلت له احنا فركشوا على حاجه نعملوا حاجه لجون ونحبوا نقعدوا جون خيت خلي نعملوا نحكيوا بمنطق الجونيس تاعتو على خاطر الليجون تاع قبل والليجون تاع تو ما يحكيوش بنفس الطريق وما يتكلموش بنفس الكلام وفهمت يعني فما برشا لغه تبدلت وبرشا كلام تبدل قلت له هي تحاول بسط لي الكلمات بصفة كونه يتقبلهم جون من اللي جون معناته جون عمره 14 سنة. نحب ميسات نحب نغني له أنا حتى ولو يعني كبير في العمر وكل شيء، لكن أنا طبعاً نحب نغني له ونحب نوصل. الأغنية بدأت هكيك، بدأت بالفكرة هذيك وقعدنا متواصلين أنا وياه، أنا نلحن من شيرة وهو يكتب من شيرة أخرى. بدأت الفكرة كونه زوز جون يحبوا يتقابلوا ويمشيوا يعديوا نهار في سيدي بوسعيد. يحبوا يعديوا نهار في بيحبوا يركبوا في الكار السفرة ويمشيوا يعديوا نهار في سيدي بوسعيد. من الأول بدأت الفكرة كيك، لكن بعد أنا حبيت نطورها شوية خطر لأنه بشي يعدي نهار في سيدي بوسعيد شنو بشي يحكيه وشنو بشي يقوله، وليت قلت له تعاش كيفاش خلي هي تبربوزي عليه تقول إيجا نمشيوا سيدي بوسعيد، وبعد تعاش كيفاش إيجا نمشيوا الحمامات نعملوا دورة في حمامات، إيجا نعملوا دورة في بنزرت، وكل مرة نحكيوا على البلاصة بحيثياتها وبجوها
0: هذا هو التسويق
2: سياحة جوة وكل خليني نجم كله تسويق أكثر سياحي أكثر منه تكون غناية هي في حد ذاتها. حكينا على بنزرت، حكينا على حمامات، حكينا على سيدي بو. بعد قلت له تعرفش كيفاش بشير، قلت له باش تكون الحكاية بنينة في الأخر خلي في الأخر يطلع في الكونت هو قاعد في المحطة لكن يحلم بكلي جات حتى الحطة بتاعه هو يحلم بها وتطلع لكل حلم الفاقي قاروحه قدام الكار عملت روتار وهو قاعد راقد في المحطة فهمت. الحكاية كل اون جنرال هي حكاية
0: طريفة
2: يا أخي أنا حاولت بالمنطقة الموسيقي وبالجملة الموسيقية اللي هي بليز مون جون وعمل الرفران عملناه اون فرونسي تبي تسمعوا عاد سرمو بت ان شاء الله بقدر تربي تعجبكم على خاطرها سيتون فريمون اون شانسون تري تري جون معناتها انسان حتى اللي عمره 12 سنه يسمعها معناتها حاجه جون. هو الطريف الحكايه اللي كونه ولد الحفيد بتاع بشير لقاني يسمى حلو اللي قال هو قال له هاك بابا وليت تعرف تكتب لأنه هو تلمول جون فهمت وموش قادر يستوعب الكلمات اللي كتبوا بشير لقاني في أغانيه وكل كلام وكل كلام الكبير وكل التعابير اللي احنا مستنسين بهم يعني يلقى حاجة أكثر قريبة لي وذي هو الحاجة اللي خلتني أنا شجعتني باش نعمل لها كليب ونخرجوها إن شاء الله وتعجب
1: إن شاء الله. إيه ما قلت لنا شنو اسمها الأغنية؟
2: هي الأغنية اسمها أودور ديتي الغنية اسمها أودور ديتي. من الأول تقول أنا جوي عامل كيف تشوف الناس ماشيين جايين وأنا قاعد في المحطة وهي جات حتى الحطة محلها تقتل بالزين. وبعد يقول فيان أونيرا وتشوف ودغا ويعني هذا هو الحكاية. ستان فواياج ما بين دو جون مشاو لسيدي بوسعيد مشاو الحمامات مشاو لبنزرت وحكينا حكينا حكينا اون جينيرال على الجو الصيف اللي في تونس يعني هذا هو.
0: والحقيقه تو ولا ترند للامانه برشا اغاني لاحظتهم فيهم زوز لغات يعني الحقيقه تو انا تقريبا في الانستغرام في تيك توك قاعدين يعرضوا فيا برشا فنانين اللي هما توانسه الحقيقه قاعدين يعملوا في التجربه هذه انه يعملوا في الاغنيه بالتونسي ومعها اللمسات الفرنسيه فهي حاجه جديده وحلوه والحقيقة أنا حسيتها خاطر فما الريتم تبدل نوعا ما وترند على الأخر يعني هو سي محسن أعطانا غنية إين على الأخر
1: إين وإحنا سمعناها قبيلة في النشرة
2: هو الحقيقة نسرين في الحقيقة نسرين راني أول ما بدأ بالحكاية هذه في تونس هو أنا
0: هذا هو به التاريخ
2: أي بديتها أون 2003 عملت غنية شوية كلي تقول شتو دومغي مون كور مون أما بيه ميم Je te donnerai pour toi ce que tu as envie, ce que tu voudras. Donne-moi choya, choya, choya, un petit choya, choya, choya. Ou après, je pour moi, c'est kiff-kiff, vous êtes kiff-kiff.
0: Ah, voilà, c'est ça.
2: Yani, de
0: 2003...
2: Et tu comptes ça, Yani, dis-moi, je veux essayer de faire quelque chose de nouveau. Je veux faire une chabadie en général. Je veux toucher énormément de personnes. Hatta gnet chouya habita toussel hatta kharj Tunis معناتها باللغه الفرنسيه.
1: الغنايه موجوده على يوتيوب عندها ساعه تقريبا وانا سمعناها انا ونسرين قبيله معناتها
0: محلاها الحقيقه
1: حلوه ياسر ونتوقع كما قالت نسرين انه باش نلقاوها تطلع ترند نلقاوها مركبينها ناس على يغنيوا فيها هما في كراهبهم ولا غيره كما يعملوا على مع اغلب الغنايات. الغنية كلمة بشير لقاني تلحين وتوزيع
2: محسن ماتري.
1: محسن ماتري نسمعها مع بعضنا أودور ديتي. شكرا لك محسن ماتري،
0: يعطيك الصحة.
2: الله يفضلك. ميرسي بوكو.

يلا مستمعينا، قريب نوصلوا لاختتام لقانا معكم اليوم في العشوية. رافقناكم من الخمسة وباش نقعدوا معكم حتى للسبعة ونص في العشوية، النسرين وحسان. نمشيوا توا لفقرة أولد سكول. أولد سكول أولد سكول اليوم نغم بتوى نسبيك عرفتوه بالبداية اللحن. سريعا سريعا نعطيكم عليه بعض المعطيات. غنية بتوى نسبيك واحدة من أشهر أغاني الفنانة وردة الجزائرية، الكلمات متاحة للشاعر الكبير عمر بطيشة، والإنتاجها كان في التسعينات، والتلحين لصلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف. عندها حكاية الغنية هذية، غنية بتوى نسبيك. كان المفروض أنه فما عمل يجمع بين وردة وعمار الشريعي وعمر بطيشة، لكن صار خلاف وقتها. عمر بطيشة طلب من الملحن الصاعد وقتها صلاح الشرنوبي أنه يلحنوا كلمات بتونس بيك، وأيضا وقت تسجيل الأغنية صارت خلافات، ولكن تفاهموا في النهاية. صلاح الشرنوبي كانت عنده رؤية، ووردة الجزائرية الاسم الكبير وقتها كانت تحب تغني على طريقتها، لكن في النهاية خرج النغم هذايا وأصبح من الأغاني الخالدة بتونس بيك. نختم معاكم لقانا اليوم نسرين حسين وحسن الطاهري، وفي الإخراج التقني كوثر البجاوي وسليم القصيبي. أجمل التحيات مستمعينا، خليكم على نفس الموجة. أنا نعطيكم موعد إن شاء الله نهار لحد في ماتينال الأحد بداية من 6:30 تاع الصباح. إلى اللقاء.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: العشوية. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
3: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: الناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يتلقون بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. اليوم إطلاق منصة وطنية للمستثمر وباب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، سيكون متوفرا بداية من الأول من سبتمبر القادم. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تظاهرات تحسيسية تنتظم بداية من اليوم بمختلف الجهات. إلى التفاصيل. أهلا بكم. يتلقى المترشحون للتوجيه الجامعي بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس. بوراس أفادت في تصريح للإذاعة التونسية بأن دورة التوجيه الجامعي بالنسبة للمتفوقين تنطلق يوم الثالث من جويلية المقبل.
4: معنا أول عملية هي الحصول على كلمة العبور اللي تلقى التسجيل فيها يوم الأربعاء 24 جوان، والحصول عليها بداية من اليوم يتحصلوا على كلمة العبور متاعهم عبر الإرسالية القصيرة. إخذ كلمة العبور يستحفظ عليها وما يوريها حتى الحد، ومن بعد ثم دورة المتفوقين باش تبدأ أول دورة من 3 إلى 5 جويلية.
3: تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك، انطلقت اليوم بمناسير فعاليات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسة الطفولة العمومية، لتتواصل على مدى 3 أيام بتنظيم من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنسير. التظاهرة تشهد مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج يمثلون مختلف مؤسسات الطفولة العمومية من سائر ولايات الجمهورية، وفق المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنسير بهجة عبد القادر.
5: بمشاركة 24 ولاية، جوز أطفال من كل مؤسسة من كافة الولايات، خدينا اللي قدم رغبته وأكد المشاركة من سنين 4 ل6، كل ولاية قداش بعثت من أطفال. هدف من التظاهرة هذه اللي هي بطولة وطنية دعم أواصر التعاون والتعارف بين الأطفال، دعم قدرات المعرفية واللعبية في رياضة الشطرنج، تنمية الروح الرياضية في اللعب، نشر ثقافة رياضة الشطرنج بين صفوف الأطفال كعنصر فاعل لحمايتهم من سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تتخللها عديد الفقرات الترفيهية التنشيطية بين السباحة، بين التنشيط الجماهيري، بين خرجة لولاية المنسير نعرفوهم بالمعالم الأثرية. حاولنا نشاركوا المناطق الداخلية من كافة الولايات.
3: تحيي بلادنا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل عام، يوم ناقرته الأمم المتحدة في ديسمبر 1987 لتعزيز العمل والتعاون بين الدول لبناء مجتمع خال من الإدمان. آخر أرقام الإدمان لسنة 21 و2000 تشير إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا خاصة في صفوف الأطفال، وفق المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صلاح.
6: استهلاك متاع الأقراص تضرب في 4، الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي، اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية. وصلنا تقريبا 18 عيادة ومازالوا عيادات أخرين باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم قبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين في كل إقليم.
3: وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية تتواصل إلى غاية 6 جويلية المقبل. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كوثر السعيدي.
7: أنشطة في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا ننوعوا من الأنشطة اللي يقضوا عليها الشباب، كما أنشطة رياضية فنية، مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز متاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب، وخارج المراكز بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
3: على هامش ملتقى دولي حول التعلمات وعلوم الأعصاب نحو سياسات تربوية دامجة في المرحلة ما قبل المدرسية، الملتئم بداية من اليوم ببادرة من المعهد العالي لإدارة الطفولة بقرطاج درمش، أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل في الأسابيع القليلة القادمة. هذا الدفتر هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم والطفل، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. ويتضمن الدفتر الجديد وفق المتحدثة رزنامة الفحوصات الطبية للأم في فترة ما قبل الولادة وما بعدها، كما يحتوي على بيانات الولادة وصحة الرضيعة ومتابعة مراحل استكماله جميع التلقيح والعيادات الخاصة به. ودعت مديرة المعهد العالي لإدارة الطفولة بقرطاج درمش ريم العريبي بالمناسبة إلى تفعيل برنامج وزارة التربية للسنة التحضيرية وتطبيقه بالقطاع الخاص والكتاتيب وتفادي التعليم التلقيني قدر الإمكان ودعم مهارات الأطفال خلال فترة ما قبل المرحلة المدرسية وخاصة في السنة التحضيرية. وأبرزت أهمية السنة التحضيرية القصوى في إعداد الأطفال للحياة المدرسية، مؤكدة ضرورة عمل القائمين على قطاع الطفولة المبكرة على إعداد الأطفال للحياة الاجتماعية والمدرسية عبر أساليب تربوية تؤهلهم لتبني عدة مهارات ومكتسبات تعليمية يتم تلقينها عبر ألعاب تنشيطية. كما شددت على ضرورة تمييز التعلمات حسب النمو الذهني لكل طفل وملائمتها مع خصوصية كل منهم. خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر التي من المنتظر أن ينطلق عملها ابتداء من غرة جويلية القادم. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. وأكدت رئيسة قطب ومكلفة بالتعاون الدولي في الهيئة التونسية للاستثمار عاطف بالقاضي الجموسي أن باب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا على المنصة يوم الأول من سبتمبر القادم.
8: المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة. إجراءات الكل باش تكون مركزة ضمن منظومة وحيدة اللي هي المنصة الوطنية للاستثمار. احنا فخورين اليوم بإرساء الخدمات الأولى في إطار هذه المنصة، التحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون موجودة أول سبتمبر 2026، علما أن المنصة مركزة لجميع الخدمات. المستثمر توا عنده مخاطب رقمي وحيد في إطار الشفافية، في إطار تبسيط الإجراءات، وفي إطار تبسيط المعاملة. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات مفتوحة، وهي الخدمات المتاحة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
3: من جانبها أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي لإفريقيا نيس الجزيري في تصريح لمها الفرشيشي أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون بوابة اقتصادية نحو القارة الإفريقية، غير أن عددا من الإشكاليات الهيكلية ما تزال تعوق تحقيق هذا الهدف على المستويين اللوجستي والمالي.
9: لا يمكن تطوير تونس كبوابة لإفريقيا بدون أن يكون عندنا ميناء عميق. واليوم ثم عدد من المستثمرين الأجانب الكبار اللي هم مستعدين ومهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لإفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الإفريقية، واستكمال هذا المشروع اللي نحب نطوره أنه تكبير مطار تونس القرطاجي. بالنسبة للجانب المالي والبنكي دي فيه كبير برشا. تونس متموقعة حاليا في القارة الإفريقية، يعني عنا أكثر من 150 شركة في الكوت ديفوار، عنا ما يقارب أكثر 30-40 شركة في السنغال، صادراتنا قاعدة تقدم بالقدا، قاعدين نخترقوا في الأسواق الإفريقية. نقصنا شوية في مجال اللوجستي، في مجال البنكي، في مجال قانون الصرف. يزمن ننتهيو بالدياسبورا نتاعنا التوانسة اللي متواجدين في إفريقيا، راهم هذوكم ينجموا يعاونونا لاختراق الأسواق الإفريقية.
3: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يتلقون بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. اليوم إطلاق منصة وطنية للمستثمر وباب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا بداية من الأول من سبتمبر القادم. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تظاهرات تحسيسية تنتظم بداية من اليوم بمختلف الجهات. وزارة الصحة تطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل كصيغة محينة لدفتر الصحة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمع التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

توب سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في توب سبور، موعد أخبار الرياضة المحلية والعالمية. ونبدأ بتبيعة بالحدث، أهم حدث في العالم في كرة القدم، مونديال 2026، بعد شوية 8 على ملعب بيمو فيلد في لوس أنجلس. السنغال العراق من أجل المركز الثالث قد يرشح أحد الفريقين للدور 32، كيف كيف 8 على ملعب جيليت في ماساتشوستس. فرنسا النرويج من أجل صدارة المجموعة، فرنسا عندها 6 نقاط، النرويج 6، السنغال 0 من النقاط، والعراق 0 من النقاط على ملعب أكرون في غوادالاخارا. ماضي ساعة تعليل بتوقيتنا. الكافير مع العربية السعودية، الكافير في أول مشاركة له في المونديال، يطمح للمرور للدور 32، وكذلك المنتخب العربي العربية السعودية كذلك من أجل المرور للدور القادم. هذه ساعة كيف كيف إسبانيا اليوراغوي، ترتيب المجموعة إسبانيا 4 نقاط، اليوراغوي 2 نقاط، الكافير 2 نقاط، والمركز الرابع للعربية السعودية نقطة وحيدة في ملعب ليومان فيلد 4 متاع الصباح بتوقيتنا. مصر إيران كذلك مجموعة مفتوحة، مجموعة مصر، مصر في الصدارة 4 نقاط، إيران في المركز الثاني بزوز نقاط، الثالث المنتخب البلجيكي زوز نقاط كذلك، والمركز الرابع لنيوزيلندا بنقطة وحيدة. اللقاء الأخير في المجموعة كيف كيف الأربع يجمع المنتخب البلجيكي بنيوزيلندا. ذكر بنتائج الفجر، تركيا كان فازت على الولايات المتحدة، الولايات المتحدة بالبودلة نعرفها مرت للدور 32، تركيا فازت 3-2، والباراغواي تعادل مع أستراليا 0-0. أعلن الفيفا أمس على تخطي رقم 3.6 مليون مشجع في الدور الأول من كأس العالم، وهو رقم قياسي في كل النسخ. من تداعيات المشاركة المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي، خليل شمام يقدم استقالته كمدير رياضي مساعد في المنتخب، ومنتخبنا في بعد كما قلنا المشاركة المخيبة أصبح تصنيفه 59 عالميا بعد ما بدأ كأس العالم تصنيفه 45 عالميا، وعديد اللاعبين ما رجعوش لمقر الإقامة الأصلي في مونتيري وخيروا التوجه نحو عديد البلدان من كونساس سيتي. رحلة العودة لتونس باش تكون على عدة دفعات، والأغلبية أمشوا لمقر إقامتهم في دول أوروبية وين يلعبوا. إلى أخبار فرقنا التونسية، نادي الإفريقي نهاية عقد القائد الفريق معتز الزمزمي وعدم التجديد لأمور مادية، واللاعب قريب من الإمضاء لفريق سياسكا صوفيا البلغاري. النادي الإفريقي بطل الموسم يعود للتدريبات نهار 29 جوان، ومفاوضات من أجل تجديد عقد الظهير أسامة السيلي. الاتحاد المونستيري ألغى جلسة العامة الانتخابية المبرمجة نهار 30 جوان الجاري لعدم ورود ترشحات، وهذا رابع فريق في الرابطة الأولى يلغي جلسة الانتخابية بعد نادي صفاقسي جي اس كا، وكذلك الأولمبي البيجي اللي أجل جلسة المبرمجة نهار 28 جوان لنفس السبب، وهو عدم وجود ترشحات. الملعب التونسي سوى تقريبا جل وضعيته مع الفيفا، وأصبح قريب من الانتداب من منع الانتداب إذا سوى ملفه الأخير. نذكر أنه 7 نوادي تونسية ممنوعة من الانتدابات بسبب نزاعات مع الفيفا، هي الستاد سي اس اس، الاتحاد المونستيري، قف القبصة، نجم الساحلي، مستقبل جابس، مستقبل الروجيش، والأولمبي البيجي. من كرة القدم إلى كرة السلة، تحتضن قاعة الرائد البجاوي بصفاقس البطولة العربية للأواسط والوسطيات، تبدأ من غدوة وتتواصل حتى 4 جويلية القادم بمشاركة تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، ليبيا ومصر. نبقى مع كرة السلة، منتخبنا الوطني للأكابر أنهى تربص العاصمة القطرية الدوحة أكيد في إطار الاستعدادات للنافذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027، باش تحتضنها أنغولا من 2 حتى 5 جويلية القادم. أختم بالرياضات الفردية، منتخبنا الوطني للتايكواندو أكابر وكبريات أواسط ووسطيات موجود في العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في دورة دولية لحساب اليوم الثاني. اليوم زوز ذهبيات في رصيد عناصرنا الوطنية، 4 برونزيات، ونعرفوا دورة مهمة تحضيرية لأولمبياد الشباب داكار 2026. نهاية أخبارنا، لكن نجيكم إن شاء الله العشرة في مونديال باينات نحكي أكثر على مباريات كأس العالم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: موال مع وصال سنوسي.
0: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي، باش نبدأ رحلتنا مع صابر الرباعي في كوكتيل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: المجاوزة الممنوعة، مغامرة اختيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو للأواسط يحرز ميداليتين ذهبيتين وأربع برونزيات خلال مشاركته في دورة كازاخستان الدولية. في بنزرت ضبط ملامح الخطة الجهوية والمحلية للإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة خلال العطلة الصيفية، وذلك من خلال التركيز على برنامجين اثنين يحملان شعاري تلميذ أو طالب بصنعاء وتطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات. مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات يحتضن بداية من الأمس وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة التكوينية الأولى قادة المستقبل التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بمشاركة وفود من الأطفال واليافعين عن 5 ولايات وهي منوبة وباجة والقيروان ومدنين وصفاقس. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. الديوان أكد أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
2: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
6: موال مع وصال سنوسي.

أمل حياتي هكا غنيت كوكب الشرق أم كلثوم. الغنية هذه اللي خرجت عام 1965 كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب، واللي نوصل معها الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع نجاة الصغيرة اللي نرجع معها لعام 1967 ونسمعها تغني من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب القريب منك بعيد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: شباب من تونس.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: الفوسليتي تقول لكم أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب في لقاء استثنائي من سفراء النجوم لليلة. سفراء النجوم اللي تعودتوا بها كل نهار اثنين من 9:30 الليل، وإن شاء الله أول لقاء في الشبكة الصيفية بش يكون هالاثنين هذية اللي جاي نهار 29 جوان، في برمجة بش تكون أكثر ما يمكن متلائمة مع جو الصيف، مع سهرية السيف، مع ذكريات السيف. وانا هكا قبل بياماتك باش نرجع بكم في سهرة الليلة اللي هي سهرة كما قلت استثنائية وبصفة خاصة في تعويض للزميلة أميرة زيدي. بون فاكونس هكا شوية شوية ولادي ذات الشباب، كل مرة هكا حد ياخو عطلة يرتاح شوية. تحية لكل الزملاء وبون فاكونس للناس الكل. أكيد التحية زادة الكوثر بجوي ترافقني في الجانب التقني والفوسليتي، شكون حاضرة معكم في سهرة الليلة من توا حتى نص الليل. نسمتنا صيفي وجونا صيفي 100% يظهر لي على توت سويت. فاضل شيكر هواي هواي، استنى شوية خير وإلجسار نسم علينا الهواي.

بالضبط وصلنا لتوقيت 9 متاع الليل و17 دقيقة على موجات إذاعة الشباب في سفراء النجوم. على هذه الموجات وائل جسار اللي باش يكون حاضر السنة في مهرجاناتنا الصيفية في أكثر من مهرجان، والمؤكد لحد الآن أنه باش يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي. بدينا في العد التنازلي كما قلت لمهرجاناتنا الوطنية والدولية أيضا لصيفة 2026. شوية خرجعكم بالذكريات لأحلى سهرات أكيد من نجوم، واللي بش يكون في افتتاح حسب ما ورد في الكواليس إنه بش يكون في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي صابر بيعي صابر اللي قاعد ينزل في إنتاجات جديدة أغاني جديدة. صابر من يقرب وقت المهرجانات وكيعطينا أفون غو لبعض الأغاني خاصة الكلمة التونسية واللحن التونسي، ويعرفوا التوينسة قديش قديش قديش يتفرهدوا ويحبوا يسمعوا اللون التونسي والموسيقى التونسية. توتسويت صابر بيعي كي جيتينا، وإن شاء الله تكون إطلالتنا أكيد خفيفة ظل عليكم، وإن شاء الله تكون سهرتنا زايدة في المتابعة، تكونوا معنا في المتابعة، وإن شاء الله تعجبكم اختياراتنا الموسيقية. توتسويت تسمعوا صابر بيعي كي جيتينا كي جيتينا، غنيوها عديد الأصوات زيدا التونسية والعربية، ومن الأصوات أمينة فاخت أمينة اللي بشتكون حاضرة زيدا لديفا في مهرجان قرطاج الدولي لصيفة 2026. يلا توتسويت نسمع صابر شوية آخر موجز 9:30، وراجعين أكيد بالميجنة والعطيبة والمواويل. خليكم معنا.

0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل مجدك تسمع صوتك.
4: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: ساعة والنصف على موجات إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسستهم الأصلية أنهاء وضعية الحق والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل. المعرض الوطني للكتاب التونسي يعلن عن فتح باب الترشح لجوائز دورته 5 التي ستنتظم من 23 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وذلك في إطار تشجيع الإبداع الأدبي والفكري التونسي. تونس تعرض ترشحاتها لهيئات الاتحاد الأفريقي للاتصالات أمام البعثات الدبلوماسية الأفريقية. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن. وبحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن الاتفاق الإطاري سيمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد الذي يواجه مواطنيها على حد تعبيره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى احتمال رد واشنطن على هجوم إيراني استهدف سفينة شحن. مسؤولون عسكريون أوروبيون كبار يقولون أن أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين بحاجة إلى إعادة النظر في قدراتهم القتالية استعدادا لعصر جديد من العمليات الحربية، محذرين من التهديد المحتمل الذي تشكله روسيا. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 920 قتيلا على الأقل و 3360 جريحا. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل مجدك تسمع صوتك.
0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

اللي صار وين نقول شنو رايكم تكملوا معنا السهريه هذه، لانه ما زلت في انتظاركم عديد الاختيارات الموسيقيه. نذكركم انكم تبغوا تسمعوا في اذاعه الشباب، تسمعوا في سفراء النجوم صفه استثنائيه حتى النص الليل. نجد لكم التحيه الناس كل وين ما كنتوا، باش نهزكم ورجعكم الصوت التونسي متميز البافاروتي تونس، المايسترو لطفي بوشناق. لطفي بوشناق اللي اليوم انعقدت الندوه الصحفيه لمهرجان دوكادو، اليوم باش يكون حاضر في هذا المهرجان ليلة 21 جويلية. لطفي بوشناق اللي كان حاضر في مهرجان موازين في بالأمس واللي كان في الندوة الصحفية، تم سؤاله وطرح عدة أسئلة الحقيقة عليه. لطفي جاوب كالعادة، جاوب بالكلمة وجاوب بالشعر، وأكد مرة أخرى أنه ما عندوش انتماء سياسي أو حزبي، ولكن انتماءه للإنسان. وأكد زيدا أنه مسيرته مبنية على الاجتهاد، مبنية على إيمانه بالفن وبرسالة الفنان، وأكد على الإعلام والإعلاميين أنهم يحاولوا ويجتهدوا ويركزوا على المحتوى وما يخليوش محور اهتمامهم فقط الخلافات أو ما يحدث في الساحة. لطفي بوشناق اللي باش يكون حاضر زيدا في مهرجان قرطاج الدولي وفي عديد المهرجانات التونسية، وأنا باش نرجعكم الحقيقة لي ليلة من ليالي قرطاج، مهرجان قرطاج الدولي، وريتك ما نعرف وين.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت.
1: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في مونديال باي نايت، مجلة المونديال تلقوا فيها ريكاب على يوم من المباريات، قراءة فنية، هوامش وكواليس مجلة الليلة. رافقنا فيها كوتش حسين بن سدرين، زملائنا عرفات الحمروني ولبيب الصغير. لكن قبل هذي نمشي مباشرة لفقرة أمريكا مباشر.
0: أمريكا مباشر،
1: أمريكا مباشر، وأكيد عودة المنتخب الوطني التونسي مرتقبة قريبا على دفعات، وفما حتى من اللاعبين من غادر من كونساس سيتي ولم يعد للمقر الأصلي لإقامة المنتخب الوطني في مونتيري. أكثر تفاصيل على موعد المنتخب لتونس، أجواء عامة خاصة كما قلنا بعد نكسة المونديال 2026 للنسيان. صديقنا وزميلنا عرفات الحمروني، أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مرحبا بك، مساء الخير بالنسبة لكم تقول الأربع متاع العشية لمحالة هنا في مدينة كانساس. مساء الخير تمشي على الزوز نتصور. مساء الخير، نحن هنا في مدينة كانساس. المدينة هذه بدأت تزين بالأعلام الجزائرية، بما أنه المدينة هذه تستضيف غدوة مباراة الجزائر والنمسا، مباراة مصيرية باش تكون للمنتخب الجزائري في المونديال هذا. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، كان غادر المدينة هي اليوم نحو مدينة مونتيري. نعرف الناس الكل أنه مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي الرسمي في المسابقة هذه في كأس العالم 20 هو مدينة منتخبنا، وبداية من غدوة 27 جوان باش يبدأ العودة إلى تونس عبر رحلة من مونتيري إلى مكسيكو العاصمة، بعدها من مكسيكو إلى إسطنبول، وبعدها من إسطنبول كما قلت على مجموعات، مجموعة يوم 27، مجموعة يوم 28، ممكن حتى تكون فما تعمل
1: بعد عرفت نوعية الصوت متقطع، كان ربما تنجم تغير المكان شوية.
2: نتصور هكا تسمعوا فيا خير؟
1: توا خير، تفضل.
2: على كل كما قلنا، فانه رحله منتخبنا الوطني التونسي رحله العوده الى تونس باش تكون على افواج، على مجموعات، مجموعه بدايه من غدوة، مجموعه يوم 28، مجموعه يوم 29، ممكن تكون فما مجموعه ثالثه يوم 29 الجوان القادم. رحله من مونتيري الى مكسيكو العاصمه، من مكسيكو العاصمه الى اسطنبول، ومن اسطنبول الى تونس. وفما بعض اللاعبين اللي هما يعيشوا مع جامعه تونسي كره قدم قرروا انهم يتحولوا مباشره من مكسيكو، من الولايات المتحدة الأمريكية، الدول المقيمين فيهم إلى فرنسا وألمانيا وغيرهم من الدول الأوروبية. ذي فيما يخص بتبيعة برنامج عودة منتخبنا الوطني التونسي أراد وطن، هكا تكون وفاة رحلة منتخبنا الوطني التونسي في المونديال. تقريبا المشاركة هي الأسوأ في تاريخ تونس في المسابقة ذي، وتقريبا منتخبنا من بين أسوأ المنتخبات الأفريقية والعربية، وحتى أسوأ المنتخبات المشاركة لحد الآن في المونديال هذا، مشاركة للنسيان ومونديال للنسيان خاصة. برشا حاجات للتصليح، تصليح يبدأ من اليوم، حاجة أكيد أنه التصليح يبدأ من اليوم. على فكرة
1: عرفت الإطار الفني، استقالة اللي في تونس وصلنا استقالة خليل شمام، ما منعرفوش وضعية إرفيرونار كذلك المدرب، هل بشي يرجع لتونس بشي يمشي للبلاد، وفما اتصالات ربما سمعنا ماهيش مؤكدة من المنتخب الجزائري، شنو قصده؟
2: مش نقوله بالنسبة لإطار الفني، فإنه خليل شمام مبدئيا قدم استقالته، وزال فما بعض الاستقالات اللي نحكيه هنا على شوية لكيني وغيره، كلهم قالوا نحطوا نهاية مغامرتنا مع المنتخب الوطني التونسي. ستاف متاع فيغونار وإير فيغونار بيدو بداية من اليوم ما عادش مرتبط بالجامعة التونسية كرة القدم، نحكيه تعاقدين على الأقل. بالتالي اليوم إير فيغونار قال لك أنا منفتح على يعني مقترح تقدم الجامعة التونسية لكرة القدم، فما هذا تحديد رئيس الجامعة معز النصري قال لنا أنه فما عقد أخلاقي بناء الجامعة التونسية لكرة القدم وبناء إغذية غناخ، أنه لازم بعد تعزيز المباراة لازم يقعد ويجلس ويتفاوض مع الجامعة التونسية لكرة القدم. مرحبا، ما عجبوش المشروع، بالتالي نشوف مشاريع اخرى، وعنده عروض كما قلت انت، عنده العرض الجزائري فما حديث على عرض اماراتي زادك كيف عروض اخرى.
1: شكرا لك.
2: بالتالي
1: الصوت ماهوش باهي برشا عرفات الحمروني، نعرفوا الاجواء في كونساس، ان شاء الله في مداخله اخرى تعطينا اكثر تفاصيل. المهم عرفنا انه خليل شمام استقاله مؤكده، انه ايرفيرونار ما فما حتى لحد الان تفاوض مع الجامعه، مازال الامور مازالت مفتوحه، وربما ما يكونش المدرب القادم اللي باش يواصل مع المنتخب اذا كان ما فماش بطبيعه تواصل وتفاهم مع الجامعه. شكرا لك عرفات الحمروني، يعطيك الصحه. أكيد باش نحكيه على منتخبنا الصفحة للنسيان، وباش نحكيه على المنتخبات المتبقية في باركور مونديال 2026. كوتش حسين بن سدرين، أهلا وسهلا بيك.
3: بيك كوثر ولا بسادة مستمعين.
1: لبيب صغير مرحبا.
3: مرحبا بيك كوثر، مرحبا بحسين، مرحبا بالمستمعين الكرام، مستمعي ذات شباب.
1: أي نبدأ معاك لبيب، قبل ما نحكيه فنيا على لقاءات اليوم، هك سمعت عرفت شنو حكي؟ سمعنا اليوم باستقالة خليل شمام، اتصالات بين ايرفيرونار ومنتخبات أخرى، علاش ما نقولوا ما جيش على بروجرام ايرفيرونار؟ نعرفوه مدرب كبير وما يتحملش حتى مسؤولية في اللي صار في الزوز مباريات اللي قاد فيها المنتخب الوطني التونسي. المكتب الجامعي على ما يبدو ما هوش يتحمل مسؤولية، قال مكتب معناها منتخب، من سيحاسب من بعد هذا الإخفاق في المونديال؟ لبيب،
3: هو بالنسبة لي إيرفي رونار كما قلنا أنه الوضوح ما كانش معناه موجود من الأول منذ وصوله إلى مونتيري بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية والاستغناء على صبري لاموشي. من الأول سمعنا وأنه على زوز مباريات وباش ياخذ نفس الأجرة اللي كان يتقاضاها صبري لاموشي والإدارة الفني. بعد سمعنا أنه مفهم مفاوضات من أجل التجديد، هو تكلم بعد مباراة السويد قال أنا معناها باش نكمل المونديال ونغادر، ثم قبل مباراتنا الأخيرة ضد المنتخب الهولندي قال فما إمكانية التفاوض. أنا ما تفهم شيء، فماش حاجة واضحة بالنسبة للإطار الفني التونسي. كما قلت أنت ما نظنش كان فما بوادر بتاع استقالة للمكتب الجامعي سواء بعد نهاية المشوار معناها ولا الحديث عن مكتب منتخب. نعرف أن المكاتب الكل هي منتخبة، ولكن قوة المكاتب الجامعية في اتخاذ القرار وفي أكيد معرفة توقيت وزمان الخروج خاصة بعد هذه الخيبة الكبيرة هو الحق. الحمد لله اليوم مش الحمد لله، هو مصائب قوم عند قوم فوائد. اليوم المنتخب العراقي انهزم بخمسة أهداف مقابل صفر ضد المنتخب السنغالي، وبالتالي أكل مش نكونوا أسوأ فريق على المستوى الدفاعي، معناها اتنحات المرتبة هذه، ولات المنتخب العراقي اللي عنده سلبي 11 وقبل مع 12 هدف، أظن قبل 12 هدف، يعني على الأقل نقصت شوية الخسائر بالنسبة للمنتخب التونسي، ولكن ما هيش معناه سبب أنه بش المكتب الجامعي يقعد ولا
1: دور سلطة الإشراف لبيب.
3: لا لا، هم يلزمش السياسة تدخل في الرياضة، هذه الحاجة اللي ممكن باش تعرق، لأنه السياسة دخلت في أمريكا بالنسبة للمنتخب، بالنسبة للحكم الصومالي، وبالنسبة شفنا المظاهر المذلة لتفتيش عناصر المنتخب السنغالي. ولكن
1: علاش ما عندناش جامعات قبل الوزارة حلتها لبيب في عديد الاختصاصات؟ لأنه شافت فما
3: لازم يكون معناها بالنسبة لبقية الجامعات، إما فما معناها مشاكل مادية ولا فما تفقدية، ولكن بالنسبة لراو حالة أخرى بالنسبة للفيفا وبالنسبة لجامعة كرة القدم مش نفس القوانين بالنسبة لبقية الجامعات. إذا فما حاجة واضحة وجلية بسبب النتائج معناها باش تتم التدخل في الجامعة التونسية لكرة القدم يجي، وفي الحقيقة من خلال البلاغات اللي شفناها مكوثر تعرف أنت وأنه زيد المشكلة أعمق بكثير من مجرد مشاركة عالمية وثلاثة هزائم بنتائج عريضة للمنتخب الوطني التونسي. هي مشكلة عميقة وعويصة ومنذ سنوات، ويزمها باش تتحل يزمها أيضا سنوات أخرى تقريبا خمسة، أكثر من خمسة سنين إذا كان نحب نعالجه، لأن إذا كان مش نعالجه يزمنا نفسخه كل شيء ونعوده من أول جديد، لأنه الساس خايخ بالنسبة لكرة القدم التونسية. وزاد إذا كان باش نحافظه على إيرفي رونار راه باش يتقاضى مبلغ كبير، ما نظنش كان يقبل بالمبلغ كان يتقاضى فيه صبري الا موشي. واذا كان باش يجيبوا مدرب كبير فوق 300,000 دينار، سامحني مع نوعيه الملاعبين اللي موجودين عندنا مع الجيل اللي موجود في تونس، هل بالامكان وانه مع الجيل هذا مع الملاعبيه هذه وانه نحكم منتخب قوي في ظرف عامين ولا ثلاثه؟ صعب وصعب جدا. تشوف انت الاسماء اللامعه واللي حتى كنا نتمناه انه يكونوا في مستوى تطلعات الجماهير ولا يغيروا من مسار المباريات، معناش الملاعب اللي يقلب طرح. معناتها انا حتى حنا بعض توسمنا فيه خير شويه من الاول، فما شيء الغربي العياري مازال، معناتها العياري مازال صغير نجم نقولوا انه في نص موسم مع باريس سان جيرمان مازال في الفريق الرديف، ولكن كمان فما لاعبين في 18 سنه و 19 سنه.
1: واحنا كانت قوه المنتخب هو اللعب الجماعي، ما كناش عندنا نجوم كبار ونعولوا عليهم، كنا يعني انت تفكر هزينا كوب دافريك باللعب الجماعي، نذكروا الاسماء اللي كان
3: بين ممتازين هزينا، فما عندنا الجزيري توا، عندنا الجزيري، عندنا نوعيه الجزيري، عندنا رياض البعزيزي، عندنا رياض البعزيزي، عندنا حارس مرمى معناها حراس مرمى موجودين كما اللي كانوا موجودين في الاجيال القادمه، ما عادش عندنا حراس مرمى للاسف الشديد. عندنا كريم حقي مثلا في محور الدفاع، عندنا نيس العياري، عندنا نيس البوسعيدي، تحكي لي على جيل 2004، ما عادش عندنا نوعيه الملاعبيه هذوما باش نجموا نبنيوا عليهم للاسف الشديد، انقرضت هذه النوعيه من اللاعبين، وبالتالي صعب جدا وانه نخسر برشا فلوس على جيل كما قلت صعيب ياسر، وانه نجم نحقق معاه نتائج ايجابيه في اقرب وقت. اذا كان نحبوا نبنيه نجم نضحيه ماديا، لكن راهو على مدى بعيد، معناها نقولوا
1: نخدموا على المنتخبات الصغرى، نخدموا
3: على المنتخبات وقبل المنتخبات الانديه يا كوثر، راهو الانديه راهو الاولاد نتاعنا الصغار يترناو في ربع تيران وتحت الاضواء الكاشفه، تحت ما فماش اضواء كاشفه، وشوف شكون نوعيه المدربين اللي قاعدين يدربوا في الاصناف الشابه، معناها قدماء اللاعبين مع كامل احتراماتي، فما حتى شكون مع
1: بطوله ضعيفه، وبطوله ضعيفه، وما عندناش اسماء تلعب في فرق كبيره، في ما عندناش في ليفربول وما عندناش في مانشستر سيتي، معناها اللي حتى اللي يلعبوا مع احترامات يلعبوا في فرق ايه ماهوش وهبي الخازري ماهوش ايه
3: هذاك علاش ما قلت لك انا، معناها كي تقارن بالملاعبين المغاربه ولا الجزائريه والا معناها المنتخبات الافريقيه، وتشوف عندي القائمه نتاع الملاعب نتاع الاسماء الانديه اللي يلعبوا فيها بكل صراحة البون شاسع، الفرق شاسع، هذا أنا مش تشوف القيمة التسويقية بتاع الملاعبية أيضا.
1: قبل الملاعبية لبيب، قبل الملاعبية عنا ملاعب احنا معناها كيما المغرب كيما مصر، عنا ملاعب معناها المنتخب محكوم عليه يلعب في رادس فقط، تلعب فيه الافريقي، يلعب فيه الترجي، معناها
3: عنا ملعب وحيد ينجم في اي وقت
1: برشا خدمة. انت كنت متفائل برشا وحكيت على 4-5 سنين يظهر لي العمل اكثر. تقدم معنا لبيب باش
3: 4-5 سنين بالنسبه نحكي لك على اللاعبين، اما بالنسبه كان باش نصلحوا كل شيء من 10 سنين وفما فوق لا، معناها اذا كان باش نصلحوا كل شيء مستحيل. وقال لي
1: خالد فعل معنا حسين عندك
4: حاب نشارك شويه في الموضوع هذا
1: المواضيع
4: على المدرب البيرلات العسكر اللي بيبي يشاركني الفكرة، ما يجيش على زوج ماتشوات راهو النية كونه يقعد معنا في تونس أنا نصورها موجودة. بالنسبة لي هو يرى في تونس راهو سي ناسيون دو فوتبول في الأفريقي، نحب ولا يعرف هذا راهو ليونار إلو سي تري بيان، معناها يقعد تشالنج سبورتيف بالنسبة لي هو تونس. حاجة أخرى هذا بالنسبة للمدرب، من بعد نتمنى أن يكون هو موجود في المجموعة. المجموعة حبيت نذكر شوية ذا الكل بتاتر 6 شهور التالي، فما برشا عباد شافوا بوادر نتاع حاجه باهيه في لي جون اللي خلطوا في ليكيب ناسيونال. يعني ليكيب ناسيونال كي تبدا في اوج عطاها في التوب نتاعها، كي نشوف المجموعه اللي نحن فيها نعرفوا اللي ماناش لي فابوري واللي العالم يغزرنا برمي معناها الرابع في اللي شاركوا، معناها بارابور لا سويد لو جابون ولا هولندا. باركونت نحن توانسه كنا متوسمين خير في الفريق هذا، دونك لي زيكيليبر. إذا أنت تعمل قائمة فيها أخطاء ما عندك حق في الخطأ، كي بدأ أنت أن أوتسايدر ما عندك حق تغلط، كي تغلط في القائمة كي تهبط انفورماسيون ديفيرونت في كل ماتش راهو تخلص كاش. دونك السويد هو الأكبر نكسة اللي صارت، نذكروا كنا القائمة اللي تكريتيكي مش باش ندخل في لي ديتاي شكون كاروجي وشكون ما يلزموش يجي، بار كونتر لي 11 نتاعك الناس الكل لازم تعرفهم، أنت الأولاني نوتر تعرف لي 11 نتاعك في بين 13 هذوك هما ان بوست دو بوست فيهم شاك، الناس كل تونس كما تحكي بيزامة في شالله فلان ولا فلان ان ودو بوست، اما الباقي كل نعرفوها الليكيب وليه ما عشتعرفوا شنيه الليكيب. دونك انت ديجا اوتسايدر تغلط في القائمة، تغلط ما تركحش الفورماسيون بتاعك، ومن بعد جي سويد تعطي دو كادو ايان تروازيام بسخيري تروا كادو في نفس الماتش، بعد راك دخلت في المورال ولا زاد طايح، ما عادش عندك مورال، ما عادش عندك شويه ثقه اللي عندك فزدت في القائمه، في اللي كريتيك على القائمه فزدت، ما نعرفوش لي 11 اللي بشهرته حتى اللي جواري قلقهم شيء زي. من بعد تلقى روحك افيك اللي هي لا بري برونابل، هو الماتش الاول السويدي اللي تي ديسيزيف ماتش السويد، نحن كلنا نعرفوا توانسه اللي ديسيزيف هي السويد، وجابون با سوفرير اون با ايسي دو فير ليكسبلوا اي سي بيتيتر، نحن كتونس ناخذ الثقه في نفسنا بالكش نجموا نقلقوا هولندا على ماتش. مي انت كيف السكور افيك سيت فاسون لا دو بوت ترجع 2-1 برسك ميراكولو، كملت مليح الميتون الاول وبنيح الميتون الثاني، بعد ما خطوش لي شونجمون اوفنسيف اللي نجموا يعاونوك، معناتها تي اتونتيست 2-1 تعرفوا ماتش ديسيزيف، وتقعد اتونتيست لين تصير الغلطه اللي اللي اللي اللي اللي وفات الماتش ابارتيو دي 3-1 ما عادش ديبا، ما عادش ماتش سامحني في الكلمه، ولا يتمنيكوا شويه علينا خاطر نحن مورالمون نتي كومبليتمون كسرنا جملة مورالمون في 3-1. غادي راهو يدخل معنويات، ما نحكيوش كان فنيات نتاع اللاعبين. الماتش الثاني جابون نفس السيناريو، كان لي دي بريمير مينوت 10 دقائق ديما تلقى روحك تين بشيء، راهو سي بلوس ريمونتابل اي فريق اخر راهو يتمس. انا حبيت جوست التروزيام ماتش بلوس او موان او موان اي زيتي لي زوم دون لو سونس عندهم طرف فيرتي، وبلغتنا ما ضحكوش العالم علينا، كان ينجم يضحك علينا العالم بصفة أكبر ياسر على الماتش الثالث متاع هولندا، وما كان عندهم شوية بروفيسيوناليزم وبرسة زادة كوراج، خاطر راهي صعيبة عليك في الميدان وانت صاير لك لي دو ماتش اللي صاروا قبل، راك باش تمشي تواجه الأقوى فريق في الماتش الثالث وانت إليميني وريديكوليزي واللي صار عليك الكل، باش ترقى شويه كوراج باش تخرج الماتش هذاك اللي بلوز او موان يتسمى كوريكت افيك من ايكيب تري فيبل تونيزيان بارابور هولندا، ثم منعت شويه لي موبل بثلاثه واحد. انا هذا يا راي بارابور دونك فنيا نحب نرجع للبيت، راهو فنيا مش كل شيء باش يطيش، راهو في الايكيب هذيا راه يتمثل بالقائمه الغالطه بالفريق اللي ما ركحش، يتمس اي فريق يتعمل الغلط هذو كل تلمهم اون فا با كوندوني توت لا جينيراسيون.
1: اعطينا حسين النقاط المذيئه اللي في المنتخب نجموا نبنيوا عليها في المستقبل.
4: المذيئه تو المذيئه قلت لك لازم ترجع لكلك مو التالي، وقلت اتفقنا نحن نسمى حاجه حنا با سي الى في ان ماتش ان غران بارمي لي زولوندي حنا با لبيب بارح راه
5: يا حسين
4: مشي عندي راه كان مشي بارابور لي زاتير اللي معاه.
5: نعم سامحني سامحني ما قلتلكش انا راه مش نفسخوا معناها جيل كامل، لا لا
4: لا لا لا لا معك معك لا مش حافظ لبيب، لا لا سامحني ان شاء الله ما قلتوش بالشعبويه ويبداو يدخلوا
5: لا لا مانيش انا مستحيل باش يبدل لك معناها 26 ملاعبي، نحن على الاقل قلنا الاربعه ولا الخمسه هذوك باش يحافظوا عليهم، ولكن انت باش تكون فريق باش تكون معناها 11 مش نقولوا على الاقل مجموعه نتاع 16 17 ملاعبي، معناها انت على الاقل باش تبدل والملاعبيه يزوم
4: ظلموا في الشواء، ظلموا في الشواء في الليستة، ظلموا في اللي 11 اللي ما يسمك فيش اعتقاهم لبليتو بوسيبل مرقهمش، وقعد يجرب ويبدل سيديك اللي نلوم عليها نموش يقبل
5: دوك هذاك شواء شكون

0: ده سامحني وانا اقول لك، انا امبارح نحكي في الكواليس مع الكابتن حسني مع جماعه، قلت لهم تصوروا مثلا انا في حصه كان جاي عليها في حصه تلفزيونيه، تعرف كل مثلا يحط لك مثلا الفنان هذا رقم واحد والفنان رقم اثنين، شكون تختار؟ واحد ومن بعد الفنان رقم اثنين وثلاثه، شكون تختار؟ الى في الاخر يقعد الاحسن والافضل. انا نبدا من 78 الكوا في كل مركز نحط ملاعبي، مستحيل انا اقول لك مستحيل كان تلقى ملاعبي من الجيل هذا موجود في الترتيب النهائي في التشكيله النهائيه، فهمتوا؟ معنا ما نبداو من عطوقة حراس المرمى ونمشيو شكري الواعر كذا الظهير الايمن
1: في الكلاسمون يا لبيب اللي تحكي فيه انت،
0: مش كلاسمون في الانتقام، معناها تحط 11 ملاعبي
1: ككاركتير قوي، حنا بعد نحطو في الوسط ككاركتير ان فورت بيرسوناليتي نحطو.
2: حسين حسين ولبيب سامحونا الوقت هزنا برشا باش نحكيو على المنتخب، كلمه فقط المنتخب الوطني، فما حتى لاعب يعيطولو معناها باش يشرف بلاده ويقول لاعبين ماهمش حاضرين فيزيكمون ماهمش حاضرين دور المعد البدني، شكون اللي يحط المعد البدني؟
1: معنوين كاونتر راهو عنده قيمه كبيره في الفوتبول، عنده قيمه انورم في الفوتبول المعنويات.
2: باه
0: المعد البدني سامحني كاوسر، مش مهمه المعد البدني تاع المنتخب، راهو كيما قال لك حسين الاختيار تاع المجموعه يزرك تجيب لاعبين حاضرين بدنيين، راهو تكمله الخدمه نتاع الاطار الفني في المنتخب راهي جوست باش يصلح حاجات، راهو علاش نقولوا ناخب نحن؟ لانه عنده مجموعه من اللاعبين هو يختار، يجيك هما حاضرين بدنيين ناقصين شويه، ايه نجم نرممو اما مش ناقصين برشا، ما عندوش الوقت الكافي، راهو باش يعمل فتره اعداد تاع شهرين وشهر ونص باش يرجع للملعبيه، ما فماش مستحيل عمرك ما تجيب ملاعبي. انا ملاعبي
1: يجب على التأثيرات ويلزم كل فريق عنده نومبر دو جوار يمشي وهو حسابات من نوع ذاك، لي سانكسيون دوف ايتر ماجور وما معناها باش تمشي لك حتى المحاكم، راهو كان ثم تأثيرات من نوع اللي حكى عليهم لبيب سا دو ايتر يلزم لونكيت وسي سي بروفي يفو دي سانكسيون ماجور لا فيريتي.
0: معك.
2: هذه أهم نقطة، هذه أن نخرج بها خطر الحديث على المنتخب الوطني التونسي في الحقيقة وعلى الهنات اللي صارت في المونديال تاتول، وأكيد بعد العودة قد تكون فما محاسبة ولا باش يصير كما المونديالات السابقة. نحكي على الكرة الهاي ليفل، تو تخلينا من المنتخبات اللي غادرت المونديال، مونديال مازال متواصل حتى 19 جويلية اليوم لحساب الجولة الثالثة، مباريات فيها برشا أهداف. فرنسا منذ قليل فازت على النرويج 4-1، هاتريك لديمبيلي، أزغارد سجل للنرويج، السنغال كذلك أنهيت أمام العراق 5-0، ورغم الخماسية للمنتخب السنغالي المدافع عبدالله إيساك سجل، إسماعيل سار زوز أهداف ولا تقريبا عنده 4 أهداف في المونديال قرب من نخبة، دوبلي لباب جاي نداي كذلك سجل، لكن ربما النتيجة هذه ما تشفعش للسنغال أنه يمر للدور القادم. فرنسا خذت المركز الأول في المجموعة، النرويج ثاني، والسنغال يبقى ينتظر مصيره. يظهر لي كوتش
1: ثم حاجة على ماتش فرنسا النرويج يجب أن نقولها باش نفهم سكور. النرويج على رينونسي هذا الماتش، ما هبطتش اللي جوان متاعها لا تو شانجي، ثم الشواء متاع مدرب، أنا خممت بلي في خمم معناها إن ديفونس أن بو يوزي ويدخل الستار متاعه في 60، لا حتى اللي دخلوا من بعد كلهم سي دي نوفو، دونك ثم الشواء معلن ينجم يتفسر بحاجتين. فرنسا حتى تهبط بالإكيب بريمير تنجم تخسر وتنجم تخسر بثلاثة، يا توجور سو ريسك لا. النرويج مورالمون اللي الفوق يقول لك انا جو ريسك با باش نطيح ولا نمس المورال نتاع كيبي بور لي سيزيام، ايفونتيلمون كان تعدى ثاني نعرف لادفيرسير نتاعي اللي هو كوت ديفوار، لعبت مع السنغال اللي هي سي اوسي اون ايكيب افريكان سيبوزي سوبيريور شويه على كوت ديفوار، دونك ثم دي كالكول صار على الماتش هذا، ما نقيموش النرويج وفرنسا على الماتش اليوم. Peut-être si les deux équipes étaient au complet, peut-être qu'il y aura d'autres. Mais bien que la France, c'est peut-être qu'il y a des individualités de classe عالية. Mais ça m'est chié, لاعب الفلاني يجيك الاخر اي سون تري معناها فورني اون دي ستار وملاعبيه بنيفو عالي برشا. بارابور كلمه على السنغال، العراق راهي خدات ورقه حمراء زاده وراهو فريق مجاهد، راهو شفتوا شويه في المباريات الاخرين كان ينجم يعطل السنغال الشوط الاول 1-0، لكن بعد رقى باهداف جميله جدا من السنغال. اون بليس المعلومه تخلي لك ليكوس خرجت من الثمانيه اليميني اوفيسيلمون، هي ليكوس اللي خلصت ديريكتومون، توا السنغال تتموقع الخامسه في الثمانيه، لكن مازالوا كات بول جو بونس باش يتلعبوا، معناها نحسبوا على كات بول لاعبين كو دو ماتش، سافا صعيبه برشا المهمه للسنغال، لكن تموقعت كخامسه elle a une marge très très limitée.

0: الاربعه اللي قدامها يزوا 4 بوان دونك سوبيريور عليها، واللي باش يلعبوا ثم دي شانس كبيره باش يكونوا في لي 4 بوان زاده، دونك مهمه صعيبه مي يا اون بيتي شانس. حازم بكري الكوريسبوندون حكى على لي الجزائريين واللي تواجدوا في يحضروا في المباراه نتاعهم مع الاوتريش، اللي بيبش يفهمني عشان نحكي 82 يا في ماتش اوتريش الماني 0 في الالماني ويزون اليميني وقت الجزائر.
1: فهموا عليها
0: اللي نحب نقول فهموا عليها ومن وقتها ولاو يلعبوا الجوله الثالثه فرد وقت. هذاك علاش عملوا القانون يلعبوا نفس المباراه باش ما يصيرش الاشكال. يا نبي باش نسالك حاجه. تفضل. الجزائر الاوتريش اخر ماتش عملوا ماتشين اللي تعداوا الزوز.
2: اي.
0: باهي خويا. ان شاء الله الجزائر تلعب بور بروندر سا روفونش على 82 وان شاء الله تربح ولورا سا روفونش سبورتيف اي سي توت اون موراليتي. والماتش هذا اللي نحكي عليه كان يصير السنغال عندها شانس اون بليس.
2: اكيد داك تولي سلاح مش سلاح ذو حدين، معناها الفائده تعمل جميع ما انك تسأل رياضيا من النمسا
1: وتخلي بلد افريقي
2: يتاهل معاك للدور.
0: باش حبيب اتونسيون انتي قاعد تتشكى اكثر من 30 سنه
2: ما نظنش انا المنتخب الجزائري ولا الجمهور الجزائري يرضى وانه
0: فرصه ذهبيه باش ترجع وتنتقم اللغه
2: هذه عن جداره واستحقاق. يعني معناها اللي شكيت منه انت قبل في 82 ما يلزمش تكون انت سبب باش تشكاو منك، والا سبب ان تكون موجود في حاجه سلبيه بالنسبه للمونديال هذا. ان شاء الله الاخوه
0: منظمه معقوله لبيب ان شاء الله راهو الجزائر
2: على في بلاصتها.
1: باهي حسين لبيب تقريبا مازالوا عنا دقيقتين نحكيو دقيقة على الزوز ماتشويت زاد ديزافيش مهمين الليلة ماضي ساعة متاع الليل الكافير في أول مشاركة من أجل المرور للدور 32 وممكن ينجم يتعدى مع مواجهة العربية السعودية، وكذلك الأربعة متاع صباح مصر إيران كذلك لقاء من الحجم الكبيرة تحكي عليها كليمة حسين ولبيب يحكي على مصر وإيران.
0: السعودية كبار والزوز وراو حاجات باهين، حتى السعودية شفتها على الكراكي في الماتش الثاني، لكن مرات حاجات مع الأوروغواي رغم اللي في آخر مباراة الأوروغواي ضغط برشا لكن انتهت اللي بتعادل. الفريق المهدد اللي إنغرون ناسيون دو فوتبول هي يا الأوروغواي مهدد بصفة كبيرة زادة راهو معناها أوروغواي لا دو بون يلعب الإسباني معناها سي إن غروس أفيش بالنسبة لي أنا مباراة كبيرة ياسر. وراهو باش تغير مسير معناها نتاع اسبانيا في الكوب دي موند ولا نتاع لوروغواي، لوروغواي بيتر كاريمو اليميني والاسبانيا تنجم تلقى روحك تخسر في فيليير مش باهيه ليها هي في لي ماتش اللي باش يجيو من بعد. بار كونتر كيما قلت لك كاب فير والعربيه السعوديه بالنسبه لنا ايزو مونتري حاجات باهيه بالكش الكاب فير ان كرون اكثر السعوديه اللي باستابل ساعات توريك السعوديه تقول ماشي انكرايا بالنيفو اللي وصلت السعوديه ومن بعد ينكرك مونتال ولا حاجه بعدها السوديسيب ما تلقاها. بالنسبه لمصر وايران زاد بلجيكا اللي هو هذا بلد الوالده اللي هو بلجيكا اي
1: مع نيوزيلندا
0: دونك عندي اهتمام بالفريق هذا دونك بلجيكا سي اوسي معناها فريق معناها ورا حاجات مش قاعد يوري في حد شيء في زوج مباريات مش يلعب فريق ضعيف مهدد كيما الاوروغواي سوف ما يلعبش اسبانيا يلعب نوفل زيلاند.
1: ما زلت 30 سيكوندا لبيب مصر ايران كليمه ولقاء اكيد مرتقب وباش نتبعوه ان شاء الله.
2: مصر ايران بطبيعه ما نتمناو الفوز للمنتخب المصري ولا منتخب عربي منتخب افريقي رغم العاطفه اللي مع المنتخب الايراني بعد اللي تعرضت له ايران في الاشهر الاخيره، معناه هو كل مره مباريات عاطفه زاد الراس الاخضر والسعوديه منتخب عربي منتخب افريقي اول مره يترشح وعامل نتائج باهيه، معناه اليوم مباريات العواطف بالنسبه ممكن للجمهور التونسي. انا اقول بالنسبه لي انا شخصيا فين تصب تنفع، المهم انه يا اما منتخبات عربيه ولا افريقيه ولا مسلمه تكون موجوده في الدوره القادمه ان شاء الله. الافضل والاحسن والاجدر هو اللي يتعدى، ما ندخلوش في الحسابات اللي ممكن تفسد الاجواء في هذا المونديال، ولانه فما برشا حسابات. انا حسب ما لاحظت في النتائج الاخيره في الجوله الاخيره فما الحسابات موجوده الحسابات
1: واضح. يعطيكم الصحه. شكرا لك حسين. ما عادش عندنا وقت ان شاء الله في فرصه اخرى، مازال المونديال طويل وباش نحكيوا فيها. شكرا حسين بن سدرين لبيب صغير كوثر اللي بجاوب في الكوتي تكنيك. نقول لكم ليلتكم زينه نسكل. الى اللقاء.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت. إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: الناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يتلقون بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أمضاء برنامج عمل مشترك في ختام اللجنة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. اليوم إطلاق منصة وطنية للمستثمر وباب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا في 1 سبتمبر القادم. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تظاهرات تحسيسية تنتظم بداية من اليوم بمختلف الجهات. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. المترشحون للتوجيه الجامعي يتلقون بداية من اليوم كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس.
3: معنا أول عملية هي الحصول على كلمة العبور اللي تلقى التسجيل فيها يوم الأربعاء 24 جوان، والحصول عليها بداية من اليوم يتحصلوا على كلمات العبور متاعهم عبر الإرسالية القصيرة. اخذ كلمة العبور يستحفظ عليها وما يوريها حتى الحد، ومن بعد ثم دورة المتفوقين باش تبدا اول دورة من 3 إلى 5 جويلية.
2: أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات. وتهم هذه المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي الصحة والإنسانيات الرقمية. أما المجال الرابع فيخص الجودة والاعتماد والتصنيف الدولي للجامعات، في حين يشمل المجال الخامس والأخير التشغيلية وريادة الأعمال. في بنزرت ضبط ملامح الخطة الجهوية والمحلية للإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة خلال العطلة الصيفية، وذلك من خلال التركيز على برنامجين اثنين. الأول يحمل شعار تلميذ أو طالب بصنعاء، ويتم خلاله تنظيم ورشات تقنية في مجالات العالمية وصيانة الحواسيب وتركيب اللوحات الشمسية، وأيضا التكوين الأولي في الحرف اليدوية ذات الصبغة الفنية. أما البرنامج الثاني فسيحمل شعار تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات، ويشمل تنظيم ورشات في الإسعافات الأولية والإنقاذ والنجدة والمهارات المالية المبسطة على غرار التخطيط المالي ومبادرات بعث المشاريع والعمل الجماعي والقيادة وغيرها. تحت شعار حرك أفكارك أحمي مسارك انطلقت اليوم بالمنستير فعالية الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسة الطفولة العمومية، لتتواصل على مدى 3 أيام بتنظيم من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنستير. التظاهرة تشهد مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج يمثلون مختلف مؤسسات الطفولة العمومية من سائر ولايات الجمهورية، وفق المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنستير بهيجة عبد القادر.
4: بمشاركة 24 ولاية، زوج أطفال من كل مؤسسة من كافة الولايات، خدينا اللي قدم رغبته وأكد المشاركة من 4 لـ6 كل ولاية حداش بعثت من أطفال. هدف من التظاهرة هذه اللي هي بطولة وطنية دعم أواصر التعاون والتعارف بين الأطفال، دعم قدرات المعرفية واللعبية في رياضة الشطرنج، تنمية الروح الرياضية في اللعب، نشر ثقافة رياضة الشطرنج بين صفوف الأطفال كعنصر فاعل لحمايتهم من سلوكيات محفوفة بالمخاطر تتخللها عديد الفقرات الترفيهية التنشيطية، بين السباحة، بين التنشيط الجماهيري، بين خرجة لولاية المنستير نعرفوهم بالمعالم الأثرية. حاولنا نشاركوا المناطق الداخلية من كافة الولايات.
2: تحيي بلادنا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. آخر أرقام الإدمان لسنة 21 و2000 تشير إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا خاصة في صف الأطفال، وفق المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح.
5: استهلاك متاع الأقراص تضرب في 4. الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي، اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية. وصلنا تقريبا 18 عيادة، ومازالوا عيادات أخرى باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم قبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين في كل إقليم.
2: وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية تتواصل إلى 6 جويلية المقبل. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كوثر السعيدي.
6: أنشطة في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا ننوعوا من الأنشطة اللي يقدروا عليها الشباب، كما أنشطة رياضية فنية، مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز بتاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب، وخارج المراكز بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
2: خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار، تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر التي من المنتظر أن ينطلق عملها ابتداء من غرة جويليا القادم. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين. وأكدت رئيسة قطب ومكلفة بالتعاون الدولي في الهيئة التونسية للاستثمار عطف بالقاضي الجاموسي أن باب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا على المنصة في 1 سبتمبر القادم.
7: المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة. إجراءات الكل باش تكون مركزة ضمن منظومة وحيدة اللي هي المنصة الوطنية للاستثمار. احنا فخورين اليوم بإرساء الخدمات الأولى في إطار هذه المنصة، التحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون الموجودة أول سبتمبر 2026، علما أن المنصة مركزة لجميع الخدمات. المستثمر توا عنده مخاطب رقمي وحيد في إطار الشفافية، في إطار تبسيط الإجراءات، وفي إطار تبسيط المعاملة. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات مفتوحة، وهي الخدمات المتاحة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
2: من جهتي أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري في تصريح للزميلة مها الفرشيشي أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون بوابة اقتصادية نحو القارة الأفريقية.
8: لا يمكن تطوير تونس كبوابة الأفريقية بدون أن يكون عندنا ميناء عميق. واليوم ثم عدد من المستثمرين الأجانب الكبار اللي هم مستعدين ومهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لأفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الأفريقية، واستكمال هذا المشروع اللي نحبه نطوره أنه تكبير مطار تونس القرطاجي. بالنسبة للجانب المالي والبنكي دي فيه كبير برشا. تونس متموقعة حاليا في القارة الأفريقية، يعني عنا أكثر من 150 شركة في الكوت ديفوار، عنا ما يقارب أكثر 30-40 شركة في السنغال، صادراتنا قاعدة تقدم بالقداء، قاعدين نخترقوا في الأسواق الأفريقية. نقصنا شوية في مجال اللوجستي، في مجال البنكي، في مجال قانون الصرف. يزمن ننتهيو بالدياسبورا نتاعنا التوانسة اللي متواجدين في أفريقيا، راهم هذوكم ينجموا يعاونونا لاختراق الأسواق الأفريقية.
2: دوليان لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن. وبحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن الاتفاق الإطاري سيمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد الذي يواجهه مواطنيها وفق تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن واشنطن شنت ضربات ضد إيران في منطقة مضيق هرمز ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية اعتبره الرئيس دونالد ترامب خرقا لوقف إطلاق النار على حد وصفه. ارتفاع حصيرة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 920 قتيلا على الأقل و 3360 جريحا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يتلقون بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أمضاء برنامج عمل مشترك في ختام اللجنة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. اليوم إطلاق منصة وطنية للمستثمر وباب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا في 1 سبتمبر القادم. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تظاهرات تحسيسية تنتظم بداية من اليوم بمختلف الجهات. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: أكيد اللقاء يتواصل والسهرة تتواصل على موجات إذاعة الشباب. سوف رأوا النجوم ماشية ومتواصلة معكم حتى نص الليل. وين نسمع وندندن؟ تعرفوني ما نقعدش عاقلة، راهو كي نسمع صورتو أغاني الراي راهو امبوسيبل باش نقعد عاقلة. كنتوا تسمعوا في رضا تالياني جوزيفين، سمعتوا قبله لوركستر ناسيونال دو برباس، سمعتوا بحديد قبلها، سمعتوا ذا كينج أوف ذا راي شيب خالد اللي حسب الكواليس باش يكون حاضر في مهرجان قرطاج الدولي لصيف 2026، عودة بعد غياب طبعا في انتظار التأكيد، في انتظار الندوة الصحفية اللي خاصة بمهرجان قرطاج الدولي. وين نحكي عن المهرجان الحقيقة باش نرجعكم الاسم من الأسماء الهامة جدا خاصة على مستوى المسرح الغنائي. وكي نحكيه على المسرح الغنائي أكيد نحكيه على الرحابينة ونحكيه على أسامة الرحباني اللي كان في تونس في ليلة من ليالي قرطاج. أكيد كان لي معاه لقاء مطول الحقيقة، حكينا على مسرح الرحابنة، حكينا على السوشيال ميديا، حكينا على التعاون، تعاونه هو مع هبة طواجي، عديد النقاط الحقيقة. باش نرجعكم بالذكرى لبعض اللحظات مع أسامة الرحباني. سعيدة أنه مرة أخرى نسافر لبنان على موجات إذاعة الشباب في سهرتنا العربية سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي، ويسعدني أنه نكون في حضرة المايسترو بامتياز اللي عرفناه في الشارع التونسي وإحنا نتابعه خاصة في برامج النجوم، أكثر مشاكس وأكثر صوت يخافوا منه حتى المتسابقين.
1: أهلا فيك
0: أسامة الرحباني، أهلا وسهلا.
1: طول عمرك، وأنا كتير مبسوط أنه ألتقي مع المستمعين والمحبين التونسيين.
0: هنيئا على سهرة قرطاج، لاحظنا فيها برشة تحذير لأنه الخطأ يبدو لي مش مسموح في مسيرة الرحابنة، نهنيك على هذايا. ولاحظنا حتى على مستوى الأغاني التونسية اللي انتم حضرتوهم، يعني الحقيقة ما حسيتش أنها آخر لحظة، يعني حسيت أسامة الرحباني لا يغامر.
1: لا أكيد نبلى، لأنه مرات تعرفي عنا ضغط كتير شغل ومسابق، أنه البرنامج هبة كتير مكتظ بال يعني حفلات بين فرنسا وبين كندا وبين يعني تحضيرات لكل شيء، ونحن كمان هون وما كنا عم نقدر نلتقي كتير، حضرنا البروجرام ونحن نحترم كل مطرح منروح عليه طبيعي، بس مرات في شيء بتخوفك أكتر وبتخليك تفكري أكتر، وآخر دقيقة قررنا نعمل الأغنيتين هلأ، يعني ركبنا كم شغلة، يعني كان بعد تطلع أحلى بكرة بحمامات، طبعا رح نضرب حمامات تكون أحسن بعد، وعم نشتغل اليوم أكتر هيك، بس حبينا يكون هالإشي العفوية لأنه ما شاء الله على جمهور التونسي كيف هو، عن جد ما شاء الله شو هالإنرجي اللي فيه، الإنرجي اللي مش معقولة، الطاقة هالحيوية اللي بتعدي، أهم شيء بالحفلة يعدوك الناس، إذا بيعدوك بتدقي أحلى، بتصيري عندك نوع من انسبيراسيون الالهام الاجمل.
0: دائما في الفن هناك مقدسات وهناك رفاق درب، اليوم رفيق درب بامتياز أسامة الرحباني كان حاضر، رفيقك من 73 ذكرته؟
1: رفيقي من 73 جرب مين؟
0: البيانو صح
1: ولا لا؟ مزبوط. لا يا عطيم قبل شوي هو إذا بدك، بس فعليا من 73، بس تقريبا بال 71 بلشت بيانو تيم مثل ما بيقولوا، كنت بلش
0: اخترت انك تبدا بالعزف على البيانو، حتى انك لما اعطيت اشاره للجمهور انه يصمت هو صمت، وانا الحقيقه معناها استغربت شويه، قلت من البدايه على المسرح كلهم اسكتوا.
1: لا بس حتى تنبلش من شيء رايق، نطلع شوي وشوي، يعني في رهبه، في نوع من الطقوسيه للدخول اذا الى هذا العالم، عالم الموسيقى، وهو عالم مختلف، مش كل يوم انت بدك تسمعين نفسه، الموسيقى مش منمطة، مش منمطة بحيث انه مش كده المطربين يلا فوضى من اولها لاخرها، لا نحن عنا كلمة مختلفة تماما، شعر كتير تقيل، الموسيقى مختلفة، الاداء الصوتي يختلف تماما عن العالم العربي، يعني في من الحنية للاداء الوحش للغنية الاغنية النصية للاغنية اللي تتحمل اوركسترا كبيرة، نختلف تماما باداء، من هالسبب يعني عندك نوع من الدخول لهالهيكل. اذا نقول
0: ما نجمش نكون في حضرة أسامة الرحباني وما نتحدثش على مسرح الرحابنة اللي أنت مواصل فيه، مزبوط. يعني من أعمالك مزبوط. الوصية شنية وسيتك؟
1: شنية وصية؟ لا أنا أعمالي وقام في اليوم الثالث وجبران ونبي وآخر يوم ودون كيشوت وعودة الفينيق، أنا وأستاذ منصور هود أرى مسرحية الوصية مع بي اشتغلت فيها أنا، هو لأله وسيطة وسيطة انه نضلنا نشتغل موسيقى وهالناس تحب الموسيقى، لانه بيبعدك عن كتير افات من المجتمع، افات العلاقة بالعنف وبكل شيء.
0: لانه اليوم نلاحظ انه وضع المسرح الغنائي الحقيقه ماهوش بالعالم العربي ماهوش برشا، لكن فيه عديد التعثرات. يعني اليوم مسؤوليتكم كبيره
1: اكيد، بس مش بس بالعالم العربي، كل شيء، لانه ما شاء الله التكنولوجيا والنتفليكس وكله، خلينا عم بسمي نتفليكس السوشيال ميديا او كل اللي صار سهوله التعاطي مع انت قاعده ببيتك تحضري كل شيء، حتى التلفزيون صرت عم يخسر قدام الايباد او اشياء تانية اللي هي بتخليكي تروحي لمطرح تاني. لهالسبب انا اعتبر انه السوشيال ميديا والتكنولوجيا خسرت كثير من المسرح، لكن نحن لازم نستمر بفضل اذا بدك الناس والتقاليد تبعهم، لازم تتعلق بالمسرح مش بس نحن نقدم مسرح.
0: أنا شفيفة برشا وفي علاقة مباشرة أكيد مع سيدي المستمع، حتى كي نرجع بكم لذكرياتي ولقاءات الحقيقة لا تنسى في سفراء النجوم، وهذا من اللقاءات اللي أنا نعتز بها برشا برشا برشا مع أسامة الرحباني، وخليت لكم الأجواء كما هي، معناها في ليلة لا تنسى من ليالي قرطاج، وأيضا كنت لهم سهرة في مهرجان الحمامات الدولي، وإن شاء الله يكونوا مرة أخرى مبرمجين الرحابنا يكونوا موجودين في تونس. انا باش نواصل لانه سهرتنا ما تنجم تكون كان سهره حب الحقيقه، مش سمح لكم بصوت سفيره النجوم فيروز، امش تسمعوها توت سويت بصوت اصاله نصري ومعين شريف.

0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: وسفراء النجوم سفر أكيد مع الاستضافات العربية والدولية، وسفر زيادة مع أسماء لا تنسى الحقيقة في المجال الإبداعي. حبيت الليلة في سفراء النجوم وفي سفراء فوق العادة إنه نتحدث شوية على ويتني هوستون. وقت نتحدث على ويتني هوستون أكيد الكلكم تذكروا I will always love you، تنسمح لكم بعد شوية ويتني هوستون اللي غادرتنا في 2012، اللي تحصلت على عديد الجوائز على مستوى American Music Awards، ماخذة زادة جوائز غرامي. رحلتها وشهرتها بالأساس في الثمانينات، الشهرة متاحة، قدمت عديد الأغاني الناجحة واللي ما تتنساش واللي تبقى في البال. كان لها زادة مشاركات على مستوى الأفلام، شاركت في عدة الأفلام منها The Garden 92، الأسطورة سندريلا 97، عديد الأفلام. ويتني هوستون اللي بالنسبة لي أنا من الأسماء التي لا تنسى، تبقى أغانيها في البال. حتى حد من الجميع ينسى I have nothing، وإلا ينسى greatest love of all.

كول والا برشا برشا. وانا دانس ويت سامبادي تقعد ديما ديما ديما من الاسماء اللي لا تنسى. انا مش ندير لكم تو سويت. اي ويل اولويز لاف يو.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. ناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يتلقون بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أمضاء برنامج عمل مشترك في ختام اللجنة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. عمادة المهندسين التونسيين تنظم غدا وبعد غد الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. اليوم إطلاق منصة وطنية للمستثمر وباب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا يوم 1 سبتمبر القادم. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تظاهرات تحسيسية تنتظم بداية من اليوم بمختلف الجهات. وزارة الصحة تطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل كصيغة محينة لدفتر الصحة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن واشنطن شنت ضربات ضد إيران في منطقة مضيق هرمز ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية اعتبره الرئيس دونالد ترامب خرقا لوقف إطلاق النار. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 920 قتيلا على الأقل و 3360 جريحا. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

عبد الرب إدريس سمعتوها على موجات إذاعة شباب في سفراء النجوم اللي توصل معاكم الختام الرحلة في سهرة الليل. عم ذكركم إنه الشبكة الصيفية تبدأ من نهار الاثنين هذي على موجات إذاعة شباب من نهار 29 جوان. الغيتم متاعنا باش يكون صيفي 100%. استنوا استضافات ومواكبات لأهم نجوم المهرجانات وأكيد زيدا متابعة لأجواء المهرجانات في العالم العربي والدولي أيضا. الاستضافات متاعنا تتواصل زيدا، نوعدكم باستضافات مميزة وإن شاء الله ديما تكونوا في المتابعة وإن شاء الله ديما تكونوا في الاستماع وإن شاء الله ديما يا ربي تكونوا بألف ألف ألف خير. قبل على جبينكم نسكل يا لألفة وسليتي، تمنى لكم ديما أجمل متابعة على موجة إذاعة الشباب. مسك الختام في سهرة الليلة أي سومة البصرية نختم معها في سهرة الليلة، نهديها لكم الكل، نهديها زيدة بصفة خاصة كوثر بجيوي لرفقتنا في الهندسة التقنية السهرة الليلة. يلا بسلامة.

0: نستمع إلى نتقاسم هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم سفراء النجوم سفراء النجوم مبدعون فنانون سياسيون كل في مجاله هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
2: Arabesque.
3: Arabesque.

0: Arabesque. Arabesque.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: مؤنسة خاصة
5: أنسينا يا الأغاني
4: بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام
6: مؤنسة خاصة جدا كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة مؤنسة خاصة جداً.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر
2: تذكر
1: سفر
0: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من دروب المؤانسة، لقاء يجمعنا معكم إلى حدود منتصف الليل. شكرا لكل من اختار موجة إذاعة الشباب لمتابعة هذه السهرة، لنرجوها تكون سهرة رائقة وسهرة خاصة جدا بحكم الأحداث الرياضية وانتظارات التونسيين. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله قلوبنا الكل مع المنتخب التونسي. محتاجين أننا نفرحوا وتقعد الكرة، كرة القدم عندها رونقها وعندها شعبيتها. شكرا لكم، شكرا على تواصلكم مع البرنامج. موضوع